معانا لك علاج. بس ماذا الحين معانا لك علاج من صناعة اليمن وانتاجها بالمسير ذي عجل بالزلاج دام وكرام العدا زلاجها والصواريخ المزلزل كل تاج والصواريخ المزلزل كل تاج شل منها فوق ما تحتاجها وإن حصل ما بينها البين اندماج وإن حصل ما بينها البين اندماج سهلت لأرواحكم مخراجها. لا وربي لو تدور بالسراج أو تحاول ترتقي معراجها لن تلاقي حل نحو الانفراج يا سعودي وذا الحين لن تلاقي حل نحو الانفراج غير ترضخ لليمن وعلاجها. عباد أبو حاتم شاعر نهم أبو نايم.

أخي اليمني أختي اليمنية، توكل على الله دائما وتذكر أنه كلما اشتد عليك البلاء اقترب الفرج أكثر. لا تيأس أبدا ولا تنكسر، فبعد العسر يسر بإذن الله، وبعد الضيق فرج، وبعد الصبر جبر. ثق بوعد الله، فما خاب قلب علق أمله بالله.

إلى إخوتنا المغرر بهم المتمترسين بمدينة تعز. قرار تحرير المدينة اتخذ ولا رجعة فيه. من الآخر، من آخر الآخر، وبإذن الله وعونه سيتم، وبيدكم أن تجعلوا الأمر سلاما بسلام وبأقل الخسائر، كما حصل في مدينة التربة التي لم يمسها وأهلها سوء. بيدكم أيضا إذا اتبعتم شراركم أن ترفعوا الكلفة دمارا وخرابا لمدينتكم لا سمح الله، التي حملت من كلف الحرب ما لم تحمله غيرها ولا طاقة لها بالمزيد. وشهادة للتاريخ أنكم مقاتلين أشد، قاتلتم بشراسة لأكثر من 10 سنوات وبإمكانات قليلة تشبه إمكانياتنا نحن المستضعفين، فلا معكم سلاح طارق ولا أموال وإيرادات مارب، ما بش أحلامنا الوضوح والشفافية والصراحة. سلاحكم في أغلبه خفيف ومتوسط، رواتبكم أقل من بقية التحشيدات والقوات التي تقاتل في صف العدو السعودي، وفي الأساس كانت مقطوعة، ولولا احتياج السعودي لكم لما رأيتم ريال سعودي ولا قعيطي للوساط، ما بش أحلى منه. رغم ذلك قمتم بكل ما تستطيعوا وأبليتم بلاء حسنا، بسروا على حلافين بنشهد لكم، ها، ولو مع صف الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله. أفضل من طارق الذي هرب، مالك أنت وفحاط. ولا يستطيع الهاربون في الفنادق أن يلوموكم، فقد تركوكم واكتفوا بالتصفيق لكم وتحريضكم من خلف الشاشات. لكن الآن حصحص الحق وجاءت لحظة حسم القرار، فانظروا إلى الخريطة وحكموا عقولكم، فقد أصبحتم وسط خريطة حكومة الحوبان. واسألوا أنفسكم، هل من الممكن أن يأتي سعودي أو مفندق لنجدتكم؟ وانتو دارين وإحنا دارين والعالم كل داري، والله أنكم تعرفون أن الإجابة هي لا. فاحقنوا دماءكم واطمئنوا، فلسنا أهل انتقام، وأنتم وغيركم يعرفون هذا، والعفو العام يشهد. ولا نريد الأذى لا لمدني ولا لكم يا من تقاتلون، ففي الأخير نحن جميعا إخوة تجمعنا روابط الدم والدين والوطن والنسب، فلا تجبرونا على خوض حرب في مدينة مكتظة بالمدنيين الذين هم أهلكم جيرانكم وقد عانوا ما فيه الكفاية، ولا تدمروا بأيديكم مدينتكم وتتسببوا بنزيف دم الأبرياء. الآن أمامكم أحد الخيارين، سلموا تسلموا ويشملكم العفو العام، ويسلم المدنيين والمدينة دمار الحرب، ومن يريد منكم الخروج إلى عدن فليخرج وليذهب لقتالنا خارج المدينة، أو استمروا في القتال وحينها لن تسلموا من مقاتلينا ومن دعوات الأبرياء ومن رب الأرض والسماء، وسينتهي بكم الحال إما صرعى أو أسرى، ولا مجال للفرار. ما عباش عاد تغلق، وسيلحقكم عار تدمير ما تبقى من المدينة وإثم دماء المدنيين الذين تتخذوهم دروعا بشرية، وفي كلا الحالتين ستهزمون، ستهزمون. فما فائدة العناد
والنتيجة واحدة، والله من وراء القصر.

محافظ تعز أعلن جاهزية الطرق المفتوحة والمؤقتة في عدد من مديريات المحافظة محافظة تعز لتسهيل حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود. الطرق المؤمنة تشمل خدير، نجيل الصل، العين، المواسط، والمخا، الوازعية، الكدحة، النشمة بالمعاثر. جميع الطرق المؤدية إلى جبل حبشي وطرق مديريتي الشمايتين وسامع مفتوحة ومؤمنة أمام حركة المواطنين ووسائل النقل. شركة النفط بصنعاء أعلنت جاهزيتها لإمداد جميع مديريات المحافظة بالبترول والديزل بالسعر الرسمي بما فيها مدينة تعز. محافظ تعز، بدأنا خلال اليومين الماضيين توفير الوقود لمديريات الحجرية وفرع شركة النفط جاهز لتغطية الاحتياج عبر طريق نجد قسيم البيرين. البنك المركزي حدد نقاط استبدال العملة في المديريات المحررة ودعا التجار وشركات الصرافة إلى تقديم المبالغ المطلوب استبدالها. الطرق المؤدية إلى وسط مدينة تعز مفتوحة وآمنة من جانبنا، ونرفض قرار إغلاقها من قبل أدوات العدو السعودي في 2 أكتوبر. استمرار فتح طريق عدن، التربة، نجد قسيم، بئر باشا، مدينة تعز قائم من جانبنا، هذا محافظ تعز، ونعمل على تسهيل الحركة وتأمينها. طريق الحوبان، القصر، الكمب، حوض الأشراف مفتوح من جانبنا، وندعو العقلاء إلى المبادرة لفتحه من الطرف الآخر. لا يصح محافظ تعز أن تبقى الطرق الحيوية رهينة الخلافات والحسابات الضيقة على حساب معاناة المواطنين واحتياجاتهم الإنسانية. ويدروا من هو الغريم الحقيقي، ما مش أحلى من الوضوح والشفافية والصراحة. محافظ تعز، نؤكد استعدادنا لفتح أي طرق آمنة تسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل وصول احتياجاتهم الأساسية. ننسق مع مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وغيرها من شركات المواد الغذائية لتوريد احتياجات المواطنين إلى مدينة تعز وبقية المديريات، مستعدون لتأمين وصول المواد الغذائية والتموينية من مخازن الشركات في الحديدة وعدن إلى جميع مناطق المحافظة من جانبنا. محافظة تعز بأمنكم، والله ما تلقوا مثل هؤلاء مؤمنين، والله وبالله وطالله، هيا ما تشتوا، ما فعل لكم حمود المخلاف وباقي المزججي. محافظ تعز، ندعو إلى تغليب المصلحة العامة ورأب الصدع وتضميد الجراح بعيدا عن الانتماءات الحزبية والمواقف السياسية. نرفض إقصاء أي طرف وندعو الجميع إلى التعاون لتسهيل حركة المواطنين ودخول الغذاء والدواء والمشتقات النفطية في كل المحافظة. هيا ما عاد تشتوا، هذا محافظ تعز. تعز العز يا خبرة، تعز العز. يا شراب الأحوار يا سمر العدا، عاجل عاجل.

عاجل عاجل. كانت الخطوط الجوية القطرية قبل قليل كانت قد أعلنت عن تعليق، يعني توقيف، وقفوا تعليق جميع الرحلات إلى الرياض والدمام بالسعودية، هذه الخطوط الجوية القطرية، وهم جحرم في الباس عادهم أتفادوا بقناة الجزيرة مش بالأرواح. عاجل، حكمتك يا رب. حلفاء السعودية أول من بتخلى عنه، أول من أمس ترامب ركب السعودي مطر وقال لهم يدافعوا عن السعودية. اليوم الخطوط الجوية القطرية قبل قليل علقت، قالوا لا الرياض ولا الدمام. عاجل، الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 أكتوبر. الرياض معزولة عن العالم يا قوة الله.

إذن الاتحاد للطيران الإماراتي إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 أكتوبر. محمد بن سلمان الواحد بزن فرد، حكمتك يا رب.

0: الآن في كل المواقع الإخبارية العالمية والدولية والمتوسطة والطويلة والقصيرة والمزنبة والجالسة والواقفة الخطوط الجوية القطرية ما عبش ما بش رحلات لا للرياض ولا الدمام، قالت بسبب الوضع الراهن. وذا الحين الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 أكتوبر.
1: يا ربي لك

المغرر بهم في مدينة تعز لا أتنفعكم لا السعودية ولا غيرها. الله ما معكم إلا هؤلاء المؤمنين الذي عندهم دين وإسلام وأخوة إيمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية, مش من ضعف, من محبة, من حكمة وإيمان. الله وكل واحد عقل في رازه يعرف خراجه قصي خلاصه

الأمريكي يتخلى عن حلفائه معروف معروف. اليوم ترامب من أمس من قبله وبيقول لرئيس أوكرانيا بيقول لي يلا انزل دور رئيس جديد بدل هذا المسوم، وبيلاحق روسيا عصبة تيزل. الأمريكي تجده حيثما تجد المصلحة، هو حليف الأوكرانيا وأوكرانيا هو الذي دا الأمريكي الذي دهده الأوكراني. إبليس شيطان يتخلى على خبرته الأمريكي. رجع قال له الرئيس الأوكراني الأوكرانيون هم من ينتخبون رئيسهم، بيقول له مالكش دخل. طاق طاق لهذا المغرر بهم في تحشيدات العدو السعودي، ما بيش معاكم الله للمؤمنين، والله ما تلقوا سعماهم، والله ما تلقوا سعماهم، وانتو دارين واحنا دارين والعالم كل التاري، حتى السعودي التارية والله حتى المرتزقين التارين.

أما سعودي إذا عد فيها عاقل في نصها محمد بن سلمان والأسرة السلمانية، إذا عاد بعاقل في السعودية ينصحوا محمد بن سلمان والأسرة السلمانية. ما لم والله ما معاكم إلا رأس الصميل أمانة قبل أن نغادركم

انتوا بتلاحظوا ولا ما بتلاحظوش؟ والله ضروري ما يخليكم تلاحظوا. اقول لكم ضروري ما تلاحظوا وضروري ما يخليكم تلاحظوا. عندما كنا نقصف مطار اللد في عمليات اسنادنا لغزة بفضل من الله على مدى عامين، وتوقفت كل الشركات الدولية، شركات الطيران، قامت الإمارات بمضاعفة عدد الرحلات إلى كيان العدو الصهيوني. لكنها الآن الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 أكتوبر. لكنها اليوم مع قصف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، أول من أعلن إيقاف الرحلات إلى هذا المطار اليوم. حكمتك يا رب. أخي درا محمد بن سلمان من هم أخواته ومن هم خبائره؟ يجي ما يشنهجني يضحكني.

0: المطارات السعودية غير آمنة. المنشآت النفطية السعودية غير آمنة. السفن السعودي غير آمن والكل مش بعدها مكسر دماريدة. لسلامتكم ابتعدوا عنها وترقبوا أي تحذيرات قادمة. قال لك في سعودي ما عب يدوروش حالة الطقس وكذا أول. قال لك قدم بيتابعوا بيانات قواتنا المسلحة. طاب الله من الله
1: اشعل فاتي للنفطة وتقدم فك الحصار الطاغية الأظلم واكذف حما أم يا الطاهية.
0: يا أخي ما تشتو من السعودية يا أخي. يا أخي ما تشتو من السعودية. لا مو صدق ما نشي من السعودية. ما لك أنت 12 سنة واليمنيين بيصرخوا أمام العالم وعلى مرآة نظره ارفعوا الحصار عن مطاراتنا وموانئنا، أوقفوا وحشية العدوان وجرائمه، والجميع جميع العالم ستي لذانه. 12 سنة يعتدي فيها السعودي على بلادنا اليمن ويذبح اليمنيين. 12 سنة السعودي حاصر اليمن يمنع دخول الغذاء والدواء. 12 سنة لا يوم ولا يومين ولا سنة ولا سنتين. 12 سنة واليمني لا يستطيع أن يسافر إلى أي مكان. 12 سنة توفي فيها عشرات الآلاف من المرضى لأنهم لم يستطيعوا السفر للعلاج. 12 سنة توقفت فيها مراكز الغسيل الكلوي ومراكز علاج القلب ومراكز علاج الأورام. 12 سنة واليمني لا يعرف من أين سيأتي بالوجبة التالية بسبب الحصار والعدوان ونهب الثروات. إن كان أحد في هذا العالم يقبل بهذا على نفسه فاليمنيون لا ولن يقبلوا أن يستمر هذا.
2: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.

أجواء سعودية والمضاربة السعودية والأرامكو والبترول والنفط لا دوك عود هاي اليوم متى انتبهوا قد حذرناكم مش بعدها ما بسرت ما ريت

المغرر بهم. احنا بندعي المغرر بهم فيما تبقى من تعز. اها وهم قلة. ولا تعز مكون من 25 مديرية. من 25 19 مديرية ونص محررة بفضل من الله. وعادت لحضن الوطن وأهلها استقبلوا المجاهدين في قواتنا المسلحة بالترحيب. احنا بنكلم المغرر بهم فيما تبقى من تعز وهم قلة. سابر يا جابر خبوات جوات اليمان موقع موقع سيادة والشدايد قعبت الناس الشداد. الخطوط الجوية القطرية كانت والله ما عاد فيها تسافر للرياض والتماء. والاتحاد الإماراتي كانت رأسها أسلم وما عادت ترجع الرياض وحلفت يمين فوق سورة النساء. وشركة دلتا إيرلاند الأمريكية أجلت رحلاتها الجوية إلى الرياض حتى مارس 2027. المغرر بهم وهم قلة فيما تبقى في تعز. قد السعوديين مغلق عليها عيا ما أتفعلوا ماذا الحين. الخطوط الجوية الفلبينية مددت إلغاء الرحلات من وإلى الرياض حتى 29 نوفمبر. شل يا بيشل

هيئة الطيران البحرية البحرينية هيئة الطيران البحرينية أعلنت عن إلغاء الرحلات من وإلى الرياض حتى 17 أكتوبر، وهذا المطار السمعة. هيئة الطيران الهندية مددت إلغاء الرحلات من وإلى الرياض حتى 15 أكتوبر الجاري. الخطوط الجوية الفلبينية مددت إلغاء الرحلات من وإلى الرياض حتى 29 نوفمبر. المجموعة الفرنسية الهولندية للطيران مددت تعليق الرحلات من وإلى الرياض حتى نهاية أكتوبر. شركات الطيران التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية ألغت جميع الرحلات إلى الرياض حتى 16 أكتوبر. نفس ما وقع في تل أبيب في مطار بن غوريون. حكمتك يا رب. وبعدها يا أصحابنا ما بش فرق بين السعود واليهود، ما لكم عندو. وقبل قليل الخطوط الجوية القطرية علقت، يعني وقفت جميع الرحلات إلى الرياض والدمام بالسعودية. وبعدها سجل لحق الاتحاد للطيران الإماراتية ألغت جميع الرحلات بين أبو ظبي والرياض حتى 19 أكتوبر. هم بيقولوا لها كذا، ولا قدهم بيقولوا للسعودية باي باي باي باي. من كوريا الجنوبي قال حكى الرعاية الذي يقدر ينبع من فوق الجدر السعودي ينبع، والذي عادوا كان بيفكر يجدي يزير السعودية لا عاد لا تفجعوش.

السفارة البريطانية لدى السعودية تعث البريطانيين إلى تجنب السفر عبر جميع المطارات السعودية. أبش أحلامنا الوضوح والشفافية والصراحة. رجمت بجتها بريطانيا. السفارة البريطانية قالوا إلا باستثناء مطار المدينة المنورة. أولا بيعملوا بما جاء في بيان قواتنا المسلحة.

وكالة يونهاب الكورية الجنوبية الخارجية الكورية الجنوبية توصي المواطنين قديه بتوصيهم بمغادرة السعودية وإلغاء أو تأجيل السفر إليها. مش أحلى من الوضوح والصراحة والشفافية. بتقول لهم إذا لقيت جدر في السعودية انبع من فوقه رحلك برد لك من الكوت حكاك ملو في الصلي العالم قدو بعقل إلا محمد بن سلمة أصلا ما بش معه عاق.

تسريبات. هذا الساعة بتستكبل تسريبات هكذا سكوب زي ما يستكبل البرد. قد مش برد عاد احنا بنعم فضل من الله. في التسريبات

مخرج مصري يعلق على مشاهد استهداف قوات عسكرية تابعة للسعودية. شكله يفعل الفيلم وهم بدنابعهم فوق المدرعات. سرتوك بدنابعهم سواق المدرعة والآليات في الليحة في ليحة مأرب. أمان بدنابعه وبيواجههم 4 أنفار من المجاهدين أولياء الله. آية من آيات الله. تسريبات الله يسمعنا خير. دوي انفجارات في الرياض بالتزامن مع هجمات تستهدف مطار الدمام. وخميس مشيط. ما هو اليوم خميس؟ أمان قد السعودية ساعة سوق الصميم. من قدر الضرب الذي فيها فضل من الله. السعودية تواجه حصارا متزايدا من قبل اليمن ولا تملك خيارات جيدة لمواجهة الضربات. الإيكونوميست. في التسريبات أفادت منصات إعلامية بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن نفس الوقت بالتزامن مع هجوم استهدف مطار الملك فهد في الدمام شرق السعودية. يعني الوسط والشرق ومه وخميس ومشهد طالع ونازل وما بين

متحدث ناطق العدو السعودي أقر عن وجود هجوم يمني استهدف خميس مشيط جنوبي المملكة. والرياض والدمهم ما عاد يقدر يجي ينقر سعودي. ماذا العين الحين ما عادش مرحلة آح ولا داخل بالله ما نسمي هذه مرحلة ما مرحلة المصاوعة. رويترز مطار خالد التولي بالرياض سيظل مغلقا حتى 17 أكتوبر. قبل أن نغادركم CNN الأمريكية: التصعيد مع اليمن يهدد طموحات المملكة العربية السعودية الأوسع نطاقا في أن تصبح وجهة دولية للأعمال والسياحة. يعني إن شاء الله الله حكاها. الحرم زائل وأهله.

0: قال لك مدار صنعاء تصلي مدار الملك خالد التولي في العاصمة الرياض. قال له
1: وده الحي
0: اللي وده الحي
2: حاصر جوا.

هذا رادار الأخبار، مشو تسريبة يا حب. رادار الأخبار، المعذر منكم يا مستمعين. مجلة فوربس الأمريكية، الجيش السعودي الذي تبلغ ميزانيته 83 مليار دولار لا يستطيع احتواء الحوثيين. يا حبيبي، هجمات الحوثيين تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي عموما. يعني مجلة طيران، ها؟ أهو

مجلة فوربس الأمريكية: الجيش السعودي الذي تبلغ ميزانيته 83 مليار دولار لا يستطيع احتواء الحوثيين. أخي قد جرب الحماء. أنا كان المفروض يتعض محمد بن سلمان من صاحبه الإبستيني ترامب، ويتعض، لكن حمار ابن حمار. يلا. هجمات الحوثيين تلقي بظلالها على الاقتصاد السعودي عموما، مزعزعة استقرار الأسواق ومعطلة للأعمال ومثيرة لمخاوف بشأن السفر والسياحة إلى البلاد. طاح حظك يا محمد بن سلمان.

0: أنا حاصر بحيرة.
1: عاصفة يمنية صاروخية مسيرة تربك المطارات السعودية وتحللها. يا قوة الله. رادار الأخبار. وول ستريت جورنال: تكاليف الحرب تهدد الاقتصاد السعودي بالعجز والانكماش. باقي يقولوا والابتساق، ابتسق إلا ابتسق. رادار الأخبار. بلومبرغ عن بيانات ملاحية ارتفاع عدد ناقلات النفط الفارغة. إليك إليك إليك إليك إليك إليك إليك إليك إليك إليك إليك إليك إليك يا ولد إليك إليك. رادار الأخبار نعنيك. بلومبرغ عن بيانات ملاحية ارتفاع عدد ناقلات النفط الفارغة فاضيات التي تبتعد في مسارها عن الخليج لتصاعد هجمات إيران. مالك والله انه بيوهفهم الإيراني يوميا بيحرك انحريك. ماذا حين قال لك فاضيات؟
2: النهاية شتناها في البحر الأحمر.
1: هكذا الذي سبق.

السفارة البريطانية لدى السعودية أتكا واحدة قالت عبر جميع المطارات في السعودية لا صدقوش مش إلا الرياض والتماء. قال جميع المطارات لا تسافرش عبر جميع المطارات سيروا عدن. يجي ما يضحكنا واو وانتو دار المهناقلات بخطان فاضيات. حرس الثورة الإيراني بحرية حرس الثورة الإيراني استهدفت 6 سفن خلال 24 ساعة. نع نع نع نع قلبوهن نع نع. ما هو النعنع هذا أخي؟ لابك حازي بعلك نعنع يصير الحازي.

رادار الأخبار، نيويورك تايمز الأمريكية. الحوثيون المتمرسون في القتال يعرضون طموحات المملكة العربية السعودية للخطر في تحويل نفسها إلى مركز عالمي للأعمال والسياحة للخطر بزعجوجو بدل محمد بن سلمان. العديد من قادة صناعة النفط بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لشركتي إكسون موبيل وبي بي ألغوا رحلاتهم إلى المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع. ما بش صليت ما وكل لك هذا إكسون موبيل ما بش صليت ما دحين يتنشقوا اسمي سجله بنصحة يبن صفحة الحبا سجل يماني السطور الأول ترامب قال لك مضي هرمز ومحمد بن سلمى دخل الباقين جحر الحمار التالي.

0: أسوشتد بريس في رادار الأخبار. أسوشتد بريس عن مسؤولين إقليميين: السعودية فتحت تحقيقا لتحديد أسباب فشل دفاعاتها الجوية في اعتراض الصواريخ والمسيرات من اليمن. فتحوا تحقيق قبل لا يحققوا معهم يحققوا. نفس ما كان يقول إعلام العدو الصهيوني أنهم بيفتحوا تحقيق وبيحققوا، كيف لو ما فشلت حيتس والدفاعات الجوية الصهيونية في التصدي واعتراض الصواريخ اليمنية؟ قلنا لكم يا أصحابنا ما بيش فرق بين السعود واليهودة. رويترز: الهجمات اليمنية المستمرة على مدار الرياض أدت إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. لا ترفيه بعد اليوم، لا ترفيه بعد اليوم، لا ترفيه بعد اليوم. ما عاد أرقصوش. الهجمات اليمنية على السعودية تسببت في واحدة من أكبر حالات الاضطراب التي شهدها الطيران السعودي منذ سنوات. رويترز: مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يدخل مرحلة شلل، شلل الأطفال. يجي ما يضحكني، هينو محمد الشيعاني قال لك دخل مدار الملك خالد يدخل مرحلة شلل غير مسبوقة. اشتروا العربية، اشتروا للمطار عربية وقلوا خرجوا شمسوا أصوب شمس.
1: بعد سادس سنة سلمان وابنه
0: والخبر نفسه.

بعد بالله عليك رويد هرز تعلن والخطوط الجوية القطرية تعلن واتحاد الطيران الإماراتي يعلن والخطوط الجوية الفلبينية تعلن، الذي بيغلق والذي بيعطف والذي رفع الطائرات وقال لهم خلاص يلا من، والذي بيحد البريطاني بيقول لهم يلا غادروا السعودية، والكوري قال لهم يلا من هنا. إن وين الدولة السعودية حق محمد بن سلمة؟ كان أقل حاجة واحد يقول لهم كذابي، كان اطلعوا وقلوا يا سبحان الله عليكم أجواءنا مفتوحة. ما أقدرش السعودي يا أخي، إنه يكذب السعودي والعالم كله كدوم بيروحوا لهم، ما عاد معه إلا مكة والمدينة. حكمتك يا رب.

المجموعة الفرنسية الهولندية للطيران تمدد تعليق الرحلات من وإلى الرياض حتى نهاية أكتوبر. سالمة يا سلامة، رحنا وجينا.

يقول لك تتناقص أعداد الطائرات في أجواء السعودية بشكل ملحوظ. يا الله يا الله يا رب يا رب. تتناقص أعداد الطائرات في أجواء السعودية بشكل ملحوظ بعد هجمات يمنية طالت مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في التمام. والرياض أجواءها مغلقة والتمام مغلق. الله ما عاد معاهم إلا الطواشي يا ولد، ما عاد معاهم إلا حمام الطواشي.

0: مواقع تتبع حركة الملاحة الجوية، أجواء مطارات الرياض والدمام وأبها وجيزان ونجر. أبها يا عليها، ما عفش أبها، يا أبها يا عليها، تخلو من الطائرات.
1: الحقيقة الجنية مثل ما أنت شايب، والمراوغ مراوغ والمزيب مزيب. لو تتاسب
0: صحيفة وول ستريت جورنال أفادت أن الهجوم لقوات صنعاء على مطار الرياض أدى لتحويل مسارات عشرات الطائرات، عشرات الطائرات، إلى تحويل مسارات عشرات الطائرات، إلغاء أكثر من 1000 رحلة وسط إغلاق مطارات وتحذيرات فرنسي وكندي وألماني من مخاطر التحليق فوق السعودية. كدهم بيقولوا لهم لا تفتجحوش، قصي لا تطيروش، ارجع ارجع ارجع ارجع، بيقولوا ما كده، ارجع انزل اطلع اعتكمت.

وول ستريت جورنال عن مجموعة أوبس جروب لسلامة الطيران. نوصي شركات الطيران بتجنب التحليق على جميع الارتفاعات في المجال الجوي السعودي. سعودي مغلقة محبوسة، فضل من الله.

إلى ملف بالغ الحساسية، أمن المطارات. بدأت العمليات اليمنية من أبها ثم نجران وصولا إلى الرياض والدمام، مسار تصاعدي أعلنته صنعاء ضمن معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار. قلت لكم يوم السبت والقطار بالقطار، ولو ما بش معانا قطار جاي يقول لي

ما هو فضل من الله، مذيع مناوبي واقف الصواريخ والمسيرات، عز شرف كرامة وسعودي مغلقة مقفضين عليها ساعة الفاء. فضل من الله. معركة شرف عز كرامة ما لكن، والله أنا أقوم أبترع للعين، أقوم أبترع وراسي للسماء. فضل من الله. وأقول له مطار صنعاء ثابت ثبات عطان وعيبان ونقم من جبالنا الأبية العزيزة مطار صنعاء هنأها تاج على راسي. أما المطار المهيني هذا في العاصمة الرياض، المطار المهيني، المطار السمعة، مطار خالد، قال لك الملك خالد، لا عد ملك ولا عد خالد ولا

ما عاد بيشترفي في السعودية. ها قال لك نائب أمير المدينة المنورة يدشن فعاليات مهرجان ومزاد المدينة المنورة الثالث للإبل. هذا عملكم، أحد معاكم لين الإبل.

من وكالة واسل الرسمية، الوكالة الرسمية، وكالة الأنباء الرسمية السعودي، وكالة واس، نائب أمير الباحة يطلع على مستجدات مشاريع الطرق والنقل بيزفلته في السعودية نفس ما كان يفعل دارك. حق مضاق يا رب. ماذا الحين ما عبش مضارة ده الحين يزفلته عزب الهربة كيف مالك أنت.

كل الأخبار. مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، زلزال بقوة 6 درجات يضرب بنما على عمق 35 كيلو متر. النفس هو الزلزال حق المطارات في السعودية مغلقة، عاد شيء أعظم من هذا الزلزال. شركة الاتحاد الإماراتية للطيران تعلن إلغاء الرحلات بين أبوظبي وكل من الرياض وجدة والدمام السعودية حتى 19 أكتوبر. الإمارات التي فتحت خط بري بكيان العدو الصهيوني وزيدت الرحلات إلى مطار بن غوريون، الله يلعنهم. فلتوا السعودي في منتصف الطريق، يحسسك أن الإمارات اليدومية اليدومي. لا تتركونها في منتصف الطريق.

0: الخطوط الجوية القطرية قالت للسعودية الوش من الوش أبيض. تسريبات في التسريبات، ما عاد معانا. هجمات اليمن تربك منتدى الرياض الاقتصادي. انذار الهواتف يكشف الواقع الأمني للسعودية نفس ما كانوا يبعوا الصهاينة. رجعوا التحذيرات عبر الرسائل للتلفونة نفس ما كان يفعلها اليهودي يفعلها السعودية اليوم. يا أصحابنا يا أصحابنا، ما بش فرق بين السعودي واليهودي.
1: وذلحي
0: أمام
1: وذلحي
0: تسريبات. ضابط سابق في البحرية البريطانية، ضربة صاروخية تستهدف الحي الدبلوماسي في الرياض. أنا بين أقول للمعبشين الدبلوماسيات، كان مالهم بيقولوا البروحة، ما عندهم حجين قد بينزحوا من الرياض. يلا سر من كل شيء أحسن.

0: تحدث الكاتب في صحيفة التلغراف البريطانية والضابط السابق في البحرية الملكية البريطانية توم شارب عن ضربة صاروخية استهدفت الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض. ونشر البريطاني عبر حسابه على منصة إكس تدوينة مقتبسة وصفها بالعاجلة. قال فيها إن ضربة صاروخية وقعت في الحي الدبلوماسي بالرياض مرفقا منشوره برمز تعبيري يعكس الصدمة. سمع تقول يا للهول. وفي وقت سابق أفادت منصات إعلامية بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع هجوم استهدف مطار الملك فهد في الدمام شرق السعودية. وأشارت إلى سماع دوي انفجارات في أطراف الرياض لم يتم الإعلان عن طبيعته. وفي سياق متصل سمع دوي انفجارات عنيفة في مدينة الدمام بالتزامن مع هجوم استهدف مطار الملك خالد. قد بنضربهم بصواريخ غصن سلام. مزيد من التفاصيل في بيان قواتنا المسلحة. العميد يحيى سريع بيان لهم الله هذا أمانة. بس العميد يحيى سريع طلع في بيانه الأخير وقال أنه كان هناك عملية على قاعدة خميس مشيط وبطائرة مسيرة. السعودية والمستنقع اليمني الخيار الوحيد الذي لم تجربه المملكة. الله ما عاد معها إلا آه. كذا سعودي في مستنقع اليمن. سعودي الذي الآن أصبحت في مستنقع. ما اليمن وشو مستنقع؟ بلدة طيبة ورب غفور. أفادت وكالات عن إصدار السلطات السعودية مساء الاثنين تحذيرا جديدا من خطر يهدد العاصمة، وذلك في أعقاب سلسلة من العمليات لقوات صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية. الدفاع المدني السعودي قال في بيانه إن المنصة الوطنية للإنذار المبكر في مدينة الرياض أصدرت تحذيرا للتنبيه من خطر محتمل. طلع بجها العميد يحيى سريع وفصلها. ما فصل يا أخي، فصل الرياض عن العالم.
1: عاجل
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم.

من غواتيمالا استيقاظ فتاة داخل نعشها أثناء المراسم يثير الذهول. إنما عبش عظم من السعودية مغلقة أجواءها مزندقة عبش عظم من هذا.

كوريا الشمالية تختبر صاروخ بالستي، ما عبش أعظم من اختبارات أنا. وفي عاصمة الكيان العدو السعودي، فضل من الله.

وفاة الممثل الأمريكي آر جي ميتي. كل عادوا معيتوا مسلسل طاش ما ضاش ولا ماشي ماذا حين معيتوا مسلسل دار ما دار يجي ما يضحقنا. ترامب: إيران وروسيا وأوكرانيا يرغبون في الاتفاق. توكلوا تعزواجه. كان ترامب يتحاجى من السعودية هالنذل هذا ولا خبر. إيران ترامب: إيران وروسيا وأوكرانيا ترغبان في الاتفاق. المفروض يقول ترغبون ولا ترغبين أخي. قدوا من خبر. الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها إلى الرياض والدمام في السعودية. قالوا بسبب الوضع الراهن. ما حتى دش ما هو الوضع الراهن. أينو محمد بن سلمان؟ قالوا تخطاه هو أخو وزير الدفاع. يا للكلب. وفلتوا أبوهم. فلتوا أبوهم أولا صعاليك. بيان للجيش المصري بعد اتهامه بشن هجمات واسعة على حدود السودان. يا من هذا يا من هذا. ترامب: نتواصل مع ولي العهد السعودي. أنا قد بين أقول إن انقطعت اتصالت مع محمد بن سلمان، لكن ترامب قال إنه بيتواصل. إنه عشي معه هذا من يضبطه منو أنا داري.

التمرد في ألوية العمالقة عقب خسائر بشرية فادحة. من عاد اتمرد قلدك الله وقد بخسائر بشرية؟ يجي ما يضحكني. يقول لك عصيان للأوامر من قبل قادة الكتائب والألوية رفضا لأوامر ما هو بما يزيد 100 قتيل ونحو 600 جريح خلال أيام، وهو ما أدى إلى انهيار معنوي. أمانة انهيار معنوي لقد أقعجوب مدري كام ما لهم أولى. انهيار واسع للقوات المدعومة سعوديا في تعز. وكالة أوروبية تحذر من الطيران في المجال الجوي السعودي. لا عطى ديروش

0: اتهامات لمحور تعز بخذلان جبهة صبر والتخلي عنها. عليها خسائر كبيرة لقوات العمالقة الجنوبية. مقتل طيارين باكستانيين ولا طيارين اثنين لا اثنين مقتل طيارين باكستانيين اثر تحطم طائرة تدريب عسكرية قالوا غرب باكستان.
1: قلت ملا وغرب باكستان ولا غرب مدار الرياض.
0: مقتل قائد لواء بالقوات المدعومة سعوديا في جبهة الأغابرة بالمضاربة لحج.
1: ما بفي لحج يا ولد.
0: هجمات مطار الرياض تربك مؤتمرا نفطيا وتثير تساؤلات بشأن قمة للاستثمار.
1: ما بتغنيش أنغام عدو قال لك ما هو مؤتمر نفطي ما عم بتغنيش أنغام.

0: دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. دعوا للمجاهدين ثبتهم الله نصرهم الله أيدهم الله أيدهم بجنود من عنده. وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله يؤيده الله. سألنا الله أن يجعلنا فداء له. يا الله يا الله أي تحركات أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199 وما بدا عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مع الله يا مؤمنين مع الله.
1: هدى التخطيط والتدبير والترتيب ومن

هو المهيمن والجاهد والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أهدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود واعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين، أيدهم بجنود من عندك، واحفظ لنا قائد المجاهدين السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله. أخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب توقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن فننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة يتلوها علينا فضيلة الشيخ محمود البنا ما تيسر له من سورة النمل.

يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون.

فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.

الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.

قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون.

ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر للسيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. قبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا أن تلك الخصومة في النار بين الأتباع والمتبوعين لا يحصل من ورائها شيء إيجابي بالنسبة لهؤلاء المتحسرين النادمين أن يتحولوا إلى كتل من العداء والمباينة لأولئك الذين كانوا في الدنيا كتلا من الولاء والمعاونة لهم. لن تقبل هذه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، لن تقبل، لا قيمة لها. يتبرأ من أعداء الله في الآخرة، يلعن أعداء الله في الآخرة، لا قبول لذلك ولا قيمة له. ثانيا أن الموقف الصحيح من خلال هذه الآيات التي تتحدث عن مواقف خطيرة هو من خلال هذه الآيات ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس، أيضا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. من خلال هذه الآيات الموقف الذي يجب أن نتخذه هو أنك وأنت هنا في الدنيا ذلك الموقف الذي يمكن أن تقفه، وذلك الكلام الذي يمكن أن تقوله، وتلك المباينة، وذلك العداء، وذلك اللعن مكانه هنا في الدنيا حيث سينفعك. ثالثا قال قرين السوء ابتعد عنه، ولا تقول أنا فاهم وعارف لكل شيء وما باستطاعته أن يخدعني وعبارات من هذا، هذا غير صحيح. أنت من حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه وتصادقه وتكون على علاقة مستمرة معه وتنادمه فتسمع منه الباطل وهو يحاول أن يخدعك ويضلك فتحاول أن تسكت عنه، لأن من يجالس قرين سوء الحالة القائمة بينهم هي المجاملة والمداهنة وعدم النصح وعدم الوقوف بقوة من الباطل الذي قد يصدر من قرينه. رابعا قال تبرأ هنا في الدنيا من الكبار المجرمين قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة، إلعن المضلين وإن كان بينك وبينهم آلاف السنين الذين هم سبب لإضلالك وإضلال الأمة التي أنت تعيش فيها، تبرأ منهم، إلعنهم، أظهر مباينتك لهم لكل أولئك الأطراف، لكل تلك الأطراف التي قد تتبرأ منها أو تلعنها أو تندم على علاقتك بها وتتحسر يوم القيامة. تبرأ منهم هنا في الدنيا حيث سينفعك، أما في الآخرة فلن ينفعك، في الآخرة لن يجدي أن تتبرأ. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه وهذه الآية العجيبة التي قالها الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس يبحثون عنهم أين هم الذين أضلونا في الدنيا هنا، هل كنت تبحث عن المضلين لتطاردهم أم أنت كنت من يصمت وتعرض نفسك لأي شخص يأتي يضلك وتكون قابلا للإضلال وليست مشكلة عندك ولا قضية أن تصبح تعتقد هذا أو ترى هذا أو تقف هذا الموقف الباطل. الإضلال عندك لا يشكل شيئا، الحرص على أن تبقى في طريق الحق وعلى أن تبقى مواقفك حقا، أن تبقى عقائدك حقة، ما كانت عندك قضية كبيرة. لكن في يوم القيامة تبحث أين هم، من هم الذين أضلونا، تبحث عنهم، هاتهم في هذا اليوم نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين. اجعلهم هنا في الدنيا تحت أقدامك، اجعل المضلين تحت أقدامك هنا في الدنيا حيث سينفعك، هنا في الدنيا حيث سينفع. كن مهتما هنا في الدنيا أن تعرف منابع الفساد والإضلال، وتعرف رموز الباطل ورموز الضلال، لتعمل على أن تجعلهم تحت أقدامك هنا في الدنيا. كان هذا هو الموقف الصحيح حيث يجدي. أما أن تنتظر فستظل داخل بيتك من حيث لا تشعر، يقدم لك الضلال إلى داخل بيتك، والناس يتحركون في هذه الدنيا، وما أكثر من يضلون من خلال جلسة مع شخص مضل، من خلال ركوب في سيارة مع شخص مضل، مصادفات كلها تأتي، معظمها تأتي مصادفات، صادف خزن معهم في مجلس، صادف ركب معهم في سيارة، صادف دخل معهم في مجلس وسمع كلمة، صادف كذا. ولأنه في الدنيا لا يهتم، ليس على حذر شديد من أن يقع في ضلال، فيكون مهتما بأن يبحث ليعرف منابع الإضلال حتى يتجنبها، ليجعل كلامها تحت قدمه، ليجعل ما تزخرفه تحت قدمه، ليجعل أولئك المضلين تحت قدمه. كثير من الناس، وهذا الشيء الملموس فعلا، عندما تقول هناك دعاة للضلال، وهناك مضلون يريدون أن يضلوكم، وهناك كذا وهناك كذا، ترى هذا المنطقة باردا عند الناس، باردا لا يحرك فيهم شيئا، لتعرف أنها قضية خطيرة. انظر ماذا يقول هؤلاء: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لاحظ أن يقول هذا الكلام على الرغم من شدة الأهوال، على الرغم من يقينهم بأنهم هم أصبحوا من أهل النار. أليست هذه قضية مخيفة جدا؟ قد تنسيك أي شيء آخر، قد تنسيك عدوك، قد تنسيك وليك، قد تنسيك كل شيء، لكن على الرغم من ذلك لا تزال هذه القضية هي أبرز ما يتجلى أمامهم، لأنهم سيقولون كل ما وقعنا فيه هو من هذا، من أجل هذا الطرف. فكل غضبهم، كل أسفهم يتحول إلى كتلة من الحقد على أولئك الذين أضلوهم. أين هم؟ أرنا لنجعلهم تحت أقدامنا. أليس تذكروا هناك أن يقولوا هكذا؟ مما يدل على شدة الحسرة والندامة، على الرغم من العذاب، مع أن هذا العذاب في جهنم، وتلك الأهوال الشديدة، قد تنسيك عدوك، قد تنسيك صديقك، قد تنسيك كل شيء تلك الأهوال، ولكن على الرغم من شدتها يبحثون عن من أضلهم. لخطورة القضية، من خلال هذه الآية نفهم خطورة القضية. لم ينسوهم، لأنهم استشعروا أن كل ما هم فيه من عذاب سبب ذلك الطرف الذي أضلهم. تتحدث هنا مع الناس وتقول لهم: الوهابيون يضلون الناس، يجب أن نتعاون في أن نحافظ على عقائدنا. كلمة عقائدنا كلمة ليست مهمة جدا، مثل أن نقول نحافظ على أموالنا أو نحافظ على مصالحنا وأشياء من هذا. يتحرك الناس وسيبذلون أموالا كثيرة إذا ما تشاجروا على شيء لا يساوي نصف ما يبذلونه من مال، فيبذلون أموالا كثيرة ويتعادون ويعادي بعضهم بعضا وإن كانوا أسرة واحدة، يعني من أجل قطعة أرض أو من أجل شيء يسير من الدنيا، لكن أن يقفوا بنصف هذا الشعور أو بربع هذا الشعور مع أعداء الله المضلين، أبدا لا يحصل هذا، فإنهم بيتعادوا على قطعة أرض، لكن أن يحصل هذا العداء على المضلين الذين يمثلون خطرا على عقائدك على دينك، لا يحصل هذا. قد يكون مستعدا أن يعطي 100,000 وخصمه يعطي 100,000 ريال للحاكم الفلاني أو للمجول الفلاني، أي المحكم الذي اختاروه ليحكم بينهم، أو للمجول الفلاني، لكن هات 1,000 ريال لنشتري به أشرطة ننشرها في سبيل الله لنبين للناس العقائد الصحيحة. 1,000 هذا هو غير مستعد أن يعطيه، حتى وإن كان هو في الأخير من سيكون ضحية لضلال أولئك الذين أنت تريد من خلال طلبك إياه أن يعطيك 1,000 ريال لتنشر أشرطة فيها كلام جيد، أجوبة على من يضلون الناس بعقائد باطلة، لا يهمه ذلك، مع أنك ستبدو في مصلحته هو، سيكون عملك مما يحافظ على سلامة دينه هو وسلامة أولاده وسلامة أسرته، فتكون قضية لا يهتم بها، هو مشغول، تشغلوننا وراء الوهابيين ونحن مشغولون بين حقنا، بين مزارعنا والمحاجر وقطعة الأرض التي مع فيها قليل زرع، مشغول. ما هو حقه؟ سيقول لك حقي قطعة من محجر لا تساوي نصف ما يبذله من خسارة. أليس الناس يبدون مهتمين بهذا جدا؟ يعني بأمورهم بمزارعهم. لكن هناك مضلون، هناك دعاة ضلال، هناك كذا، كله كلام بارد بارد إلى آخره. ارجع إلى الآيات هذا وسترى كيف أنه يجب أن يكون هذا الموضوع هو ما يسيطر على كل اهتمامك ومشاعرك، وإلا فقد تكون ممن يقول أين هم، أرنا الذين أضلانا، أين هو المطوع الفلاني، فلان أو فلان، الزعيم الفلاني، المسؤول الفلاني، نجعلهم تحت أقدامنا. لا ينفع تبحث عن المضلين، لا ينفع في الآخرة. أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها، هذه هي النتيجة المطلوبة من خلال هذا الدرس، من خلال هذه الآيات. أكرر هذا الحديث في هذا الدرس نفسه، أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها لنبحث عن أي شخص نقارنه، ما مواقفه، ما اعتقاداته، هل سيكون من ذلك النوع الذي سأقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أرفضه الآن وأجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن، فلا أتجه لأقارن أحد إلا بعد أن أتأكد هل هو ممن سأقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، فإذا كان منهم أرفضه الآن، أجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن. أولئك الذين نقدسهم تحت عناوين الصحابة ونحوها، إذا ما اكتشفت بأن ما صدر منهم هو مما أضل الأمة فتبرأ الآن، تقدسهم، تنزههم، تدافع عنهم بمنطق باهت لا تملك حجة، وهدي الله يحجك أيضا، تمسك بهم، تمسك بهم، مرفد للصحابة، لا يسقط أبو بكر. في يوم القيامة في الآخرة قد تكون ممن يقول هذا، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فلاحظ كيف عرض القرآن الكريم بشكل أمم، يعني أمة والأمة التي كانت سابقة لها ولو قبل 3,000 سنة، عرض. فلاحظ كيف عرض القرآن الكريم بشكل أمم وبشكل كبار زعماء ووجهاء وبشكل جلساء قرناء، أليست كل الفئات؟ يقول لك ابحث قبل أن تربط نفسك بهذا الشخص، بهذا الزعيم، بهذا الكبير، بهذا الوجيه، بتلك الأمة، بتلك الفئة، انظر قبل، لا تربط نفسك بهم قبل أن تتأكد بأنهم ليسوا من هذه الفئات التي سيندم من ارتبط بها يوم القيامة، حيث لا ينفع الندم. هذا ما يجب أن نهتم بها وأن نبني عليها الشباب أنفسهم من يتعرضون كثيرا لجلساء السوء، خاصة إذا كان جليسا كريما يقدم بارد ويقدم قات، يعني يعطيه قاتا ويعطيه ماء بارد ومشروبات باردة ويضيفه، يظهر اهتمامه به واحترامه له. في حالة نشوة الشباب في تلك الفترة التي يريد الشاب أن يرى فيها نفسه أنه محط احترام الآخرين ويلمس في نفسه أنه رجل، متى ما أحد احترمه من هناك يرتبط به وينشد إليه، لأنه لبى فيه رغبة هو يبحث عنها، فسرعان ما ينخدع وسرعان ما يربط نفسه بقرين سوء. الكبار كذلك، قد يكون لي موقف، قد تحصل لي قضية، فيقدم طرف من الأطراف خدمة معي، فيصبح لدي صديقا حميما، ويصبح لدي على الرغم مما هو عليه خليلا وقرينا. لا، يعني هذا يجب أن نتنبه لها. الشباب إذا حد احترمه لا يميل إليه بسرعة ويجالس من جاء بسرعة، وهم أكثر من يتعرض لجلساء السوء. والكبار أيضا إذا دخل في موقف لا جاءت عليه مصيبة يأتي طرف ليقدم له معروفا أو يقدم خدمة له، ثم تصبح بينهم علاقة قوية وهو على ما هو عليه، على باطل أو قرناء سوء أو ما شابه. هنا بيعطينا توضيح مهم جدا، قال: إذا حصل وبغير اختيار منك وبغير بحث منك أن قدم أحد من الناس إليك جميلا، يمكن أن تكافئه على جميله، يمكن أن ترد إليه إحسانه، لكن واجعل نفسك بعيدا عنه، لا ترتبط به فيصبح قرينا ويصبح لديك صديقا، مواقفك مواقفه، رأيك رأيه، وجهتك وجهته. قد يكون من هذا النوع الذي تقول يوم القيامة: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فترى أن كل ما قدم لك في الدنيا لا يساوي شيئا أمام هذه الورطة العظيمة التي وقعت فيها. المهم ألا ترى شيئا فوق نجاتك يوم القيامة، لا ترى شيئا في الدنيا هنا هو فوق نجاتك يوم القيامة. كل شيء سوف يؤدي إلى هلاكي يوم القيامة أرفضه هنا في الدنيا كائنا ما كان. نكتفي بهذا المقدار. وطبعا هنا استكمل أو ختم السيد حسين رضوان الله تعالى عليه الحديث، ثم استأنفه أو استمر فيه لتكمله للموضوع السابق. نتوقف هنا ونذكر أبرز النقاط التي وردت في هذا الدرس. أولا، كن مهتما هنا في الدنيا أن تعرف منابع الفساد والإضلال، وتعرف رموز الباطل ورموز الضلال، لتعمل على أن تجعلهم تحت أقدامك هنا في الدنيا. ثانيا، إذا لم تتعرف على المضلين هنا في الدنيا وتتبرأ منهم ستظل داخل بيتك من حيث لا تشعر، يقدم لك الضلال إلى داخل بيتك، والناس يتحركون في هذه الدنيا وما أكثر من يضلون، من خلال جلسة مع شخص مضل، من خلال ركوب في سيارة مع شخص مضل، صادف مصادفات كلها، فما أكثر من يضلون من خلال تخزينه، من خلال ركبة في سيارة، من خلال هكذا. فيجب أن تتعرف على المضلين وأن تتبرأ منهم هنا في الدنيا حيث سينفع. ثالثا، قال: أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها لنبحث عن أي شخص نقارنه، ما مواقفه، ما اعتقاداته، هل سيكون من ذلك النوع الذي سأقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فإذا كان من هذا النوع أرفضه الآن وأجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن، أي في الدنيا قبل الآخرة. رابعا، قال، هذا نص مهم: إذا حصل وبغير اختيار منك وبغير بحث منك أن قدم أحد من الناس إليك جميلا، يمكن أن تكافئه على جميله، يمكن أن ترد إليه إحسانه، لكن واجعل نفسك بعيدا عنه، لا ترتبط به فيصبح قرينا ويصبح لديك صديقا، مواقفك مواقفه، رأيك رأيه، وجهتك وجهته. هذا أبرز ما جاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نكون من أوليائه ومن أولياء أوليائه، وممن يحبون فيه ويبغضون فيه، وممن يوالون ويعادون فيه، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يرحم الشهداء وأن يشفي الجرحى وأن يفرج عن الأسرى وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم من قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 77 إلى 82 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن من يتخذ غير الله وليا من مخلوقاته فإنما هو متعلق بالوهم، يترك من بيده الملكوت ويعتمد على خيط العنكبوت، إنه الضلال الأكيد والخسران المبين. ولهذا نجد الآيات تبدأ بالاستغراب من موقف هذا الإنسان الجاهل، وتستنكر مسلك هذا الغافل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. انظر وتأمل وتعجب على هذا الذي كفر بآيات الله واستهزأ بها وسمعها كأن لم يسمعها، وتركها وراء ظهره، ثم انطلق يسعى لجمع المال واتخاذ الأعوان، ظانا أن في ذلك عزا وخلدا، ويحسب أن ذلك أبقى وأجدى. لقد استبدل بالآيات المال والولد، فهل آيات الله تحول بين الإنسان وبين عطاء الله؟ هل الإيمان بالله يمنع عن الإنسان زينة الله والطيبات من الرزق؟ كلا. ولكن هذا الغافل لما أحس أن الإيمان يحد من شهواته ويهذب هلعه ويكبح جماح طمعه، لما أدرك أن اتباع الآيات يقوده إلى الحلال الطيب والمتاع المتزن، أبى إلا اتباع الهوى وجعله له إلها، وانطلق على هلعه جامحا وبطمعه طامحا إلى مكاسب تجمع ولو من الحرام، وإلى مغانم تغنم بالباطل والأثام، وإلى متاع يوعى طيبا وخبيثا. فلا هم له إلا الجمع من أي نوع، ولا هدف له إلا الشهوة ولو على رؤوس الناس وحقوقهم، لا يبتغي إلا إشباع شراهة نفسه ولو على جوع البطون وحرمان الآخرين. وهكذا كفر بالآيات وانطلق وراء الشهوات، وراح يبحث عن السلطان والطغيان، موقنا أنه سيجد ما يبتغي وينال ما يشتهي، بين يديه ميسورة وأمام قدميه ممهودة، ومؤكدا أن ما سيطلبه سيؤتاه. هل اطلع على الغيب؟ هل اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، إن كل شيء لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله، وإن كل رزق لا ينال إلا بمشيئته، فكيف يجزم بأنه سيؤتى ما طلب، وكيف يؤكد أنه سيلقى ما رغب؟ اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، بل قد يكون ما ابتغاه هباء، فلا هو لقي المال ولا هو تمسك بالآيات، بل تردى في الضلال والخسران والخزي والهوان في الدنيا والأخرى. وكيف لا؟ والله يقول: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ثم ماذا؟ إن الذي ظنه سعادة وحسبه خيرا ورغادة، إنما هو جهد مكدود وعناء مرصود ورزق محدود، حتى ولو نال أوسع من ذلك فإنه يسعى إليه على جمرات الهم والنكد، وعلى شوك العداوات والحسد، وفي مزالق البغي والعدوان، وفي مهاوي الظلم والطغيان. فإذا الحياة من حوله قلق وخوف وترقب وحذر وشحناء وشجار وتجسس ووسواس وسوء ظن بالناس، هم متواصل وكدح ومشاكل لا تسلمه واحدة إلا إلى أخرى، ولا ينقلب من كبرى إلا إلى أكبر منها، وهكذا كما يقول الله: ونمد له من العذاب مدا. فويل له من همزة لمزة، جمع مالا وعدده ولكنه عن آيات الله صده. إن هذا الغافل كان سينال في ظل رحمة الله وآياته ما يطلبه من الخيرات، وكان سينال من فضل الله ما يطلبه من الطيبات. فعطاء الله ممدود بلا حساب. ألم يعطي زكريا الذي آمن بالله ولدا صالحا رضيا: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ومع هذه الهبة الكريمة العظيمة فقد زاده الله خيرا وفضلا، فقال: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم ها هو الله يهب مريم ابنة عمران التي صدقت بآيات الله وكتبه، يهب لها غلاما زكيا، ورغم استغرابها لهذا العطاء الغير متوقع، إلا أن الله يقول لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وإبراهيم الذي آمن بآيات الله وكان صديقا نبيا، ها هو الله يهب له هبات جلا وعطاء لا يفنى، ويقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهل بعد

أن ماله أخلده وهو في الواقع أجهده، ويظن أنه رابح وهو كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، فبماذا يلاقيه وكيف؟ ها هو الله يجيب فيقول: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد انخلع عما جمع وأوعى وجاء إلى ربه عاريا فردا، ولقد ظن أنه سيستوعب الدنيا فورثه الله ما وعى، وجاء حاملا وزرا وساء له حملا. فهل أغنى عنه ماله وما كسب؟ كلا، بل سيصلى نارا ذات لهب. وهل افتدى بالمال والثرى من نار فيها تردى؟ كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وهذا هو الجزاء الأوفى. ألم يكفر بآيات الله واستبدل بها المال والولد؟ بلى، وهذا هو الطريق الذي أداه إلى هذا المضيق، وأنساه ذكر ربه وجعله يشرك به. ذلك أن من يسلك مسلكا هلوعا فلا بد أن يتبع المستكبرين والطغاة، وأن يستعين بهم على نيل العز والسلطان، ويتقوى بهم على البغي والعدوان وعلى حقوق الإنسان. فإذا بهم آلهة له فلا بد أن يخضع لهم ويطيع، ويبذل لهم نفسه ويبيع. وهذا هو المنزلق الخطير الذي ينزلق فيه كثير من الناس بسبب حب الشهوات. ولهذا يحذرهم الله من هذا المنزلق وينبههم إلى العاقبة الخاسرة، فيقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه هي النتيجة وهذه هي العاقبة. فلا ينفعهم من اتبعوهم من المستكبرين، ولا يغنون عنهم من العذاب شيئا، بل يكونون عليهم ضدا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هكذا يشهد المتبعون على التابعين. وهنا يقول الله للتابعين العابدين لغير الله من المخلوقين: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم ها هو موقف آخر: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا: مكانكم أنتم وشركاءكم. فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. إنه موقف مخزي لهؤلاء الذين اتبعوا المستكبرين وعبدوا المترفين، ظنا منهم أنهم سيكونون لهم عزة، ولكنهم كانوا عليهم ضدا. وإنه لحال مهين لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله. لقد غرهم الجهل والسلطان فأرداهم، ولقد أحبوا الترف فأتلفهم. ذلك أن المترفين دائما هم أول المكذبين وقادة الأمم إلى الكفر بآيات الله وبالمرسلين. ها هو الله يشهد بذلك فيقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا بما أرسلتم به كافرون. ويشهد بذلك رسل الله: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا. ولكن هيهات أن يدوم طرف وإسراف وأن يفيد المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهكذا يحذرنا الله من عاقبة حب المال والولد والأعوان، فإنه يردي ويقود إلى الكفر بالله والشرك به، ويفتن الناس عن الله وعن آياته. لقد قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم اجعلنا ممن عبدك وحدك مخلصا لك الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.

إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

ماضي وشفيت أوصابي وأحسنت منقلبي ومثواي ولم تشمت بي أعدائي وحسادي ورميت من رماني بسوء وكفيتني شر من عاداني فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني.

حتى بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأسلام.

0: ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: الحلقة 28.
5: عد إلى اليمن أيها الغبي، وقم بما عليك فعله. هيا اغرب عن وجهي، هيا.
6: حسنا يا سيدي، حسنا، أمرك سيدي السلطان، أمرك.
7: عسى أن يأتيني حلفائي من اليهود بأخبار تسر من اليمن خيرا من هذه، وجزى الله خيرا من أشار علي بتحريك أكثر من طرف ضد المتوكل.

من ذا إلى عدله أنهي شكاياتي سواك يا رافع السبع السماوات؟ من ذا أرجيه أم من ذا أؤمله؟ لما أتاني من البلوى ومهياتي؟ من ذا ألوذ به فيما ألم ومن أدعوه إن قل صبري في مضراتي؟ مولاي عاداتك اللاتي عرفت بها الغفران مهما غدا العصيان عاداتي. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، فأنت يا رب علام الخفيات. لو كان غيرك يكفيني عظائمها أنبأتهما بقلبي من خبياتي. هيهات هيهات مالي عند الخلق من فرج، فأنت الذي أرجو لحاجاتي. آه آه آه

0: يبدو أن دعاياتك ضد الهبل تؤذي أكلها، فحتى أصحابك لم يعودوا يترددوا عليك كما كانوا.
1: نعم، لقد جعلت بعض الناس تكرهه، لكن الجيد هو أنك صرت تعترف بدوري.
0: لا تتحمس أكثر من اللازم أيها الأحمق. أحمق، إنما قلت هذا لتشجيعك.
1: ألا تكف عن الغرور وادعاء الفهم؟
0: دعك من هذا الكلام وركز معي. إن العزلة التي يفرضها الهبل على نفسك هي فرصة ستعيننا عليه.
1: ماذا تقصد؟
0: عليك أن توصل هذا الكحل إلى غرفته فقط، فهو يحب الكحل، ودع باقي الأمر علي. أفهمت أيها الأحمق؟

0: منذ متى وهو على هذه الحال؟
1: منذ 3 أيام أيها الطبيب. صديقي حسن، اللهم اشفه يا الله.
0: تابعوه بالكمادات الباردة، وسأتيكم غدا إن شاء الله، ولكن إذا ساءت حالته فلا بد أن ينقل إلى دار الاستشفاء. أستودعكم الله.
1: حسنا حسنا، شكرا لك أيها الطبيب.
2: ولكن لمن هذا الكحل ومن وضعه هنا؟

وكنت أرى أني الصبور على النوى، فقد نقضت أيدي النوى مرر الصبر. فإن يجمع الله المهيمن شملنا فذاك الذي أرجوه في مقبل العمر، وإن حالت الأيام وإن حالت الأيام بيني وبينكم فبالله إلا ما مررتم على قبري.

0: وكيف أصبح الشاعر الحسن الآن؟
1: بحالة صحية ونفسية سيئة، وربما كنت قاتلا على مساعدته فأنت قريبه.
0: حسنا، ماذا تريدني أن أعمل؟
1: حاول أن تقنعه إذا استطعت بالذهاب إلى الأمير أحمد بن الحسن ليزاول العمل الذي طلبه له، فقد ينسى به همومه وأحزانه.
0: سأحاول إن شاء الله.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا شيخي مطهر، رحمك الله يا مؤرخ اليمن الكبير، والحقني بك من الصالحين. اكتب اكتب يا أحمد رثائي هذا إلى أولاده، اكتب هيا.
1: سأكتب، هيا قل.
0: عزاؤكم آل المطهر في فتن، قضى فقضى المجد المؤثل والندى. أقام بدار الخلد جارا لربه، وأورثنا حزنا أقام وأقعدا. وما كان إلا طوط مجد تهدمت جوانبه، أو عقد جود تبددا. عليكم سلام الله، عليكم سلام الله آل مطهر، ورحمته ما غاب بدر وما بدأ.

0: ها، وكيف حال ابن عمنا العزيز اليوم؟
1: لازلت متعبا كما ترى، ولكن الحمد لله على كل حال.
0: لا أراك إلا في عافية، لا ينقصك إلا الخروج من المنزل.
1: وإلى أين؟ فلا مكان عمل لي أذهب إليه.
0: لقد بلغني أن الأمير ابن الحسن مصر على ذهابك إليه لتعمل معه في عمل مهم.
1: لا أعرف ماذا أقول لك يا ابن العم، لا أعرف. مولاي أحمد رجل عظيم وقد أحببته كثيرا، ولكنه لم يعرف بعد ماذا يجول في خاطري.
0: يبدو ألا أحد قادر على فهمك يا حسن.
1: أولا تكفي قصائدي لفهم شخصيتي؟ تالله لقد فهمني الأعداء أكثر من الأصدقاء.
0: هلا كشفت عما يدور في خلدك ويعتمل في صدرك؟
1: آه يا ابن العم، ماذا تريد أن أقول لك؟
0: لما لا تبثني همومك وأحزانك، فعسى أن أفرج عنك شيئا منها.
1: إنني أعاني من الظلم، فالتهم الباطلة تنهال علي واحدة تلو الأخرى. هناك من ينجح في تشويه جهادي الشعري. أستحلفك بالله يا ابن العم أن تسرد لي ما قد وصلك من تلك التهم.
0: ما دمت قد سألتني بالله فأنا مضطر أن أجيبك.
1: نعم أجبني، هيا.
0: تارة يقولون إنك شاب طائش مغرور، وتارة يقولون عنك مجنون، لكنها في الحقيقة ليست تهما، بل صفات يطلقها المخالفون عادة على من يختلفون معه، خاصة حين لا يملكون القدرة على مقارعته بالحجة.
1: إذن سأتهرب من الإجابة يا ابن العم، فالتهم كثيرة كما يبدو.
0: بغض النظر عنها، هل ترى أن مواجهة هذه الاتهامات تكون بأن تؤصد عليك باب منزلك لتمكث في غرفتك وتنفرد بقلمك وشعرك؟
1: أنا يا ابن العم، ألا تراني غارب في مرضي؟
0: إنك شاعر كبير يا حسن، وشعرك يخدم الدين واليمن والأمة، فلا تكن أنت الشاعر الذي يحارب نفسه بنفسه.
1: حتى أنت يا ابن العم لا تدري ما الذي يجول بداخلي. حسنا، قل لي، أرأيت صديقي أحمد؟
0: المخلافي الحيمي؟
1: نعم، لقد بات يغيب عني مؤخرا على غير عادته.
0: حسنا، سأقول لك لماذا يغيب.

0: حمدا لله على سلامتك يا محمد. ها أخبرني عن نتائج زيارتك للأمير أحمد بن الحسن.
1: كل خير يا أحمد، ولكن ليس قبل أن تطمئنني على حسن.
2: الحقيقة أنه لا يزال مريضا يا ابن شيخنا العزيز.
1: كان الله في عونه، لقد اشتقت لكما.
2: هيا أجبني على سؤالي، فقد انتظرت وصولك على أحر من الجمر.
1: لقد أبلغت الأمير عن التدهور المتسارع لحال صديقنا حسن، فحزن كثيرا.
2: بالطبع سيحزن، فهو صديقه ويحبه كثيرا. وماذا أيضا؟
1: نقلت له شكوكنا بأن تدهور صحة الهبل ليس طبيعيا، وأن مؤامرة قد تكون دبرت بليل ضده.
2: فماذا قال؟
1: لقد اعتبر الأمر خطيرا جدا، فأمر طبيبه الخاص بأن يأتي معي إلى صنعاء لإنقاذ حياته.
2: وماذا أيضا؟
1: لقد أرسل معي مبلغا من المال لننفقه في رعاية الهبل.
2: أحسن الله إلى الأمير، ولكن ماذا عن شكوكنا ومخاوفنا؟
1: لقد تفهمها كلها، فأمر بالتحقيق العاجل.
2: بإذن الله تعالى ستكشف المؤامرة التي استهدفت صديقنا العزيز.
1: وأنت ما الذي فعلته خلال هذين الأسبوعين؟
2: لقد واصلت تحركاتي لمعرفة من يكون أولئك المجرمون الذين اقتربوا منه مؤخرا.
1: وهل توصلت إلى شيء؟
2: لازلت أجمع الخيوط، فقد اشتبهت في وجود علاقة تجمع بين أكثر من طرف، ولكني قد أكون مخطئا.
1: أفلا تعطني التفاصيل لأساعدك؟
2: بلى، ولكن ليس الآن، فلتذهب أنت لزيارة صديقنا المريض، واحرص على أن تبقى معه حتى آتي إليكما.
1: ولماذا لا نذهب معا إليه؟
2: هناك زيارة لابد أن أقوم بها أولا.

0: لقد سئمتك يا فراش المرض، ومللتك يا غرفتي.
1: قدمنا لكم أمير الشعراء، أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي النقدي مواقف أدبية. اليوم مستمعينا الأعزاء سنقف عند أكثر من نموذج ربما حسب وقت الحلقة بإذن الله تعالى، حيث سنتعرف على اللون التعزي في الشعر. طبعا هناك لا أقصد اللون التعزي بمعنى اللون الفني، وإنما شعراء من أبناء محافظة تعز ونماذج أيضا من قصائدهم باللهجة التعزية ونماذج أخرى يعني باللهجة ربما العامية، نسميها العامة لأنه لا نستطيع أن نقول لا صنعانية ولا، وإنما لهجة وسطى، ولهجة أمانة العاصمة صنعاء اكتسبت لهجة وسط لا تستطيع أن تقول عنها أنها صنعانية بحتة، ولا أيضا تستطيع أن تنسبها إلى أي محافظة. تولدت لهجة يمنية عامة لكل اليمنيين، بهذه اللهجة كتبت الكثير من القصائد، منها قصائد ضيوفنا من سنستعرض موادهم. طبعا الاستعراض كما تعلمون والقراءة النقدية ستكون من خلال الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
4: أهلا وسهلا.
3: أخي العزيز، سنتوقف عند الشاعرين، الشاعر محمود الجنيد وأيضا الشاعر الآخر زياد السنفي، وكلاهما من محافظة تعز. بداية حدثنا عن الشعر والأدب في محافظة تعز.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك
4: وعلى آله الطيبين الطاهرين. رحبك أخي مطيع وبكل الأخوة المستمعين والأخوة المتواجدين معك في الأستوديو وكل الأخوات المستمعات الذين يسمعون أثير الأصناع عبر برنامج مواقف أدبية.
3: نعم، حياك الله.
4: طبعا نحن تعودنا في كل حلقة أن نتحدث عن قصيدة ما، سواء كانت بالفصحى أو بالعامية أو الشعر الشعبي، واليوم نحن وصلنا إلى محافظة تعز نظرا لبروز
3: المشهد.
4: نعم، شاعرين لفت نظري هما زياد السنافي ومحمود الجنيد، وهما يكتبان الشعر باللهجة العامية بالشعر الشعبي باللكنة التعزية التي لها نكهة خاصة حينما نسمع إلقاء الشاعرين أو أحدهما.
3: نعم.
4: طبعا الشعر في محافظة تعز، محافظة تعز، تعز هي محافظة دائما ما يطلق عليها محافظة الثقافة، محافظة الأدب يعني، ولها عدة مسميات، وأنت تعرف الكثافة السكانية اللي موجودة في ريف ومحافظة تعز.
3: نعم،
4: مدينة تعز.
3: صحيح.
4: للشعر الشعبي حضور كبير جدا، سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الفصيح، وهناك نماذج معروفة من من من الشعر الشعراء تعز، أولهما الباهوت وهو هذا شاعر قديم وهو ابن علوان، وأيضا له قصائد التي تكاد أحيانا غير واضحة لشدة شعريتها، غامضة جدا، وهنا فيها فهي فصحى وهي شعبي وهي عامية وهي قصائد للأمانة رائعة. أيضا الشاذلي، أيضا الفضول عبد الله عبد الوهاب نعمان مؤلف النشيد الوطني.
3: نعم.
4: كثير من الشعراء، الأستاذ معاذ الجنيد هو شاعر أيضا شعبي وشاعر فصحى، وهناك رموز شعرية وأدبية لا تبارى في محافظة تعز. لكننا اليوم نتوقف عند شاعرين، وهذين الشاعرين طبعا هما زياد السنافي، سنتناول له مقاطع،
3: ومحمود الجنيد. زياد
4: ثم يليه محمود الجنيد إن أدركنا الوقت، وإلا في الحلقة الأخرى سيكون هناك الامتداد والتواصل.
3: نعم.
4: نبدأ نواصل المسير. نعم.
3: نبدأ من هيجة العبد. يا هيجة العبد فوق المرتزق هيجي.
5: يا هيجة العبد فوق المرتزق هيجي، واستقبلي قند ربي أحسن استقبال. ما بيننا لا مسافة ضربة ربيقي، مهما يطول السفر قيش اليمن والصال. لابد بالنصر تتويقك وتتويقي، العهد لا زال باقي والوفاء لا زال، والقادم أعظم عليهم والذي شيقي ما كان يخطر على الخاطر ولا في البال. النصر مشهود والتحرير تدريقي، ومن ينال الشهادة للسعادة هنال، ومن ينال الشهادة للسعادة هنال.
3: طبعا القصيدة جميلة ورائعة بالرغم أنها مجموعة أبيات زامل، هي أشبه بالزامل. تفضل أخي، هاي الكلمة
4: نعم.
3: لك
4: قبل أن أتطرق إلى النص، هذا النص الجميل المحبوك، ولو أن الشاعر أراد أن يوضحه للجميع يعني، ولا ميوغل في الشعبية
3: نعم،
4: ولكن هو بلكنته الشعبية، بلكنته له المناطق الوسطى فيها التعز. طبعا أستاذ مطيع، أود أن أقول لك أن الجذر اللغوي في تهامة وتعز ومناطق أخرى حتى صعدة وحجه واحد، يعود خاصة المناطق الساحلية السهول، مناطق السهل. هو الجذر واحد مهما اختلفت مخارج الحروف، اختلفت اللكنة، اختلفت يبقى الجذر واحد حينما تبحث وتدقق في معاني الكلمات. طبعا الكلمات هي هذه تنحدر من أكثر من، لو تقول قديمة جدا يعني، المفردات التي تستخدمها في اللهجة المحلية سواء في تهامة أو في تعز أو في، هي تعود لآلاف السنين.
3: صحيح.
4: يعني ليست حديثة اليوم.
3: أكيد.
4: وحينما يتحدث بهذه الشاعر بلهجته سواء كان من تعز أو من تهامة أو من صعدة، فإنه ينحدر من آلاف السنين، وتعتبر اللهجات جميعها في اليمن، وليس في تعز أو في تهامة أو في حجة أو في صعدة أو في صنعاء أو ضمر، جميع اللهجات في اليمن، وهذا موضوع آخر. ولكن موضوعنا اليوم نحن نبدأ نتحدث عن الشعر قبل أن نتحدث عن
3: القصيدة.
4: هذه المقطوعة السفنة والمقطوعة بعدها.
3: طيب.
4: طبعا أنا ما لفت ما شد انتباهي في هذا الشعر أن الأبيات تبدو خاصة قصيدة قصائد الشعر زياد السنافي. أنا تابعت قناته على التليجرام، ووجدت أن هذه الأبيات أنه شاعر مجاهد، وكلما كانت المرحلة في قمة الضروة من التصعيد والتصعيد العدو السعودي على تعز وحصار تعز تمام، كان هذا الشاعر هو أكثر مواكبة. كلماته تتميز بأنها أكثر توهجا وصدقا وصلابة في هذا المشهد الشعري. طبعا المشهد الشعري الشعبي أنا لم أرى لها قصائد.
3: نعم.
4: وطبعا تحديدا هذا التوهج هو يأتي من إباء تعز، من شموخ تعز. يتميز الشاعر الأستاذ زياد بفرادة، أنا لاحظت نصوصه بفرادة إيقاعية نادرة، تنبض باللهجة التعزية تكاد تكون أقرب إلى المحكية
3: يعني. نعم.
4: بكل نعم.
3: نعم.
4: دي عندي كل ما تحمله من جزالة وقدرة فائقة على السبق، يعني طبعا الذي يلامس وجدان البسيط قبل النقطة.
3: نعم. يعني طبعا. أنت طبعا نعم. ذكرت جزئية مهمة، أنه أشبه بالحكاية، كأنه فعلا زياد الأخ زياد السنافي كأنه حكواتي، يحكي قصة ولكن بطريقة شعرية، وشعرية رائعة جزيلة، مش مجرد نظم يعني. لا. يعني اعتمد على الرواية الشكل القصصي، لكن ببناء شعري وأيضا بمفردات جزيلة وقوية. تفضل أخي. لا. واصل. نعم.
4: وهو ينحت هذه النصوص من صخر المواقف، في المواقف هذه يعني يشعل اللحظة التاريخية بكلماته. يعني هو لو قلنا أن هذا النص الجميل الذي بين أيدينا هو تحريض واعي.
3: صحيح.
4: التحريض الواعي يعني من يعني تحريض المؤمنين على القتال، هذا اللي يسمى التحريض الواعي.
3: صحيح.
4: وهذه يقظة وطنية أيضا، ويمتلك الشاعر ناصية السبق القوي، بحيث ترى أن الأبيات متشابكة فيما بعضها، لا يكاد ينفصل البيت عن الآخر. طبعا أنا اليوم سنتحدث أن هذا المقطع الذي سنتحدث عنه حينما قال يا هيجة العبد، يا هيجة العبد فوق المرتزق هيجي واستقبل الجند ربي أحسن استقبال. يعني المقطع يعني حول بس روح الأمل رفع المعنويات بحتمية ناصر تمام.
3: نعم.
4: مستنفر يعني مستنفر قمم تعز وجبالها وبين نستطيع نقول بين قوسين هي جبل عرش.
3: نعم.
4: استقبال لاستقبال هذا الحدث الناظر العظيم هذا النصر.
3: طبعا للتوضيح أنا. للتوضيح اللي بيسمعونا مش من تعز الهيجة يعني المنطقة الجبلية المرتفعة واللي منحدر فيها منحدر كبير ومخيف تسمى هي تسمى هيجة هكذا باللهجة.
4: نعم هي هيجة العبد في منطقة معروفة
3: يعني أكيد فقط للذي لا يعرف معنى الهيجة.
4: نعم ولها معاني مختلفة يعني مثلا عندنا في تهامة يعني زي ما تقول كيلوهات مربعة من الأشجار السمر والسلام وأشجار أخرى ونباتات وحيوانات برية نسميها هيجة. وفي تعز يختلف التسمية من أنه مناطق جبلية ممكن في صنعاء تختلف هكذا.
3: صحيح. لكن نعم. لكن هنا هنا نعم. هنا قصد هيجة العبد معروف أنه هيجة العبد
4: معروف منطقة معروفة.
3: صحيح. تمام. طيب تواصل.
4: عاقبة هذا يعني هو يهيئ هذا التحريض الواعي الذي يهيئ هذه المنطقة أو بشكل أو قد يكون تحدث عن الخصوص ليقصد به العموم وهو يقصد محافظة تعز بشكل عام. ومؤكد من المؤكد أن هذه القصيدة جاءت في هذه الظروف مواكبة لهذه المرحلة وهي كانت ومسافة المواجهة طبعا قصيرة للغاية. يعني أن النصر آتي لا شك وأن عاقبة الصمود هي هذا التتويج.
3: صحيح.
4: هذه فكرة النصر. لو تحدثنا عن هذه الأبيات هي أبيات بسيطة كما قلنا أشبه إلى المحكية ولكنها زي ما تقول سهل ممتنع. فهذا الشاعر جميل جدا ورائع فهيجة العبد فوق المرتزق هيجي وسط لجند ربي أحسن استقبال. شوف يعني جبل هيجة العبد وهو يخاطبها الشاعر ويستنفر طاقتها الكامنة للوقوف في وجه المرتزق التابع للعدو السعودي ومطالبا بأن يعني بهذا الاستقبال.
3: نعم نعم.
4: طبعا هنا وضح الشاعر في البداية في بداية النص أسلوب النداء والأمر في هذا البيت الأول.
3: صحيح. هيجي نعم.
4: يوثق لي يعني هيجي يوثق لي ويا هيجة العبد شوفينه يا هيجة العبد. وبعدين قال هيجي شوف هذا الكلام الجميل ما يعطي جرف موسيقي جميل جدا ويبقي حيوية وحركة على جماد حتى المكان تمام
3: حرك المكان الجامد.
4: نعم نعم فيحركه وقول وفي قوله
3: ما بيننا لا مسافة ضربة ربيقي.
4: نعم.
3: مهما يطول السفر جيش اليمن وصال.
4: لا تمام. دعني أقول لك أن الاستهلال في البيت الأول وهي تعد عتبة استهلالية قوية. يعني هو هنا لو إحنا نتين نفكك نتين نفكك أستاذ مطير يتماهى المكان مع الإنسان
3: تمام.
4: حتى كأن الجبل أو الهيجة هذه كائن حي يشعر ويتحرك وهذه الصورة الفنية البليغة تعكس عمق الانتماء عمق يعني قوة العقيدة توهج الصدق وغير ذلك. طبعا ننتقل للبيت الثاني ما بيننا لا مسافة ضربة ربيقي يعني زي ما قلنا يعني مسافة صفر ما في الا قد الوجه في الوجه
3: ما فيش يعني الاربيجي مداه يعني 500 متر 600 متر نص كيلو ما عاد باقي الا نص كيلو ونحن داخل المدينة هكذا.
4: هو يقصد بهذا الكلام ما بيننا لا مسافة ضربة ربيقي يعني مع ان الوقت قصير والمسافة قصيرة جدا
3: صح
4: مهما يطول السفر جيش اليمن وصال. شوف هنا السفر على فرس قريحة الشاعر السفر على نعم مهما يطول السفر جيش اليمن وصال. هنا يصور قصر مسافة المعركة حتمية المواجهة يعني بمعنى ما ضروري يعني ما بيننا لا مسافة ضربة ربيجي أو قرحة ربيجي مهما يطول السفر جيش اليمن وصال. هنا الربيجي هو واضح أنه نوع من الأسلحة بمعنى أن المواجهة
3: البازوكة معروف البازوكة
4: نعم معنى أن المواجهة ستكون مباشرة بالنظر لما لقرب المدى هذا السلاح والمسافة وقصر المسافة. وهو يؤكد في سطر ثاني أن الزمن سواء طال أم قصر فإن الجيش القوات المسلحة يعني قادم لا محالة نحو هدفه ليحرر الأرض كبرا كبرا من كل هؤلاء المرتزقة التابعين للعدو السعودي. طبعا الأستاذ العزيز هنا يقول ضرب الترويجي هو مقياس للمسافة يعكس واقعية شعرية جميلة ومذهلة وتوظيف للمفردة العسكرية الحية داخل النفط داخل النفط الشعبي واللغوي.
3: نعم.
4: حينما يوظف الشاعر الأدوات المعركة داخل القصيدة يجعل الجو هو نفسه يبدو حماسيا يبدو نفس الهدف الذي كان له النص النص كتب من أجله النص هو مواكبة للتوجه.
3: نعم. وأيضا حتى عندما يكتب عندما كتب هذا النص الجميل يشعر المتلقي أنه الشاعر زياد مقاتل في الميدان يكتب من داخل الميدان.
4: نعم. نعم. فهذا
3: صحيح.
4: طبعاً ثم يواصل لابد بالنصر
3: تتويجك وتتويجي.
4: نعم.
3: لابد بالنصر تتويجك وتتويجي العهد لا زال باقي والوفا لا زال.
4: نعم. هذا تأكيد من الشاعر أن الخاتمة ستكون هي النصر لا محالة يعني تمام.
3: نعم.
4: والنصر المبين الذي يكلل جبين الأمة وجبين محافظة تعز و جبين اليمن. طبعا هنا لما يقول تتويجي وتتويجي هذا التناغم الجناس الدلالي هذا التناغم الصوتي يعطي كما قلنا جرس موسيقي عذب مؤثر وتكرار اللفظ يعني هذا التكرار
3: التكرار مهم جدا والله سبحانه وتعالى قد أكده في القرآن الكريم وأكد أهميته في القرآن الكريم تكرار المفردات. وأيضا حتى السيد القائد في محاضراته دائما وكثيرا يكرر بعض الأشياء فالتكرار ويعني بالنسبة للمتلقي يكرس المفهوم ويؤكد المفهوم ويوضحه بشكل دقيق.
4: نعم. أيضا هو هنا الشعر يتوعد الغزاة في مفاجآت عسكرية استراتيجية قادمة تفوق كل التصورات وستكون يعني ولما لم يكن في الحسبان. طبعا ثقافة مهما كانت القصيدة والنص هذا أو المقطع الشعري هذا باللهجة التعزية لأن تلاحظ في من خلال الأبيات أن الشعر متأثر بالثقافة القرآنية.
3: نعم.
4: هو فازات الجهادية من خلال انتقاء المفردات الأبيات توحي بماذا ما هي الأهداف من كتابة هذه الأبيات أين يكون التوجه نقرأه من داخل هذه الأبيات.
3: نعم. والقادم أعظم. نعم. القادم أعظم عليهم والذي شيقي أنا عجبتني والذي شيقي ما كان يخطر على الخاطر ولا في البال.
4: نعم. هو هذا الذي تحدث أنه أنا تحدث عن البيت قبل أن أقرأه.
3: أيوه.
4: نعم. ثم ينتقل للبيت الخامس النصر مشهود والتحرير تدريجي. شوف القرص الجرس حق الجيم والياء.
3: أيوة.
4: يعني كيف جميل يعني تتويجي تدريجي
3: صح يعني هو أخذها قافية بثلاثة أحرف على فكرة ياء وجيم وياء في كل في نهاية كل بيت.
4: نعم. وهذا هي القافية أصلا القافية عبارة عن مقطع صوتي يعني أحيانا بثلاثة أحرف.
3: أيوة صحيح.
4: تمام. وليس شرطا بأن يكون حرفا واحدة.
3: نعم.
4: تمام. قالوا النصر مشهود والتحرير تدريجي ومن ينال الشهادة للسعادة نال. هنا اختتام باليقين
3: بالوثوق
4: بأن مصادق الوعود سوف تتحقق. تمام.
3: صحيح.
4: النصر عبر مراحل منظمة ومدروسة سوف يأتي لا حد إلا يعني لا شك. وهذا النصر المبارك هو طريق الشهادة أيضا يعني حينما يقول من ينال الشهادة للسعادة نال طريق الشهادة زي ما قال السيد حسن نصر الله نحن لا نهزم نحن
3: نعم.
4: حينما ننتصر ننتصر وحينما نستشهد
3: ننتصر. صحيح.
4: هذا هو يعني لا مجال لهناك أي هزيمة. طبعا بين التحرير التدريجي والنصر المشهود يختتم يعني بهذا الترتيب للسعادة هنال يربط هذا الرحيل مثلا عن نيل الشهادة بالحياة الأبدية.
3: نعم
4: نلخص هذا المقطع.
3: عفوا لا قبل أن تلخص فقط لفت انتباهي شيء مهم عندما قال النصر مشهود والتحرير تدريجي ومن ينال الشهادة، كأنه حتى إذا نلت الشهادة قبل أن يتحقق النصر أنت في الأخير أنت منتصر بالتدريج. يعني أنت
4: نعم أنا أقول لك أن العبارة هي مستوحاة من هذا البيت، مستوحاة من كلام السيد حسن
3: صحيح.
4: نصر الله
3: صحيح صحيح.
4: نحن لا نهزم، نحن أنا حينما ننتصر ننتصر وحينما نستشهد ننتصر.
3: نعم صحيح.
4: الموضوع النصر مشهود.
3: نعم.
4: وهناك قلق من ينال الشهادة للسعادة. نعم
3: نعم.
4: هذا المقطع بكامله الذي هو عبارة عن لا أدري خمسة أبيات أو ستة أبيات.
3: خمسة أبيات نعم.
4: نعم. مزج به الشاعر بين الواقع تمام وبين الروح الإيمانية العالية والمعنويات المرتفعة. اعتمد على قاموس القاموس اللفظي، استمد منه قوته من طبيعة الجغرافيا التي هي الجغرافيا التضارب في تعز، وأيضا سلاح الميدان، وحقق وحدة موضوعية متناسقة تدور حول الإيمان بمصادق وعود الله سبحانه وتعالى وهي اليقين بالنصر. الأسلوب جاء الأسلوب، يعني لم يجي الأسلوب هذا حق الأبيات يعني التي استمعنا إليها يعني أسلوب آخر، إنما جاء حماسيا متناسقا مع جو النص مباشرا في المقصد وعميقا في صوره التي الشعبية التي كما قلنا في بداية الحلقة أنها سهل ممكن.
3: نعم ننتقل إلى المقطع الثاني أيضا للشاعر زياد السنافي وبلهجته التعزية الرائعة. قال يا أهل القلق ما بوش داعي للقلق أمن الملاك.
4: نعم
3: ما بوش ما بوش يعني ما فيش لا يوجد.
5: يا أهل القلق ما بوش داعي للقلق أمن الملاحة مستتب لا تقلقوش، غريمنا سلمان دعام السرق وانتم بصفوه به لا تلحقوش، سلمان حقه حق وحق غيره مرق والأفضل إنكم للغبي ما تسمعوش، إحنا ندور حق بخشا ملحلق واللي كلامه حق ما يخشى القيوش، وعاقبة فرعون في البحر الغرق تجنبوا لا ودكم ما تغرقوش.
3: طبعا القصيدة هذه قافيتها بالواو والشين، هذه متميزة أبناء تعز باللهجة التعزية. الواو والشين هذا دائما، الشين خاتمة النفي، دائما الشين للنفي على فكرة علشان اللي مش عارفين. اتفضل.
4: نعم دائما الخاتمة هذه مثلا لا تقلقوش.
3: نعم.
4: لا تسمعوش لا كذا. يعني دائما في يسبق بحرف نفي مثلا لا مثلا لا تقلقوش.
3: أيه.
4: ويأتي المقطع الأخير الشين هنا لتأكيد النفي، ولكن في جهة هذا في مناطق تعز والمناطق الساحلية مثلا في زبيد وفي التحيتة لا يسبق بحرف النفي، فهو يقول تقلقش يعني
3: ها يعني خلاص قد الشين أداة النفي بدون حرف نفي.
4: راح يبدأ بالنفي ولا يضيف الشين في بعض المناطق.
3: يعني قول ادي لنا كلمة هكذا
4: يعني يقول لك ولا هلا
3: يعني ما هلوش.
4: أيوة.
3: أيوة. يا سلام عليك.
4: نعم.
3: طيب.
4: طبعاً الفكرة هذا الجميلة الرائعة رحلة جميلة مع شعرات عز للأمانة.
3: صحيح.
4: الفكرة الرئيسية هذا للمقطع يطمئن الشاعر يطمئن حتى يرفع، نقدر نقول إنه أصحاب القلق لا تقلقوش، يرفع يطمئن الشاعر النفوس
3: لا ويمكن يطمئن أنطوني جوتريش نشعر بالقلق
4: من إشاعات الأعداء.
3: أيوة.
4: من إشاعات الأعداء فهو هنا
3: أيوة
4: يرفع.
3: صحيح.
4: ويؤكد أن الأمن الملاحة مستتب ويحذر طبعا الشعر الشعبي هو إذا لم يلامس البسيط قبل المثقف
3: فليس
4: شعرا شعبيا.
3: نعم.
4: يعني هو يجعل الناس كلها تفهم، المثقف القارئ الأمي غيرهم يفهموا هذه القصيدة.
3: صحيح.
4: الشعر زياد السنافي حينما تحدث هنا بدأ بهذا المقطع قال يهل القلق ما بوش داعي للقلق أمن الملاحة مستتب لا تقلقوش، يعني وجه خطابه لماذا للقلقين.
3: نعم.
4: وطمأنهم بأن البحر والملاحة أمنان يعني زي ما تقول آمنان ومستتبان، ودعاهم
3: ما عدا للعدو السعودي، لأنه في البيت التالي على طول.
4: نعم هذا في البداية. نعم. تمام. ودعاهم لقطع دابر هذا الخوف للتصدي لهذه الشائعات. طبعا كلمة لحلمة كرر جذر الكلمة قلق قلق، يا هذا القلق ما بوز داعي للقلق. شوف هنا جذر، هنا قلق، هنا قلق، يعني الكلمة مكررة. هنا جاء بالتأكيد اللفظي والنفي القاطع لمبررات

0: في الحفوظ يحدد الشاعر بوضوح هوية
1: العدو.
0: العدو تمام. قال سلمان الذي هو سلمان معروف سلمان ومحمد بن سلمان موضحة.
1: سلمان حقه حق
0: إياه بدعم الفرق يعني هو المرتزقة والتحديدات التابعة له هو اللي يدعمهم هم إلى اللصوص يعني كنا هنا نفصل على عنه.
1: وأزيد أقول لك وأزيد أوضح شيء مهم جدا. طبعا الأخ زياد السنافي وكأنه يعيش داخل مدينة تعز في مدينة تعز من يسموا أنفسهم أنهم القائمين على السلطة وعلى الدولة وعلى مش عارف بيقوموا بسرقة البيوت يقوموا بسرقة سرقوا حتى البنك المركزي الصرافة اللي في باب البنك المركزي على أساس أنه يفترض أنهم يثبتوا الأمن بينما هم ثبتوا القلق وثبتوا السرق. هي رسالة للأبناء داخل مدينة تعز وهم يسمعون الآن
0: الذين هم التابعين سواء من سلطة أو تحديدات أو غيرها
1: صحيح.
0: هم تابعين للسعودي وهو يتحدث هنا عن السعودي والتابع للسعودي طبعا من هذا الجمال استخدام مفردات الشعبية القوية مثل دعام والصرق ولا تقلقوس وأوبهو يعني يمنح النص هويته المحلية الصادقة يعني
1: الصادق. نعم حاول تسرع أخي هايل لأنه يعني الحلقة وصلنا إلى نهايتها ولو أنه النص هذا جميل بس نحاول نختصر.
0: طيب
1: سلمان حقه حق سلمان حقه حق وحق الناس مرق وحق غيره مرق
0: وحق غيره مرق
1: أيوة.
0: سلمان حقه حق وحق غيره مرق
1: أيوة.
0: والأفضل منكم الغبي ما تسمعوش يعني هنا سخرية من منطقة القوة الغاشمة وهذا للعدو السعودي ويوضح أن يعني استخدم أن هذا المثل الشعبي وصفه أن منطقهم باطل ويعني حق الناس مرك يعني معروف هذا المثل
1: صحيح.
0: هذا التشبيه وهذا المثل البليغ يصور بأن الخصم نفسه كما تحدثنا حق يعترف بالحق لنفسه فقط والآخرين لا يحق لهم بوجهة نظر. البيت الرابع وهو يقول احنا ندور حق فاقسام الحلق يعني واللي كلامه حق ما يخشى الجيوش
1: الله.
0: يطلبون نطلب حقوقنا بقوة السلاح والمواجهة الحتمية.
1: من أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة
0: نعم وهذا هو منطق القوة منطق المؤمن هذا هو المنطق
1: صحيح
0: تمام. قال وأيضا هنا لغة السلاح المواجهة بأقسام الحلق تمام. ثم البيت الخامس وهو البيت الأخير وعاصفة فرعون في البحر الغرق تجنبوا لأولادكم
1: لا ودكم
0: ما تغرقون
1: أيه.
0: ما تغرقون
1: نعم.
0: هنا طبعا يستحضر هذه القصة القرآن التي من القرآن فرعون وجيشه وما هي الأبرة والآية
1: وفرعون ومن هو فرعون
0: محذرا المنخرطين مع العدو السعودي والعدو أيوة الذين يسمعون أصحاب القلق غيره تمام
1: نعم.
0: من هذا المصير الذي سوف يأتي إليهم
1: نعم. طبعا القصائد رائعة والكلام أيضا أنت حاولت تختصر وتسرع رغم أنه كان يفترض أن احنا نعطيك الفرصة لكن نعتذر لأنه انتهى وقت الحلقة. شكرا لكم أخي هائل. كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية. مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
2: إذاعة صنعاء
3: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
4: جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
6: ما الخطوة يا شيبور؟
7: حذيفة بن

0: فارس وبني فزارة.
1: ما بال حذيفة يا شيبور؟
0: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
2: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
4: كمان تعجبك الفشر قوي
5: ألا يا سيلاه،
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
6: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
7: ألديت المرء والحباب.
8: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف،
9: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
10: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
11: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف،
12: وكما يقول البطل اليمني، في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
5: فالحين ما قال مجلس الأمن.
13: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
5: وأمريكا
13: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: علينا.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء صوت المواطن اليمني في شمال الوطن وجنوبه، وصوت المفكرين والمثقفين، وصوت الثورة والثوار على امتداد تاريخ الإذاعة الطويل في معركة الكفاح والنضال ضد الاستعمار البريطاني. فمنذ انطلاقة الإذاعة كانت صوتاً للحرية والاستقلال، ولعبت دوراً مهماً وبارزاً في إذكاء روح المقاومة ونشر أفكار الثورة والكفاح المسلح بين أبناء الشعب اليمني في جنوب الوطن وشماله، من خلال ما كانت تقدمه من البرامج المتنوعة والأخبار والأناشيد الوطنية والثورية، والتي لا تزال في ذاكرة الإذاعة وإرشيفها كشاهد حال على عظمة جيل كامل عاش فترة الخمسينيات من القرن الماضي.

0: برنامج أخي اليمني الذي كان يعده ويقدمه الأستاذ الكبير عبد الرحمن الأمير من الشواهد الحية التي ما تزال في إرشيف إذاعة صنعاء والتي تؤكد على واحدية النضال والمصير الوطني الواحد الذي جمع كل أبناء الشعب اليمني على صعيد الكفاح والنضال ضد الاستعمار البريطاني من أجل حرية اليمني واستقلاله. اليمن كل اليمن.
1: أخي اليمني أينما كنت وحيثما تكون، إن المعارك الطاحنة التي خاضت غمارها مع القوات البريطانية المحتلة للجزء الجنوبي من هذا الوطن الحبيب، إن المعارك التي خاضتها وتخوض غمارها اليوم يا أخي أمة اليمن في كل ميدان وبكل معترك، لأصطق الأدلة الدامغة والبراهين القاطعة على التقاء هذه الأمة المنحدرة من صلب واحد في الهدف الوطني المشترك والغاية الشعبية الموحدة، الهدف الذي جمع كل أبناء اليمن بالجنوب والشمال في صعيد الكفاح والنضال اللذين لا يعنيان غير جلاء القوات البريطانية عن كل شبر محتل بأرض الجنوب، والغاية التي لا تهدف إلا إلى وحدة كل ربوع اليمن الطبيعي. وطني ووطنك أنت يا أخي المناضل، وبربوع هذا اليمن الكبير يمني ويمنك أنت يا سليل الأقيال، أنت يا ابن الفاتحين، أنت يا حفيد الأمجاد الذين حملوا رسالة الحق في كل زمان وبكل مكان ونشروا لواء الحرية المعطر بدماء قلوبهم العربية الأبية في كل سماء وبكل وطن. وليس يا أخي غير جلاء القوات البريطانية المحتلة لأرض الجنوب عن أرض الجنوب هدفا لأمة اليمن بأكملها، وليس غير وحدة اليمن الطبيعي غاية لأمجاد اليمن الكبير لرواد حريته واستقلاله المقدسين، لكل أبنائه الذين عرفوا قيمة الحرية فوهبوها كل شبابهم النظر وفهموا يا أخي كل معاني الوحدة الشاملة لوطنهم الممزق تحت مخالب الاستعمار الراعفة وبين أنيابه العصل كل الفهم، فمنحوا هذه الوحدة الشاملة لكل ربوع يمنهم الكبير دماءهم العربية الزكية قربانا لتحقيقها، ونظروا لبناء كيانها القوي وإقامة دعائمها المتينة الثابتة على جماجم الغزاة المارقين. فالجلاء عن ربوع جنوب يمننا الحبيب واسترجاع حريته السليبة هدفنا نحن أبناء اليمن الخلص، مهما كانت التضحية ومهما كان الثمن. والوحدة الشاملة لكل أجزاء اليمن الطبيعي غايتنا نحن جنود هذا الوطن، مهما كانت أساليب بريطانيا المحتلة مغرقة في الهدم، ومهما كانت أحابيلها الإجرامية مسرفة في التضليل والتعذيب، في النفي والتشريد، في العصف والإرهاب. وإياك والانصياع يا ابن اليمن الفتي لمزاعم الأبواق المأجورة وأفيونها المخدر لعقول العقول البسيطة التي لا تعي بعض ما يراد بها. إياك يا أخي والاستسلام لمزاعم المستعمرين وضجيج أبواقهم الفارغة، فكل تلك المزاعم المفتعلة وذلك الضجيج المصطنع لا يعنيان غير صرفك عن الهدف الوطني المشترك، الهدف الذي جمع كل أمة اليمن في صعيد واحد، ولا يهدفان إلا إلى تعويق نضالك الحر وكفاحك الخالص لوجه الغاية التي تبنيتها وتبنتها كل أمة اليمن بالجنوب والشمال. والله أكبر، والنصر لأمة اليمن، والهزيمة والعار للمستعمرين وأذناب المستعمرين.

0: من الأرشيف.
1: هنا صنعاء حكاية إبداع وتميز ومسيرة عطاء تفاخر فصولها كل معاني المجد والعزة والشموخ. ومن بين التسجيلات التي نحتفظ بها في إرشيف إذاعة صنعاء كشاهد حي على معركة الحرية والكفاح وعلى مسيرة العطاء الوطني، برنامج هنا صنعاء.
2: هنا صنعاء.
3: أصدقائنا مستمعين الكرام، مرحبا بكم

0: الأستاذ عباس طبعا يجهز أشياء كثيرة يقدمها لكم، ولكن لأننا مرتبطون بالزمن لابد لنا أن نأخذ زبدة ما في هذه المكتبة. الأستاذ عباس يقول بأن الرسالة الرئيسية والخطاب الإذاعي لإذاعة صنعاء كان هو موجه ضد الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن. ما ضل ولا غوى حين قال هذه العبارة، لأننا ما سنلاحظه اليوم فعلا كثير من المواد بين أيدينا وجميعها تصب في هذه الرسالة وفي هذا الخطاب، أليس كذلك أستاذ عباس؟
1: نعم، وحبذا لو وقفنا وقفة سريعة في هذا اللقاء أمام الأطماع الاستعمارية البريطانية في اليمن.
0: نعم نعم.
1: وطبعا عندما تعود إلى تاريخ بريطانيا الاستعمارية، الدولة الاستعمارية الأولى في العالم، كانت تسيطر على ربع اليابسة في الكرة الأرضية، مستعمراتها التي لا تغرب عنها الشمس، وكانت تحكم ثلث سكان العالم. هذه الدولة الاستعمارية الكبيرة طبعا سال لعابها لموقع اليمن من حينه لكي تؤمن الطريق وإمدادات جيوشها وأساطيلها، وبالذات إلى الهند وغيرها من الأماكن. فهنا جاءت الأطماع الاستعمارية في اليمن لموقعها ولكي تكمل حزمة مستعمراتها، وتلاحظ أنها الدهاء البريطاني والخبث البريطاني تعامل بسياسة النفس الطويل، يعني قبل أن يحتل عدن ب107 سنوات وقع أو دفع بالعبادلة أو السلطان العبادل إلى أن يعني يبرموا معه اتفاق ويتمردوا عن السلطة المركزية في عام 1732
0: 1700
1: قبل أن يحتل عدن ب107 سنوات.
0: الله.
1: نعم، لاحظ الخبث البريطاني والدهاء البريطاني. وعلى أساس أن يعني ودفع بالسلطان
0: العبادلة هذا والعبدالين كانوا في لحظة. نعم،
1: على أساس أن يتمردوا على السلطة ويوقعوا معه اتفاق يؤجرونه جزء من عدن. لاحظ يعني. ثم يعني بعد أيضا قبل أن يستعمر عدن أو يحتل عدن ب40 عام احتل جزيرة ميون الذي هي كان يطلق عليها اسم بريم ميون، يعني احتلها في عام 1799.
0: نعم.
1: وكان يخترق المبررات الواهية تارة بالتواجد أو الزحف الفرنسي نحو القرن الأفريقي،
0: يريد أن يدافع
1: وكأنه جاء لكي يحمينا عن هذا. هذا طبعا ما أدركه اليمنيون والذين يعني ظلوا بمختلف يعني القيادات التي كانت تظهر أو تتعاقب، الجميع لم يسلم بانسلاخ الجنوب عن الشمال، وظلوا أيضا ينشرون ثقافة رفض الاستعمار والوجود الاستعماري في اليمن. حتى المنهج المدرسي والتعليم، تلاحظ أن الإمام يحيى بعد أن استلم السلطة ركز على هذا الجانب والتعبئة العامة ضد الوجود الاستعماري البريطاني، من المدرسة إلى المسجد إلى الإذاعة التي تم إنشائها. وهنا يمكن نتوقف ونستمع إلى بعض الأناشيد التي كانت تلقن لطلبة المدارس، ومنها نشيد أمنا هي اليمن، وتلاحظ كلمات هذه الأغنية كيف كانت تحرض على التضحية وبذل الدم، أن يقول شاعرها كلنا نفدي البلاد بالنفوس والدماء بالكفاح والجهاد سنبيد الدخلاء.

0: أصدقائنا، ما زلنا في هذا الإطار نتحدث عن أهم النقاط وأهم رسالة وأهم خطاب وجهته إذاعة صنعاء، وهو مناهضة الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن. حقيقة الذي لفت انتباهي وربما انتباه المستمعين معي، كأن يعني مبررات القوى الاستعمارية هي واحدة من ذلك الزمن، من القرن 18 والقرن 19 والقرن 20 والقرن 21، المبررات هي ربما متساوية.
1: نعم.
0: الآن دخلوا يغزونا، يريدوا أن يحموا البحر الأحمر، الأمن القومي العربي، وهم الاستعمار.
1: نعم.
0: يعني أمريكا جاءت تحمي الأمن القومي العربي
1: وما أشبه الليلة بالبارحة.
0: نعم. فهذا فعلا أمر يحزن في النفس، أمريكا تدخل لتستعمرنا بنفس المبررات. صحيح أن بعض عملاء أمريكا يدولون مبررات أخرى.
1: الغريب أن عملاء هذا الغزو الجديد يسمون المناطق التي يدخلها الغزاة من أمريكان وبريطانيين وجنجويد وشركات بلاكوتر، يسموها بالمناطق المحررة.
0: هذه المفارقة.
1: والأغرب والذي يدعو إلى الضحك أكثر أنهم يدعون أنهم حرروا 80% من الأرض اليمنية وهم لازالوا في الفنادق خارج البلاد، لم يجدوا شبر آمن في 80%.
0: هذه من المفارقات العجيبة أيضا والمعادلة المضحكة. طيب أستاذ عباس، الملاحظ فعلا بأن تضافرت الجهود الثقافية بشكل عام. نشاهد الإذاعة خطابها الإذاعي ورسالة الإذاعية هي للتحريض ضد الاستعمار ومقارعة الاستعمار. أيضا الجانب السياسي والبعد السياسي بعد التحرير من الغزو العثماني والاحتلال العثماني، ها هو النظام في ذلك الزمان يجيش ويحرض على مناهضة الاستعمار، حتى أنه لا يعترف أيضا بأي تشطير، حتى الشيبات القدامى الذي أبائنا وأجدادنا يقولون بأنه إذا كان هناك وفد ذاهب إلى جنوب الوطن أول ما يحذرهم الأمة والنظام في ذلك الوقت بأنهم لا تعترفوا لهم بحدود اليمن واحدة، فكان هذا التجيش ضد.
1: ولهذا تلاحظ في الوثائق الموجودة في الكتب التاريخ وغيرها، ظل الحدود الرسمية بين ما كان يسمى بالشطرين مرفوضة.
0: نعم.
1: وهذا ما سنقف مع أمامه في حلقة قادمة، إلى أن فرضه البريطانيون والعثمانيون الذين كانوا يحتلون الشمال.
0: نعم.
1: عام 1914،
0: يعني وكأن الاتفاق هذا بين استعمارين.
1: نعم، بين استعمارين، ورفض من كل القوى الوطنية في اليمن.
0: نعم.
1: كما سنقف أمامه في حلقات قادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طبعا بعد أن استمعنا إلى ذلك النشيد الجميل، أستاذ علي، هناك ملاحظة حول ما بدأنا به الحلقة، وهي الأطماع الاستعمارية القديمة والتعلل والتبرع الواهي.
0: نعم.
1: فتلاحظ أنه كما تعللوا أو تذرعوا بالتواجد الفرنسي في القرن الأفريقي وبالقرب من باب المندب، في المرة الأخرى تذرعوا بحماية الوهابية، لأنه محمد علي باشا من 1812 إلى 1803 وإلى 1839 قضى على الدولة الوهابية مرتين.
0: نعم.
1: وكما أشرنا أنه أنقذ اليمن من هذا التواجد الذي كان بدأ يزحف، وبالذات في الخط الساحلي من اليمن.
0: نعم.
1: فجاءت جيوش مع محمد علي باشا ووصلت إلى المخاء، لأن الوهابية كانت قد اقتربت من تعز، وسيطرت قواته على المخا في عام 1839. البريطانيين أقاموا القيامة أن قوات محمد علي باشا في المخا وتهدد يعني ممر باب المندب.
0: نعم.
1: فطبعا تذرعوا وتوجهوا نحو احتلال عدن. حصلت مشكلة لسفينة في ميناء عدن، هي سفينة بريطانية، فقدر الأضرار التي حدثت بها ب 12,000 ريال.
0: يا سلام.
1: طلبوا من السلطان أن يدفع ال 12,000، فرفض، أو قال لهم ما معيش، لا أمتلك ال 12,000. فقاموا باحتلال عدن في عام 1839. والغريب أن الاحتلال تم بدون يعني أي مقاومة تذكر،
0: ما كان السلطان،
1: كان هناك تواطؤ أو كذا. ولهذا تلاحظ أنه ثورة 14 أكتوبر كان لها موقف من السلاطين للأسباب التي ذكرناها سابقا، وهي أنهم أن بعضهم كان يتعاون مع البريطانيين، بعضهم كان يتواطأ، بعضهم كان يعمل مثلا عندما تشتد الحروب بينهم وبين الإمام يحيى كانوا يدفعون بمرتزقة ليقاتلوا مع البريطانيين. ولهذا كان لثورة أكتوبر موقفها الحازم. إذا كان هناك متسع من الوقت في هذه الحلقة ليكون الختام الاستماع إلى تلك الأعمال الإنشادية التي كانت تواكب وتؤازر البندقية والكلمة.
0: نعم نستمع.

0: من الأرشيف. أثير إذاعة صنعاء، أثير الحياة والصوت المقاوم. إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: بدأ كل شيء بالتهديد.
4: أسرار ووقائع
3: يصبح التهديد واقعا،
4: وتاريخ طويل من الدماء.
5: لقد قتله بنو سعود
6: بأمر مباشر من الملك فهد.
7: كأن السعودية وصمة عار في جبين العرب.
4: أدلة تكشف الحقيقة، تشير إلى بصمة المجرم. المنشار. المنشار وثائقي يتناول ملف الاغتيالات الغامضة التي نفذتها السلطات السعودية خارج حدود المملكة وداخلها ضد كل من يعارض آل سعود. المنشار من إعداد وإخراج إبراهيم عباس الحميضة. تقديم سعاد الويسي وأحمد السياني.

0: الجريمة، اغتيال حمد بن ناصر، حميدان الشويعر بالسم،
1: المجرم محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود.
2: ما همني ذيب في العوصة، همني شيخ في الدرعية، قوله حق وفعله باطل وسلاحه كتب مطوية، خل هذا يذبح هذا وهو جالس في الزولية، يدعو باسم دين محمد وافعاله كفر واذية، يبرى منه دين محمد واعماله الشيطانية، محمد ابن عبد الوهاب ومحمد السعودية تشاركوا باسم الدين واثنينهم حرامية.

0: الحرية هي نقطة البداية في حياة الإنسان، وليس معنى الحرية أن يجد الإنسان ما يأكله كما يقول أصحاب نظرية الضمان الاجتماعي للحرية، لأن الحيوان يجد ما يأكله أيضا.
1: الحرية هي أن يكون الإنسان حرا في تفكيره وسلوكه الذي يقربه للخير ويبعده عن الشر.
0: فقد يختار الإنسان الجوع أحيانا من أجل الصيام، ويختار الموت دفاعا عن وطنه، ويستطيع أن يقول للظلم لا، وللباطل لا، وللعبودية لا، لأنه يمتلك حريته.
1: والإنسان الجبان لا يمكن أن تحوله إلى إنسان شجاع بواسطة بعض البرامج والمؤثرات السطحية، لأن الشجاعة الحقيقية تكون نتيجة إيمان عميق واقتناع داخلي بالتضحية لما نريد أن ندافع عنه أو أن نموت من أجله، وهذا الشيء لا يتم إلا نتيجة لحرية كاملة واختيار مطلق.
0: إن كل ما تحتاج إليه قوى الشر كي تنتصر هو أن يظل أنصار الخير مكتوفي الأيدي، مسلوبي الإرادة والحرية.
1: هذا ما قاله الفيلسوف أدموند بارك، مؤكداً أن الإنسان لا يمكن أن ينتصر على الشر إلا إذا امتلك طاقة إيجابية لممارسة الحرية بكافة أشكالها وأنواعها، الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأخلاقية على وجه الخصوص.
0: طبائع الاستبداد والقهر السعودي بدأت بصاع من القمح وزواج الشراكة بين الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود.
2: كلنا شارل إبتو، كلنا رائف بدوي، لأن الاثنين مرتبطين ارتباط قبير ببعضهم، هو الاعتداء على حرية الرأي. هنا حرية رأي وهناك حرية رأي، فيعني كلنا شارل إبتو، كلنا رائف بدوي. 1744 تم هذا الاتفاق التاريخي بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، ودشنوا الاتفاق بجوازة. ابن محمد بن سعود اتجوز بنت محمد، هتلاقي الجوازات دي جزء من الصمغ برضو اللي بيربط العملية. فمحمد بن سعود اتجوز بنت محمد بن الوهاب وقال له أنا الإمام، محمد بن سعود، تدعو الناس أن يدولي الزكاة، وأنا هدعمك ونوسع الجزيرة العربية، وأنت الأيديولوجية اللي أنا تبناها. قال له حلف لي أنك أنت تاخد مبدأ الجهاد والتكفير. قال له أحلف لك كل أفكارك تبقى الأيديولوجية الدولة السعودية، وبهذه الأيديولوجية، الأيديولوجية الوهابية والسلاح بتاع ابن محمد بن سعود، بدأت الموجة الأولى من تكوين الدولة السعودية الأولى التي بدأت سنة 1740.
1: صارت دعوة الإمامين تفتك بالناس وتسلب الأموال وتنتهك الأعراض، فثار أهالي نجد لمقاومتها ومحاربتها، وبدأ شعراء نجد في فضحها عند عامة الناس، ومن أولئك الشعراء الشاعر الشعبي حمد بن ناصر الملقب بحميدان الشوير.
3: أما محمد بن سعود فمن أصول يهودية، أبوه أصله مردخاي راعي الملة العبرية، جابوه لنا ابن اليهود، الله لا يعيد ذيك الجية، وشرع ظلم باسم الدين وقال ذي شرعة سماوية، شرع بني إسرائيل في أراضينا النقدية.
0: كان حميدان الشويعر من أشهر أعلام الشعر الشعبي في منطقة نجد في الجزيرة العربية، وكانت حاضرة في مواضع الاستشهاد.
1: عاش هذا الشاعر المخضرم في القرن الثاني عشر الهجري في بلدة القصيم، عمل مزارعا وعرف بالتدين والحكمة حتى ذاع صيته بين الناس واشتهر بقصائد النصح والإرشاد.
0: كانت قصائده صحفاً شفوية ذائعة الصيت لشجاعتها وجراءتها وحرارة أحداثها وشدة سخريتها.
3: أقول النصايح وعد الفضايح عن اللي فعلها ولا خاف لايم،
1: كان حميدان إنساناً بسيطاً وفقيراً، حمل هموم أبناء جلدته في تلك الفترة المضطربة سياسيا ودينيا، فضلا عن هموم المعيشة الشاقة التي تراكمت على ظهورهم.
0: وجعل من شعره سلاحا لمواجهة الظلم والطغيان والجبروت، ووسيلة للتخفيف عن تلك المعاناة والآلام التي عايشها وعاشها بقية أبناء نجد.
3: يقول الشاعر الحبر الفهيم حميدان المتهم بالعيارة جواب يفهمه منه ذهين، وشطر في صعوده وانحداره، فكرت واحترت بالناس اجمعين وميزت العزاز من الخبارة.
1: كان حميدان الشويعر يرصد الحالة الدينية والسياسية والاجتماعية في نجد، وقد شهد ولادة الفكر الوهابي من رحم الاستعمار البريطاني، فوقف محاربا له ولصاحبه محمد بن عبد الوهاب حتى أهدر بن عبد الوهاب دمه.
0: وصف الشاعر حميدان في قصيدته الشعبية الشهيرة الأصل السعودي، وصف أصل آل سعود اليهودي ومجيء جدهم من البصرة، كما وصف أصل محمد عبد الوهاب ومجيئه من بلدة بورصة في تركيا ودجله باسم الدين، كما عبر فيها عن وحشية بن عبد الوهاب وبن سعود التي تفوق وحشية الذئاب، والمذابح والدماء من أجل تمكين الحكم السعودي الوهابي اليهودي البغيض على أرض نجد. وقال في أحد أبياتها: أنا لا أخشى الذئاب الوحشية والبرية، وإنما أخشى الذئاب السعودية الوهابية.
3: ما همني ذيب في العوصة، همني شيخ في الدرعية، قوله حق وفعله باطل وسلاحه كتب مطوية، خل هذا يذبح هذا وهو جالس في الزولية، يدعو باسم دين محمد وافعاله كفر واذية، يبرى منه دين محمد وأعماله الشيطانية، محمد ابن عبد الوهاب ومحمد السعودية اتشاركوا باسم الدين واثنينهم حرامية، أما محمد ابن سعود فمن أصول يهودية، أبوه أصله مردخاي راعي الملة العبرية، جابوه لنا ابن اليهود الله لا يعيد ذيك الجية، وشرع ظلم باسم الدين وقال ذي شرعة سماوية، شرع بني إسرائيل في أراضينا النجدية.

0: دفع الشاعر حميدان حياته ثمناً من أجل هذه القصيدة الثورية، ويذكر المناضل ناصر السعيد في كتابه تاريخ آل سعود أن محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود قررا التخلص من حميدان واغتياله.
1: كان السم هو الوسيلة الخفية التي تم التخلص بها من حميدان عن طريق عميلهم سعد الجعيش، الذي دعا الشاعر الحميدان لتناول طعام الغداء ودس له السم في الطعام.

0: لم يكتف المجرم بجريمة القتل، بل عمل على تشويه صورة حميدان، فتم اتهامه بالجنون والكفر، ولقب بالشويعر، وهي تصغير لكلمة شاعر، ولفقت له أشعار لتشويه سمعته، لكن أشعاره الحكيمة بقيت تؤرخ لخلود حميدان الشويعر على مر الزمان.
1: كما بقيت شاهد إثبات على جرائم اليهود الذين تلبسوا الإسلام لتدميره، وشاهدا حيا لصورة من صور كفاح أبناء نجد ضد الطغيان والاستبداد والإجرام السعودي والدعوة الوهابية الخبيثة التي دمرت الإسلام وقتلت المسلمين. وكان في طليعة القبائل التي قاومت آل سعود قبائل العجمان وشمر وقحطان والدواسر ومطير وبني يام وغيرهم من قبائل نجد.
2: يقول الشاعر الحبر الفهيم: حميدان المتهم بالعيارة جواب يفهمه منه ذهين، وشطر في صعوده وانحداره، فكرت واحترت بالناس اجمعين، وميزت العزاز من الخبارة. ما همني ذيب في العوصة، همني شيخ في الدرعية، قوله حق وفعله باطل، وسلاحه كتب مطوية، خل هذا يذبح هذا وهو جالس في الزولية، يدعو باسم دين محمد، وافعاله كفر واذية، يبرى منه دين محمد واعماله الشيطانية. محمد ابن عبد الوهاب ومحمد السعودية تشاركوا باسم الدين، واثنينهم حرامية.

المنشار وثائقي يتناول ملف الاغتيالات الغامضة التي نفذتها السلطات السعودية خارج حدود المملكة وداخلها ضد كل من يعارض آل سعود. المنشار من إعداد وإخراج إبراهيم عباس الحميدة. تقديم سعاد الويسي وأحمد السياني.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ليس غريبا أن يجد النظام السعودي الوظيفي الكهنوتي الصهيوني المجرم نفسه في هذه اللحظة التاريخية وبعد 12 عاما من عدوانه البربري الهمجي الغادر على الشعب اليمني وحصاره الظالم لحساب أسياده في الغرب المستكبرين الصهاينة. ليس غريبا أن يجد هذا النظام نفسه اليوم في هذا المأزق وفي هذا المستنقع وهذه الوهدة التي يكابد فيها أوضاع الخزي والعار والفضيحة والانكشاف. ولكن الغريب كما يرى معظم المراقبين هو ردود فعله والوسائل التي يلجأ إليها متوخيا عبرها المخرج من هذه الورطة وهذا المأزق الذي يقع فيه، ويحاول جاهدا وبكل طاقته الخروج من حلقته المفرغة والتي تهدده كنظام وكمملكة بالتبدد والتلاشي والزوال. فهو يخطئ الطريق تماما والعالم بكله وخصوصا ذوي الضمائر والعقول يقولون إن الطريق واضحة، الطريق القويمة أمام هذا النظام واضحة ومستقيمة ولا لبس فيها، وهي الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المحقة والعادلة في رفع الحصار وكف يد العدوان ورد الحقوق المشروعة لهذا الشعب والتي تعرضت على مدى هذه السنوات منذ بداية العدوان وتصعيده قبل 12 عاما للانتهاكات وللكثير من الجور والضيم على يد هذا النظام المدعوم من قبل الغرب المستكبر والذي يطلع بوظائف وظيفية مدمرة لهذه الأمة لحساب هذا المشروع الذي يرعاه الغرب الصهيوني المستكبر، المشروع الصهيوني الاستحواذي الاستئثاري الذي لم تعد معالمه خافية على أحد، وخصوصا أن القائمين عليه من أمريكان وغربيين وصهاينة بالتحديد وصل بهم الأمر إلى أن يتحدثوا حول هذا المشروع وأن يحرضوا وأن يهددوا به وبكشف ملامحه عبر كل ذلك على الملأ. وهذا العدو السعودي لم يعد خافيا اليوم بأنه موظف رئيسي في تنفيذ هذا المشروع الخطير والمدمر، وهو اليوم يلقى الجزاء الذي يستحقه ويكابد وضعه وهو يقف وجها لوجه مع مصير يهدده بحتمية السقوط والتلاشي. يقف هذا النظام وفي هذه اللحظة تحديدا وهو يواجه الشعب اليمني في وثبته الاستعادية للحقوق، وبناء على معادلات هذا الموقف اليمني المحق والعادل الثلاث يقف النظام السعودي في مواجهة كل ذلك مقهورا محبطا ومفلسا وموجوعا يعصف به الأنين من الضربات القوية والمنكلة التي يتلقاها على يد أبطال قواتنا المسلحة في إطار تلك المعادلة الردعية الثلاثية، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد وضرب التحشيدات التابعة لهذا العدو الذي يقف اليوم ومعه المنظومة العالمية الغربية الصهيونية المستكبرة الراعية والحاضنة في وضع لا يحسدون عليه أبدا، فهم الذين يضمهم تحالف عالمي شيطاني من أعتى دول العالم، ويضربون بأفتك الأسلحة وأحدثها وأشدها تدميرا جوا وبرا وبحرا، ويحاصرون ويضللون ويشترون الذمم بالأموال الطائلة، وكل ذلك يظهر اليوم أمامهم في ثماره التي كانوا يأملون ويتطلعون إلى سواها تماما. ينظرون حالهم اليوم فيأكلهم الحسرة والندامة. نعم، هم اليوم فريسة لمشاعر الغيظ والتميز من الغيظ إزاء هذا الوضع الذي لا يحسدون عليه أبدا. مارسوا كل أنواع الإجرام بما في ذلك العدوان والمجازر والقصف للمدنيين والأعيان المدنية والحصار والتجويع، مارسوا كل ذلك طيلة 12 عاما ولم يجنوا من جرائمهم ومجازرهم وآلتهم التدميرية القاتلة سوى الإفلاس الأخلاقي والسياسي والمعنوي والعسكري أمام مقاتل مجاهد يمني أبي يراكم بأبسط الأسلحة والإمكانات قياسا بما لدى العدو من أسلحة وأدوات فتك وتدمير وتضليل، يراكم انتصاراته الخارقة المذهلة للعالم بأسره. أما تحالف العدوان الشيطاني أمريكا والسعودي والذين معهم فمقهورون محبطون، يأكلهم الغيظ والإحباط، وكلما زاد سعار هذه المشاعر زاد سعار وضراوة جرائمهم على النحو الذي يراه العالم، ولن تزيدهم سوى مزيد من الخسران والإفلاس والسقوط.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

0: سامعني الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة ليومنا هذا بمشيئة الله تعالى. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ عبد القادر السهلي. صباح الخير أستاذ عبد القادر.
1: الله صباحكم خير فاضلة وصباح كل المستمعين.
0: حياكم الله، ماذا لديكم؟
1: بكل سرور، بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بكم مرة أخرى استعرض معيتكم الطقس الحالي واتجاهات الطقس وكذا درجات الحرارة العموم والصفر المتوقعة. طبعا تقدر الإشارة إلى هطول يوم أمس أمطار تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، خاصة على المناطق الشرقية محافظات المهرة وحضرموت وكذا شرق قريع عدن، جعل الله أمطار خير وبركة. طبعا بلغت أعلى كمية في محافظة الغيرة 16 مليمتر فيما يخص درجات الحرارة. طبعا صباح هذا اليوم سجلت أدنى درجة حرارة في دمار 8 درجات مئوية، وفي عمران 9.6، وفي صنعاء 10.6. الأجواء في هذه الأثناء طبعا لا زالت غير مستقرة، خاصة على المحافظات الشرقية، وبالتالي توقع هطول المزيد من الأمطار. في فترة ما بعد الظهر شكل سحب رعدية ممطرة، خاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية. وفي مثل هذه الأجواء المركز الوطني ينبه لإخوة المواطنين بضرورة الابتعاد عن مجاري السيول وكذا ضرورة الاهتمام بالعواصف الرعدية. أيضا تشكل الضباب خلال على الطرقات الجبلية خاصة الغربية، وبالتالي وجب أخذ الحيطة والحذر من قبل الإخوة السائق المركبات نتيجة تزلي في مدى الرؤية الأفقية. قد تظهر سحب ممطرة خاصة على صحارى محافظة المهرة وكذا حضرموت بإذن الله تعالى. أما درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم الصغرى، اليوم غدا في صنعاء 27 العظمى الصغرى 10 درجات، عدن 32 28، في تعز 30 16، المكلا 31 27، في الحديدة 35 30، سيئون 35 21، سقط 33 27، في دمار 25 العظمى الصغرى 8 درجات، إب 28 13، الغيضة 30 25، زنجبار أبيان 34 27، الضالع 28 17، الحوطة 35 26، في عتق 34 21، كذلك الحال في مارب 34 21، صعدة 28 11، محوي 26 13، عمران 28 9 درجات، في القوف 33 عظمى صغرى 19، حقة 30 17، وفي البيضاء 27 عظمى صغرى 11، وفي الجبين ريمة بإذن الله تعالى 24 عظمى والصغرى 16. هذا كان ملخص للطقس الحالي واتجاه الطقس وقدر درجات الحرارة المتوقعة بمشيئة الله تعالى. شاكرين تواصلكم، نهاركم سعيد برعاية الله.
0: إذن هي التحية لكم الأستاذ عبد القادر السهلي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
1: في أمان الله.
0: في أمان الله.

البداية بالعناوين. إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. قواتنا المسلحة تدك مطار الرياض وقاعدة خميس مشيط الجوية. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو السعودي على المدن في عدة محافظات. مجلس النواب يؤكد أن العدو السعودي تمادى في تصعيده وتنصل عن التزاماته وتعهداته في تنفيذ خارطة الطريق. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وجرح 20 صهيونيا في الجليل الأعلى. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أسقطت القوات اليمنية المسلحة فجر اليوم طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي في قاعدة خميس مشيط الجوية. وجددت القوات المسلحة تحذيرها لكافة شركات الطيران العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما أكدت بأن القوات المسلحة نفذت عملية عسكرية أخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة. استشهد 5 مواطنين وأصيب 15 آخرين بغارات شنها أمس طيران العدو السعودي استهدف مدرسة الزهراء والمركز الصحي في قرية القحاف عزلة بني عامر بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز. كما استهدف طيران العدو بعدة غارات عددا من مدارس عزل وقرى الحقل والميدان ووادي بني خولان في ذات المديرية. كما استهدف طيران العدو طريق الرابط بين المديرية ومنطقة التربة. واستشهدت طفلة وأصيب رجل مسن بقصف مدفعي لتحشيدات العدو على منازل المواطنين في قرية الشرقي بعزلة حصبات أعلى في مديرية صبر الموادم بذات المحافظة. بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي استشهاد طفل وإصابة والدته إثر قصف المدفعي لمرتزقة العدو السعودي استهدف منزلا في قرية المخعاف بعزلة الأقروض مديرية المسراخ بمحافظة تعز. وفي محافظة صعدة استشهد فتى وأصيب رجل وامرأة بنيران العدو السعودي في منطقة بني الحارث بمديرية باقم. وفي محافظة الجوف استهدف العدو بعدة غارات منزلين لآل دايل في منطقة وادي أبن بمديرية خبو الشعف، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال. وفي ذات المديرية استشهدت 9 مواطنين بينهم 5 أطفال وامرأة وأصيب 7 آخرون نتيجة غارات طيران العدو على المجمع الحكومي ومنزل مواطن. كما استهدف مديريتي الحزم والمصلوب بعدة غارات. وفي محافظة الحديدة شن طيران العدو غارتين على جزيرة كمران وغارة ثالثة على

مديرية القناوس. وفي عمران شن طيران العدو السعودي غارة على مديرية حرف سفيان. إلى ذلك أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 119 غارة جوية وصاروخا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف، تعز، صعدة، مارب، لحج، البيضاء وإبل. وأوضح العميد سريع في بيان له أن الغارات نفذت عبر طائرات حربية من نوع F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف تزامنا مع عدوان صاروخي انطلق من منطقتي نجران وجيزان، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وألفت إلى أنه بهذه الحصيلة بلغ إجمالي غارات وقصف العدو السعودي منذ بدء التصعيد الأخير على اليمن 2177 غارة وضربة صاروخية. أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية أن اليمن تمسك طويلا بالخيار السلمي وأبدى صدق النوايا ودعم كافة الجهود الصادقة الرامية لإحلال السلام، إلا أن النظام السعودي تمادى في تصعيده العسكري والاقتصادي وتنصل بصورة سافرة عن التزاماته وتعهداته السابقة في تنفيذ خارطة الطريق. وأوضح أن النظام السعودي حاول الالتفاف على استحقاقات السلام العادل والمشرف ومستمر في تدخل السافر في الشؤون الداخلية لليمن، واستهجن حالة التناقض والمعايير المزدوجة التي تسيطر على مواقف الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن، والتي أفصح عنها مجددا في إحاطاته الأخيرة أمام مجلس الأمن. كما أكد مجلس النواب أن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي، وباتت معادلة الردع المشروعة واقعا ميدانيا ومفروضا لا رجعة عنه وفق قواعد الاشتباك التي أعلنتها صنعاء. أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على اليمن منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى مساء أمس بلغ 385 شهيدا وجريحا معظمهم نساء وأطفال. وأوضحت وزارة الصحة في بيان صادر عنها أن عدد الشهداء بلغ 107 شهيد، فيما بلغ عدد الجرحى 278 جريحا موزعين على 13 محافظة. تمثل النساء والأطفال أكثر من 60% من الضحايا. بدورها أدانت عدد من الجهة الرسمية والحقوقية التصعيد العسكري للعدوان السعودي على عدد من المحافظات بالغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعية الذي استهدف مناطق سكنية وأعيانا مدنية أسفرت عن شهداء وجرحى من المدنيين في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل حماية المدنيين وتحظر استهداف الأعيان المدنية. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين بينهم مواطن متأثر بجراحه و2 في قصف للعدو الإسرائيلي استهدف مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة. كما أصيب عدد آخر في استمرار القصف وإطلاق النار على مختلف مناطق القطاع، فيما اعتقلت قوات العدو أمس 3 سائقين داخل معبر كرم بوسالم جنوب شرق قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب مواطنان فلسطينيان إثر اعتداء مستوطنين صهاينة عليهما بين بلدتي ترمسعية وأبو فلاح شمال شرق رام الله. كما أصيب مواطن إثر اعتداء جنوب نابلس. هذا وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتسجيل 14 واقعة اعتداء طالت المزارعين وأراضيهم ومحاصيلهم أمس في محافظة رام الله والبيرة وسلفيت ونابلس والخليلة. كما اقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو الإسرائيلي، فيما اعتقلت قوات العدو مواطنا من قرية كفر مالك وشابا من بلدة سلواد في رام الله. كما اقتحمت بلدة دير دبوان شرق رام الله. أقيمت في مدينة اسطنبول التركية مسيرة بالذكرى السنوية 3 لعملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، رعتها مؤسسة شباب الأناضول في اسطنبول. وردد المشاركون في المسيرة شعارات ولافتات معبرة عن التضامن والدعم المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم المقاومة في غزة والصمود الأسطوري في مواجهة كيان العدو الصهيوني الغاصب وشريكه المسلم
المجرم الأمريكي، ورفعوا صور قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي مشيدين بمواقف الشعب اليمني وقائده وثباتهم الإيماني ودعمهم الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة في غزة، معبرين عن الفخر والاعتزاز بتضحيات أبناء الشعب الفلسطيني وثبات وصمود المقاومة في غزة في وجه آلة الحرب والغطرسة الصهيونية. استشهد مواطن جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة عين إبل بقضاء بنت جبيل، فيما شن طيران العدو الحربي سلسلة غارات على منطقة وادي الحجير وبلدة كفر تبنيت، كما ألقت مسيرة صهيونية قنبلة صوتية في محيط كفر شوبة، فيما قصفت مدفعية العدو بعدد من القذائف عدة بلدات جنوب لبنان. إلى ذلك أوضحت الوكالة اللبنانية أن قوة من جيش العدو الإسرائيلي توغلت في بلدة زوطر الشرقية، وشهد جنود العدو ينفذون دوريات راجلة بين المنازل بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء البلدة. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام صهيونية بمصرع مجند مستجد وإصابة 19 آخرين في حادث وصفته بالأمني الخطير في منطقة رأس راميم بالجليد الأعلى على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، وسط استنفار واسع لفرق الأسعاف والعصابات الصهيونية المسلحة ونقل عدد من المصابين في حالات خطيرة إلى المستشفيات. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات عسكرية أمس في محيط بلدة الرفيد بالريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة، ومنعت عددا من الأهالي من مواصلة أعمال إنشاء أساسيات بناء، كما اعتقلت قوات العدو مواطنا خلال توغلها ب4 آليات عسكرية في قرية رسم سند بريف القنيطرة، ودهمت قوات العدو عددا من المنازل بعد توغلها شمال بلدة كودنا بريف القنيطرة الجنوبية، فيما توغلت قوة عسكرية للعدو مؤلفة من 2 سيارات في وادي الرقاد بريف درعا الغربية بعد انطلاقها من بوابة أبو الجيثارة، وأطلقت القوة الصهيونية النار من سلاح ثقيل باتجاه الأراضي الزراعية وفي ظل صمت السلطات السورية الحالية. أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن ناقلة نفط عملاقة مخالفة تعرضت لاستهداف مباشر في مضيق هرمز، وأوضح الحرس في بيان له أن الناقلة المستهدفة كانت تعتزم مغادرة مضيق هرمز وإخلال نظامه وأمنه، وذلك بعد قيامها بإطفاء أنظمة الملاحة الخاصة بها وتجاهل التحذيرات الصادرة عن القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني على غرار السفن المخالفة السابقة ما أدى إلى استهدافها. وفي السياق قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي صرح في لقاء تلفزيوني أن طهران تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن ملاحظات الجانب الأمريكي ووجهات نظره حيال الخطة التي قدمتها في نيويورك، وأوضح أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات، مشيرا إلى أنها مستعدة للدبلوماسية مثل استعدادها للحرب والدفاع عن البلاد. وجدد غريب أبادي التأكيد على أن إيران تواصل مشاركتها في المفاوضات، إلا أن الجانب الأمريكي هو من انتهك التزاماته بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكر بأبرز عناوينها: إسقاط طائرة استطلاع مسلح تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة، القوات المسلحة تدك مطار الرياض وقاعدة خميس مشيط الجوية، شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو السعودي على المدنيين في عدة محافظات، مجلس النواب يؤكد أن العدو السعودي تمادى في تصعيده وتنصل عن التزاماته وتعهداته في تنفيذ خارطة الطريق، العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته في فلسطين ولبنان وسوريا ومصرع وجرح 20 صهيونيا في الجليل الأعلى. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم نشرتنا الإخبارية الأولى. دمتم بخير.

0: أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم لهذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا الصادرة يوم هذا الثلاثاء 13 من شهر أكتوبر للعام 2026 الموافق 2 من جمل الأول لسنة 1448 للهجرة. أهلا بكم. الرياض تمعن في قتل الأطفال والنساء وانهيار المملكة يتسارع، ولا شيء يحلق في سماء السعودية سوى الجو صاروخية اليمنية. الزيدي يرقص ذيله للرياض، وأسود أرافدين يكشرون المخالب مع صنعاء. وفي ساحة صافر بوق حرب، وفي حقل صافر سماسرة صفقة يقامرون بدماء ابناء تعز على طاولة نفط مأرب. خونج التحالف كابوس الحالمة. وإلغاء فعاليات اقتصادية بمعدل 99.7% من الرحلات بمطار الملك خالد. سماء السعودية تخلو من الطيران وبورصة المملكة في أدنى مستوى.
1: وفي طيات صحيفة لا أيضا 32 شهيدا وجريحا بغارات للعدو السعودي بينهم نساء وأطفال.
0: والجيش يطرد تحشيدات المرتزقة من المسراخ والصراري ويتقدم نحو جبل العروس بتعز.
1: الإعلام الحربي يوثق استهداف تحشيدات وإحراق آليات للعدو في الفليحة بمأرب.
0: وفي أمريكا مقتل مغترب يمني خلال سطو مسلح على متجر.
1: أعلنت اعتقال خلية مرتبطة بجيش الظلم. إيران: طورنا أسلحتنا المناسبة لنقاط ضعف القوات الأمريكية.
0: وجغرافيا واحدة، ثلاث خرائط، سبع مقاييس من الرسم. الجغرافيا الواحدة والخرائط الثلاث.
1: وفي طيات صحيفة لا أيضا بالحبر الغربي: كيف ترسم الخريطة الواحدة بسبعة مقاييس.
0: وكتب الكاتب اللبناني علي عبادي: السعودية واليمن دروس التاريخ ومأزق الحرب الطويلة.
1: وفي قلب المحور: النرويج تسحب استثماراتها من 5 بنوك صهيونية وحرك شعبي مغربي مناهض للتطبيع.
0: وفي غزة 5 شهداء و18 جريحا بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة.
1: والكيان يقدم 24 تلميذا كارابين لمخلفات الحرب في الجليلة. مصرع وإصابة 13 جنديا إسرائيليا في جنوب لبنان. وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة لا، السعودية تفتح منابرها للاحتلال الإسرائيلي. وختاما، رئيس فرنسا القادم ترامب: خصمنا. إذا مستمعينا الأعزاء، هذه كانت هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم. دمتم بخير.

دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ. استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حوصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، لكم التحية من طاقم من طاقم هذه الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. نظم ومعلومات هشام العيزري. من إدارة الأخبار يحيى الأديب، صايمة إبراهيم وعبد الرزاق الباشا. من المكتبات بسام الحمامي. ومن الصيانة صالح الشيعاني. هندسة صوتية أمين أستنحاني. ومن الإخراج أسمهان يحيى. أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير.

سبحانك يا من أشرقت بنور وجهه الظلمات واستنارت بقدرته الكائنات. سبحانك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. سبحانك سبحانك ربي ما أعظمك وما أرحمك وما أكرمك. سبحانك عدد قطرات المطر وعدد أوراق الشجر وعدد أمواج البحار وعدد أنفاس العباد وعدد ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم الدين. سبحانك.

0: كم مرة حركت شفتيك بكلمة سبحان الله في ركوعك وسجودك؟ التسبيح يتكرر في الصلاة 5 مرات في اليوم، وهذا التكرار يدل على أهميته البالغة وعلى حاجتنا نحن البشر إليه. نحن نردد التسبيح غالبا معتقدين أننا نقوم بعملية تنزيه للخالق عن النقص والعيوب، ولكن هل فكرت يوما هل الله الكامل مطلقا يحتاج إلى شهادتنا بكماله؟ أم أن هذا الذكر يحمل في طياته شفرة علاجية وعصبية عميقة صممت لإنقاذ عقولنا نحن البشر؟
1: لكن دعنا نتوقف لحظة ونقرأ مراد الخالق من زاوية الرحمة المطلقة. الله سبحانه وتعالى لا تزيده تسبيحاتنا كمالا، بل شرع علينا التسبيح لينقذنا من أكثر الأمراض النفسية تدميرا، القلق المزمن وهم السيطرة. نحن البشر إدراكاتنا محدودة جدا، وقد نرى أفعالا أو تشريعات لله لا ندرك الغاية منها. هنا يأتي التسبيح كقاعدة نفسية وعقائدية مهمة تحافظ على سلامة إيماننا وتوازننا الداخلي، وتجبر عقولنا المجهدة على التوقف والاعتراف بأن هناك قوة عليا تدير هذا الكون المتسع بحكمة مطلقة. هذا الذكر هو إعلان استسلام مريح يرفع عن كاهلك عبء التفكير المفرط.

0: وقال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.
1: إذن مستمعينا الأعزاء، من التسبيح إلى الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه، يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قبل أن تبدأ يومك بطلب المزيد، توقف لحظة، انظر إلى ما بين يديك. هناك نعم كثيرة أصبحت بالنسبة لك عادية، لكنها في الحقيقة أمنيات كان يتمناها غيرك: صحة، أهل، والستر، والأمانة، وصباح جديد ما زالت فيه فرصة للحياة. حين تتعلم أن ترى النعمة يصبح قلبك غنيا قبل أن تزداد أموالك. ابدأ يومك بالحمد، فالحمد يفتح باب الرضا، والرضا يجعل القلب أكثر طمأنينة.
2: صباح نبدأه بالحمد ونستقبله باليقين ونمضي في دروبه بقلوب تؤمن أن الله لا يترك يدا امتدت إليه، ولا قلبا أحسن الظن به، ولا روحا احتمت برحمته.
1: ورسالة أيضا اليوم: لا تنتظر أن تتغير حياتك وأنت تكرر نفس الأشياء كل يوم. غير فكرة أو غير عادة، ابدأ بخطوة جديدة، تعلم مهارة أخرى، اتخذ قرارا كنت تؤجله منذ فترة. التغيير الكبير لا يبدأ دائما بخطوة كبيرة، بل يبدأ بقرار صادق مع الاستمرار. لا تقل سأبدأ عندما تصبح الظروف أفضل، ابدأ بما تستطيع اليوم، ومن هنا تبدأ قصة مختلفة تماماً.

الوطن حكاية المجد التي لا تنتهي. الوطن ليس قطعة من الأرض تحدها الجبال والبحار، وليس خارطة معلقة على جدران الحياة، ولا علما ترفرف ألوانه في سماء المناسبات. الوطن أعمق من الجغرافيا، وأكبر من الحدود، وأبقى من أعمارنا القصيرة. الوطن هو الذاكرة حين تتكئ على كتف التاريخ، وهو الهوية حين تواجه النسيان، وهو الجدر مهما عصفت به الرياح يظل متشبثا بتراب الحياة. إنها اليمن يا سادة، يمن الرجال، والحكاية التي لا تنتهي من المجد والعزة والكرامة. أرفع

سبحانه وتعالى هذه الحرب وهذه الانتصارات بالتحديد التي سطرها مجاهدون الأبطال في ميادين الجهاد والقتال، وأيضا ما فرضته قواتنا المسلحة اليمنية من حظر جوي على المملكة السعودية، كان في عين العالم والجميع ينظر إلى هذا اليمن بإعجاب، وكأن اليمن صنع أعجوبة. وما فعله اليمن هو أنه فقط رد على تلك الاعتداءات التي مر عليها 12 عام. العدو السعودي استكبر، حاصرنا، منع طائراتنا من الطيران، بل قصفها وأحرقها، منع مطارنا من أن تصل إليه أي طائرة. وشاهدنا مؤخرا الطائرة الإيرانية التي حاولت أن تكسر هذا الحصار، لكن حاول العدو أيضا استهدافها، واستهدف مطار صنعاء بعدها، واستهدف مطار الحديدة. كان هناك مجموعة من الاستهدافات، كان هناك مجموعة الحصار المفروض منذ أكثر من 12 عام. يعني إما أن ترضخ اليمن للنظام السعودي وأن تكون حديقة خلفية له وأن تستمع للإملاءات السعودي، وإما أن يكون جزاؤها هو الموت والقتل والحصار. هذا لم يكن ولن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى، بفضل من الله، بما أن معنا هذا القائد العظيم، قائد هذه المسيرة القرآنية، الذي قاد هذه المعركة بحكمة واقتدار. واجه الأمريكي، واجه الإسرائيلي، وواجه اليوم السعودي بفضل من الله سبحانه وتعالى. الرجال المجاهدين أيضا في الميدان بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن هذه الأرض وعن هذا الوطن. لم ولن نسمح للسعودية بأن تكسر صمودنا وأن تكسر ثباتنا بإذن الله سبحانه وتعالى. في هذه المرحلة نحتاج إلى المزيد من الثبات، إلى المزيد من التوكل على الله سبحانه وتعالى، الثقة بالله بأنه لن يتركنا وأنه ناصر المستضعفين.

0: وهذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال، على الشيء اليسير من المال، مقابل الخيانة، الخيانة لهذا الشعب، لهذا الوطن، والبيع للكرامة، والبيع للذمة، والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه، يتحرك كمجند مع السعودي، خادم، مأمور، مستعبد، مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه، سياساته العدوانية الظالمة، ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز، لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء، في كل شيء، في كل المجالات.
1: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ناطلت كثيراً وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية. وقد صبر اليمن طويلا وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد.
2: وهكذا يكون حال أو لسان حال رجال الرجال في جبهات العزة والشرف والكرامة، وهم يقولون أي وطني جعلت هواك دينا وعشت على شعائره أمينا، إليك أزف من شعري صلاة ترتل في خشوع القانتين، وفي الإيمان بالأوطان بر وتقديس لرب العالمين، ومن يفخر بمثلك يا بلادي فما يعنيه لوم اللائمين، بلادي كعبة للحق تهفو لقبلتها البرية أجمعين.

حينما نأتي إلى واقع أمتنا الإسلامية لدراسة حالة الفرز في واقع الأمة، فعلينا أن ننظر نظرة القرآن الكريم أن الاتجاه الموالي لأمريكا وإسرائيل المتعاون معها على كل المستويات مع الصهيونية التي هي عدو مبين لهذه الأمة للإسلام والمسلمين وخطر على المجتمع البشري بكله، أن التعاون معها وهي في مسار تصعيدي ضد أمتنا الإسلامية، ضد الشعب الفلسطيني، ضد المسجد الأقصى، ضد الشعب اللبناني، وحتى في الاستباحة لسوريا وفي برنامجها العام التي يستهدف هذه الأمة بكلها، التوجه في الولاء لها والتعاون معها بكل أشكال التعاون، عسكريا، اقتصاديا، إعلاميا، على كل المستويات، هو مسار ارتداد، مسار ينقلب على القيم، على المبادئ، على الأخلاق، لأنه انضمام في صف الظلم والظالمين.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أسقطت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم طائرة استطلاع النوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على اليمن منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى مساء أمس بلغ 385 شهيدا وجريحا، معظمهم نساء وأطفال. أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة دقيقة. أكد مجلس النواب في الجمهورية اليمنية أن اليمن سكى طويلا بالخيار السلمي وأبدى صدق النوايا ودعم كافة الجهود الصادقة الرامية لإحلال السلام، لأن النظام السعودي تمادى في تصعيده العسكري والاقتصادي وتنصل بصورة سافرة عن التزاماته وتعهداته السابقة في تنفيذ خارطة الطريق. أقيمت في مدينة اسطنبول التركية مسيرة بالذكرى السنوية الثالثة لعمليات طوفان الأقصى 7 أكتوبر العام 2023، رعتها مؤسسة شباب الأناضول في اسطنبول، ورفعوا صور السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مشيدين بمواقف الشعب اليمني وقائده وثباتهم الإيماني ودعمهم الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة في غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن ناقلة نفط عملاقة مخالفة تعرضت لاستهداف مباشر في مضيق هرمز. النبأ الأخير. قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي صرح في لقاء تلفزيوني أن طهران تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن ملاحظة الجانب الأمريكي ووجهة النظر حيال الخطة التي قدمتها في نيويورك. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: فينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر، أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار، لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.

0: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
1: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
0: كلام في محله.
2: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: أخي المزارع، انظر إلى الفرق، هنا تجد نباتات قوية وسليمة ونموا خضريا جيدا وإنباتا متحسنا وكثافة نباتية أفضل ونباتات خالية من مظاهر الإصابة بالأمراض والآفات. أما هنا فتجد نباتات ضعيفة ونموا غير متجانس ومساحات فارغة ونباتات مصفرة ومتفاوتة في النمو. ما السبب؟ السبب أن المزارع الأول زرع ببذور مغربلة خالية من الشوائب والبذور المكسرة وبذور الأعشاب، فكانت النتيجة كما رأيت، بينما زرع المزارع الآخر ببذور غير مغربلة.
4: دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ، استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.
5: سمعنا الأكارم، هكذا هم رجال الرجال من قواتنا المسلحة الباسلة، يؤمنون الطريق ويزرعون الأمان في كل مكان تطأه أقدامهم الشريفة، ويزرعون في تعز معنى الدولة، وخاصة على طريق المصراخ في المدينة التي لا تستسلم لأحد، فهي مدينة السمو وصمود محافظة تعز.
6: نحن الآن نتواجد في مركز مديرية المصراخ بعد أن طهرها مجاهدو الجيش هنا في الليلة الماضية. هذه هي مديرية المصراخ، هذا هو مستشفى المصراخ الريفي، كذلك يتواجد في تلك الجهة إدارة شرطة مديرية المصراخ بعد أن قام مجاهدو الجيش بتطهير هذه المنطقة من تحشيدات العدو السعودي.
7: عن اليوم ومن مديرية المصراخ نهني الشعب اليمني والأمة الإسلامية على دحر العدو المحتل من هذه المديرية، وسنواصل المسير حتى تحرير محافظة تعز بالكامل، ومن بعد محافظة تعز كل ما تبقى من محافظات الجمهورية اليمنية.
8: تم تحريرها بفضل الله وفضل توجيهات السيد القائد، وسوف ننكل بهم المزيد والمزيد، وسوف نحرر مديرية وراء مديرية، محافظة وراء محافظة، وهذا بفضل الله وملعون الله من عند الله، ولن يبقى أي مرتزق باليمن.
9: تمام بعون الله وحمده، القضاء على أيادي الخونة والعملاء، أيادي أمريكا وإسرائيل والمملكة الهالكة.
10: رسالتي إلى السيد عبد الملك بدر الدين الحوذي سلام الله عليه، نبشرك ونقولك يا سيدي إننا من هنا ومنطلقون إلى تحرير كل شبر في هذه البلاد، ومن هنا نقول لكم إننا على العهد ماضون ولن نفرط بدماء الشهداء.
6: هذا هو سوق مركز مديرية المصراخ، المديرية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة بعد أن قام مجاهدو القوات المسلحة اليمنية بتطهيره من تحشيدات العدو السعودي. ابقوا معنا لنطلع وإياكم ونذهب في جولة في هذه المنطقة. وصلنا الآن إلى إدارة شرطة مديرية المصراخ بعد أن قام مجاهدو الجيش بتحريرها وتطهيرها وتطهير هذه المديرية من تحشيدات العدو السعودي. هذه إذن إدارة شرطة مديرية المصراخ، نقوم الآن بجولة في هذه المنطقة وفي هذه المديرية وفي هذه الإدارة، ولدينا أحد مجاهدي الجيش.
11: بعون الله وتأييده تم طرد تحشيدات مرتزقة العدو السعودي من كامل مديرية المصراخ، وهذه هي إدارة شرطة المصراخ، وإن شاء الله سيتم تطهير بقية البلاد من دنس ورجس هؤلاء المرتزقة.
12: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، الناس في الإسلام.
6: بعد تطهير مديرية المصراخ من تحشيدات العدو السعودي تطوى بذلك صفحة من التهديدات التي أحاطت بها، وتفتح مرحلة جديدة تتجلى فيها نتائج التطورات الميدانية على واقع المنطقة وسكانها. من مديرية المصراخ بمحافظة تعز، عبد الواسع الهتار، المسيرة.
13: سامعين الكرام، لا شك أن الحرب في أصلها ومبتدأها هي حرب الوعي والكلمة. الوعي مهم جدا لأنه يشكل مسار وخط الذي يمشي عليه الإنسان وفقا للوعي الذي يمتلكه ويتحلى به. طبعا الماكينة الإعلامية للأعداء تضخ بشكل مستمر، ليس من اليوم بل لعقود من الزمن، ضخ إعلامي يحارب العقيدة والفكر والهوية الوطنية اليمنية لأبناء الوطن. أيضا ناهيك عن المد الوهابي الذي تغلغل في العديد من محافظات الجمهورية لتغيير الهوية الدينية وأيضا الوطنية لأبناء الجمهورية اليمنية. محافظة تعز كغيرها من المحافظات تعرضت لهذا المد الوهابي ولهذا التضليل الإعلامي لسنوات، من ما أثر على البعض منهم، يعني تشكلت لدي عقيدة وفكر آخر مختلف نتيجة للضغط المستمر للمكينة الإعلامية. لكن مؤخرا مع تقدم أبطال القوات المسلحة اليمنية وما قاموا به في محافظة تعز من تأمين المحافظة، من فتح للطرقات، من العفو الرئاسي الذي صدر عن رئاسة الجمهورية، عن أخلاق المجاهدين مع الأسرى، كلها بيّنت ووضحت الصورة بشكل صحيح ودحضت كل تلك الإدعاءات وفندت تلك الصورة التي رسمت لسنوات عبر وسائل الإعلام. أيضا ما قامت به القوات المسلحة من مساندة إخواننا في قطاع غزة كان خير الشاهد على الثقافة والفكر الذي تمتلكه القوات المسلحة اليمنية التي تقف بجانب الحق وبجانب القضية الفلسطينية وبجانب المستضعفين. للحديث أكثر حول هذا المحور معنا الناشط الإعلامي والحقوقي الأستاذ طلعت الشرجبي. أستاذ طلعت حياكم الله.
14: أهلا وسهلا بك وبالأخوة المستمعين الكرام.
13: حياكم الله سيدي الكريم. ضعني في صورة حجم التضليل الذي مورس على أبناء محافظة تعز.
14: نعم طبعا في البداية أريد أن أقول أنه يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كانت الانتصارات التي تحققت في محافظة تعز كبيرة جدا.
13: نعم
14: يعني لم يستوعبها أحد، وخاصة لأنه كانت التقدمات كبيرة واستطاعت القوات المسلحة أن تطهر مساحة واسعة كبيرة جدا من الأرض اليمنية، وخاصة في المديرية المحررة مديرية الساحل وغيره، وصولا مثلا إلى منطقة الحجرية. ولذلك كانت الصدمة كبيرة جدا ومروعة على تحشيدات العدو السعودي. ترشيدات العدو السعودي، ولذلك أعتقد أن العدو هو حالة من حالات الصدمة الكبيرة جدا. وفي نفس الوقت كانت المعنويات منهارة أولا لدي وثم لحاضنته الشعبية.
13: نعم.
14: خلال هذه المرحلة وأراد أن يزرع في حاضنته الشعبية وفي قواه ولو جزء من الثقة. لن تأتي من خلال نقل الواقع كما هو، لأن الواقع بالنسبة لهم مدمر وسقوط كبير جدا ومروع. سقوط هذه المناطق ودخول القوات المسلحة اليمنية والتعامل الكبير الراقي الذي مع كثير من أبناء هذه المديريات، يعني كشف أولا التضليل الذي حدث من خلال يعني خلال 12 عام على الحاضنة الشعبية في هذه المناطق، لتكتشف بأنه القوات المسلحة اليمنية والقادمين من أبناء المحافظات أولا هم من أبناء هذه المديريات الذين كانوا في طليعة الصهور لتحرير مديرياتهم والعودة إلى مناطقهم. والجانب الآخر أن القوات المسلحة اليمنية لديها من القيم الأخلاقيات التي عرت أدوات وتحشيدات العدو السعودي. لذلك لم يكن بيديه إلا أن يكون حملة تضليل كبيرة جدا في استعادة كثير من المناطق وأيضا المديريات، وفي طبعا النشر الوهمي. هذا أدير من قبل تحشيدات العدو وأبواقين إعلامية، وساهمت فيه الماكينة الإعلامية التابعة للعدو سواء طبعا عربية أجنبية، شاركت فيه كثير من المراكز يعني. وفضل الله أنه أيضا هذه الحملة الإعلامية ومحاولة كسب كثير من الانتصارات هي طبعا سقطت أمام التعاطي والتعامل الكبير جدا من أبناء هذه المديريات والحاضنة الشعبية المتواجدة، الذي كشفوا الزيف وأثبتوا للعالم أنه تلك المعلومات هي المتضللة وسقطت المكينة الإعلامية، يعني لم يكن أحد يتوقع بأنهم يعني قناة مثل الجزيرة فتسقط ستقوم بتناقل خبر زائف. الواقع يكذبه، يستطيع أصغر شخص متواجد في هذه المديريات أن يسقط على السردية وأن يوضح هذه الحقيقة. الجانب الآخر هو اللي إلى الآن هو لم يستوعب العدو، بأن الحاضنة الشعبية تحولت، وأن الحاضنة الشعبية استطاعت أن تدرك الحقائق، والحاضنة الشعبية استطاعت اليوم أن تدرك الحقيقة وأن تلمس الحقيقة، أن تلمس صدق التعاطي والتعامل من قبل القوات المسلحة اليمنية، ومن قبل أيضا من قاموا بتحرير هذه المناطق أنهم أبناء أوها، وأن حتى المساعدين معهم والمساندين من أبناء المحافظات الأخرى يتعاطون ويتعاملون معهم بقمة النبل وقمة الأخلاق. ولذلك اليوم هزموا يعني هزموا بشكل كبير جدا، ونعيش نحن بين الأهالي، نعيش بين الناس، نتنقل، نصل إلى دياوين الناس، نصل إلى محلاتهم، نمشي في الأسواق، نتواجد. الناس طبعا اليوم يعني أقول حجم الانقلاب، أقول 180 درجة يعني قليل، تقبل الناس، ورأينا بدأ الناس حتى يشكو ويتحدثوا لنا ما الذي حصل خلال المرحلة السابقة، كيف تعرضوا للظلم الكبير جدا، كيف تعرضوا للتعشفات، كيف تعرضوا للكثير من الانتهاكات، كيف سيطرت تلك القوى على مفاصل الحياة، سيطرت على الثروة، سيطرت حتى على الأسلحة، سيطرت على الإمكانيات والمقدرات، واستأثرت لذاتها ولعناصرها فقط بكل مقدرات ومقومات الحياة، ولذلك انفصلت عن هذه الحاضنة التي تركتها. وطبعا بفضل الله قلنا لهم شكرا، قالوا شكرا لأنكم خلصتونا من هذه الأدوات ومنها حزب الإصلاح، قلنا شكرا أيضا للإصلاح لأنه استثناكم وجعلكم بعيدين عنه وعن المكاسب والمناصب، فكنا كنتم لنا خير طبعا حاضنة شعبية.
13: نعم، يعني نحن دائما ما نشيد بدور أبناء القبائل والحاضنة الشعبية ومدى الوعي الذي يتحلى به أبناء المحافظة لمناصرة القوات المسلحة اليمنية، والتي يعني رأينا ذلك من خلال التعامل مع الأسرى، في المقابل يعني ما رأيناه من التعامل الطرف الآخر مع أسرى القوات المسلحة، بل مع جثث أبطال القوات المسلحة، الذي يظهر لنا مدى الصورة ومدى بشاعة الأمر لديهم. هل هذا هو الفكر، هل هذا هو النهج الذين يريدون أن يقدمونه لأبناء المحافظة؟ طبعا لابد أن نشير أن محافظة تعز هي أيضا تعرضت منذ بدء العدوان لأعمال تكفيرية، يعني هنا أستحضر أبناء الرميمة أيضا غيرهم الذين مورست بحقهم أعمال بشعة من قبل العناصر التكفيرية التي حاولت وتحاول تشويه هذه المحافظة.
14: نعم، في هذا الجانب في فرق كبير جدا، واعتقد ان تطرقنا له في اكثر من لقاء اكثر محور، وكانت من ضمن الامور يعني الخاصه بالتوعيه. نحن هناك فرق كبير جدا بين قواتنا المسلحه التي تربت على عقيده ايمانيه وجهاديه ومبادئ ايمانيه واسلاميه اولا واخيرا، غير القوانين والأعراف الخاصة بالقتال والمواجهة. بمعنى أنه لدينا مجموعة من المقاتلين لديهم كثير من القيم، كثير من الأخلاقيات هي التي تحكمهم، وهي التي تضبط عملياتهم القتالية وتعاطيهم وتعاملهم مع الخصم أو مع العدو.
13: نعم،
14: لذلك تكون حاضرة في المشهد. وبين الطرف الآخر الذي ربى مجموعة من القتلة، مجموعة من المجرمين، مجموعة من المتطرفين، مجموعة من أفراد داعش والقاعدة الذين ليس لديهم مبادئ، ليس لديهم قيم، ولا يؤمنون أيضا بمبادئ وأخلاقيات المقاتلين. لذلك تريهم يعني، وأعتقد حتى المجتمع الكريم قد شاهد ذلك، تلك المشاهد نحن نعتبرها مأساوية بشكل كبير جدا، ودخيلة أيضا على فكرنا أو على مجتمعنا، لأنه الميت له حرمته مهما كانت علاقة الخصومة فيه، مهما كان طبيعة العلاقة.
13: نعم، وهذا يدل على إفلاس
14: أو كان عدو، لكن للميت حرمته.
13: صحيح،
14: كان
13: صحيح.
14: في يوم من الأيام قاتلني، لكن عندما صار أولا أسير، أولا مثلا وفقد القدرة على الدفاع عن نفسه وأصبح في حالة من حالات الضعف، إذا أصبح علي أن أحميه. وهذا لأعطيك شاهد
15: عندما كان لدينا مجموعة كبيرة من الأسرى في وادي الباب مبارك، نحن للتأكيد يعني شن طيران العدو السعودي عليهم غارات أراد أن يقتلهم. خلال هذه الفترة قيادات لدينا، قيادات عسكرية رفيعة يعني، حاولت أن تحميهم وتنقلهم من مخزن إلى مخزن ومن مكان إلى مكان. وخلال هذه الفترة التمويه طبعا فقدنا كثير من القيادات، قيادات عسكرية رفيعة المستوى.
13: نعم.
15: فقدناها دفاعا عن الأسرى، مش في مواجهة العدو فقط، دفاعا عن هؤلاء الأسرى.
13: نعم.
15: يعني تخيل أنه جيش يصل إلى مرحلة أن يقدم قادة من القيادات يعني كالقائد أمين الحميري رحمة الله عليه الذي استشهد وهو يحاول أن يحمي هؤلاء الأسرى. هذه أخلاق المقاتلين وهذه الأخلاق الإسلامية وهذه هي روح المسيرة وروح التربية الجهادية والإيمانية.
13: نعم.
15: بينما الآخر يتربى على نهج القاعدة ونهج داعش، هو يرى أن الانتصار ينتصر على القدس أو ينتصر على أسير.
13: نعم.
15: ولذلك رأينا التنكيل ورأينا هذا جانب. الجانب الآخر، هذه الممارسة تحصل في أجواء ونطاق محافظة تعز، نطاق محافظة الثقافة، محافظة العلم، محافظة التسامح، محافظة التعايش.
13: نعم.
15: أراد العدو السعودي أن يجعل منها عاصمة أو مدينة بدل الثقافة تكون فيها مدينة القتل والدمار والبشاعة، لأنه كثير من هذه الجرائم لم تحصل في أي محافظة.
13: صحيح.
15: هو يريد ذلك، يريد أن يفصل أبناء تعز عن المجتمع اليمني، يريد أن ينظر المجتمع لأبناء تعز بنظرة مختلفة عن النظرة التي ترسخت في أذهانهم.
13: نعم.
15: وهذا
13: لكن
15: طبعا
13: استطلعت
15: عنهم، لأنه بفضل الله وجودنا وجود كثير من أبناء تعز في الجانب الآخر وفي هذا المشروع وفي مقدمة الصدوم، هو كسر هذه السردية واستطاع ذلك. لكن هو مؤسف أن يكون بيننا، أو يؤسف أن يكون من أبناء المحافظة الجنوبية.
13: صحيح.
15: المحافظة الجنوبية أيضا محافظة سلمية، محافظة فيها من الرجالة، من الشموخ، من الإباء، من القيم، من الأخلاقيات التي تتجاوز كل هذه الحدود.
13: نعم.
15: الجانب الآخر، التعبئة الكبيرة جدا الذي تعرض له هذا المجامع، ومنها تعبئة فكر القاعدة وداعش. اليوم مثلا محمد الحزمي، لمجرد أنه أبناء الحجرية لم يطلقوا طلقة واحدة وكانوا حاضنة شعبية للجيش اليمني عندما تقدم ودخلوا إلى إلى إلى مديرية الحجرية دون أن يتم سفك الدماء أو دون أن يقدموا أبنائهم وقودا للحرب السعودية والدفاع عن السعودية.
13: نعم.
15: ومشروعها الغالي، محمد الحزمي يفتي بأن هؤلاء أولاد من درمين وأنهم خونة وأنهم يجب قتلهم والتخلص منهم وما إلى ذلك. لأن نحن أمام واقع مرير، ولذلك هي المعركة يعني جميلة، وأنتم ونحن يعني جميعا في الإعلام الواجهة الأساسية.
13: نعم.
15: أولا لإظهار مثل هذه المشاهد حتى لو كانت مؤلمة.
13: أنا
15: نفسي أتحدث عنها، ولكن إذا ظهر لي مشهد من المشاهد والله العظيم إني ما أقدر أشوفه، ما أقدر.
13: صحيح.
15: لكن ممكن أتكلم عنه.
13: صحيح.
15: إني أشاهده وأعيد مشاهدته.
13: وفي الأخير هو انقلب السحر على الساحر، يعني هذه الصور يعني هي
15: الممارسات. الممارسات اللي مورشات الخارج عن القيم والأخلاقيات وخارج عن الأعراف، خارج عن الدين، خارج عن المجتمع، هي من أسهمت في تستعجيل وتسريع سقوط هذا العدو.
13: صح.
15: اليوم.
13: صح.
15: بفضل الله سبحانه وتعالى، وكثير من هؤلاء الذين مارسوا هذه الجرائم والانتهاكات بفضل الله انتهوا وقتلوا في المعركة، وكان يعني كان القضاء عاجل ولم يتأجل، لأنه هذه الأرواح المطاهرة، هذه الروح الطاهرة الطاهرة القضاء لها لا يستعجل.
13: صحيح. أيضا يعني هذه الصور يعني أدت إلى أن الحاضنة المجتمعية تتضح لها الصورة بحقيقة الأمر، وأن ذلك ما يروج عبر وسائل الإعلام لتشويه صورة القوات المسلحة اليمنية التي دخلت أكثر من محافظة ولم تقوم بسفك أي قطرة دم. يعني عندما دخلوا أمانة العاصمة، دخلوا العاصمة صنعاء بالرغم أنه كان هناك النظام البائد الذي مارس حروبه على محافظات الوسطى وأيضا على المحافظات الجنوبية، لكن كان التعامل مختلف بالتأمين، لم تراق أي قطرة دم. أيضا دور العلماء والمشائخ في محافظة تعز، نحن رأينا ذلك اللقاء وذلك البيان الذي خرج من قبل مشائخ وعلماء محافظة تعز الأحرار الذي أيد القوات المسلحة اليمنية. الأصوات العديدة التي يعني تبرأت من ذلك الفعل، فعلا أنه لا يموت لليمن ولا لليمنيين بأي صلة. عندما نتحدث عن دور العلماء والإعلاميين والمشائخ في بث رسائل الطمأنينة والسكينة لأبناء صح. محافظة تعز،
15: والحمد لله. طبعا أقول لك أنه نحن أبناء المحافظة كنا في المقدمة، كنا في الصدارة، وخاصة نحن الذين عشنا سنوات تشرد بعيدين عن القرآن، بعيدين عن أهل، وبعيدين عن ذوينا لمدة 12 عام، لم نتمكن حتى من حضور مناسبة. أصدقائي بعضهم توفى، يعني أبوه، توفت أمه، تزوجت خواته، لم يتمكن من الوصول والمشاهدة، عشنا حالة قاسية. هذه الحالة كانت العنوان الأبرز لهذا الدخول. هؤلاء الذين جاءوا من الجيش وإخواننا في المحافظات من كل المحافظات كانوا على أعلى مستوى من القيم والأخلاقيات في التعاطي والتعامل مع أبناء هذه المناطق. جاءوا وهم يدركون منهم أبناء الحجرية، هؤلاء أبناء فكر، أبناء ثقافة، أبناء حضارة، أبناء الحجرية، مش مجموعة من الأغبياء ولا مجموعة من من الجهلاء الذين سيتعاطوا عن تلك الروايات. لذلك كانت خير حاضنة. الجانب الآخر التحرك الكبير جدا من العلماء، من الوجهاء، من المشايخ، من المثقفين، من الإعلاميين، من أبناء هذه المحافظة، قبل أن يكون خلفهم غيرهم في الطرف الآخر، كانوا حاضرين، واستطعنا أن نصل إلى الحاضنة الشعبية، واستطعنا أن نجنب مناطقنا الموت والدمار الذي أراده العدو السعودي، وأيضا أدوات الارتزاق الموجودة. كثير منهم تحركوا قبل أن يتحرك الجيش، وإلا لم يكن للجيش القدرة إذا كان من خارج أبناء هذه المديريات أن يصل ويتحرك في كثير من المناطق الصعبة والوعرة في الجبال، في الهضاب، في الوديان، لو لم يكن أبناء المديريات هذه مشتركين وفي طلعة الصور. أيضا كان الوجهاء والرسالة التي وجهت، يعني علامة النصر الأولى نقول،
13: أيضا
15: العدو الأولى.
13: أستاذ طلعت، يعني نحن نتمنى حتى أن أبناء المحافظة ينأوا بأنفسهم، أن يقدموا أنفسهم وقود.
15: هي اليوم التي نقدمها دائما ونخاطب بها أبناء المحافظة اللي وسط المدينة، لأنه للأمان يعني الجيش عندما تحرك، وخاصة مثلا في مناطق الحبيرية، تخيلي أنه لم يمر في الطرق الرئيسية السهلة التي كان يمكن أن يصل أسرع ويمكن السقوط، لكن ستكون تكلفة بشرية، لأن هناك على الطرقات تجمعات بشرية، هناك أسواق. فضل أن يمر في الجبال، في الهضاب، في الوديان، ويلتف مسافة كبيرة جدا، ويقدم خلالها تضحيات بالمئات فقط من أجل تجنيب المدنيين. اليوم في المدينة يعني نفس المسار، نفس الطريقة، وأيضا نفس الخطابات التي توجه أمس أبناء الرميمة وأبناء الجنيد والسروري الذين تعرضوا لمذبحة وإبادة جماعية. أمس يرسلوا رسالة لأبناء عمومتهم بأنه لن نحضر كمنتقمين، نحن معكم للخلاص من الارتزاق والهوان والتخلص من العدو السعودي.
13: يعني نحن نأسف واحد. نأسف لدماء أن تسقط لأبناء محافظة تعز.
15: هذه رسالة المسامحة ورسالة التطمين، وهذا هو فكر المسير المتسامح والمتصالح مع الآخرين. هذا ما قمنا به جميعا، وهذا إن شاء الله ما سيكون له أثر كبير جدا.
13: وأنا أود في هذا اللقاء أستاذ طلعت الشرجبي أن تبعث برسالة لأبناء محافظة تعز. يعني نحن دائما ما نؤكد بأننا يعني نريد أن ينأى أبناء المحافظة بأنفسهم، أن يكونوا وقود للسعودي. دعوا الباكستاني يدخل، والسعودي يدخل، والتركي يدخل، يعني أنتم أعز وأفضل من هؤلاء الذين يدخلون المعركة ويسقطون بإذن الله في المعركة. أما أنتم فلا، نحن نأسف لسقوط دماء أبناء محافظة تعز. يعني مهما كانت الدوافع ومهما اشتراهم المال السعودي، لكن نحن نتمنى أن يكونوا على الأقل أن يأمنوا هم بأنفسهم ويدعوا المعركة مع يعني أطرافها الحقيقيين السعودية، التي لا تريد لا لنا ولا لهم أي خير، بل بالعكس هي من تقدمهم كبش فداء، وهي من تدفع بهم وبتلك التحشيدات إلى أرض المحرقة، وهي تقف بعيدة متفرجة لولا ضربات المسددة من أبطال القوات المسلحة التي تؤلم العدو السعودي في عمقه من خلال استهداف المطارات والشركات النفط وغيرها. ما هي الرسالة التي توجهونها أستاذ طلعة الشرجبي لأبناء محافظة تعز؟
15: لأخواننا المتواجدين في المدينة لا تكونوا وقودا لمعركة ليست معركتكم. هذا التحرك من قبل القوات المسلحة اليمنية هو من أجلكم ومن أجل الخلاص، من أجل التحرر، من أجل إعادة وطننا وإعادة تعز إلى أحضان الجمهورية وإخراجها من تحت العباءة السعودية وإعادتها إلى موقعها الطبيعي. تعز هي قلب اليمن، وهي هي هي هي الجزء المحرك لليمنيين. أبنائها منتشرين في كل مكان، وحاضنتنا الشعبية موجودة في كل المحافظات، ونحن عامل تأثير وعامل بناء ولسنا عامل هدم ودمار. من أراد أن يستثمر الدماء لأبناء المحافظة خدمة لمشروع انتهى. اليوم سقطوا، القيادات هربت وتركت المواطنين وغذتهم بالصراع الطائفي والمناطقي، ومع ذلك تسقط وتنتهي. لن يكون أبناء المحافظة إن شاء الله وقود. أمنوا مناطقكم، أمنوا أنفسكم، أمنوا أموالكم وأموال الغير. لا تسمحوا للمدينة أن تكون عرضة للابتزاز ولا محرقة لأبنائها، ولا تسمحوها لتكون مصدر للعبث وأيضا مكان للنهب والسلب، لأن هناك تحركات من قبل العدو ليثير البلبلة ويثير أيضا ويعتدي على حقوق الناس الخاصة وأيضا على حقوقنا العامة. وهناك تحرك من الجيش اليمني، هناك أيضا عفو عام يجب أن يستفيد منه الجميع. اتركوا سلاحكم، العدو انتهى، والعدو في يعني منتهي، انتهى تماما. اليوم فرصتنا أن نضع أيدينا في أيدي بعض ونعيد بناء هذه المحافظة، ونعيد مكانة المحافظة وأبنائها إلى موقعها الطبيعي، كما عهدنا اليمنيون وعاهدهم جميعا أن لا نكون أبناء محافظة تعز إلا كما أرادونا هم وكما أحبونا وكما عرفونا دائما بأننا في مقدمة البناء ولسنا أدوات للدمار والهدم.
13: نعم، إذن نحن نضم الصوت ونضم هذه الرسالة لإخواننا في محافظة تعز. نحن نأسف على أي قطرة دم تراق من أبناء محافظة تعز. نحن لا نريد لكم إلا الخير والطمأنينة والسكينة، وأن ننعم بخيرات بلادنا جميعا، وأن لا يكون أي تدخل لأي غاز أو أجنبي أو أي دولة على اليمن وأبناء اليمن. فأبناء اليمن أحرار أعزاء كرماء، ويجب أن يعودوا إلى موقعهم الأصلي رافعي الرؤوس، اليمن التي لها العمق التاريخي والحضاري. إذن شاكرة كثيرا للأستاذ طلعت الشرجبي الناشط الإعلامي والحقوقي هذا اللقاء للحديث عن هذه المحافظة وأبناء المحافظة، وأيضا يعني التبريك لأبناء محافظة تعز أولا بهذه الانتصارات التي تتحقق، ولأبناء لأبناء الشعب جميعا. شكرا جزيلا، في أمان.
16: أيها الأفاضل، ونحن نستمع إلى هذه الأقوال وننظر إلى مدينة تعز، المدينة الباسلة التي وضعت لها اسما كبيرا عبر التاريخ وحتى هذه اللحظة، ونرى أيضا الرجال وهم يطهرون المناطق في محافظة تعز كالوازعية وكهبوب لتكون تحت سيطرة الدولة اليمنية، الدولة التي تحترم قرارها وسيادتها وتجعل من اليمن اليمن الجديد الذي ننتظره جميعنا.
17: لا أصدق حديثا عن مجريات معركة مثل الصوت والصورة، ولا أقطع مصداقية عن مستجدات جبهة مثل رواية كاميرا مرابطة، مثل مشاهدات عدسة ترافق الفوهة من لحظة الاستطلاع وتوثق الالتحام من لحظة الرصد، تختلق الغبار والأدخنة وتسجل كل وقائع المنازلة، ولا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها من دقائق ما يجري على الأرض وحقائق ما يقع في الميدان، وتنقلها كما هي تماما للعيان من دون زيادة ولا مبالغة ولا نقصان.

في جبهة الساحل الغربي بالتحديد منها في كهبوب والوازعية، كل جدة المواجهة وهي على مساحة صحراوية شاسعة مترامية، أنها جارية في كل شبر، حامية تحت كل شجرة، منقضة على كل منتشر، مفترسة لكل مموه، تلتقط كل متحرك ومتموضع ومتمركز. لا تهن قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة في ابتغاء القوم، ولا تقصر مسيراتها في التعامل مع الورم إن تبدى هنا أو استشرى هنالك.

في المشاهد التي نشرها الإعلام الحربي اليوم لاستهداف تحشيدات العدو السعودي في هذه القفار الموحشة والفيافي المفتوحة، كان أبطال سلاح المسيرات هم فرسان النزال، وكانت شواظ الطائرة المسيرة الانقضاضية محلية الصنع سلاح النكال، وذلك في عمليات قتالية نوعية مؤثرة كل التأثير وفاعلة كل الفعالية، في ضربات مسددة بلا نسبية سنتيمترية لهامش خطأ، في ملاحقة دقيقة التصويب في مقتل الهدف، في مطاردة مسددة الإصابة في منسف العتاد المستهدف. المشاهد الموزعة والتي وثقت جانبا من هذه العمليات الموفقة وأبرزت نماذجا من الضربات المسددة تقدم صورة لواقع النكال الذي تلاقيه تحشيدات العدو السعودي في الميدان، ترسم خريطة لسخونة ما هو جار على الأرض من اشتباك، وتوجز نبذة لجحيم أرض تصب الويل صبا على رؤوس أدوات الغزو ومستخدمي الاحتلال. لا شماتة في مصارع من ارتضوا ذل الخيانة ومهانة العبودية، ولا عزاء في دماء باعها أصحابها بريالات بخسة سعودية.

هذه العمليات ثم تبعد منها رسائل يمنية تبعثها الأرض إلى كل من يروم احتلالها، ويبعثها الشعب إلى كل من يريد قهره وإهانته وإذلاله. الجو ببأس الله مكمن، والأرض بعون الله مدفن، والبحر بقوة الله قبر لكل من تلقي به كراهيته للحياة إلى شواطئ اليمن.

0: في جبهة حتى
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. أمعن العدو السعودي في جرائمه التي ارتكبها منذ العام 2015 وحتى هذه اللحظات، ولكننا في هذه الدقائق الأثيرية سوف نسرد عليكم جزءا من هذه المجازر والجرائم التي ارتكبها هذا العدو المجرم. في مثل هذا اليوم 13 أكتوبر استهدف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المواطنين في المنازل والطرق، مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير الممتلكات العامة والخاصة. ففي 13 أكتوبر العام 2015 استشهد 5 مواطنين وأصيب 18 آخرون، وتهدم عدد كبير من المنازل وتضرر أكثر من 28 منزلا في سلسلة غارات شنها طيران العدوان على مديرية الخوخة في محافظة الحديدة، كما شن 6 غارات على منطقة الكم بمديرية باجل، وغارتين على منطقة واقر، و3 غارات على شبكة الاتصالات وقنوات الري ومزارع المواطنين بوادي سهام في مديرية المراوعة. وشن طيران العدوان 3 غارات على منطقة المدور بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء أسفرت عن أضرار في الأراضي الزراعية. أما في 13 أكتوبر في مثل هذا اليوم للعام 2016 أصيب مواطن جراء 3 غارات شنها طيران العدوان على شبكات الاتصالات في منطقة بيرق مخلاف ذمار بمديرية عتمة في محافظة ذمار. واستشهد مواطن وحدثت أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين جراء 3 غارات للطيران المعادي على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، كما شن 2 غارات على مفرق آل الزماح بمديرية باقم أسفرت عن احتراق سيارة مواطن، وغارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر الحدودية، في حين تعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي سعودي أحدث أضرار كبيرة.
2: وشن طيران العدو 8 غارات على موقع مستحدث القديم و5 غارات على موقع الدود بالخوبة في جيزان. أما في 13 أكتوبر من العام 2017 شن طيران العدوان في محافظة صنعاء 4 غارات على منطقتي المدفون وجبل القرن بمديرية نهم، و4 غارات على منطقة جربان في مديرية سنحان، ما أدى إلى تضرر منازل وممتلكات المواطنين.
1: ويستمر العدوان، الطيران المعادي شن 35 غارة على مديرية حرض وميدي، وغارة على منطقة مشعر بمديرية مستبى في محافظة حجة، وصادف ب4 غارات مديرية باجل في محافظة الحديدة.
2: وفي العام 2017 أيضا في محافظة صعدة شن طيران العدوان 3 غارات على منطقة البقع، وغارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، و3 غارات على منطقة الملاحيث بمديرية الظاهرة، وغارتين على مديرية باقم، فيما تعرضت المناطق الغربية بمديرية منبه الحدودية ومنطقة آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
1: وفي العام نفسه 2016 شن الطيران المعادي 2 غارات على مدينة الربوعة في عسير، و5 غارات على الشرفة في نجران، وغارة على وادي جارة في جيزان. أما في 13 أكتوبر
2: أكتوبر من العام 2018 استشهد 19 مواطنا وأصيب 30 آخرون في غارتين لطيران العدوان استهدفتا حافلتين تقلان أسرا نازحة في الطريق العام بمنطقة المصبرية بمديرية جبل راس في محافظة الحديدة.
1: وفي نفس العام 2018 استشهد مواطن من أبناء مديرة منبه الحدودية في محافظة صعدة بنيران حرس الحدود السعودي فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي قرى أهلة بالسكان في مديرية رازح وشدة وأباقم الحدودية.
2: وشن الطيران المعادي 6 غارات على مناطق متفرقة بمديرية الظاهرة وثلاث غارات على منطقة أم الرياح بمديرية كتاف في محافظة نفسها، 10 غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.
1: وفي 13 من أكتوبر العام 2019 استشهد الطفل جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في منطقة الظني بمديرية تحيس في محافظة الحديدة، في حين قصف المرتزقة بقذائف المدفعية منازل ممتلكات المواطنين في مدينة الدريهمي بالعيارات المختلفة شرق مديرية تحيس.
2: واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في منطقة القرشية جنوب الجاح بمديرية بيت الفقيه، ومشطوا بالعيارات الخفيفة والمتوسطة أماكن متفرقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتة وبالرشاشات المتوسطة والثقيلة باتجاه حارة الضبياني وفندق الاتحاد بشارع 50 في مديرية في مدينة الحديدة.

0: وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.
1: في 13 من أكتوبر من العام 2020 أصيب مواطن بجروح بليغة بقناصة مرتزقة العدوان في منطقة عبدان بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز، في حين تضررت عدد من سيارات وممتلكات ومواشي المواطنين نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على قرية الجيرات بالمديرية نفسها.
0: وفي نفس العام 2020 استهدف طيران العدوان بثلاث غارات مديريات مجزر ومدغل ورحبة في محافظة مارب، وشن أربع غارات على منطقة الخنجر، وغارة على منطقة المرازيق، وغارة على منطقة المهاشمة بمديرية خبوشع في محافظة الجوف.
1: إلى ذلك استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، وقصف المرتزقة مختلف العيارات الرشاشة باتجاه الطبياني وكلية الهندسة وشارع الخمسين في مدينة الحديدة، وبالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة في المحافظة.
0: وفي العام 2021 أصيب مواطنا جراء اعتداءات المرتزقة على المسافرين في الطريق الرابط بين مارب والبيضاء في مديرية الجوبة.
1: وشن طيران العدوان 18 غارة على مديرية العبيدية و11 غارة على مديرية الجوبة وغارة على مديرية السرواح في محافظة مارب، خلفت أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين ومزارعهم، وثلاث غارات على مديرية خب والشعب في محافظة الجوف.

0: وفي محافظة الحديدة شن الطيران التجسسي 7 غارات على مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتة، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعير النارية المختلفة مناطق متفرقة. نتحدث وإياكم الآن عن هذه الجرائم والمجازر التي حدثت في مثل هذا اليوم.
1: وفي 13 من أكتوبر أيضا مستمعين الأعزاء من العام 2022 شن الطيران التجسسي 6 غارات على مديرية حيس في محافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وقصفوا بالمدفعية والأعير النارية المختلفة مناطق متفرقة.
2: إجرامهم وحشي وعالمنا منافق مرتشي، والكل مستقشي ثيابه لعنبو أم القروش، واللي ربط جأشي وقلبي غير بطشه ماخشي، ما قل ما نمشي على باقي كتثم والعروش، ما عاد باقي شي معاهم يا الرصاص تناقشي، هجت صقر يا موت مشيها لهم فوق النعوش.

0: ما قاشي هجت صقر يا موت ماشي هلهم فوق النعوش يا بغمة الرشاش رشي التماتي كرعشي هوشي بطشي بطشي وكشي وقرش الدنيا قروش خشن بش الأرواح يا سود المنايا وانهشي جشن عش الأحشى وقشي وهبش الأعضاء هبوش يا بندقي غدي وعش المرتزق والداعشي والقاذف المحشي يصبح جيش أوباما وبوش.
1: إذن مستمعينا الأعزاء بفضل من الله سبحانه وتعالى تتواصل الإنجازات التي يحققها مجاهدون الأبطال ومن محافظة تعز وتلك الانتصارات التي طهر فيها مجاهدون العديد من المديريات إلى محافظة مأرب أيضا وما نشره يوم أمس الإعلام الحربي عن تحشيدات العدو السعودي وتدمير وإحراق آلياته في جبهة الفليحة جنوب محافظة مأرب.
2: هذه مدفعات العدو
3: قوة يا ربي لك الحمد يا الله يا الله لك الحمد.
4: ميدان محاط بالنيران حين راهن نظام الرياض على تحقيق اختراق نوعي في جبهة الفليح جنوب محافظة مأرب وقعت تحشيداته في مصيدة قاتلة من كل الاتجاهات عدا مخرج واحد مفتوح للهروب.
5: مددقتها عدو السعودي
6: هذه تحشيدات العدو السعودي تزهر.
4: بتحشيدات واسعة وتحضيرات استمرت فترة طويلة لطالما تم التهديد بها دفعت السعودية بتلك التحشيدات إلى الميدان لتحقيق ما عجزت عنه مثيلاتها في باب المندب. يبحث نظام الرياض عن انتصار أو صورة انتصار بعد أن أحيط بهزائم جلية لم تخطر له على بال فكانت النتيجة مخيبة للآمال.
3: توبة توبة
5: يا ربي لك الحمد يا الله يا الله يا الله يا رب لك الحمد والشكر أنت الظلم يا الله.
4: بعون الله تمكنت القوات المسلحة من بعثرة تحشيدات العدو. استجلاب مزيد من المدرعات لم يكن حلا ناجعا رغم أن المواجهة في ميدان مفتوح. أحبطت المحاولات بنيران متنوعة تجلت منها الضربات المدفعية المسددة.
5: يا ربي لك الحمد هذه أحد المدرعات تم أعطابها.
4: لا مجال للالتفاف وإن كان الميدان مفتوحا تستبق تحضيرات القوات المسلحة خطط العدو ولكل موقع أو جهة معالجاتها الخاصة وللتحشيدات نصيبها من التنكيل وإن كانت في المسار التالي لخط الاشتباك.
3: قوة قوة الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود
7: الناس للإسلام ألا قوة يا مأمن كتب أجلك.
4: وصلت التحشيدات إلى طريق مسدود فكان قرارها الفوري هو الهروب للحفاظ على ما تبقى من القوة المهاجمة. تنتهي المغامرة السعودية بتدمير وإحراق عدد كبير من الآليات والمدرعات.
5: السعودي تحرق
8: هذه أحد الآليات المعطوبة وهذه أحد الآليات التي تحرق في البوابة.
5: هذا أحد

0: بصورة سافرة عن التزاماته وتعهداته السابقة في تنفيذ خارطة الطريق. أسقطت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم طائرة استطلاع نوع يونغلانغ 2 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيط الجوية بطائرة مسيرة، وكانت الإصابة مباشرة. أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة جرائم الإبادة الوحشية التي ارتكبها طيران العدو السعودي المجرم ومزرته في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز. أقيمت في مدينة اسطنبول التركية مسيرة بالذكرى السنوية الثالثة لعملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر للعام 2023، رعتها مؤسسة شباب الأناضول في اسطنبول، ورفعوا صور السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مشيدين بمواقف الشعب اليمني وقائده وثباتهم الإيماني ودعمهم الإنساني في نصرة الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة في غزة. أفادت وكالة سند الفلسطينية للأنباء بارتكاب قوات العدو الإسرائيلي منذ ساعة فجر اليوم 5 خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة، أسفرت عن استشهاد طفل فلسطيني متأثر بجراحه وإصابة مواطنين 2 عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف تركزت في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس أن ناقلة نفط عملاقة مخالفة تعرضت لاستهداف مباشر في مضيق هرمز. النبأ الأخير في هذا الموجز. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة ادعاءات المسؤولين البريطانيين الذين وجهوا اتهامات باطلة لطهران تتعلق بالحادث الأمني المزعوم في قاعدة فيرفورد الجوية. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77-9-470-470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى.

0: 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
1: أخي المزارع، الغربلة تقلل الفاقد وترفع جودة الحبوب وتساعدك على الحصول على منتج أوفر وأفضل جودة، فلا تزرع أرضك قبل غربلة بذورك.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم: الكلب في الشارع لا يرجم بحجر، ولا يلاحق بعصا، ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه، وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم، ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة يعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة، نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث، لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا.

اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الرياض تمعن في قتل الأطفال والنساء وانهيار المملكة يتسارع. سماء السعودية تخلو من الطيران وبورصة المملكة في أدنى مستوى. إلغاء فعاليات اقتصادية و99.7% من الرحلات بمطار الملك خالد. إذن في تطور الأحداث مستمعين، وبعد ما فرضته قواتنا المسلحة من حظر جوي على المملكة السعودية باستثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة، أفادت وكالة رويترز بأن سماء العاصمة السعودية الرياض بدت شبه خالية من الطائرات أمس، وسط توقعات بإلغاء نحو 60% من الرحلات الجوية المقررة، وفقا لشركة سيريم المتخصصة في تحليل بيانات الطيران.

أظهرت بيانات الشركة أن مطار الملك خالد الدولي في الرياض ثاني أكثر مطارات السعودية ازدحاما بعد مطار جدة، سجل إلغاء 99.7% من إجمالي الرحلات الجوية المقررة يوم الأحد. أشارت البيانات أيضا إلى أن أكثر من ثلث الرحلات الجوية المقررة في المملكة لم يكن متوقعا تشغيلها أمس، فيما قدر موقع فلايت رادار 24 المتخصص في تتبع حركة الطيران نسبة الإلغاءات في مطار الرياض بنحو 78%.

شكلت الهجمات أيضا التي تعرض لها المطار أحد أبرز الاضطرابات التي شهدها قطاع الطيران المدني السعودي منذ سنوات، ما دفع شركات الطيران الأوروبية والأسيوية إلى تعليق رحلاتها. في السياق أيضا، حثت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران الأمريكية على تبخي الحذر عند تسيير رحلاتها إلى السعودية أو التحليق في أجوائها. إلى ذلك، ألغت مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية وكي إل إم جميع رحلاتها إلى الرياض حتى 16 من أكتوبر الجاري، فيما مددت شركات تعليق خدماتها من العاصمة السعودية وإليها حتى نهاية الشهر. أيضا أعلنت شركة طيران الإمارات عن تعليق رحلاتها إلى الرياض حتى يوم الاثنين المقبل، وكذلك شركة دلتا أي لاينر الأمريكية أجلت رحلاتها المقررة من أتلانتا إلى الرياض حتى مارس 2027. من جهتها أيضا، اعتبرت مجلة الإيكونومست البريطانية في تقرير لها أمس أن قرار السلطات السعودية إبقاء مطار الرياض مفتوحا رغم الهجمات والتحذيرات اليمنية ينظر إليه باعتباره قرارا متهورا. قالت المجلة أيضا أن السعودية لا تملك خيارات جيدة لمواجهة الضربات المؤلمة التي يشنها اليمنيون، وكانت قواتنا المسلحة قد أعلنت يوم أمس الأول عن استهداف مطار الملك خالد وفي الرياض في عملية نفذت على 3 مراحل منذ يوم الجمعة، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. ومن جهتها أيضا، أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض في بيان لها أمس اعتقال مواطنين أمريكيين في السعودية لتصوير الأحداث الأخيرة. ذكرت السفارة بأن وزارة الداخلية السعودية حذرت من أن أي تصوير أو نشر أو مشاركة للمعلومات تتعلق بصواريخ الدفاع الجوي والطائرات المسيرة يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

0: في السياق اقتصاديا، انخفضت البورصة السعودية في تعاملاتها أمس إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2023 وسط موجة بيع تترافق مع تنامي القلق بشأن استمرار التصعيد في المنطقة. أغلق مؤشر السوق السعودي الرئيسي تداولاته يوم أمس على انخفاض نسبته 47% عند نقطة مسجلة أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2023. وفيما يلي رسم بياني أيضا يظهر منحنى تطور المؤشرات خلال السنوات الخمس الماضية. إلى ذلك ألغيت أيضا فعاليات ومنتديات اقتصادية وتكنولوجية كان من المقرر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض خلال الشهر المقبل في ظل الهجمات التي تتعرض لها السعودية. ويهدد التصعيد العسكري بتعطيل المزيد من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية والتكنولوجية التي تستضيفها المملكة وسط مخاوف من انعكاسات الأوضاع الأمنية على مشاركة الشركات والمؤسسات والخبراء وما قد يترتب على ذلك من تأجيل أو إلغاء.
1: تصاعد العمليات اليمنية يفاقم الضغوط الأمنية والاقتصادية على السعودية وسط عجزها الواضح في الخيارات العسكرية، ما يجعل وضعها الاقتصادي وأمن منشآتها الحيوية والنفطية على المحك. وفي هذا السياق رسمت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية صورة قاتمة عن الوضع الأمني في العاصمة السعودية الرياض، واصفة المشهد فيها بأنه أشبه بساحة معركة في ظل تصاعد العمليات اليمنية. على الصعيد الاقتصادي أفادت الصحيفة بأن تكاليف الحرب تساهم في اتساع عجز الموازنة السعودية وتهدد بدفع الاقتصاد نحو الانكماش، مع تزايد المخاوف من أن يؤدي ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتكاليف حماية البنية التحتية إلى استنزاف الموارد المالية المخصصة للمشاريع التنموية وخطط تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط. ونقل التقرير عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن القطاع غير النفطي السعودي انكمش في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، فيما تراجع الاستثمار الأجنبي خلال الربعين الأول والثاني وظل دون المستوى المستهدف لعام 2030. وحذرت الصحيفة من أن تداعيات الحرب تهدد جهود المملكة الرامية إلى جعل السفر والسياحة ركيزتين أساسيتين للاقتصاد في ظل المخاطر التي يفرضها استمرار التصعيد على خطط التنمية وجاذبية الاستثمار. وعلى المستوى العسكري سلطت الصحيفة الضوء على التحديات التي تواجه منظومات الدفاع الجوي السعودية في حماية مختلف مناطق المملكة ومنشآتها الحيوية، مشيرة نقلا عن مسؤولين سعوديين إلى بدء نفاذ مخزونات الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي لهجمات إضافية، فيما اضطرت الرياض إلى نقل بطاريات دفاعية لحماية القصور ومنشآت الطاقة. وأوضحت وفق مصادر أن بن سلمان يتنقل بين قصور شديدة الحراسة والتحصين بالدفاعات ومجهزة بمخابئ وسط حماية مشددة. من جانبها كشفت صحيفة فاينانشال تايمز انسحاب رؤساء شركات إكسون موبايل وتوتال إنرجيز وشيل وبيبي من المشاركة في مؤتمر الطاقة بالرياض وسط مخاوف أمنية عقب العمليات اليمنية على مطار العاصمة. وأوضحت أن المخاوف الأمنية واضطرابات الطيران تدفع كبار مسؤولي شركات النفط العالمية إلى إلغاء خطط حضور مؤتمر الرياض وسط تحذيرات السفارات الأجنبية لرعاياها. وحذرت بأن الهجمات اليمنية المتكررة تثير القلق بشأن أمن السعودية وتهدد النشاط الاقتصادي والثقة في أمن المملكة.

0: أذن مستمعينا الأعزاء من التداعيات أيضا الاقتصادية على المملكة السعودية ما نشر يوم أمس في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن تكاليف الحرب أدت إلى اتساع عجز الموازنة في السعودية وتهدد بدفع الاقتصاد إلى الانكماش في وقت تواجه فيه الرياض ضغوطا عسكرية متزايدة حيث أصبحت أجزاء من العاصمة أشبه بساحة معركة. نقلت الصحيفة أيضا عن مسؤولين سعوديين أن مخزونات الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي لهجمات إضافية بدأت بالنفاذ، مشيرة إلى أن الزيادة في الإنفاق الدفاعي وتكاليف البنية التحتية تهدد باستنزاف الأموال السعودية. وأوضحت أيضا أن توقف عدد من المشاريع التي أطلقها ولي العهد السعودي وتخلي الرياض عن خطط استضافة الألعاب الآسيوية والشتوية للعام 2029 في مؤشر على عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمملكة. إذن مستمعينا الأعزاء، من الخسائر في المملكة السعودية إلى خسائرها أيضا عبر مرتزقتها وعن طريق خسارتها للمعركة في الميدان. بفضل الله سبحانه وتعالى تحققت الكثير من الانتصارات على أيدي مجاهدين الأبطال، وتم دحر مرتزقة العدو السعودي في باب المندب، في جبل حبشي، في مديرية الصلو، في العديد من المديريات في محافظة عزة. وفي هذه الفترة تحية اليمن عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نستضيف عبر الهاتف الأستاذ عبد أحمد البحر مدير فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة تعز. إذن مستمعينا الأعزاء، في تفاصيل ما يجري في الميدان معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد أحمد البحر مدير فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة تعز. أستاذ عبد، يعني كيف تقرؤون بداية دلالات الانتصارات التي يحققها ويعلن عنها المجاهدين الأبطال في جبهات محافظة تعز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نشكركم ونشكر جميع الأخوة المستمعون الكرام على إذاعة الجمهورية اليمنية، الإذاعة الوطنية في الجمهورية اليمنية، إذاعة صنعاء. وفي البداية نحمد الله ونشكره على هذا، أمن الله علينا وعلى الشعب اليمني بهذه الانتصارات العظيمة وتحرير أجزاء كبيرة من الساحل الغربي وبعض المدن الجنوبية حول تعز. تحرير الساحل الغربي ما تحقق من تقدم نوعي واستراتيجي لقوات الجيش اليمني في جبهات الساحل وتأمين الخط الساحلي وقطع خطوط الإمداد العدو ومنتزعته، ويعد انتصارا عظيما وتأمينا للأمن القومي اليمني بالدرجة الأولى، وخاصة تأمين باب المندب والساحل الغربي، يعد تأمينا للأمن القومي العربي والإسلامي تجاه العربدة الأمريكية والصهيونية. كذلك الحمد لله أنمن الله علينا في تحقيق أهمية كبيرة في بعض المديريات، وكذلك تحرير باب المندب، أهمية تحرير مديرية جبل الحبشي والمصا والمغبنة والوازعية في فك الحصار عن تعز من الجهة الجنوبية، كذلك إعادة ربطها بالساحل الغربي.
0: نعم أستاذ عبده، يعني أهمية الانتصارات التي يحققها مجاهدين الأبطال في جبهات تعز ضمن المشهد العسكري العام في الصراع مع العدو السعودي.
1: نعم، البعد الاستراتيجي لهذه الانتصارات تحريبا منطقة المخا، يعني استعادة السيادة على أهم مرمي عالمي وفتح مشروع الاحتلال الساحل الذي كانت تراهن عليه قوى العدوان السعودي الإماراتي ومن خلفهم أمريكا وإسرائيل التي كانت لها هدف أن تجعل هذه المناطق الساحلية بقاعدة خلفية للقوى العظمى، لكن بحمد الله أنهارت هذه التحديدات ومن الله الانتصارات وكشفت حساسات هذه التحديدات الممتزقة، واعتماد العدو الكلي على الغطاء الجوي يعد يعني أدى إلى فشل قواته على الأرض، مما استعادت القوة الجيش اليمني لهذه الأراضي واحتضانها إلى السيادة اليمنية.
0: نعم، إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الانتصارات والتطورات الميدانية في تغيير موازين المواجهة مع العدو السعودي؟
1: نعم، هذه نقطة مهمة جدا، أن هذه الانتصارات التي حققها الجيش على الساحل الغربي وعلى كافة سواحل المحافظة تعز يعد انتصار عظيما، ويحقق انتصارات وضرب ومعادلة جديدة لردع العدو السعودي الذي تعربت كثيرا بحق الشعب اليمني، وهو يحاول أن يجعل من اليمن خلفية له، لكن هيهات أن القوى الجيش اليمني حقق هذه الانتصارات وجعل من هذه الانتصارات منطلقا لاستعادة كافة السيادة الوطنية.
0: نعم أستاذ عبد، يعني كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات في محافظة تعز على الحسابات السياسية، خاصة أن العدو كان يراهن على مجموعة من المرتزقة، كان يراهن على حكومة العليمي، كان يراهن على مجموعة من التحشيدات الكبيرة، لكن سرعان ما تهاوت هذه القوات التي وهذه التحشيدات التي بذل لها العدو الكثير من الوقت والمال والجهد ووثق بها إلى درجة كبيرة، والآن تتهاوى كلها بفضل الله سبحانه وتعالى، وشاهدنا الكثير من المشاهد التي وصل إليها مجاهدون الأبطال، وخاصة عندما وصلوا إلى منزل العليمي.
1: نعم هذه نقطة مهمة أختي العزيزة، حيث العدو يعني استغل وكأن يعني جعل من تعز ملف خاص.
0: نعم.
1: ملف اليمني عنده ملف وملف تعز خاص لتشبع أو لتغذية الطائفية والعنصرية والمناطقية، لكن بوعي مجتمع تعز لله الحمد، وعي أن هذه التوجه العدو السعودي لن ينال مستغاه في هذه المحافظة، وهذه الإصارات هي جاءت انعكاسا لما كان يريد له العدو السعودي، مما جعل الساحة الخاصة في محافظة تعز سرعة الاستجابة من المواطنين ووعيهم أن العدو السعودي لا يريد لهذه المحافظة خاصة إلا الدمار، إلا دخول وكذلك أن يدخل أهلها ومواطنها في صراعات دينية من كافة الجهات مناطقية أو مذهبية، لكن بالحمد لله ووعي الرجال والشرفاء من أهلنا هذه المحافظة الذين صدوا لهذه الغفلة وهذا التوجه العدو السعودي، ومن الله علينا بإنصارات تجاه هذه التوجهات الخبيثة التي يريد لها العدو السعودي.
0: نعم أستاذ عبد، لماذا بالتحديد محافظة تعز يركز عليها الأعداء، خاصة بحسب ما ذكرت يعني بتغذية الصراع الطائفي؟
1: نعم محافظة تعز لأن لها أول موقع استراتيجي، موقع استراتيجي الكثافة السكانية، يعني هذه المحاور التي استغل العدو، عفوا استغل العدو محافظة تعز من حيث موقعها والحاضنة الشعب أول الكثافة السكانية، حيث محافظة تعز تعد يعني الأولى من حيث السكان من قرابة 6 مليون، مما جعل الساحة مما ظن أن الساحة له مهيئة له لتغذية الصراع البيني ومن حيث المناطق التغذية المناطقية والطائفية والعنصرية، لكن الحمد لله كل مجهوده وكل مساعيه تلاشت وتبعثرت.
0: نعم.
1: في حفظ الله سبحانه وتعالى أولا، وثم بجهود القوات الجيش الوطني الذي الجيش اليمني الذي استعاد هذه المناطق، وسرعاً ما انعكس على الميدان والمواطن كذلك المواطنين كذلك تشعروا أن الجيش اليمني هو الجيش الحاضن والجيش المنقذ لهذه اليمن لليمن بشكل عام، مما التفوا حول الأمن والجيش الحمد لله.
0: تفضل أستاذ عبد.
1: كذلك هنا كذلك معنا يعني عدة محاور من هذا، يعني كذلك جرائم العدو يعني كرد فعل على الهزيمة من حول تعز، وكلما بشر العدو في ميدان انتقل الانتقام المدنيين.
0: نعم.
1: الانتقام من الحضنة الشعبية باستهداف قرى أهلها مثل المناطق يوم أمس من المخاعر والشرفي وجبل حبشي، ليس عملا عسكريا بل انتقاما من المواطنين الذين رفضوا تحشيدة العدو ورفضوا توجهات هذا العدو الصليف السعودي. كذلك استهدف الطيران العدو السعودي متعمدا للبنية التحتية المدنية، قصف مدرسة الزهراء آخرها كان يوم أمس، مدارس مراكز صحية وكذلك وطرق.
0: نعم.
1: الذي تم بنيه يعني ووديان، محاولا يعني ذلك يثبت أن العدو يستهدف التعليم والصحة وشرايين الحياة. جرائم موثقة كحرب حرب استشهاد أطفال ونساء ومسنين في القصف المدفعي والغارات الجوية المباشرة على المنازل وهي جرائم لا تستطيع التقادم وفق القانون الدولي.
0: نعم أستاذ عبد، نعود إلى كان العدو السعودي من خلال مرتزقته مسيطر على مجموعة من مديريات محافظة تعز، وبطبيعة الحال كان يفرض فكر معين وسيطرة معينة وثقافة معينة. الآن بعد دخول الجيش اليمني بفضل من الله سبحانه وتعالى ووصول مجاهدين الأبطال إلى مجموعة من المديريات ودحر العدو ومرتزقته، كيف سيكون الوضع يعني بالنسبة لأبناء المحافظة الكابعين يعني الذين تعرضوا في فترة من الفترات إلى تغذية فكرية معينة والآن هم في مرحلة جديدة مع دخول قواتنا المسلحة إلى تلك المناطق؟
1: نعم كما شاهدنا وشاهد الجميع على مر أسمع الجميع عندما دخل الجيش والأمن في تلك المناطق من جنوب وغرب محافظة تعز حول الالتفاف الوطني الشعبي أن المواطن الذين رأوا أن هذا الجيش أو رأوا في دخول الجيش الأمن تنفس سعداء لهم تنفس السعداء وأبدوا يعني رأيهم بصورة مباشرة وحرية كاملة من حيث أرائهم من حيث يعني ما تعرضوا لهم ما تعرضوا من تنكيل وتعسفا وجرائم من قبل منطقة العدوان الذين كانوا يسيطرون على هذه المناطق مما جعل المواطنين يستاءوا أكثر وأكثر. لكن عندما دخل الجيش يعني الحمد لله التفوا حوله وحول الأمن، يعني لولا الحاضنة الالتفاف الحاضنة لما قعد الجيش يوما واحدا.
0: نعم
1: لكن
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: إذن هنا نضع سؤال آخر، كيف يمكن أن تنعكس هذه التطورات الميدانية على الوضع الإنساني والمعيشي في تلك المحافظات؟
1: شوفي عندما الحمد لله فور دخول الجيش وتحرير الأراضي هذه الأراضي المناطق المديريات الساحلية وجنوب غرب تعز يعني انتقل الجميع يعني كخلية نحل السلطة المحلية قطاع أمني الخدمات القطاع الصحي مثلا قطاع المياه قطاع الكهرباء قطاع الصحة قطاع التعليم قطاع الصناعة وقطاع التجارة والاستثمار كلهم نزلوا لهذه المناطق قطاع كذلك صندوق نظام التحسين شركة النفط. يعني كان هناك يعني خلل في هذه المناطق من حيث التموين من حيث التواجد التواجد أو توفير السلع الخدمية جعل يعني هذه المكاتب المعنية بالنزول إلى تفقد أحوال المواطنين ورفض المنطقة بكل حول مخدماته. النفط أرفض المناطق بمشتغلات نفطية التعليم عرفت بكذلك تطمين عفوا وهناك مسألة مهمة أن جميع العاملين وموظفي الدولة في تلك المناطق لم يقصوا من أعمالهم بل تم التواصل كل من موقعه في مواصل في شمايتين في المخا في الوازعية في موزع في ذباب يعني كل في سامع في المتراخ كل قاعدة في موقع عمله.
0: هل هناك إمكانيات لتغطية جميع الأماكن المحررة؟
1: من حيث إيش؟
0: من ناحية المساعدات الإنسانية وإرفادها بال.
1: نعم. الهيئة العامة للزكاة مشكورة قامت بواجب كبير يعني فور وصول يعني نزلوا وتلقوا يعني نزلوا يعني درس الوضع وقدموا خدمات بما يستطيعون قدموا سيولة غذائية الغاز قدموا يعني اسطوانات غاز للمواطنين كل حسب الاحتياجات يعني حسب المتاح.
0: نعم
1: حسب المتاح والحمد لله يعني كان هناك ارتياح شعبي من المواطنين بشكل عام.
0: نعم إذن مؤشرات هذا الارتياح مؤشرات هذا نعم. التقدم نعم. الميداني أستاذ عبده
1: المؤشرات لله الحمد يعني إيجابية إلى حد كبير إيجابية المؤشرات إيجابية لولا كما قلنا لولا الحاضنة لما قعد الجيش يوما واحد في هذه المناطق رغم دخوله أول يوم ولولا الحاضنة لما دخل هذه المناطق.
0: نعم.
1: وهو ما يدل أن هناك حاضنة وهناك استقبال وهناك ارتياح شعبي واسع.
0: نعم إذن أستاذ عبد ما هي الرسالة التي توجهونها إلى أبناء نعم. محافظة تعز في ظل هذه نعم. التطورات وكيف يمكن يعني في هذه المرحلة تعزيز التماسك المجتمعي؟
1: نعم لله الحمد في الخلاصة من هذا النقاش يعني بما نرى أن الانتصارات في غرب وجنوب تعز أثبتت أن إرادة أبناء داعش والجيش أقوى من آلة العدوان، وجرائم استهداف المدنيين لن تكسر الصمود بل تزيد من انتفاخ أبناء هذه المحافظة الأبية حول الجيش والأمن لتسبيب الأمن والاستقرار به إن شاء الله. واليوم نحن ندعو إلى رفض الصفوف، توثيق الجرائم كما فعل يعني توثيق الجرائم التي ارتكبها العدو وتقديمها إلى المحافل الدولية الخاصة المعنية بتلك الجرائم.
0: نعم، إذن ننتقل إلى جبهة أخرى وهي أيضا سطر فيها مجاهدون الأبطال الكثير من الانتصارات بفضل من الله سبحانه وتعالى في محافظة مارب. يوم أمس كان هناك مجموعة من المشاهد التي وثقها الإعلام الحربي حول استهداف تحشيدات وإحراق آليات للعدو في صليحة بمحافظة مارب. كيف تعكس هذه المشاهد سواء في محافظة مارب في محافظة تعز، يعني مشاهد الإعلام الحربي بشكل عام، كيف تعكس مستوى الجاهزية والقدرة على التعامل مع تحركات العدو في الميدان؟
1: نعم، أولا أنا أؤكد أن الجيش اليمني يحاول تجنيب إراقة الدم اليمني، وذلك من خلال عمليات التواصل مع أولئك المنخدعين أو المغرر بهم مع العدو السعودي، ويحاول جاهدا أن يجنبهم الصراع وأن يجنبهم المواجهة حتى لا يكونوا ضحية للدفاع عن العدو السعودي. لكن للأسف أن البعض يعني غلب مصلحته الشخصية أو مصلحة الريال السعودي عن الوطنية اليمنية، والحمد لله أنهم أقاموا الحجة. كما رأينا أقاموا الحجة ومن ثم كسروا زحوفات كثيرة سواء في تعز أو في مارب، كسروا زحوفات ونكلوا بأعداء الوطن وأعداء الله الذين جاءوا رغبة وتوجيها من العدو السعودي مباشرة.
0: نعم أستاذ عبد، كيف يمكن أن تتحول هذه المشاهد التي يبثها الإعلام الحربي إلى وثيقة تكشف حقيقة ما يجري في الميدان وتفند روايات العدو؟
1: نعم، ينعكس إيجابيا عندما رأينا من الهالة الإعلامية العدو ومرتزقته وانتصاراته الوهمية حول مواقع التواصل والذي فند هذا الإعلام الزائف، إعلامنا الوطني الذي فند كل تلك الإشاعات بصورة والواضحة على أرض الواقع، وكسر الزحوفات يعني أدت إلى ارتياح شعبي وتماسك مجتمعي لدى المواطن اليمني أن هناك قيادة وجيش
0: بفضل الله سبحانه وتعالى
1: لا يمكن الاستهان به وبإمكانه أن يواجه أقوى الجيوش العالمية.
0: نعم، إلى أي مدى يمكن أن تسهم أو يسهم استهداف التحشيدات في إرباك خطط العدو السعودي وإفشال تحركاته العسكرية في الميدان؟
1: نعم، يسهم هذا الاستهداف التحشيد العدوي هو إلى إرباك الصفوف المرتزقة بشكل مباشر، وأن قدرتهم لن تساوي قدرة الجيش اليمني الذي هو جيش منظم أطاع المواجهة بأكثر من جبهة، أكثر من 150 جبهة في اليمن. جيش واحد يواجه عدة دول، يواجه مرتزقة، يواجه يعني مرتزقة من اليمن الداخلي أو الذين سوف يستقبلون السعودية من خارج اليمن. وهذا التكتيك العسكري يعني الذي كان رادعا وزاجرا لتلك التحشيدات العدو السعودي، مما بث الرعب في صفوفهم. البعض حاليا نراهم انهم يتواصلون مع القوى الوطنيه في امكان الرجوع، البعض منهم يعني يحاول التواصل انه سوف يقعد في مكانه ولن ينخرط في هذه المواجهه.
0: نعم، نعود أو ننتقل إلى جرائم العدو التي يرتكبها سواء في محافظة تعز في المحافظات اليمنية بشكل عام، من خلال الاستهداف بالغارات الجوية أو من خلال الاستهداف الصاروخي في المحافظات الحدودية. أستاذ عبد، ماذا تكشف حصيلة الشهداء والجرحى عن الكلفة الإنسانية لاستمرار الغارات السعودية على المدنيين؟
1: نعم، الكلفة هي كبيرة جدا، وللأسف أن العدو السعودي في كل انهزام في الانكسار يحاول استهداف المواطن بشكل مباشر، سواء بالغارة الجوية التي عبر طائرته أو عبر مرزقته أو عبر أدواته في الداخل، الذين يقوم باستهداف الأحياء السكنية بالقذائف الصاروخية ويسربون أماكن مكتظة بالسكان موقعين بذلك كثيرا من الضحايا وأغلبهم نساء وأطفال. هذه الجرائم يعني الذي ينتهكها العدو السعودي للأسف للأسف أن المنظمات الدولية والأمم المتحدة وكافة يعني لم تلقى لها أي إدانة، بينما طائرة واحدة رادعة لمطار الرياض رأينا العالم المنافق الذي حاول أن يدين وأن يقف بصف الجلاد، وهذا يعني ما كتبه الزيف وادعاء والمدعيين بحق الإنسان. لكن بحسب التوصيف القانوني أن السعودية ترتكب بحق أبناء الشعب اللبناني سواء في غربه أو جنوبه أو شرقه أو غربه، يرتكب بكافة أنواع الجرائم في صورة عملية مباشرة، استهداف الأعيان المدنية، مدارس، مراكز صحية، طرق، اتصالات، كل سبل الحياة. وهذه يعني الجرائم لا تقف التقادم، وانتهاكا لكافة القوانين واللوائح المنظمة للبروتوكولات الدولية التي حرمت وجرمت استهداف الأعيان المدنية.
0: نعم، إذن نتحدث عن المسؤولية المترتبة على استهداف هذه المناطق المأهولة بالسكان، وخاصة استهداف مباشر لمنازل المواطنين وفقا للقانون الإنساني الذي لم ينتصف لأحد إلا لمن يرتكبون هذه الجرائم للأسف.
1: التوصيف نعم، التوصيف القانوني يعني واضح وضوح العيان، يعني أنهم يعني ارتكبوا بصورة مباشرة مناطق أهل بالسكان، مدنيين عزل، أعيان مدنية، كل تلك الجرائم ارتكبت على مرأة ومسمع العالم أجمع. ولكن العدو السعودي يحاول أنه بماله أو بنفوذه العالمي أنه سينجو من هذه الجرائم، لكن أنا أقول له أن الجرائم لا تقف التقادم، وأن الحق إيطاله اليوم أو غد، وسوف يتم تقديم كافة جرائمه إلى المحاكم الدولية المعنية.
0: نعم، وإن لم تنتصف فبفضل الله سبحانه وتعالى قواتنا المسلحة أصبحت اليوم قادرة على أن تأخذ حقها بيدها وفرضت هذا الحصار الجوي على المملكة السعودية. ويوم أمس كان هناك إلغاء لفعاليات اقتصادية بلغت 99.7% من الرحلات بمطار الملك خالد. ماذا يعني ذلك حجم القدرات التي تمتلكها اليوم قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى؟
1: نعم، بحمد الله وفضله أن احنا يعني وصلنا اليوم، ليس كالأمس كنا بالأمس يعني بالمدافعين، اليوم احنا مهاجمين بفضل الله. نعم، وامتلكنا سلاح رادع، وهذه السلاح الرادع هو عز وصون لكرامة اليمن واستقلاله وإعادة كافة الأراضي المحتلة إلى حضور ربنا تعالى. هذا الاستهداف الذي شهدناه يعني باستهداف المطار هو وسيلة ردع، وكما أعلنه السيد القائد، وقبل أن يتم تنفيذه السيد القائد يحفظه الله أرسل رسائل تحذيرية للسعودي ألا يتجبر وأن يراجع حساباته تجاه اليمن، وأقام حجة أمام الله وأمام المجتمع أنه يعني يريد أن ينخرط العدو السعودي إلى السلم المجتمعي، السلم الشراكي، السلم الحقيقي الذي يصون السيادة الوطنية ويحقق الاستقرار للمواطن.
0: نعم، إلى متى تصمد برأيك أستاذ عبد السعودية أمام الضربات اليمنية؟
1: عفوا،
0: إلى متى ستصمد السعودية أمام الضربات اليمنية؟
1: السعودية لم تصمد يعني طائرة جماعة صواريخ في اليمن الأولى يعني، وقد سمعنا نواحها وصروخها إلى كافة أنحاء العالم. نعم، تصمد كثيرا، ورهانها يعني سيبوء بالفشل إن شاء الله.
0: يعني ما هو المتوقع؟ هل ستعود وترضخ للمطالب اليمنية وتسلم الرواتب وتعيد الإعمار وتخرج الأسرى، أم أنها ستستمر في غيها إلى أن يحقق اليمني بإذن الله سبحانه وتعالى انتصاره عليها؟
1: إن شاء الله بإذن الله أنهم سوف يخضعون ويرضخون لكافة الشروط الوطنية التي يدعو لها الجيش اليمني، والذي سوف يحقق ذلك استقرار دائم وتنمية شاملة لجميع أنحاء اليمن بإذنه تعالى، لأن المعادلة أصبحت اليوم يعني أقوى مما كنا نظن في الأمس.
0: نعم، فضل سبحانه وتعالى. إذن أي إضافة أخيرة لك أو كلمة أخيرة أستاذ قبل أن نختم؟
1: يعني من حيث التكييف القانوني، التكييف القانوني الذي يعني حول الجرائم التي ارتكبها العدو، يعني نحن أمام ثلاث جرائم دولية مكتملة. أولا جرائم حرب وفق المواد 51 و54 من البروتوكول الإضافي الأول التي تحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية وتجويعهم. ثانيا جرائم ضد الإنسانية، لأن هذه الهجمات التي يشنها طيران العدو السعودي واسعة النطاق وممنهجة ضد السكان المدنيين. وكذلك ثالثا انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة المادة 23 التي تمنح حماية خاصة للنساء، والمادة 18 تحمي المستشفيات والأعيان المدنية.
0: نعم، إذن كل الشكر الجزيل لك الأستاذ عبد أحمد البحر، مدير فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة تعز. شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: لك.
2: حرب، بسم الله الرحمن، جهز وعد، نبتديها مع إسرائيل مسحرة. حرب كبرى، وصلنا حرب صادق وجد، بين مسلم وكافر جات متأخرة. امتشد سيف جدك ديقة العمر ود، عبر صاروخ ابن البدر ومسيرة، ما الهلنت والجيش الذي مستعد يدعس اليهودية على منخرة، ما الهلنت والجيش الذي مجتهد في صناعة حربياته متطورة. أشعل الحرب يا جيش اليمنى، واستمد من قوى الله قوة قادرها تقهره. خل لا تشعل، خلها تتقد، ردها لصليافة كل شي غيره. المصافي تولع والمفاعل قد، والمواني تغلق والمطار هجرة. حان يوم العدو الظالم المستبد، وقتها يا الفقار الحيدري تنحرف. صد، هاجم، سفن وابراج، فجر وهد اقتصاده وجيشه ذي بنا دمره. شبها حرب لا توقف ولا بانسد، والعدو كل ساعة يرتكب مجزرة. حرب والشرق الأوسط منها يعتصد، من تفرج بغيره باصل منحرة. حرب شعوة شديدة شاملة، تسترد قدس الإسلام من صهيون وتحرره. ما تقف غير لام باليهودية، يشد من وطن له زمن وجه المستعمرة. وانت يا شعب مركم، جيشنا بايرد، رد يلقيك من بين العرب مفخرة. رد يلقي ولا الصهيون يصبح يمد للسلام المحالي ذات متكسرة. حينها دق راسك في السحابة، وزد مد رجله في وجه القردة، واستفسره قل لغال انت، واليد الطويلة تعد كم مصافي وخزانات متدمرة. صبحه رد، عشه رد، لا ما يخد، رد في رد لا ما تحجر المحجرة. ما ولد من يذل ابن اليمن، ما ولد، والله انه وقع في الوقعة المدبرة. ما حدا كفو في حرب اليماني ولد، كل غازي غزانا في يمن نقبرة. والعرب كان لحراب العرب نتحد، كان بالكلب مشى جمعهم مسطرة. والمطبع وعبد المال والمنتدد، قال لهم من مسك بالله باينصره، قال لهم من مسك بالله باينصره. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس للإسلام.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها طيران العدو السعودي يستهدف محافظات صعدة وعين.

مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وبغارتين جزيرة كمران، وثالثة مديرية القناوس في محافظة الحديدة. واستهدف مديريتي الحزم والمصلوب بمحافظة الجوف. أسقطت القوات المسلحة فجر اليوم طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 التابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. أعلنت وزارة الصحة والبيئة أن إجمالي ضحايا العدوان السعودي على بلادنا منذ بداية تصعيده في 3 سبتمبر حتى مساء أمس بلغ 385 شهيدا وجريحا، معظمهم نساء وأطفال. وأوضحت في بيان صادر عنها أن عدد الشهداء بلغ 107، فيما بلغ عدد الجرحى 278 موزعين على 13 محافظة، تمثل النساء والأطفال أكثر من 60% من الضحايا. أكد محافظ محافظة لحج أحمد حمود جريب الصبيحي أن المسؤولية التاريخية تقع اليوم على أحفاد ثوار 14 من أكتوبر الذين انتزعوا الجنوب من مخالب الاحتلال البريطاني وتغلبوا على الفارق الكبير في القوة والعتاد وسطروا ملاحم بطولية في تاريخ النضال الوطني في الحفاظ على مكتسبات ثورة أكتوبر ونوفمبر وحماية مكاسبهما وإفشال كافة المشاريع الاستعمارية الجديدة. وقال في تصريح بمناسبة العيد 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة إن هذه المناسبة تأتي والاحتلال يتوغل في المحافظات الجنوبية وينتهك السيادة الوطنية بشكل علني مستفز للمشاعر الوطنية، وهو ما يضع أبناء المحافظات الجنوبية أمام مسؤولية تاريخية ووطنية لدحر الاحتلال وتطهير البلاد من المرتزقة والعملاء. ولفت محافظ لحج إلى أن ما ارتكبه المحتل من جرائم وانتهاكات طالت العرض والأرض لن تسقط بالتقادم، وستتم ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية لممارسته جرائم حرب ضد الإنسانية في المحافظات الجنوبية وضلوعه بنهب الثروات السيادية وتدمير المقدرات الوطنية. وعاهد المحافظ جريب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالعمل مع كل أحرار المحافظات الجنوبية إلى جانب أبطال القوات المسلحة لإفشال المخطط السعودي الأمريكي الصهيوني في كل ربوع الوطن وإسقاط جبروت آل سعود ومن ورائهم أمريكا وتحرير أرض الوطن جنوبا وشمالا من المرتزقة والعملاء. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي اليوم 5 خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد طفل متأثرا بجراحه وإصابة مواطنين عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف تركزت في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وصلت قوات العدو الإسرائيلي مساء أمس اعتداءاتها على القرى والبلدات جنوب لبنان منفذة قصفا مدفعيا طال بلدات زوطر الشرقية ومفدون والمنصوري في قضائي النبطية وصور. أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديمتريف أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستخدمان وسائل الإعلام لعرقلة جهود السلام في أوكرانيا والتعاون بين روسيا والولايات المتحدة. وقال في تدوينة على منصة إكس اليوم هناك موضوع حساس يتجاهله الجميع وهو رغبة الحكومة اليسارية في بريطانيا في حرب أبدية في أوكرانيا لصرف الانتباه عن تدمير نمط الحياة البريطاني. وكان ديمتريف قد أكد أمس أن جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صنع السلام تقرب

0: من التوصل إلى حل للنزاع الأوكراني. النبأ الأخير: ضرب إعصار سايمون وعاصفة راشيل السواحل المكسيكية، مخلفين قتلى ومفقودين ودمارا واسعا، وسط تحذيرات من استمرار الأمطار والفيضانات في الأيام القادمة. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. طيران العدو السعودي يستهدف محافظات صعدة وعمران والحديدة والجوف. إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. قوات العدو الإسرائيلي ترتكب 5 خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة في قطاع غزة. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990 تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأن على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. تم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهريا دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع او نقصان او تأخير. والله التأمينات انا ما كنت افهمها سوا ولا كنت اقدرها الا بعد التقاعد، فانا انصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة ان يتجه الى التأمين وان يسجل اسمه في التأمينات من اول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث ان هذه الفائدة بتكون له، بدل ان يمد جده لحد بعد التقاعد او عند الاصابه او عند الوفاه او اولاده، فهذا افضل طريقه له انه يجي له راتبه معزز مكرم في بيته دون اي عمل او مجهود. انصح كل شخص مش مؤمن ان يؤمن، هذا شيء ومرجع لك ولاولادك.
5: اخي المواطن، يفضل تجنب تعبئه الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي المزارع، لماذا الغربلة مهمة؟ لأنها تعطيك محصولا متجانسا وإنباتا أفضل وبذورا خالية من الشوائب والبذور التالفة وبذور الأعشاب وجودة أعلى للمحصول. فاحرص أخي المزارع على غربلة بذورك.

0: ساهم الآن في حملة سند للتوحد، وكن جزءاً من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040 أو تواصل معنا على 776626620.
1: رئتاك ليست مكانا للتجارب، الشيشة الإلكترونية ليست بخار ماء بل رذاذ كيميائي يحتوي على نيكوتين عال يسبب إدمانا أسرع من السيجارة ويرفع ضغط الدم، ومعادن ثقيلة مسرطنة كالرصاص والنيكل تسبب التهابا حادا وتدمر الحويصلات الرئوية. لا تخدعك النكهات، قرارك اليوم يحمي صحتك وحياتك غدا.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
4: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، فترة تحيا اليمن. غلا فاضل، الكثير والكثير من الفعاليات التي تقام هنا وهناك وفي هذه المحافظة الأبية في محافظة تعز عن الوضع الاقتصادي بالنسبة للمديريات التي كانت تحت سيطرة تحشيدات العدو السعودي، وكذلك المديريات التي تحت سيطرة حكومة التغيير والبناء. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل بسام العميسي.
5: أسعد الله صباحكم، أسعد الله صباحكم سامعين الكرام، مستمعي إذاعة الجمهورية اليمنية من محافظة تعز، مسلط الضوء على العديد من المكاتب وزيارتها للمناطق والمديريات المحررة في محافظة تعز. هذه المديريات التي عانت على مدى 12 عاما عدم تقديم الخدمة للمواطن هناك،
6: ما نلاحظه اليوم من انتصارات كبيرة لقوات الجيش والتعبئة العامة، هي انتصارات كبيرة. في كل ساعة يتم انتصار في منطقة معينة، يعني ما عاد قدرنا احنا نتابعهم ايش اسم المناطق اللي قد تم تحريرها.
5: طبعا اليوم سنسلط الضوء على الوضع الاقتصادي الذي كان موجود في المديريات التي كانت تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي، مقارنة بالمناطق التي تعيش في وجود الدولة، دولة النظام والقانون. سامعين الكرام، نرحب بالأستاذ علي دشفي الخبير الاقتصادي، مرحبا بك أستاذ علي.
7: أهلا وسهلا بك أخي العزيز، ومرحبا بك في العالمة تعز. تعز في هذه اللحظة تمر بلحظات فارقة في تاريخها، تتحقق الانتصارات على امتداد الساحة في محافظة تعز على مستوى الريف والمدينة، على مستوى المديريات، على مستوى الجبال والسهول والوديان، وتتلاحق الانتصارات كل لحظة عن اللحظة التي تسبقها، لدرجة أننا لا نستطيع أن نتابع، لم نستطع أن نتابع الانتصارات التي تحققت في غرب تعز وفي جنوب تعز في كافة المديريات التابعة لمحافظة تعز، والحمد لله أنها تتزلزل عروش الطغاة في هذه المحافظة وعلى أيدي الرجال من أبناء القوات المسلحة. تحققت الانتصارات، والانتصارات العظيمة التي كان لم يحلم بها أي مواطن في هذه المحافظة، بعد أن عانوا الناس من وطأة المرتزقة ومن بعض المتنفذين التابعين لأحزاب معينة الذين فرضوا سيطرتهم على المحافظة والذين كدسوا الأسلحة في مناطق معينة وهم قلة قليلة لا يمثلوا 5% من سكان المحافظة. وهذه الفئة من الناس نتيجة امتلاكهم لترسانة يعني من الأسلحة استطاعوا أن يتحكموا بالمواطنين، أذلوهم، تحكموا بأقواتهم، تحكموا بتحركاتهم، تحرموا بهم. وهذا طبعا بإيعاز من أسيادهم لدى السلطات السعودية والإماراتية، وشكلوا ضغط كبير جدا على المواطنين، وأصبح المواطن يعاني من التحركات بحرية بين المناطق، يعاني من خروجه من البيت للحصول على المقاضي يعني أو على أغراض البيت من أماكنها المخصصة. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل توجيهات السيد القائد حفظه الله ورعاه وبالجهود المبذولة من رجال القوات المسلحة استطاعوا على أن يفكوا وطأة الحصار وبشكل كبير جدا. وننتظر في الساعات القادمة إن شاء الله تحرير كامل لكل محافظة تعز، وستعم الفرحة كل بيت وكل نفس وكل شخص داخل المحافظة لتحررهم من هذا الوضع الذي هو مسلط عليهم ومنذ حوالي 12 سنة على تقريبا.
6: أستاذ علي، رجال المال والأعمال هناك في المناطق التي كانت تحت سيطرة الاحتلال كانوا يعانون كثيرا من البلطجة، من يعني ممكن يتلف المصنع حقه أو يتلف التجارة حقه في أي لحظة لأنه مش مؤمن. لكن ما نقرر له في الحوبان تشجيع للمستثمرين، تشجيع للتجار، قراءتك لهذا المشهد الاقتصادي وهو المهم؟
7: أنت دقيت على الوتر الحساس. مجتمع المال والأعمال في هذه المحافظة منقسم، يعني هنالك من هم خارج السيطرة نعتبرهم، وهذول المكلفين الذي خارج السيطرة ويقعوا في المناطق المحتلة من قبل قوة المرتزقة يعانوا معاناة كبيرة جدا، يعانوا ماليا وضريبيا وجمركيا، ويعانوا من الابتزاز، ويعانوا من النهب، ويعانوا من إغلاق منشآتهم، ومن طلب إتاوات بصورة مستمرة وبصورة دائمة منهم، ومساهمة في الحرب ومساهمة في المجهود ومساهمة لدرجة أن كثير جدا من المنشآت التجارية غلقت أبوابها، وكثير من المصانع توقفت نتيجة عدم تواجد المواد الخام ونتيجة المضايقات التي تحصل لهم من المرتزقة ومن القوى المتنفذة التابعة لهم. بينما تلاحظ هنا فارق كبير جدا في منطقة الحوبان، الوضع الاقتصادي مستقر إلى أبعد ما تتصور، مستويات الأسعار ثابتة ومستقرة لسنوات لم تتحرك، النشاط التجاري قائم وبشكل رائع جدا، وكل أجهزة الدولة في المنطقة تدعم وتساعد وتقف إلى جانب أصحاب رؤوس الأموال وإلى دعمهم تشجيعهم تقديم كافة التسهيلات لهم. علاوة على ذلك لا تنسى على أن هنالك أصدرت الحكومة القانون رقم 3 لسنة 25 فيما يتعلق بالاستثمار، وقدمت مميزات تشجيعية كبيرة جدا جدا لم يسبق لأي حكومة أن قدمت هذه الامتيازات فيها، ويستفيد كثير من التجار وكثير من أصحاب رؤوس الأموال والمنشآت الصناعية من هذا القانون. على سبيل المثال هنالك المادة من 16 إلى المادة رقم 20 من قانون الاستثمار نصت على حزمة كبيرة جدا من الامتيازات للمكلفين الذين يحلوا بدلا من الطاقة بمنظومة طاقة شمسية. هذول الناس إذا وصلت عملية استبدال الطاقة بالطاقة البديلة من 25 إلى 75% يحصلوا على إعفاء ضريبي من ضريبة الأرباح التجارية لمدة سنة كاملة، وفي حال أنها تتجاوز الطاقة البديلة 75% فيحصلوا على إعفاء من ضريبة الأرباح لمدة سنتين. طبعا هذه الميزة ما عمرها أن تجي لهم في المناطق خارج السيطرة، ولا عمرها بتتحقق لهم، ولا في عندهم قانون أساسا، ولا هم مهتمين بالجوانب القانونية والجوانب التشريعية الذي تنظم حياة الناس وتنظم لهم أعمالهم وتنظم لهم أنشطتهم التجارية وتنظم لهم عملية استمرارهم للبقاء على الساحة كمنافسين ومنافسين فاعلين.
6: أستاذ علي، لماذا كان الإهمال والنهب لممتلكات التجار ومصانعهم في مديرية محافظة تعز الذي كانت تحت سيطرة مرتزقة الاحتلال؟ هل لأنهم كانوا يتلقوا أموال من السعودية لتدمير الممنهج لهذه المصانع وأيضا تنفير رجال المال والأعمال؟
7: هذا شيء بالتأكيد. بالتأكيد هنالك القوى المتنفذة الذي لديهم نفوذ يحصلوا على أموال ويحصلوا على أموال كبيرة، وبالتالي لا يهمهم على أنه تستقر الوضع الاقتصادي، ولا يهمهم على أنه الأنشطة التجارية تزدهر أو تنشط. هذا أشياء بالنسبة لهم ثانوية جانبية، لأنه ما يحصلون عليهم الرفض بالأموال بيجيهم من السعودية من الإمارات ومن غيرهم. هنا لا، احنا بالنسبه لنا الركيزه الاقتصاديه والاساسيه هو الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني مساهمه المجتمع في تنميه الاقتصاد الوطني باعتبار على ان الدوله شريك مع المواطن في البناء والتنميه، ولا نشاركه حقه يعني فيما يملكه او وعونا للمكلف. احنا نقدم لهم الخدمات، نقدم التسهيلات، نقدم ووفقا للقانون هذا الناس يخضعوا للضريبه اللي ضريبه الارباح التجاريه وضريبه القيمه المضافه المفروضه بموجب القانون. عرج على نقطة اللي هي ضريبة الأرباح، ضريبة المبيعات، الضريبة العامة على المبيعات تعتبر من أقل الضرائب النوعية في العالم، يعني 5% إحنا الذي نحصله، بينما في السعودية عندهم 15%، وحجم التبادل النقدي عندهم كبير جدا مقارنة بما هو عندنا. ورغما من الأزمة ورغما من الحصار ورغما إلا أن رؤوس الأموال والأنشطة التجارية لا تزال قائمة وفي حالة نمو. أطمنك على أن هنالك نمو، نمو في الأنشطة التجارية، نمو في حركة المبيعات، نمو في الأرباح نتيجة استقرار الوضع ونتيجة ما تقدمه الدولة من دعم وإسناد لهذا التاجر ولهذه المنشآت من إمكانيات ومن تسهيلات قانونية وإجرائية.
6: أستاذ علي، بعد تحرير هذه المديريات، يعني 7 مديريات قد تم تحريرها لحد اليوم، يعني مناطق كبيرة أكيد فيها تجار، فيها رجال مال وأعمال، فيها مصانع قد توقفت، هل ستكون معية المكاتب المعنية لتوعية هؤلاء التجار وإعادة الأمل لهم في تجارتهم؟
7: هنالك توجيهات من قيادات وزارة المالية ورئاسة مصلحة الضرائب والجمارك، الأستاذ عبد الجبار أحمد محمد وزير المالية، والدكتور إبراهيم علي مهدي رئيس مصلحة الجمارك، بتقديم كافة التسهيلات والدعم المعنوي للإخوة التجار الواقعين في المناطق خارج السيطرة التي ستصبح ضمن سيطرة المجلس السياسي الأعلى بإذن الله تعالى في الساعات القريبة القادمة. لدينا حزمة من القرارات والتعليمات والقوانين والتشريعات التي صدرت خلال الفترات السابقة ليسوا على اطلاع عليها. احنا معنيين الآن ان احنا نطمنهم على انه قيادة وزارة المالية يعني ستقف الى جانبهم في تكوين رؤية واضحة ودقيقة والتي تساعدهم في استئناف أنشطتهم وفي تنميتها وإزدهارها، لأن نحن نشتي أولا الوضع يتم تطبيع الوضع في المناطق هذه واستقرار كامل. نحن نقدر كثير جدا ما تعرضوا له من ابتزاز، ما تعرضوا عليه من تلاعب من قبل السلطات خارج السيطرة، وبالتالي احنا الآن نقوم بدور المصحح النفسي أو الطبيب النفسي الذي صاحب والمشجع الذي يأخذ بأيدي الناس إلى بر الأمان، إنه أنت الآن في ظل دولة، في ظل دولة تقوم على مبادئ قانونية ودستورية هي التي تحكم البلاد، وقرارات وتعليمات نافذة لتنظيم وإعادة رؤوس الأموال الوطنية للعمل في الساحة اليمنية، كون الساحة قابلة للاستهلاك وقابلة للإنتاج، وهنالك يعني إمكانية إلى أن تتطور إذا ضعفت العملية الاقتصادية والعملية الإنتاجية، هنالك سوق يستوعبها، هنالك سوق يستوعبها، وهنالك إدارات مختصة تعمل على تدعيمها وتعمل على ترتيب الأوضاع لها.
6: طيب أستاذ، أقدم مرتزقة العدوان السعودي على إغلاق المنفذ الوحيد المتنفس للمواطن داخل المدينة المحتلة، الذي كان المواطن يخرج إلى الحوبان ليشتري المواد الغذائية ومستلزمات العيش هناك، هل هذا يعتبر حصار ممنهج وبتوجيهات العدو السعودي لحصاره على المواطن وأيضا جعله دروع بشرية يحتمي بها هذا العدو المرتزقة؟
7: هذه النقطة كانت من باب الضغط على المواطن، يعني هو عبارة عن حصار مفروض على المواطن لابتزازه ونهبه ووضعه أمام الأمر الواقع. ساحتنا مفتوحة والمتاجر هنا مفتوحة في المناطق تحت السيطرة، وهنالك توجيهات على أنه إخواننا وأهلنا في تعز المدينة الواقعين تحت سيطرة المرتزقة أنه لا نترك مجال إلى أنهم يعانوا هذه المعاناة وأن تترك المنافذ مفتوحة للحصول على غذائهم وعلى ماءهم وعلى دواءهم، باعتبار على أن المناطق تحت سيطرتنا مفتوحة ومتوفرة فيها هذه الأشياء، بينما منعوهم من الحصول على هذه المستلزمات وأغلقوا عليهم المنافذ وحاصروهم، والآن بيعانوا معاناة شديدة، معاناة تموينية فظيعة جدا، يعني لدرجة أنه تقريبا الدب البترول وصلت إلى 100,000 قعيطي عندهم، الحبة الطماط وصلت إلى 1,000 ريال عندهم، وهذه إيش نتيجة الحرمان ونتيجة إغلاقهم للمنافذ الذي تربطهم بمنطقة الحوبان، بينما البضائع هنا موجودة والمجال لهم مفتوح، إن بإمكانكم أنكم تأخذوا الذي تحتاجوه، وبنقتسم إحنا هم اللقمة نصين زي ما يقولوا، يعني هذول أهلنا وهذول إخواننا، ولسنا يعني قوة نافذة أو استعمارية مسيطرة عليهم، هم أهلنا، يعني تربطنا بهم علاقات أسرية، علاقة الأهل، علاقة النسب، علاقة الصهر.
6: أستاذ علي، أشتي منك رسائل إرشادية للمال والأعمال للتجار هناك بأن يعودوا ويعودوا فتح مصانعهم، وأنتم ستكونوا عونا لهم حتى تقوم هذه التجارة والمصانع.
7: بالتأكيد كما ذكرت لك سابقا على أن هنالك توجه وتوجه كبير جدا لدعم والوقوف إلى جانب القطاع التجاري الواقعين في المناطق خارج السيطرة. نحن نعلم جيدا معاناتهم على مدى 12 سنة والمتاعب الذي تعرضوا لها والانحسار في تحرك عجلة التنمية عندهم وحركة الإنتاج. إحنا بدورنا هنا نقدم لهم كافة الدعم والتسهيلات، سواء كانت في مجال قانون الاستثمار أو في المجالات الضريبية وما إلى ذلك، سنتعاون معهم ونقف إلى جانبهم. هنالك مرونة كبيرة جدا بالقانون، هنالك مرونة من قبل قياداتنا في التعامل مع هذه الفئة من المكلفين لتشجيعهم حتى يقفوا على أرجلهم مرة ثانية ويعودوا وينخرطوا في العملية الاقتصادية كما كانوا، وإن شاء الله أفضل مما كانوا عليه.
8: خصوصا ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية والغرفة التجارية في حكومة صنعاء عملت على إعادة العديد من المصانع التي دمرها العدوان السعودي، وبدأت هذه المصانع تعمل وتنتج، وهذا نموذج سيطبق إن شاء الله في المديريات التي تم تحريرها.
7: بالتأكيد يعني الدولة وقفت إلى جانب المكلفين الذي دمرت منشآتهم ودمرت مصانعهم، وقدمت لهم حزمة من التسهيلات يعرفوها جيدا، هنالك قروض، هنالك قبول للضرائب بالشيكات، هنالك عدة أشياء قدمتها الحكومة لهم وتسهيلات بلا حدود، ونهضوا من جديد وقاموا وأنتجوا وأصبحوا الآن يعني منتجاتهم متوفرة في السوق وأصبحوا يشتغلوا والعجلة تدور يعني تدريجيا، والتعافي سيعم البلاد بشكل كامل إن شاء الله في ظل الاستقرار تستكمل
6: وتعزي كارثة المحتوى التجاري.
7: بالتأكيد تعز هي قلب اليمن النابض اقتصاديا وثقافيا وفنيا وأدبيا، تعز هي جوهرة اليمن، وعبث بها بعض المرتزقة وعبثوا بها بعض الناس، وسينتهي هذا العبث وستعود الأمور إلى نصابها كما كانت وأفضل مما كانت عليه.
6: وإحنا نطمنهم عبر إذاعتنا، إذاعة الجمهورية اليمنية الموجودة في كل المديريات الموجودة في كل الأحياء الموجودة في كل المحافظات، أن الدولة توجه كبير لإعانة من كانوا تحت سيطرة الاحتلال السعودي والمرتزقة والذي دمرت مصانعهم، مثل ما شاهدتم أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ووزارة المالية والغرفة التجارية أيضا نزلت إلى جميع التجار وكانت تعقد معهم اجتماعات حتى بدأوا يعيدوا هذه المصانع إلى الوجود. هذا طبعا كان سابقا، الآن بينتقلوا إلى المناطق التي تم تحريرها ويتم اجتماعات مع رجال مال والأعمال، واستعدوا. من هنا أقول لكم لرجال المال والأعمال استعدوا، بيأتي لكم الوزارة المعينة والمكاتب كي يعينوكم، وليس للجباية وإنما لإعانتكم لتأهيل هذه المصانع التي كانت لديكم مدمرها العدوان السعودي ومرتزقته أو نهبوكم. فالدولة هنا هي أتت لتعين هذا التاجر رأس المال أيضا حتى يكون بعدها حينما يكون خرج مصنعه الاستثمار والسوق المحلي بيعيد يتنفع منها المواطن والدولة من هذه المصانع. أتمنى من يسمعنا في المناطق التي تم تحريرها استعدادهم لاستقبال جان المكلفة والفرق الميدانية، وإذا إن شاء الله حينما يطبع الوضع بينزلوا الوزراء، بينزلوا مدراء المكاتب، بينزلوا الوكلاء أيضا إليكم أيها التجار مال والأعمال، لأنكم أنتم الأصل، أنتم الأساس الذي ستبنى من خلالكم المناطق التي تم تحريرها بعيدا عن المرتزقة والعدوان السعودي الذي كانوا يأخذون المال السعودي المدنس وضيعوا أموالكم ونهبوها من أجل أن يدمروا هذا الاقتصاد الوطني.
8: في الأخير سامعينا الكرام، ما تبقى إلا أن نشكر الأستاذ علي دشفي الخبير الاقتصادي من محافظة تعز.
7: شكرا جزيلا أخي، وأشكركم على تجشمكم مسافة السفر إلى هنا، ومن خلالكم أوجه رسالة لأهلنا وأقربائنا وأحبائنا في محافظة تعز أنهم بين أهلهم وبين إخوانهم وأنهم عادوا إلى حاضنة الوطن وأن الوطن يتسع للجميع. وشكرا.
8: شكرا لكم مستمعينا الأكارم في ربوع الوطن، إلى اللقاء.

0: يا فاضل، ومن محافظة عز الأبية إلى محافظة إب، جنة الله على الأرض تشهد أنشطة المنددة باستمرار العدوان الغاشم على بلادنا، وهذه التفاصيل ورسالة صوتية والزميل علي عبدو علي عباد.
1: سمعنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي محافظة إب تشهد عدد من الفعاليات المختلفة والمتضمنة أيضا التنديد بجرائم العدوان السعودي الهمجي الذي أيضا يستهدف وخصوصا هذه الأيام مختلف الأماكن المدنية، ومنها محافظة إب الذي أيضا استهدف طيارا العدوان الغاشم السعودي عدد من المديريات، والذي أيضا راح فيها عدد من الأبرياء، ومن ضمنهم أيضا ناس مساكين وهم في مأمن في منازلهم. وكذا أيضا إشادة أبناء محافظة إب بما تحققه بصورة مستمرة قواتنا المسلحة رجال الرجال في الميدان، والذين يسطرون أروع ملاحم الانتصارات ضد هذا العدوان الغاشم، والذي أيضا يؤكد أيضا ترجمة لاهتمامات وقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية بأنه أيضا لا نكتفي بالتنديد فحسب، ولكن برفض الجبهات أيضا المطارات بالمطارات. لا أطيل عليكم هذه المقدمة، فهناك من يتحدث ويتحدث دائما وبصورة مستمرة، ألا وهو المجاهد الشيخ قاسم المساوى وكيل محافظة إب لشؤون الصناعة والتجارة، الذي دائما نجده في مكتبه، والذي أيضا نجده في الميدان في ميدان العزة والشرف. فماذا تقولون؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. صدق الله القائل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نحن أبناء اليمن شعبا، جميعا أبناء اليمن نحن نقف ضد هذا العدوان الطاغي الباغي على وطننا منذ 12 عام، وهم يطبقون علينا حصار جوي وبحري، ونحن صابرون ونحترم حقوق الجوار، ولكن الجار الظالم لن يحترم حقوقنا. فقد قررت القيادة العظيمة بقيادة السيد القائد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بأننا لن نسكت عن حقوقنا بعد أن تمادى هذا العدو السعودي على مواصلة الحصار وقطع كل المداخل إلى اليمن وأطبق علينا الحصار. فقال السيد القائد: لابد أن يكون الحصار بالحصار والمطار بالمطار والميناء بالميناء. ونحن من هنا انطلقنا كلنا أبناء الشعب اليمني نجاهد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ننصر ديننا وننصر شعبنا ونأخذ بمظلومية الشعب اليمني تحت قيادة السيد القائد العالم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. ونحن جميعا كلنا أبناء الشعب اليمني نعتبر جنودا موحدين تحت راية هذا القائد. فنحن بإذن الله سبحانه وتعالى إذ لم يخرج هذا العدو السعودي من وطننا سنتجه وسندخل إن شاء الله ونأخذ أراضينا المحتلة والمغتصبة منذ 100 سنين. كذلك نحن في هذا الشعب لن نرتكب أي مظلومية بحق الجوار، ولم نعتدي عليه، ولكن هو الذي اعتدى علينا، وهو الذي يعني أصبح اليوم يمثل فرعون العصر، والذي لن يرجع إلى وعي إلى هذه الساعة برغم كل ما يخسره يوميا من مطارات ومن مواني ومن بنية تحتية في المملكة العربية السعودية، إلا أنه ما زال طاغي وباغي ولن يعني يرجع إلى الحق وإلى طريق الحق، برغم أن مطالبنا واضحة وهي فك الحصار عن الشعب اليمني، وكذلك يعني تعويض البنية التحتية التي ضربت وقصفت من قبل العدو السعودي، وكذلك صرف مرتبات الموظفين، وكذلك فك الأسرى والخروج من الأراضي اليمنية، وحتى يعني وكذلك تعويض أبناء اليمن بكل ما خسرناه بهذا الحرب بسبب العدو السعودي.
1: نعم شيخ قاسم، تحدثت حول استمرار العدوان على الشعب اليمني وخصوصا من الجارة السعودية، أيضا ما هي الكلمة التي تحبون قولها وخصوصا بما تحققه قواتنا المسلحة من أنصار الله الرجال في الميدان؟
2: أولا أحب أن أقول لأبناء الشعب اليمني، ارفعوا رؤوسكم على مستوى العالم، سواء الذي في داخل اليمن أو في خارجها، نحن أبناء اليمن اليوم سطرنا تاريخا يتدارسه الأمم والشعوب والأجيال من بعدنا إلى قيام الساعة. أنتم يا أبناء اليمن اليوم أصبحتم رموزا للأمة الإسلامية والعربية، وأصبحتم اليوم كل شعوب العالم تؤمل بكم، وكل الشعوب الإسلامية والعربية ليس لها أمل بعد الله إلا أنتم، فأنتم درع الإسلام والمسلمين، وأنتم ناصرين المظلومين. فنحن من هنا نقول لأبناء الشعب اليمني بأننا يعني ندعوهم بأن نكون صفا واحدا ويدا واحدة، وكذلك ندعو المغرر بهم بالعودة إلى وطنهم، وكذلك ترك العمالة والارتزاق والحضور وتسليم أنفسهم والعودة إلى هذا الوطن، لنتعايش جميعا ونبني مستقبل لهذا الوطن ولأبناء الوطن، ونرتفع بهذا الوطن إلى المستوى المطلوب والمنشود الذي يتوقعه لنا العالم. نحن نرى بأن كل قوى العالم أتت إلى اليمن فلم تؤثر ولم تعمل بأبناء الشعب اليمني شيء. أبناء الشعب اليمني استطاعوا أن يكبدوا القوات الخارجية والأمريكية والإسرائيلية والبريطانية والسعودية وكل دول التحالف الذي تحالفوا على اليمن، أصبحت اليمن هي مقبرة لذلك الغزاة، ولن يسلموا من ضربات اليمن. فنحن أبناء اليمن نحن جميعا جيشا واحد ودرعا واحد تحت قيادة السيد القائد. نحن نمتلك قيادة ربانية عظيمة لا يمتلكها لا دول الشرق ولا دول الغرب بقيادة السيد القائد حفظه الله. فنحن أبناء اليمن نقول للسيد القائد من هنا من محافظة إب بأننا درعك الحصين، وأننا رصاصتك التي تطلق فيها في صدور أعدائك، والله لو أمرتنا بخوض البحار لخذناه ولن يتخلف منا رجل واحد. وكذلك نحن نقول لبقية العصابات المتمترسة في بعض المناطق سواء في تعز أو في مارب أو في الجنوب، عليهم العودة إلى جادة الصواب، وعليهم من يعيدوا إلى بين إخوانهم، لأن الوطن وطن الجميع، ونحن قلوبنا مفتوحة وصدورنا مفتوحة لكم. وكذلك يعني اغتنموا العفو الذي أصدره السيد القائد والأخ الرئيس مهدي المشاط، بأن عليكم العودة إلى جادة الصواب، ونريد أن نطهر هذا الوطن، وأنه لا يوجد لنا عدو إلا العدو والأمريكي والإسرائيلي والسعودي ودول التحالف الذي تحالفت علينا. فنحن نقول من هنا بأن التحالف الذي يتحالف ضد الشعب اليمني هو تحالف خسران دائما، وقد لقوا بالتحالف السابق ماذا حصل لهم؟ لقد كانوا يتباكون بكاء الثكالى وبكاء النساء، ولكننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال في الميادين وفي الجبهات استطعنا أن نكبد هذا العدو خسائر فادحة. وما رأيناه في جبهة المخا والخوخة والساحل الغربي إلا خير دليل بأنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، عندما يتم الاستيلاء على 50 لواء بظرف ساعات زمنية محددة، وهذه القوة التي كانت تكفي لاجتياح دول، ولكنها بفضل الله، ولكننا بفضل الله سبحانه وتعالى وبقوة الله وبصمود رجال الرجال المجاهدين الأحرار داخل هذه الجبهات استطعنا أن ندحر ذلك القوة وأن نستولي على كل المعدات والقوات وكذلك الآلات الحربية التي وصلت إلى أكثر من 10 مليار دولار في صفقة واحدة لا تتجاوز عدد من الساعات. فنحن نقول بأن أي قوة غازية لليمن هي الخاسرة، ونحن أبناء اليمن نحن المنتصرون بفضل الله سبحانه وتعالى، حيث وعدنا الله سبحانه وتعالى بالنصر، وقال أذن الذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. فنحن من هنا نثق ثقة تامة بأننا منتصرون، بأننا منتصرون، وعدونا هو المهزوم بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: بفضل الله سبحانه وتعالى. مستمعي الكرام، باسمكم نشكر الشيخ قاسم المساوى وكيل محافظة إبل شؤون الصناعة والتجارة، والذي نجده بصورة مستمرة في مكتبي وفي أيضا الميدان، ميدان العمل، ميدان الجهاد. ختاما هذه أرقى التحية مني علي عبد الله عبادي، إذاعة الصنعة، البرنامج العام، برنامج تحية اليمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء، في مستجدات الأحداث هناك تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما نشره وليد مانع، وهو يرد معلقا على ما نشر في قناة الحدث بشأن الغضب على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية والعالم العربي جراء الاعتداء الحوثي على مطار الرياض، على مطار الملك خالد بالرياض. أما ما نشره وليد مانع، ضحكت فعلا، وهذا لا يعني أنني لم أصدق الخبر. رغم أنني لم أصدق الخبر، الإعلام السعودي يذكرني بقول المتنبي: لا يفعل الأعداء في جاهل ما يفعل الجاهل في نفسه. لكن الإعلام السعودي فوق ذلك لا يأبه إلى كونه بأخباره التافهة هذه يهين المجتمع العربي عامة من المحيط إلى الخليج، المجتمع الذي سكت عن إبادة غزة ومجازر اليمن، ينتفض لأجل المنشار السعودي معتبرا السعودية خطا أحمر. من التافه فعلا، المجتمع العربي أم النظام السعودي؟

ما كتبه صالح مقبل فارع على موقع فيسبوك: ما كنت أتخيل أنه سيأتي اليوم الذي يغلق فيه مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومن الذي أغلقه؟ اليمن. وما كنت أتوقع أن يتم منع جميع رحلات الطيران في مطار الرياض إلا باستئذان من صنعاء. سبحان الله، ما أجمل العزة إذا كانت في نصرة قضيتك. السعودية ستخضع وتنحني وستطأطئ رأسها لليمنيين، وهاقد بدأت تطلب من عمان وتقول لصنعاء تدي لها هدنة لمدة 5 أيام. اللهم لك الحمد ولك الشكر.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فترتنا الصمودية النهارية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم. إعدادا وتقديما أماني عامر وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمراء. من إدارة الأخبار يحيى الأديب، عبد الرزاق الباشا وصيمة إبراهيم. من النظم والمعلومات هشام العيزري. ومن المكتبات بسام الحمامي، صيانة صالح الشيعاني، هندسة صوتية أمين السنحاني، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: جمامة الجيران الطيبين.
2: مالها؟
1: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي الجمامة جنب بيته.
2: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
1: صدقتي، في وضع الجمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
2: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
1: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
2: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من القمايم.
1: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
2: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
1: كلام في محله، مع تحيات
2: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إنما أوجب الله سبحانه وتعالى فريضة الزكاة لتحفظ للفقراء إنسانيتهم وكرامتهم، فلا تمنع عنهم هذا الحق بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية. اليمن بيئة استثمارية خصبة وتتمتع بالعديد من المزايا، أهمها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والثروات الطبيعية والقوة البشرية. معا نحو الترويج لفرص الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر.

حي على الصلاة، حي على الصلاة.

حي على

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. استهدف طيران العدو السعودي اليوم شبكة الاتصالات في مديرية غمر وبغارة مديرية مران في محافظة صعدة. وفجر اليوم استهدف طيران العدو السعودي بغارة مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارتين على جزيرة كمران وثالثة على مديرية القناوس في محافظة الحديدة، واستهدف مديريتي الحزم والمصلوب في محافظة الجوف. أسقطت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. أشارت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجرائم اليومية للنظام السعودي في اليمن ترفع عليه تكلفة المواجهة وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار فاضح لشعارات الزائفة. أكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن تثبيت معادلة الردع قضية حتمية حتى إنهاء احتلال النظام السعودي للأراضي اليمنية. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلية اليوم 5 خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد طفل فلسطيني متأثر بجراحه وإصابة مواطنين عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف تركزت في مدينة خان يونس جنوب القطاع. أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديمتريف أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي يستخدمان وسائل الإعلام لعرقلة جهود السلام في أوكرانيا والتعاون بين روسيا والولايات المتحدة. وحسب وكالة سبوتنيك، قال ديمتريف في تدوينة على منصة إكس اليوم: هناك موضوع حساس يتجاهله الجميع، وهو رغبة الحكومة اليسارية في بريطانيا في حرب أبدية في أوكرانيا لصرف الانتباه عن تدمير نمط الحياة البريطاني. ضرب إعصار سايمون وعاصفة راشيل السواحل المكسيكية مخلفين قتلى ومفقودين ودمارا واسعا وسط تحذيرات من استمرار الأمطار والفيضانات في الأيام القادمة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. لا زال حديثنا مستمر عن نعمة من أجل وأعظم النعم علينا من الله سبحانه وتعالى، هي نعمة الهداية بالقرآن، نعمة الله علينا بالقرآن.

0: هذه النعمة التي يجهلها الكثير منا ويغفل عنها الكثير من الناس ولا يتأمل فيها كنعمة ولا يقدرون هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الذي هو نور وضياء وشفاء، هذا الكتاب الذي جعله الله نعمة وأراد أن نعرف لماذا القرآن نعمة. تحدثنا في الحلقات الماضية عن بعض معاني الآيات القرآنية التي تبين أن القرآن نعمة من نعم الله. نستطيع أن نجيب في بعض النقاط عن لماذا القرآن نعمة. أولا، لأنه نور ينير الظلمات، والإنسان في هذه الحياة بحاجة إلى النور، النور في قلبه، النور في مشاعره، النور في حياته كلها بكل تفاصيلها بكل جوانبها. فالقرآن سماه الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا النور ينير الطريق. لو مثلا جاء على الإنسان حال يتحرك فيه في هذه الحياة في ظلام دامس في الليل، مثلا يتحرك الإنسان في الليل ليس لديه ضوء، ليس لديه كشاف، ليس لديه نور، كيف سيكون حاله؟ ويتحرك في أرض لا يعرف طبيعتها، لا يعرف هل هي أرض جبلية، هل هي أرض فيها حفر، هل هي أرض فيها أشواك، هل هي أرض فيها هوام ووحوش وثعابين وغيرها، لا يعرف. يمكن أن يصاب بكل ذلك عندما يتحرك الإنسان في ظلام، يمكن أن يسقط في حفرة، يمكن أن يسقط من شاهق، يمكن أن يسقط على شوك، يمكن أن يدوس على بعض الهوام فتصيبه بأذى. بمعنى أن الإنسان عندما يتحرك في ظلام هو معرض لكل الخطورات. الإنسان البعيد عن القرآن هو بعيد عن النور وقريب من الخطورة، لأنه يعيش في ظلام. ولذا نجد أن الأمة الإسلامية اليوم تعيش في هذا الظلام الذي أوقعها فيه اليهود، أبعدوها عن القرآن فهي تعيش في ظلام. ولذا عندما يأتي اليهود فيضربون المسلمين، عندما يأتي عدوك فيضربك في الظلام أنت لا تعرف من هو الذي ضربك، وعندما يقول لك ذلك العدو أن فلان هو الذي ضربك ستصدق لأنك لا تعرف من الذي يتكلم ومن الذي ضربك. هذا هو حال الأمة اليوم، يضربها اليهود ثم يقولون لها عدوكم ليس إسرائيل، عدوكم إيران، عدوكم حزب الله، عدوكم فلان وفلان، الجهات التي تواجه إسرائيل. لأن الأمة تعيش في ظلام تصدق لأنها لا ترجع إلى النور الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا. أليس هذا نور؟ الله تعالى يقول الله أعلم بأعدائكم، عندما تضربون اعلموا أن عدوكم هم اليهود ومن يتولى اليهود، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن فالقرآن نور يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله، بتوفيق الله، بهداية الله، فهي نعمة. لو لم يكن إلا هذا الجانب أن نعرف عدونا، لو لم يكن إلا هذه النقطة من خلال القرآن نعرف عدونا. والأمة من أكبر مشاكلها اليوم أنها لم تعرف عدوها، لأنها لم تعرف القرآن ولم ترجع إلى القرآن ولم تتفهم وتتأمل القرآن. أيضا القرآن نعمة لأنه فرقان يفرق بين الحق والباطل، وهذه نعمة، هذا شيء مطلوب وشيء مهم للإنسان أن يكون لديه فرقان، بمعنى أن يستطيع أن يفرق بين العدو والصديق والخير والشر والضر والنفع والحق والباطل. إذا لم يكن لدى الإنسان تفريق فمعنى ذلك أنه سيسقط في حبائل الشيطان، في حبائل الباطل، سيناصر الباطل من حيث لا يشعر ويظن أنه الحق. فلذا المولى تعالى لم يجعلنا في هذه الحياة نعيش متخبطين، بل أراد لنا فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. القرآن سماه الله فرقان يفرق. بعض من الناس يصل إلى مرحلة يقول لم نعرف أين الحق من الباطل لأنه بعيد عن القرآن. ما القرآن فهو واضح، والقرآن قال أنه لا يوجد مؤمنين يرتابون ويتشككون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فالقرآن هو فرقان وهي نعمة، نعم الله سبحانه وتعالى. القرآن أيضا بصائر، والبصائر تجعل الإنسان في حالة فرقان. قد جاءكم بصائر من ربكم، البصائر هذه بمعنى أن ننظر إلى القرآن وكأنه يبصرنا، يجعلنا نبصر، يجعلنا ننظر بشكل واضح فنرى الأشياء على حقيقتها، مثل ما يسمي البعض من الناس النظارات مباصر، بمعنى أنها تكبر وتقرب الأشياء لأن فيها عدسات، مثل ما يستخدم الإنسان الناظور المقرب. القرآن يقرب، يوضح، يميز، يفصل، يبين. عندما يعيش الإنسان في حالة من التشكك والارتياب يأتي القرآن ليكشف كل الظلمات، كل الأشياء السوداء التي لم تتميز. قد جاءكم بصائر من ربكم. وعندما يأتي إليك أي إنسان تشكو عليه أنك لا تصل إذن لم تعد الحجة على أحد إلا على نفسك، لأنك أوتيت البصائر فلم تستخدمها. ولذا ماذا قال الله عن القرآن؟ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. معنى أن الرسول ليس ملزم أن يجبركم على الهداية، من أبصر فلنفسه، لأن البصائر بين أيديكم. هل هناك اليوم بيت في الأمة الإسلامية لا يوجد فيه قرآن؟ أيضا من خلال الأحداث تتكشف الحقائق ويعرف الإنسان الحق من الباطل. هل هناك إنسان مثلا لم يعرف أن اليمن وقف مع غزة؟ لو لم يكن إلا هذا المعيار يعرف أين الحق وأين الباطل يكون له فرقان. هل هناك دولة من هذه الدول التي تتحالف وتتآمر مع السعودية ضدنا لم تعرف أننا وقفنا مع غزة يوم أن تخلت عنها الأمة كلها؟ هل تكلموا بكلام أو وقفوا الموقف المشرف الذي وقفه الشعب اليمني مع غزة؟ ماذا فعلت باكستان مع غزة؟ ماذا فعلت تركيا مع غزة؟ ماذا فعلت السعودية مع غزة؟ كم الطائرات التي حشدها العرب والمسلمون ليشكلوا تحالف لضرب الكيان الصهيوني لينقذوا إخوانهم الذين يقتلهم الصهيوني في غزة؟ ولا طائرة واحدة ولا طلقة رصاص واحدة بل ولا شربة ماء واحدة أوصلوها إلى عند إخوانهم. إذن الفرقان في الأحداث، عندما نقف مع غزة معنى ذلك أن على كل مسلم أن يعرف أننا على الحق. أليس كل المسلمين عبر التاريخ يريدون أن يكون هناك من يقف ضد إسرائيل ويضرب إسرائيل؟ اليوم عندما يكون هناك إنسان مسلم يرضى لنفسه العمى ولم يعد لديه حجة أبدا، هو مغضوب عليه ملعون من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، معنى أن الله يأتي بأحداث يعرف الناس أين الحق وأين الباطل وأين الخير وأين الشر. الأمة فقدت البصيرة لأنها تخلت عن القرآن، لو عادت أيضا إلى القرآن لعرفت أين طريق الحق وأين أهل الحق وأين مواقف الحق ومن الذي يقف هذه المواقف. الأمة اليوم تعاني من فقدان البصيرة. اليوم الأمة عمياء، عمياء في توجهها، عمياء في فهمها للمخرج من كل هذه الأزمات والمشاكل التي تعانيها، عمياء في معرفة من هو عدوها ومن هو صديقها. فالقرآن نعمة من نعم الله أنه يمثل بصائر للناس، يبصرهم، يعرفهم، يجعلهم ينظرون الأشياء ويرون الأشياء على حقيقتها. أيضا القرآن نعمة لأنه شفاء لما في الصدور. الله تعالى قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما هو الذي في الصدور؟ الصدور قد يحل فيها النسيان والغفلة والقسوة والإعراض والران. ما الذي يزيل كل هذه الأشياء؟ لأن هذه الأشياء إذا سيطرت على نفسية الإنسان أوصلته إلى نار جهنم. ما يزيلها هو القرآن. القرآن يستطيع أن يشفي الصدور من هذه القسوة والغفلة والإعراض والنسيان وكل الأشياء السلبية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كم من الناس محتاج إلى أن يزال الران عن قلبه، تزال الغشاوة عن قلبه عن عينه بالقرآن، ستزال إذا عاد إلى القرآن وتأمل القرآن وتدبر القرآن وتفكر في الأحداث وتأمل الأحداث وعرضها على القرآن، ستزول عنه الغشاوة ويعرف أين الحق وأين الخير وأين الشر وأين المواقف المشرفة التي تبيض الوجوه وتكسب الإنسان الأجر عند الله في الدنيا وتورثه الجنة في الآخرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم من قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 77 إلى 82 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن من يتخذ غير الله وليا من مخلوقاته فإنما هو متعلق بالوهم، يترك من بيده الملكوت ويعتمد على خيط العنكبوت، إنه الضلال الأكيد والخسران المبين. ولهذا نجد الآيات تبدأ بالاستغراب من موقف هذا الإنسان الجاهل، وتستنكر مسلك هذا الغافل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ انظر وتأمل وتعجب على هذا الذي كفر بآيات الله واستهزأ بها وسمعها كأن لم يسمعها، وتركها وراء ظهره، ثم انطلق يسعى لجمع المال واتخاذ الأعوان، ظانا أن في ذلك عزا وخلدا، ويحسب أن ذلك أبقى وأجدى. لقد استبدل بالآيات المال والولد، فهل آيات الله تحول بين الإنسان وبين عطاء الله؟ هل الإيمان بالله يمنع عن الإنسان زينة الله والطيبات من الرزق؟ كلا. ولكن هذا الغافل لما أحس أن الإيمان يحد من شهواته ويهذب هلعه ويكبح جماح طمعه، لما أدرك أن اتباع الآيات يقوده إلى الحلال الطيب والمتاع المتزن، أبى إلا اتباع الهوى وجعله له إلها، وانطلق على هلعه جامحا وبطمعه طامحا إلى مكاسب تجمع ولو من الحرام، وإلى مغانم تغنم بالباطل والأثام، وإلى متاع يوعى طيبا وخبيثا. فلا هم له إلا الجمع من أي نوع، ولا هدف له إلا الشهوة ولو على رؤوس الناس وحقوقهم، لا يبتغي إلا إشباع شراهة نفسه ولو على جوع البطون وحرمان الآخرين. وهكذا كفر بالآيات وانطلق وراء الشهوات، وراح يبحث عن السلطان والطغيان، موقنا أنه سيجد ما يبتغي وينال ما يشتهي، بين يديه ميسورة وأمام قدميه ممهودة، ومؤكدا أن ما سيطلبه سيؤتاه. هل اطلع على الغيب؟ هل اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، إن كل شيء لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله، وإن كل رزق لا ينال إلا بمشيئته، فكيف يجزم بأنه سيؤتى ما طلب، وكيف يؤكد أنه سيلقى ما رغب؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، بل قد يكون ما ابتغاه هباء، فلا هو لقي المال ولا هو تمسك بالآيات، بل تردى في الضلال والخسران والخزي والهوان في الدنيا والأخرى. وكيف لا، والله يقول: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ثم ماذا؟ إن الذي ظنه سعادة وحسبه خيرا ورغادة، إنما هو جهد مكدود وعناء مرصود ورزق محدود، حتى ولو نال أوسع من ذلك فإنه يسعى إليه على جمرات الهم والنكد، وعلى شوك العداوات والحسد، وفي مزالق البغي والعدوان، وفي مهاوي الظلم والطغيان. فإذا الحياة من حوله قلق وخوف وترقب وحذر وشحناء وشجار وتجسس ووسواس وسوء ظن بالناس، هم متواصل وكدح ومشاكل لا تسلمه واحدة إلا إلى أخرى، ولا ينقلب من كبرى إلا إلى أكبر منها، وهكذا كما يقول الله: ونمد له من العذاب مدا. فويل له من همزة لمزة، جمع مالا وعدده ولكنه عن آيات الله صده. إن هذا الغافل كان سينال في ظل رحمة الله وآياته ما يطلبه من الخيرات، وكان سينال من فضل الله ما يطلبه من الطيبات. فعطاء الله ممدود بلا حساب. ألم يعطي زكريا الذي آمن بالله ولدا صالحا رضيا: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ومع هذه الهبة الكريمة العظيمة فقد زاده الله خيرا وفضلا، فقال: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم ها هو الله يهب مريم ابنة عمران التي صدقت بآيات الله وكتبه، يهب لها غلاما زكيا. ورغم استغرابها لهذا العطاء الغير متوقع، إلا أن الله يقول لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وإبراهيم الذي آمن بآيات الله وكان صديقا نبيا، ها هو الله يهب له هبات جلا وعطاء لا يفنى، ويقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ وهكذا يتوالى موكب المؤمنين بآيات الله من عباده الصالحين كما جاء في سورة مريم، حتى نصل إلى النهاية. فإذا السبب في هذا العطاء هو أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهكذا فإن الإيمان بآيات الله لا يعني الحرمان من الطيبات، بل يزيدها ويوالي عليها البركات. إذن فإن الذي كفر بآيات الله وطلب المال والأعوان في العاجل إنما هو غافل، يحسب أن ماله أخلده وهو في الواقع أجهده، ويظن أنه رابح وهو كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، فبماذا يلاقيه وكيف؟ ها هو الله يجيب فيقول: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد انخلع عما جمع وأوعى وجاء إلى ربه عاريا فردا. ولقد ظن أنه سيستوعب الدنيا فورثه الله ما وعى، وجاء حاملا وزرا وساء له حملا. فهل أغنى عنه ماله وما كسب؟ كلا، بل سيصلى نارا ذات لهب. وهل افتدى بالمال والثرى من نار فيها تردى؟ كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. وهذا هو الجزاء الأوفى. ألم يكفر بآيات الله واستبدل بها المال والولد؟ بلى، وهذا هو الطريق الذي أداه إلى هذا المضيق، وأنساه ذكر ربه وجعله يشرك به. ذلك أن من يسلك مسلكا هلوعا فلا بد أن يتبع المستكبرين والطغاة، وأن يستعين بهم على نيل العز والسلطان، ويتقوى بهم على البغي والعدوان وعلى حقوق الإنسان. فإذا بهم آلهة له فلا بد أن يخضع لهم ويطيع، ويبذل لهم نفسه ويبيع. وهذا هو المنزلق الخطير الذي ينزلق فيه كثير من الناس بسبب حب الشهوات. ولهذا يحذرهم الله من هذا المنزلق وينبههم إلى العاقبة الخاسرة، فيقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه هي النتيجة وهذه هي العاقبة. فلا ينفعهم من اتبعوهم من المستكبرين، ولا يغنون عنهم من العذاب شيئا، بل يكونون عليهم ضدا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. هكذا يشهد المتبعون على التابعين. وهنا يقول الله للتابعين العابدين لغير الله من المخلوقين: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم ها هو موقف آخر: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم، فزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وضل عنهم ما كانوا يفترون. إنه موقف مخزي لهؤلاء الذين اتبعوا المستكبرين وعبدوا المترفين، ظنا منهم أنهم سيكونون لهم عزة، ولكنهم كانوا عليهم ضدا. وإنه لحال مهين لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله، لقد غرهم الجهو والسلطان فأرداهم، ولقد أحبوا الترف فأتلفهم. ذلك أن المترفين دائما هم أول المكذبين وقادة الأمم إلى الكفر بآيات الله وبالمرسلين. ها هو الله يشهد بذلك فيقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ويشهد بذلك رسل الله: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. ولكن هيهات أن يدوم ترف وإسراف وأن يفيد المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهكذا يحذرنا الله من عاقبة حب المال والولد والأعوان، فإنه يردي ويقود إلى الكفر بالله والشرك به، ويفتن الناس عن الله وعن آياته. لقد قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم اجعلنا ممن عبدك وحدك مخلصا لك الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم:
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
0: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 28.
4: عد إلى اليمن أيها الغبي، وقم بما عليك فعله. هيا اغرب عن وجهي. هيا.
5: حسنا يا سيدي، حسنا. أمرك سيدي سلطان، أمرك.
6: عسى أن يأتيني حلفائي من اليهود بأخبار تسر من اليمن خيرا من هذه، وجزى الله خيرا من أشار علي بتحريك أكثر من طرف ضد المتوكل.

من ذا إلى عدله أنهي شكاياتي سواك يا رافع السبع السماوات؟ من ذا أرجيه أم من ذا أؤمله؟ لما أتاني من البلوى ومهياتي؟ من ذا ألوذ به فيما ألم ومن أدعوه إن قل صبري في مضراتي؟ مولاي عاداتك اللاتي عرفت بها الغفران مهما غدا العصيان عاداتي. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، فأنت يا رب علام الخفيات. لو كان غيرك يكفيني عظائمها أنبأتهما بقلبي من خبياتي. هيهات هيهات مالي عند الخلق من فرج، فأنت الذي أرجو لحاجاتي.

0: يبدو أن دعاياتك ضد الهبل تؤتي أكلها، فحتى أصحابك لم يعودوا يترددوا عليك كما كانوا.
1: نعم نعم، لقد جعلت بعض الناس تكرهه، لكن الجيد هو أنك صرت تعترف بدوري.
0: لا تتحمس أكثر من اللازم أيها الأحمق. أحمق أحمق أحمق، إنما قلت هذا لتشجيعك.
1: ألا تكف عن الغرور وادعاء الفهم؟
0: دعك من هذا الكلام وركز معي. إن العزلة التي يفرضها الهبل على نفسك هي فرصة ستعيننا عليه.
1: ماذا تقصد؟
0: عليك أن توصل هذا الكحل إلى غرفته فقط، فهو يحب الكحل، ودع باقي الأمر عليه. أفهمت أيها الأحمق؟

0: منذ متى وهو على هذه الحال؟
1: منذ 3 أيام أيها الطبيب. صديقي حسن، اللهم اشفه يا الله.
0: تابعوه بالكمادات الباردة، وسأتيكم غدا إن شاء الله، ولكن إذا ساءت حالته فلا بد أن ينقل إلى دار الاستشفاء. أستودعكم الله.
1: حسنا حسنا، شكرا لك أيها الطبيب.
2: ولكن لمن هذا الكحل ومن وضعه هنا؟

وكنت أرى أني الصبور على النوى، فقد نقضت أيدي النوى مرر الصبر. فإن يجمع الله المهيمن شملنا فذاك الذي أرجوه في مقبل العمر، وإن حالت الأيام وإن حالت الأيام بيني وبينكم فبالله إلا ما مررتم على قبري.

0: وكيف أصبح الشاعر الحسن الآن؟
1: بحالة صحية ونفسية سيئة، وربما كنت قاتلا على مساعدته فأنت قريبه.
0: حسنا، ماذا تريدني أن أعمل؟
1: حاول أن تقنعه إذا استطعت بالذهاب إلى الأمير أحمد بن الحسن ليزاول العمل الذي طلبه له، فقد ينسى به همومه وأحزانه.
0: سأحاول إن شاء الله.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. رحمك الله يا شيخي مطهر، رحمك الله يا مؤرخ اليمن الكبير، والحقني بك من الصالحين. اكتب اكتب يا أحمد رثائي هذا إلى أولاده، اكتب هيا.
1: سأكتب، هيا قل.
0: عزاؤكم آل المطهر في فتن، قضى فقضى المجد المؤثل والندى. أقام بدار الخلد جارا لربه، وأورثنا حزنا أقام أقام وأقعدا. وما كان إلا طوط مجد تهدمت جوانبه، أو عقد جود تبددا. عليكم سلام الله، عليكم سلام الله آل مطهر، ورحمته ما غاب بدر وما بدأ.

0: الله، وكيف حال ابن عمنا العزيز اليوم؟
1: لازلت متعبا كما ترى، ولكن الحمد لله على كل حال.
0: لا أراك إلا في عافية، لا ينقصك إلا الخروج من المنزل.
1: وإلى أين؟ فلا مكان عمل لي أذهب إليه.
0: لقد بلغني أن الأمير ابن الحسن مصر على ذهابك إليه لتعمل معه في عمل مهم.
1: لا أعرف ماذا أقول لك يا ابن العم، لا أعرف. مولاي أحمد رجل عظيم وقد أحببته كثيرا، ولكنه لم يعرف بعد ماذا يجول بخاطري.
0: يبدو ألا أحد قادر على فهمك يا حسن.
1: أولا تكفي قصائدي لفهم شخصيتي؟ تالله لقد فهمني الأعداء أكثر من الأصدقاء.
0: هلا كشفت عما يدور في خلدك ويعتمل في صدرك؟
1: آه يا ابن العم، ماذا تريد أن أقول لك؟
0: لما لا تبثني همومك وأحزانك، فعسى أن أفرج عنك شيئا منها.
1: إنني أعاني من الظلم، فالتهم الباطلة تنهال علي واحدة تلو الأخرى. هناك من ينجح في تشويه جهادي الشعري. أستحلفك بالله يا ابن العم أن تسرد لي ما قد وصلك من تلك التهم.
0: ما دمت قد سألتني بالله، فأنا مضطر أن أجيبك.
1: نعم أجبني، هيا.
0: تارة يقولون إنك شاب طائش مغرور، وتارة يقولون عنك مجنون، لكنها في الحقيقة ليست تهما، بل صفات يطلقها المخالفون عادة على من يختلفون معه، خاصة حين لا يملكون القدرة على مقارعته بالحجة.
1: إذن سأتهرب من الإجابة يا ابن العم، فالتهم كثيرة كما يبدو.
0: بغض النظر عنها، هل ترى أن مواجهة هذه الاتهامات تكون بأن تؤصد عليك باب منزلك لتمكث في غرفتك وتنفرد بقلمك وشعرك؟
1: أنا يا ابن العم، ألا تراني غارق في مرضي؟
0: إنك شاعر كبير يا حسن، وشعرك يخدم الدين واليمن والأمة، فلا تكن أنت الشاعر الذي يحارب نفسه بنفسه.
1: حتى أنت يا ابن العم لا تدري ما الذي يجول بداخلي. حسنا، قل لي، أرأيت صديقي أحمد؟
0: المخلافي الحيمي؟
1: نعم، لقد بات يغيب عني مؤخرا على غير عادته.
0: حسنا، سأقول لك لماذا يغيب.

0: حمدا لله على سلامتك يا محمد. ها، أخبرني عن نتائج زيارتك للأمير أحمد بن الحسن.
1: كل خير يا أحمد، ولكن ليس قبل أن تطمئنني على حسن.
2: الحقيقة أنه لا يزال مريضا يا ابن شيخنا العزيز.
1: كان الله في عونه، لقد اشتقت لكما.
2: هيا أجبني على سؤالي، فقد انتظرت وصولك على أحر من الجمر.
1: لقد أبلغت الأمير عن التدهور المتسارع لحال صديقنا حسن، فحزن كثيرا.
2: بالطبع سيحزن، فهو صديقه ويحبه كثيرا. وماذا أيضا؟
1: نقلت له شكوكنا بأن تدهور صحة الهبل ليس طبيعيا، وأن مؤامرة قد تكون دبرت بليل ضده.
2: فماذا قال؟
1: لقد اعتبر الأمر خطيرا جدا، فأمر طبيبه الخاص بأن يأتي معي إلى صنعاء لإنقاذ حياته.
2: وماذا أيضا؟
1: لقد أرسل معي مبلغا من المال لننفقه في رعاية الهبل.
2: أحسن الله إلى الأمير، ولكن ماذا عن شكوكنا ومخاوفنا؟
1: لقد تفهمها كلها، فأمر بالتحقيق العاجل.
2: بإذن الله تعالى ستكشف المؤامرة التي استهدفت صديقنا العزيز.
1: وأنت ما الذي فعلته خلال هذين الأسبوعين؟
2: لقد واصلت تحركاتي لمعرفة من يكون أولئك المجرمون الذين اقتربوا منه مؤخرا.
1: وهل توصلت إلى شيء؟
2: لازلت أجمع الخيوط، فقد اشتبهت في وجود علاقة تجمع بين أكثر من طرف، ولكني قد أكون مخطئا.
1: أفلا تعطني التفاصيل لأساعدك؟
2: بلى، ولكن ليس الآن، فلتذهب أنت لزيارة صديقنا المريض، واحرص على أن تبقى معه حتى آتي إليكما.
1: ولماذا لا نذهب معا إليه؟
2: هناك زيارة لا بد أن أقوم بها أولاً.

0: لقد سئمتك يا فراش المرض، ومللتك يا غرفتي.
1: قدمنا لكم أمير الشعراء أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضرتكم موجزا للأنباء. استهدف طيران العدو السعودي اليوم شبكة الاتصالات في مديرية غمر وبغارة مديرية مران في محافظة صعدة. وفجر اليوم استهدف طيران العدو السعودي بغارة مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارتين على جزيرة كمران وثالثة على مديرية القناوس في محافظة الحديدة، واستهدف مديريتي الحزم والمصلوب في محافظة الجوف. أسقطت القوات المسلحة اليمنية فجر اليوم طائرة استطلاع نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة صعدة. أشارت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجرائم اليومية للنظام السعودي في اليمن ترفع عليه تكلفة المواجهة وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار فاضح للشعارات الزائفة. أكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن تثبيت معادلة الردع قضية حتمية حتى إنهاء احتلال النظام السعودي للأراضي اليمنية. ارتكبت قوات العدو الإسرائيلية اليوم 5 خروقات جديدة لاتفاقية التهدئة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد طفل فلسطيني متأثر بجراحه وإصابة مواطنين عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف تركزت في مدينة خان يونس جنوب القطاع. أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي

0: ضرب إعصار سايمون وعاصفة راشيل السواحل المكسيكية مخلفين قتلى ومفقودين ودمارا واسعا وسط تحذيرات من استمرار الأمطار والفيضانات في الأيام القادمة. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينة. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: اسمي علي محمد أحمد عبد الله اليعبري، أعمل في قطاع خاص وكملت المدة التقاعدية. تقاعدت من عملي وذا الحين بنستلم من المؤسسة معاش التقاعد. أنصح كل العمال يتابعوا بالتأمينات حتى لو حصل لهم حاجة ولا شيء للمستقبل بينفع لأولادهم وأسرتهم.

0: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
1: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: مواقف أدبية.
4: مواقف أدبية.
3: مواقف أدبية. مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأدبي النقدي مواقف أدبية. اليوم مستمعينا الأعزاء سنقف عند أكثر من نموذج ربما حسب وقت الحلقة بإذن الله تعالى، حيث سنتعرف على اللون التعزي في الشعر. طبعا هناك لا أقصد اللون التعزي بمعنى اللون الفني، وإنما شعراء من أبناء محافظة تعز ونماذج أيضا من قصائدهم باللهجة التعزية، ونماذج أخرى يعني باللهجة ربما العامية، نسميها العامة لأنه لا نستطيع أن نقول لا صنعانية ولا، وإنما لهجة وسطى، ولهجة أمانة العاصمة صنعاء اكتسبت لهجة وسط لا تستطيع أن تقول عنها أنها صنعانية بحتة، ولا أيضا تستطيع أن تنسبها إلى أي محافظة. تولدت لهجة يمنية عامة لكل اليمنيين، بهذه اللهجة كتبت الكثير من القصائد، منها قصائد ضيوفنا من سنستعرض موادهم. طبعا الاستعراض كما تعلمون والقراءة النقدية ستكون من خلال الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي الذي هو معنا الآن عبر الهاتف من مدينة الحديدة. مرحبا بكم أخي هائل.
1: أهلا وسهلا
0: أخي العزيز. سنتوقف عند الشاعرين، الشاعر محمود الجنيد وأيضا الشاعر الآخر زياد السنفي، وكلاهما من محافظة تعز. بداية حدثنا عن الشعر والأدب في محافظة تعز.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك
1: وعلى آله الطيبين الطاهرين. أرحب بك أخي مطيع وبكل الأخوة المستمعين والأخوة المتواجدين معك في الأستوديو وكل الأخوات المستمعات الذين يسمعون أثير الأصوات عبر برنامج مواقف أدبية.
0: نعم حياك الله.
1: طبعا نحن تعودنا في كل حلقة أن نتحدث عن قصيدة ما سواء كانت بالفصحى أو بالعامية أو الشعر الشعبي، واليوم نحن وصلنا إلى محافظة تعز نظرا لبروز
0: المشهد.
1: نعم، شاعرين لفت نظري هما زياد السنافي ومحمود الجنيد، وهما يكتبان الشعر باللهجة العامية بالشعر الشعبي باللكنة التعزية التي لها نكهة خاصة حينما نسمع إلقاء الشاعرين أو أحدهما.
0: نعم.
1: طبعا الشعر في محافظة تعز، محافظة تعز، تعز هي محافظة دائما ما يطلق عليها محافظة الثقافة، محافظة الأدب يعني، ولها عدة مسميات، وأنت تعرف الكثافة السكانية اللي موجودة في ريف ومحافظة تعز.
0: نعم
1: التعز.
0: صحيح.
1: للشعر الشعبي حضور كبير جدا سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى الفصيح، وهناك نماذج معروفة من من من الشعر الشعراء تعز، أولهما الباهوت وهو هذا شاعر قديم وهو ابن علوان، وأيضا له قصائد التي تكاد أحيانا غير واضحة لشدة شعريتها، غامضة جدا، وهنا فهي فصحى وهي شعبي وهي عامية وهي قصائد للأمانة رائعة. أيضا الشاذلي، أيضا الفضول عبد الله عبد الوهاب نعمان مؤلف النشيد الوطني.
0: نعم.
1: كثير من الشعراء، الأستاذ معاذ الجنيد هو شاعر أيضا شعبي وشاعر فصحى، وهناك رموز شعرية وأدبية لا تبارى في محافظة تعز. لكننا اليوم نتوقف عند شاعرين، وهذين الشاعرين طبعا هما زياد السنافي، سنتناول له مقاطع
0: نعم، ومحمود الجنيد. زياد
1: ثم يليه محمود الجنيد إن أدركنا الوقت، وإلا في الحلقة الأخرى سيكون هناك الامتداد والتواصل.
0: نعم.
1: نبدأ نواصل المسير. نعم
0: نبدأ من هيجة العبد. يا هيجة العبد فوق المرتزق هيجي،
2: يا هيجة العبد فوق المرتزق هيجي، واستقبلي قند ربي أحسن استقبال، ما بيننا لا مسافة ضربة ربيقي، مهما يطول السفر جيش اليمن والصال، لابد بالنصر تتويقك وتتويقي، العهد لا زال باقي والوفا لا زال، والقادم أعظم عليهم والذي شيقي، ما كان يخطر على الخاطر ولا في البال. النصر مشهود والتحرير تدريجي، ومن ينال الشهادة للسعادة نال، ومن ينال الشهادة للسعادة نال.
0: طبعا القصيدة جميلة ورائعة بالرغم أنها مجموعة أبيات زامل، هي أشبه بالزامل. تفضل أخي، هاي الكلمة لك.
1: قبل أن أتطرق إلى النص، هذا النص الجميل المحبوك، ولو أن الشاعر أراد أن يوضحه للجميع، يعني ولا يغل في الشعبية،
0: نعم،
1: ولكن هو بلكنته الشعبية، بلكنته اللي هي المناطق الوسطى فيها تعز. طبعا أستاذ مطيع، أود أن أقول لك أن الجذر اللغوي في تهامة وتعز ومناطق أخرى حتى صعدة وحجه واحد، يعود خاصة المناطق الساحلية السهول، مناطق السهل. هو الجذر واحد مهما اختلفت مخارج الحروف، اختلفت اللكنة، اختلفت يبقى الجذر واحد حينما تبحث وتدقق في معاني الكلمات. طبعا الكلمات هي هذه تنحدر من أكثر من، لو تقول قديمة جدا، يعني المفردات التي تستخدمها في اللهجة المحلية سواء في تهامة أو في تعز أو في، هي تعود لآلاف السنين،
0: صحيح،
1: يعني ليست حديثة اليوم.
0: أكيد.
1: وحينما يتحدث بهذه الشعر بلهجته سواء كان من تعز أو من تهامة أو من صعدة، فإنه ينحدر من آلاف السنين، وتعتبر اللهجات جميعها في اليمن، وليس في تعز أو في تهامة أو في حجة أو في صعدة أو في صنعاء أو ضمر، جميع اللهجات في اليمن، وهذا موضوع آخر. ولكن موضوعنا اليوم، نحن نبدأ نتحدث عن الشعر قبل أن نتحدث عن
0: القصيدة،
1: هذه المقطوعة السفنة والمقطوعة بعدها.
0: طيب.
1: طبعا أنا ما لفت ما شد انتباهي في هذا الشعر أن الأبيات تبدو خاصة قصيدة قصائد الشعر زياد السنافي. أنا تابعت قناته على التليجرام، ووجدت أن هذه الأبيات، أنه شاعر مجاهد، وكلما كانت المرحلة في قمة الذروة من التصعيد، والتصعيد العدو السعودي على تعز وحصار تعز تمام، كان هذا الشاعر هو أكثر مواكبة. كلماته تتميز بأنها أكثر توهجا وصدقا وصلابة في هذا المشهد الشعري. طبعا في المشهد الشعري الشعبي أنا لم أرى لها قصائد.
0: نعم.
1: وطبعا تحديدا هذا التوهج هو يأتي من إباء تعز، من شموخ تعز. يتميز الشاعر الأستاذ زياد بفرادة، أنا لاحظت نصوصه بفرادة إيقاعية نادرة، تنبض باللهجة التعزية، تكاد تكون أقرب إلى المحكية، يعني
0: نعم.
1: بكل نعم
0: نعم دي
1: عندي كل ما تحمله من جزالة وقدرة فائقة على السبق، يعني طبعا الذي يلامس وجدان البسيط قبل النقطة.
0: نعم، يعني أنت طبعا ذكرت جزئية مهمة، أنه أشبه بالحكاية، كأنه فعلا زياد الأخ زياد السنافي كأنه حكواتي، يحكي قصة ولكن بطريقة شعرية، وشعرية رائعة جزيلة، مش مجرد نظم، يعني اعتمد على الرواية الشكل القصصي، لكن ببناء شعري وأيضا بمفردات جزيلة وقوية. تفضل أخي.
1: نعم.
0: واصل. نعم.
1: وهو ينحت هذه النصوص من صخر المواقف، في المواقف هذه يعني يشعل اللحظة التاريخية بكلماته. يعني هو لو قلنا أن هذا النص الجميل الذي بين أيدينا هو تحريض واعي،
0: صحيح،
1: التحريض الواعي، يعني من يعني تحريض المؤمنين على القتال، هذا يسمى تحريض الواعي،
0: صحيح.
1: هذه يقظة وطنية أيضا، ويمتلك الشاعر ناصية السبق القوي، بحيث ترى أن الأبيات متشابكة فيما بعضها، لا يكاد ينفصل البيت عن الآخر. طبعا أنا اليوم سنتحدث أن هذا المقطع الذي سنتحدث عنه، حينما قال يا هيجة العبد، يا هيجة العبد فوق المرتضى تيجي، واستقبل جند ربي أحسن استقبال، يعني المقطع يعني حول بس روح الأمل، رفع المعنويات بحتمية ناصر، تمام؟
0: نعم.
1: مستنفر، يعني مستنفر قمم تعز وجبالها، وبين نستطيع أن نقول بين قوسين هي جبل عبد.
0: نعم.
1: لاستقبال هذا الحدث الماضي العظيم، هذا النصر.
0: طبعا للتوضيح، اللي بيسمعونا مش من تعز، الهيجة يعني المنطقة الجبلية المرتفعة واللي منحدر فيها منحدر كبير ومخيف، تسمى هيجة هكذا باللهجة.
1: نعم، هي هيجة العبد في منطقة معروفة.
0: يعني أكيد فقط للذي لا يعرف معنى الهيجة.
1: نعم، ولها معاني مختلفة يا أستاذ مطيع. مثلا عندنا في تهامة يعني زي ما تقول كيلوهات مربعة من الأشجار السمر والسلام وأشجار أخرى ونباتات وحيوانات برية نسميها هيجة. وفي تعز يختلف التسمية، في عندنا مناطق جبلية ممكن في صنعاء تختلف هكذا.
0: صحيح. لكن هنا قصد هيجة العبد، معروف أنه هيجة العبد
1: معروف، منطقة معروفة.
0: صحيح. تمام. طيب تواصل.
1: عاقبة هذا يعني هو يهيئ هذا التحريض الوعي الذي يهيئ هذه المنطقة، أو بشكل أو قد يكون تحدث عن الخصوص ليقصد به العموم، وهو يقصد محافظة تعز بشكل عام. ومؤكد من المؤكد أن هذه القصيدة جاءت في هذه الظروف مواكبة لهذه المرحلة، وهي كانت ومسافة المواجهة طبعا قصيرة للغاية. يعني أن النصر آتي لا شك، وأن عاقبة الصمود هي هذا التتويج.
0: صحيح.
1: هذه فكرة النصر. لا، لو تحدثنا عن هذه الأبيات، هي أبيات بسيطة كما قلنا أشبه إلى المحكية، ولكنها زي ما تقول سهل ممتنع. فهذا الشاعر جميل جدا ورائع. هيجة العبد فوق المرتزق هيجي وسط لجند ربي أحسن استقبال. شوف يعني جبل هيجة العبد وهو يخاطبها الشاعر، ويستنفر طاقتها الكامنة للوقوف في وجه المرتزق التابع للعدو السعودي، ومطالبا بأن يعني بهذا الاستقبال.
0: نعم.
1: طبعا هنا وضح الشاعر في البداية، في بداية النص، أسلوب النداء والأمر في هذا البيت الأول.
0: صحيح. هيجي نعم.
1: وثق لي يعني هيجي وثق لي ويا يا هيجة العبد. شوف يا هيجة العبد. وبعدين قال هيجي. شوف هذا الكلام الجميل، ما يعطي جرف موسيقي جميل جدا، ويبقي حيوية وحركة على جماد حتى المكان. تمام.
0: حرك المكان الجامد.
1: نعم فيحركه. وقول وفي قوله
0: ما بيننا إلا مسافة ضربة ربيقي.
1: نعم.
0: مهما يطول السفر جيش اليمن وصال.
1: لا تمام. دعني أقول لك أن الاستهلال في البيت الأول وهي تعد عتبة استهلالية قوية. يعني هو هنا لو إحنا نتين نفكك النية نفكك أستاذ مطيع، يتماهى المكان مع الإنسان. تمام. حتى كأن الجبل أو الهيجة هذه كائن حي يشعر ويتحرك، وهذه الصورة الفنية البليغة تعكس عمق الانتماء، عمق يعني قوة العقيدة، توهج الصدق وغير ذلك. طبعا ننتقل للبيت الثاني، ما بيننا لا مسافة ضربة ربيقي، يعني زي ما قلنا يعني مسافة صفر، ما في إلا قد الوجه في الوجه،
0: ما فيش يعني الأربيجي مداه يعني 500 متر 600 متر، نص كيلو. نعم. ما عاد باقي إلا نص كيلو ونحن داخل المدينة. نعم. هكذا
1: هو يقصد بهذا الكلام. أيه. ما بيننا لا مسافة ضربة ربيقي، يعني مع أن الوقت قصير والمسافة قصيرة جدا.
0: صح.
1: مهما يطول السفر جيش اليمن وصال. شوف هنا السفر على فرس قريحة الشاعر.
0: الله.
1: السفر على مهما يطول السفر جيش اليمن وصال. هنا يصور قصر مسافة المعركة، حتمية المواجهة، يعني معناه ما ضروري يعني ما بيننا إلا مسافة ضربة ربيقي أو قرحة ربيقي مهما يطول السفر جيش اليمن وصال. هنا الربيقي هو واضح أنه نوع من الأسلحة، بمعنى أن المواجهة
0: البازوكة معروف البازوكة.
1: نعم. معنى أن المواجهة ستكون مباشرة بالنظر لما لقرب المدى هذا السلاح والمسافة وقصر المسافة. وهو يؤكد في سطر ثاني أن الزمن سواء طال أم قصر، فإن القوات المسلحة يعني قادم لا محالة نحو هدفه ليحرر الأرض كبرا كبرا من كل هؤلاء المرتزقة التابعين للعدو السعودي. طبعا أستاذ العزيز هنا يقول ضربة ربيقي هو مقياس للمسافة، يعكس واقعية شعرية جميلة ومذهلة، وتوظيف للمفردة العسكرية الحية داخل النفق، داخل النفق الشعبي واللغوي.
0: نعم.
1: حينما يوظف الشاعر الأدوات المعرفة داخل القصيدة يجعل الجو هو نفسه يبدو حماسيا، يبدو نفس الهدف الذي كان له النص، النص كتب من أجله النص هو مواكبة للتوجه.
0: نعم، وأيضا حتى عندما يكتب، عندما كتب هذا النص الجميل، يشعر المتلقي أنه الشاعر زياد مقاتل في الميدان، يكتب من داخل الميدان.
1: نعم.
0: صحيح.
1: طبعاً ثم يواصل لابد بالنصر
0: تتويجك وتتويجي.
1: نعم.
0: لابد بالنصر تتويجك وتتويجي، العهد لا زال باقي والوفا لا زال.
1: نعم، هذا تأكيد من الشاعر أن الخاتمة ستكون هي النصر لا محالة، يعني تمام.
0: نعم.
1: والنصر المبين الذي يكلل جبين الأمة وجبين محافظة تعز و جميل اليمن. طبعا هنا لما يقول تتويجك وتتويجي، هذا التناغم الجناس الدلالي، هذا التناغم الصوتي يعطي كما قلنا جرس موسيقي عذب مؤثر، وتكرار اللفظ هذا التكرار
0: التكرار مهم جدا، والله سبحانه وتعالى قد أكده في القرآن الكريم وأكد أهميته في القرآن الكريم.
1: نعم.
0: تكرار المفردات، وأيضا حتى السيد القائد في محاضراته دائما وكثيرا يكرر بعض الأشياء، فالتكرار ويعني بالنسبة للمتلقي يكرس المفهوم ويؤكد المفهوم ويوضحه بشكل دقيق.
1: نعم. أيضا هو هنا الشعر يتوعد الغزاة في مفازعات عسكرية استراتيجية قادمة تفوق كل التصورات، وستكون يعني ولما لم يكن في الحسبان. طبعا ثقافة مهما كانت القصيدة والنص هذا أو المقطع الشعري هذا باللهجة التعزية، لأن تلاحظ في من خلال الأبيات أن الشعر متأثر بالثقافة القرآنية.
0: نعم.
1: هو فازات الجهادية من خلال انتقاء المفردات، الأبيات توحي بماذا، ما هي الأهداف من كتابة هذه الأبيات، أين يكون التوجه نقرأه من داخل هذه الأبيات.
0: نعم. والقادم أعظم. نعم. القادم أعظم عليهم والذي شيقي، أنا عجبتني والذي شيقي، ما كان يخطر على الخاطر ولا في البال.
1: نعم. هو هذا الذي تحدث أنه أنا تحدثت عن البيت قبل أن أقرأه.
0: أيوه.
1: نعم. ثم ينتقل للبيت الخامس. النصر مشهود والتحرير تدريجي. شوف القرص، الجرس حق الجيم والياء.
0: أيوة.
1: يعني كيف جميل، يعني تتويجي تدريجي.
0: صح. يعني هو أخذها قافية بثلاثة أحرف على فكرة.
1: نعم.
0: ياء وجيم وياء في كل في نهاية كل بيت.
1: نعم. وهذا هي القافية أصلاً. القافية عبارة عن مقطع صوتي. يعني أحياناً بثلاثة حروف.
0: أيوة صحيح.
1: تمام. وليس شرطاً بأن يكون حرفاً واحداً.
0: نعم.
1: تمام. قال والنصر مشهود والتحرير تدريجي، ومن ينال الشهادة للسعادة نال. هنا اختتام باليقين
0: بالوثوق
1: بأن مصادق الوعود سوف تتحقق. تمام.
0: صحيح.
1: النصر عبر مراحل منظمة ومدروسة سوف يأتي لا حد إلا يعني لا شك. وهذا النصر المبارك هو طريق الشهادة أيضا. يعني حينما يقول من ينال الشهادة للسعادة نال، طريق الشهادة زي ما قال السيد حسن نصر الله، نحن لا نهزم، نحن لا نهزم، نحن
0: نعم.
1: حينما ننتصر ننتصر، وحينما نستشهد
0: ننتصر. صحيح.
1: هذا هو يعني لا مجال لهناك أي هزيمة. طبعا بين التحرير التدريجي والنصر المشهود يختتم يعني بهذا التركيب للسعادة هنال، يربط هذا الرحيل مثلا عن نيل الشهادة بالحياة الأبدية.
0: نعم.
1: نلخص هذا المقطع.
0: عفوا لا، قبل أن تلخص فقط لفت انتباهي شيء مهم. عندما قال النصر مشهود والتحرير تدريجي ومن ينال الشهادة، كأنه حتى إذا نلت الشهادة قبل أن يتحقق النصر، أنت في الأخير أنت منتصر بالتدريج. يعني أنت
1: نعم. أنا أقول لك أن العبارة هي مستوحاة من هذا البيت مستوحى من كلام السيد حسن
0: صحيح.
1: نصر الله
0: صحيح صحيح.
1: نحن لا نهزم نحن حينما ننتصر ننتصر وحينما نستشهد ننتصر.
0: نعم صحيح.
1: الموضوع النصر مشهود.
0: نعم.
1: وهناك قلق من ينال استهادة للسعادة نعم.
0: نعم.
1: هذا المقطع بكامله الذي هو عبارة عن لا أدري خمسة أبيات أو ستة أبيات.
0: خمسة أبيات نعم.
1: نعم. مزج به الشاعر بين الواقع تمام وبين الروح الإيمانية العالية والمعنويات المرتفعة. اعتمد على قاموس القاموس اللفظي استمد منه قوته من طبيعة الجغرافيا التي هي الجغرافيا التضاريس في تعز وأيضا سلاح الميدان وحقق وحدة موضوعية متماسكة تدور حول الإيمان بمصادق وعود الله سبحانه وتعالى وهي اليقين بالنصر. الأسلوب جاء الأسلوب يعني لم يجي الأسلوب هذا حق الأبيات يعني التي استمعنا إليها يعني أسلوب آخر إنما جاء حماسيا متناسقا مع جو النص مباشرا في المقصد وعميقا في صوره التي الشعبية التي كما قلنا في بداية الحلقة أنها سهل ممكن.
0: نعم ننتقل إلى المقطع الثاني أيضا للشاعر زياد السنافي وبلهجته التعزية الرائعة قال يا أهل القلق ما بوش داعي للقلق أمن
1: نعم
0: الملا
1: هذا موغل في الشعبي نعم.
0: ما بوش يعني ما فيش لا يوجد
2: يا أهل القلق ما بوش داعي للقلق أمن الملاحة مستتب لا تقلقوش غريمنا سلمان دعام السرق وانتم بصفوا أوبه لا تلحقوش سلمان حقه حق وحق غيره مرق والأفضل إنكم للغبي ما تسمعوش إحنا ندور حق بخشام الحلق واللي كلامه حق ما يخشى الجيوش وعاقبة فرعون في البحر الغرق تجنبوا لا ودكم ما تغرقوش.
0: طبعا القصيدة هذه قافيتها بالواو والشين هذه متميزة أبناء تعز باللهجة التعزية الواو والشين هذا دائما الشين خاتمة النفي دائما الشين للنفي على فكرة علشان اللي مش عارفين اتفضل.
1: نعم دائما الخاتمة هذه مثلا لا تقلقوش
0: نعم
1: لا تسمعوش لا كذا يعني دائما في يسبق بحرف نفي مثلا لا مثلا لا تقلقوش
0: أيه.
1: ويأتي المقطع الأخير الشين هنا لتأكيد النفي ولكن في جهة هذا في مناطق تعز والمناطق الساحلية مثلا في زبيد وفي التحيتة لا يسبق بحرف النفي فهو يقول تقلقوش تقلقشي يعني
0: ها يعني خلاص قدي الشين أداة النفي بدون حرف نفي
1: الجراحي يبدأ بالنفي ولا يضيف الشين في بعض المناطق
0: يعني قول ادي لنا كلمة هكذا
1: يعني يقول لك ولا هلا
0: يعني ما هلوش
1: أيوة.
0: أيوة يا سلام عليك
1: نعم
0: طيب.
1: طبعا الفكرة هذا الجميلة الرائعة رحلة جميلة مع شعراء تعز للأمانة
0: صحيح.
1: الفكرة الرئيسية هذا للمقطع يطمئن الشاعر يطمئن حتى يرفع اللي نقدر نقول انه اصحاب القلق لا تقلقوش يرفع يطمئن الشعر النفوس
0: لا ويمكن يطمن انطوني جوتريش نشعر بالقلق
1: من ساعات الاعداء ساعات الاعداء فهو هنا
0: ايوه
1: يرفع
0: صح
1: ويؤكد ان الامن الملاحه مستتب ويحذر طبعا السعر الشعبي هو اذا لم يلامس البسيط قبل المثقف
0: فليس
1: سعرا شعبيا
0: نعم.
1: يعني هو يجعل الناس كلها تفهم المثقف القارئ الامي غيرهم يفهموا هذه القصيده
0: صحيح
1: السعر زياد السنافي حينما تحدث هنا بدا بهذا المقطع قال يهل القلق ما بوش داعي للقلق من الملاحه مستتب لا تقلقوه يعني وجه خطابه لماذا للقلقين
0: نعم
1: وطمأنهم بان البحر والملاحه أمنان يعني زي ما تقول آمنان ومستتبان ودعاهم
0: ما عدا للعدو السعودي لأنه في البيت التالي على طول
1: نعم هذا في البداية تمام
0: نعم.
1: ودعاهم لقطع دابر هذا الخوف للتصدي لهذه الشائعات طبعا كلمة لحينما كرر جذر الكلمة قلق قلق يا هلا القلق ما بوش داعي للقلق شوف هنا جذر هنا قلق هنا قلق يعني كلمة مكررة هنا جاء بالتأكيد اللفظي والنفي القاطع لمبررات الخوف والاستهلال للأمانة يقنع المجتمع.
0: صحيح صحيح.
1: وهذه جميلة. نعم. ثم قال غريمنا سلمان دعام الفرق وأنتم صفوا أبوه لا تلحقوا. يعني هذه المدرسة زي ما ذكرنا حتى في بداية الحلقة الشاعر محمود الجنيد هو شاعر جميل. والشاعر زياد الصنافي في هذه المقطعين في هذين المقطعين اللذين نتناولهما اليوم الأمانة رائعة جدا بنفس اللهجة ومن داخل البيئة والجغرافيا والتضاريس حتى إذ غريمنا سلمان دعام الصراق وأنتم بصفوا أوبه لا تلحقوش. يحدد الشاعر بوضوح هوية
0: العدو
1: تمام. قال سلمان الذي هو سلمان معروف سلمان ومحمد بن سلمان وهم موضحة
0: سلمان حقه حق
1: إياه بدعام الصرق يعني هو المرتزقة والتحديدات التابعة له هو اللي يدعمهم هم ذي لصوص يعني هنا هنا نفصل على أنه
0: وأزيد أقول لك وأزيد أوضح شيء مهم جدا. طبعا الأخ زياد السنافي وكأنه يعيش داخل مدينة تعز في في مدينة تعز من يسموا أنفسهم أنهم القائمين على السلطة وعلى الدولة وعلى مش عارف بيقوموا بسرقة البيوت يقوموا بسرقة سرقوا حتى البنك المركزي الصرافة اللي في باب البنك المركزي على أساس أنه يفترض أنهم يثبتوا الأمن بينما هم ثبتوا القلق وثبتوا السرق. هي رسالة للأبناء داخل مدينة تعز وهم يسمعون الآن
1: الذين هم التابعين سواء من سلطة أو تحديدات أو غيرها.
0: صحيح.
1: هم تابعين للسعودي.
0: نعم.
1: وهو يتحدث هنا عن السعودي والتابع للسعودي. طبعا من هذا الجمال استخدام المفردات الشعبية القوية مثل دعام والصرق ولا تقلقوش وأوبهو يعني يمنح النص هويته المحلية الصادقة يعني
0: الصادق. نعم. حاول تسرع أخي هايل لأنه يعني الحلقة وصلنا إلى نهايتها ولو أنه النص هذا جميل بس نحاول نختصر.
1: طيب.
0: سلمان حقه حق سلمان حقه حق وحق الناس مرق وحق غيره مرق
1: وحق غيره مرق.
0: أيوة.
1: سلمان حقه حق وحق غيره مرق.
0: أيوة.
1: والأفضل منكم الغبي ما تسمعوش.
0: أيه.
1: يعني هنا سخرية من منطقة القوة الغاشمة وهذا للعدو السعودي.
0: صح.
1: ويوضح أن يعني استخدم أن هذا المثل الشعبي وظفه أن منطقهم باطل ويعني حق الناس مرك يعني.
0: أيه.
1: معروف هذا المثل.
0: صح.
1: هذا التشبيه وهذا المثل البليغ يصور بأن الخصم نفسه كما تحدثنا حق يعترف بالحق لنفسه فقط والآخرين لا يحس لهم بوجهة نظرة. البيت الرابع وهو يقول احنا ندور حق بقسام الحلق يعني واللي كلامه حق ما يخفى الجيوش.
0: الله.
1: يطلبون نطلب حقوقنا بقوة السلاح والمواجهة الحتمية.
0: من أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
1: نعم. وهذا هو منطق القوة منطق المؤمن هذا هو المنطق.
0: صحيح.
1: تمام. قال وأيضا هنا لغة السلاح المواجهة بأقسام الحلق تمام. ثم البيت الخامس وهو البيت الأخير وعاصبة فرعون في البحر الغرق تجنبوا لأولادكم
0: لا ودكم
1: ما تغرقوش.
0: أيه.
1: ما تغرقوش.
0: نعم.
1: هنا طبعا يستحضر هذه القصة القرآن التي من القرآن فرعون وجيشه وما هي العبرة والآية
0: وفرعون ومن هو فرعون
1: محذرا المنخرطين مع العدو السعودي والعدو أيوة الذين يسمعون أصحاب القلق غيره تمام.
0: نعم.
1: من هذا المصير الذي سوف يأتي إليهم.
0: نعم. طبعا القصائد رائعة والكلام أيضا أنت حاول تختصر وتسرع رغم أنه كان يفترض أن احنا نعطيك الفرصة لكن نعتذر لأنه انتهى وقت الحلقة. شكرا لكم أخي هايل.
1: شكرا جزيلا.
0: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: صحتك في وعيك.
4: للوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك يجب الحرص على تغطية الأحواض والبرك المستخدمة في سقي المواشي والطيور وتفريغها بشكل أسبوعي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: ساهم الآن في حملة سند للتوحد وكن جزءاً من الأمل في حياة طفل عبر محفظة جيب 580040 جيب 580040 أو تواصل معنا على 776626620.
6: الإسهال المائي الحاد يقتل بالجفاف، سببه طعام ني غير ناضج أو مكشوف للذباب وماء ملوث. لكي تحمي نفسك وأطفالك تناول طعامك مطبوخا ناضجا ونظيفا. اغسل يديك قبل الأكل وبعد الحمام، اغسل الخضار جيدا واغلي الماء قبل الشرب. غذاء نظيف ويد نظيفة وماء نظيف تعني حياة بلا أمراض معوية. تناول طعامك مطبوخا ناضجا لا نيئا، نظيفا ومغطى ليس ملوثا ولا مكشوفا، لتتجنب عدوى الأمراض المعوية والإسهالات المائية الحادة. صحتك في سلامة غذائك.
7: إذاعة صنعاء
8: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
9: جزيرة الأحلام،
10: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
11: ما الخطو يا شيبور؟
12: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
11: ما بال حذيفة يا شيبور؟
12: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
13: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
14: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
15: كمن يعجبك الفشر قوي
16: ألا يا سيلاه،
14: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
17: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
18: البيت المرير والحباب.
19: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
14: من الإرشيف
2: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
14: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
5: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
4: ولمدة نصف ساعة.
14: من الإرشيف
11: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
14: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن. مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا، وأمريكا أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء، صوت المواطن اليمني في شمال الوطن وجنوبه، وصوت المفكرين والمثقفين، وصوت الثورة والثوار على امتداد تاريخ الإذاعة الطويل في معركة الكفاح والنضال ضد الاستعمار البريطاني. فمنذ انطلاقة الإذاعة كانت صوتا للحرية والاستقلال، ولعبت دورا مهما وبارزا في إذكاء روح المقاومة ونشر أفكار الثورة والكفاح المسلح بين أبناء الشعب اليمني في جنوب الوطن وشماله، من خلال ما كانت تقدمه من البرامج المتنوعة والأخبار والأناشيد الوطنية والثورية، والتي لا تزال في ذاكرة الإذاعة وإرشيفها كشاهد حال على عظمة جيل كامل عاش فترة الخمسينيات من القرن الماضي.

0: برنامج أخي اليمني الذي كان يعده ويقدمه الأستاذ الكبير عبد الرحمن الأمير من الشواهد الحية التي ما تزال في إرشيف إذاعة صنعاء، والتي تؤكد على واحدية النضال والمصير الوطني الواحد الذي جمع كل أبناء الشعب اليمني على صعيد الكفاح والنضال ضد الاستعمار البريطاني من أجل حرية اليمن واستقلاله. اليمن كل اليمن.
1: أخي اليمني أينما كنت وحيثما تكون، إن المعارك الطاحنة التي خاضت غمارها مع القوات البريطانية المحتلة للجزء الجنوبي من هذا الوطن الحبيب، إن المعارك التي خاضتها وتخوض غمارها اليوم يا أخي أمة اليمن في كل ميدان وبكل معترك، لا أصدق الأدلة الدامغة والبراهين القاطعة على التقاء هذه الأمة المنحدرة من صلب واحد في الهدف الوطني المشترك والغاية الشعبية الموحدة، الهدف الذي جمع كل أبناء اليمن بالجنوب والشمال في صعيد الكفاح والنضال اللذين لا يعنيان غير جلاء القوات البريطانية عن كل شبر محتل بأرض الجنوب، والغاية التي لا تهدف إلا إلى وحدة كل ربوع اليمن الطبيعي، وطني ووطنك أنت يا أخي المناضل، وبربوع هذا اليمن الكبير يمني ويمنك أنت يا سليل الأقيال، أنت يا ابن الفاتحين، أنت يا حفيد الأمجاد الذين حملوا رسالة الحق في كل زمان وبكل مكان ونشروا لواء الحرية المعطر بدماء قلوبهم العربية الأبية في كل سماء وبكل وطن. وليس يا أخي غير جلاء القوات البريطانية المحتلة لأرض الجنوب عن أرض الجنوب هدفا لأمة اليمن بأكملها، وليس غير وحدة اليمن الطبيعي غاية لأمجاد اليمن الكبير لرواد حريته واستقلاله المقدسين، لكل أبنائه الذين عرفوا قيمة الحرية فوهبوها كل شبابهم النظر وفهموا يا أخي كل معاني الوحدة الشاملة لوطنهم الممزق تحت مخالب الاستعمار الراعفة وبين أنيابه الأصل كل الفهم، فمنحوا هذه الوحدة الشاملة لكل ربوع يمنهم الكبير دماءهم العربية الزكية قربانا لتحقيقها، ونظروا لبناء كيانها القوي وإقامة دعائمها المتينة الثابتة على جماجم الغزاة المارقين، فالجلاء عن ربوع جنوب يمننا الحبيب واسترجاع حريته السليبة هدفنا نحن أبناء اليمن الخلص، مهما كانت التضحية ومهما كان الثمن، والوحدة الشاملة لكل أجزاء اليمن الطبيعي غايتنا نحن جنود هذا الوطن، مهما كانت أساليب بريطانيا المحتلة مغرقة في الهدم، ومهما كانت أحابيلها الإجرامية مسرفة في التضليل والتعذيب، في النفي والتشريد، في العصف والإرهاب. وإياك والانصياع يا ابن اليمن الفتي لمزاعم الأبواق المأجورة وأفيونها المخدر لعقول العقول البسيطة التي لا تعي بعض ما يراد بها، إياك يا أخي والاستسلام لمزاعم المستعمرين وضجيج أبواقهم الفارغة، فكل تلك المزاعم المفتعلة وذلك الضجيج المصطنع لا يعنيان غير صرفك عن الهدف الوطني المشترك، الهدف الذي جمع كل أمة اليمن في صعيد واحد، ولا يهدفان إلا إلى تعويق نضالك الحر وكفاحك الخالص لوجه الغاية التي تبنيتها وتبنتها كل أمة اليمن بالجنوب والشمال. والله أكبر، والنصر لأمة اليمن والهزيمة والعار للمستعمرين وأذناب المستعمرين.

0: من الإرشيف.
1: هنا صنعاء حكاية إبداع وتميز ومسيرة عطاء تفاخر فصولها كل معاني المجد والعزة والشموخ. ومن بين التسجيلات التي نحتفظ بها في إرشيف إذاعة صنعاء كشاهد حي على معركة الحرية والكفاح وعلى مسيرة العطاء الوطني، برنامج هنا صنعاء.
2: هنا صنعاء.
3: أصدقائنا مستمعين الكرام، مرحبا بكم.
4: هذا الوطن حق له أن يبتدى بالدماء والمهج. هذا الوطن حق له.

0: الأستاذ عباس طبعا يجهز أشياء كثيرة يقدمها لكم، ولكن لأننا مرتبطون بالزمن لابد لنا أن نأخذ زبدة ما في هذه المكتبة. الأستاذ عباس يقول بأن الرسالة الرئيسية والخطاب الإذاعي لإذاعة صنعاء كان هو موجه ضد الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن. ما ضل ولا غوى حين قال هذه العبارة، لأننا ما سنلاحظه اليوم فعلا كثير من المواد بين أيدينا وجميعها تصب في هذه الرسالة وفي هذا الخطاب، أليس كذلك أستاذ عباس؟
1: نعم، وحبذا لو وقفنا وقفة سريعة في هذا اللقاء أمام الأطماع الاستعمارية البريطانية في اليمن.
0: نعم نعم.
1: وطبعا عندما تعود إلى تاريخ بريطانيا الاستعمارية، الدولة الاستعمارية الأولى في العالم، كانت تسيطر على ربع اليابسة في الكرة الأرضية، مستعمراتها التي لا تغرب عنها الشمس، وكانت تحكم ثلث سكان العالم. هذه الدولة الاستعمارية الكبيرة طبعا سال لعابها لموقع اليمن من حينه لكي تؤمن الطريق وإمدادات جيوشها وأساطيلها، وبالذات إلى الهند وغيرها من الأماكن. فهنا جاءت الأطماع الاستعمارية في اليمن لموقعها ولكي تكمل حزمة مستعمراتها، وتلاحظ أنها الدهاء البريطاني والخبث البريطاني تعامل بسياسة النفس الطويل، يعني قبل أن يحتل عدن ب107 سنوات وقع أو دفع بالعبادلة أو السلطان العبادل إلى أن يعني يبرم معه اتفاق ويتمرد عن السلطة المركزية في عام 1732 قبل أن يحتل عدن ب107 سنوات.
0: الله.
1: نعم، لاحظ الخبث البريطاني والدهاء البريطاني. وعلى أساس أن يعني ودفع بالسلطان
0: العبادلة هذا والعبدالي هم في كثانوا في لحظة. نعم،
1: على أساس أن يتمردوا على السلطة ويوقعوا معه اتفاق يؤجرونه جزء من عدن. لاحظ يعني. ثم يعني بعد أيضا قبل أن يستعمر عدن أو يحتل عدن ب40 عام احتل جزيرة ميون الذي كان يطلق عليها اسم بريم ميون، يعني احتلها في عام 1799.
0: نعم.
1: وكان يخترق المبررات الواهية تارة بالتواجد أو الزحف الفرنسي نحو القرن الأفريقي،
0: يريد أن يدافع
1: وكأنه جاء لكي يحمينا عن هذا. هذا طبعا ما أدركه اليمنيون، والذين يعني ظلوا بمختلف يعني القيادات التي كانت تظهر أو تتعاقب، الجميع لم يسلم بانسلاخ الجنوب عن الشمال، وظلوا أيضا ينشرون ثقافة رفض الاستعمار والوجود الاستعماري في اليمن. حتى المنهج المدرسي والتعليم، تلاحظ أن الإمام يحيى بعد أن استلم السلطة ركز على هذا الجانب والتعبئة العامة ضد الوجود الاستعماري البريطاني، من المدرسة إلى المسجد إلى الإذاعة التي تم إنشائها. وهنا يمكن نتوقف ونستمع إلى بعض الأناشيد التي كانت تلقى لطلبة المدارس، ومنها النشيد أمنا هي اليمن، وتلاحظ كلمات هذه الأغنية كيف كانت تحرض على التضحية وبذل الدم، فأن قال أن يقول شاعرها كلنا نفدي البلاد بالنفوس والدماء بالكفاح والجهاد سنبيد الدخلاء.

ما لها ثمن أمنا هي اليمن والدماء لها ثمن نحن لا نتدخل حاكما في أرضنا ولنا عزم صغير قد حكى أسيافنا قد حكى

0: أصدقائنا، ما زلنا في هذا الإطار نتحدث عن أهم النقاط وأهم رسالة وأهم خطاب وجهته إذاعة صنعاء، وهو مناهضة الاستعمار البريطاني في جنوب الوطن. حقيقة الذي لفت انتباهي وربما انتباه المستمعين معي، كأن يعني مبررات القوى الاستعمارية هي واحدة من ذلك الزمن، من القرن 18 والقرن 19 والقرن 20 والقرن 21، المبررات هي ربما متساوية. الآن دخلوا يغزونا، يريدوا أن يحموا البحر الأحمر، الأمن القومي العربي، وهم الاستعمار. يعني أمريكا جاءت تحمي الأمن القومي العربي
1: وما أشبه الليلة بالبارحة.
0: نعم، فهذا فعلا أمر يحزف النفس. أمريكا تدخل لتستعمرنا بنفس المبررات. صحيح أن بعض عملاء أمريكا يتولون مبررات أخرى.
1: الغريب أن عملاء هذا الغزو الجديد يسمون المناطق التي يدخلها الغزاة من أمريكان وبريطانيين وجنجويد وشركات
0: بلاكوتر
1: يسموها بالمناطق المحررة.
0: هذه المفارقة.
1: والأغرب أو الذي يدعو إلى الضحك أكثر أنهم يدعون أنهم حرروا 80% من الأرض اليمنية وهم لا زالوا في الفنادق خارج البلاد لن يجدوا شبر آمن في 80%.
0: هذه من المفارقات العجيبة أيضا والمعادلة المضحكة. طيب أستاذ عباس، الملاحظ فعلا بأن تضافرت الجهود الثقافية بشكل عام. نشاهد الإذاعة خطابها الإذاعي ورسالتها الإذاعية هي للتحريض ضد الاستعمار ومقارعة الاستعمار. أيضا الجانب السياسي والبعد السياسي بعد التحرير من الغزو العثماني والاحتلال العثماني، ها هو النظام في ذلك الزمان يجيش ويحرض على مناهضة الاستعمار، حتى أنه لا يعترف أيضا بأي تشطير. حتى الشيبات القدامى الذي أبانا وأجدادنا يقولون بأنه إذا كان هناك وفد ذاهب إلى جنوب الوطن، أول ما يحذرهم الأئمة والنظام في ذلك الوقت بأنهم لا تعترفوا لأنهم بحدود اليمن واحدة. فكان هذا التجيش ضد،
1: ولهذا تلاحظ في الوثائق الموجودة في الكتب التاريخ وغيرها ظل الحدود الرسمية بين ما كان يسمى بالشطرين مرفوضة.
0: نعم.
1: وهذا ما سنقف مع أمامه في حلقة قادمة، إلى أن فرضه البريطانيون والعثمانيون الذين كانوا يحتلون الشمال.
0: نعم.
1: عام 1914،
0: يعني وكأن الاتفاق هذا بين استعمارين.
1: نعم، بين استعمارين، ورفض من كل القوى الوطنية في اليمن.
0: نعم.
1: كما سنقف أمامه في حلقات قادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طبعا بعد أن استمعنا إلى ذلك النشيد الجميل، أستاذ علي، هناك ملاحظة حول ما بدأنا به الحلقة، وهي الأطماع الاستعمارية القديمة والتعلل والتذرع الواهي.
0: نعم.
1: فتلاحظ أنه كما تعللوا أو تذرعوا بالتواجد الفرنسي في القرن الأفريقي وبالقرب من باب المندب، في المرة الأخرى تذرعوا بحماية الوهابية، لأنه محمد علي باشا من 1812 إلى 1839 قضى على الدولة الوهابية مرتين.
0: نعم.
1: وكما أشرنا أنه أنقذ اليمن من هذا التواجد الذي كان بدأ يزحف، وبالذات في الخط الساحلي من اليمن.
0: نعم.
1: فجاءت جيوش مع محمد علي باشا ووصلت إلى المخاء، لأن الوهابية كانت قد اقتربت من تعز، وسيطرت قواته على المخا في عام 1839. البريطانيين أقاموا القيامة أن قوات محمد علي باشا في المخا وتهدد ممر باب المندب.
0: نعم.
1: فطبعا تذرعوا وتوجهوا نحو احتلال عدن. حصلت مشكلة لسفينة في ميناء عدن، هي سفينة بريطانية، فقدر الأضرار التي حدثت بها ب 12,000 ريال.
0: يا سلام.
1: طلبوا من السلطان أن يدفع ال 12,000، فرفض، أو قال لهم ما معيش، لا أمتلك ال 12,000. فقاموا باحتلال عدن في عام 1839. والغريب أن الاحتلال تم بدون يعني أي مقاومة تذكر.
0: ما كان السلطان،
1: كان هناك تواطؤ أو كذا. ولهذا تلاحظ أنه ثورة 14

0: الختام الاستماع إلى تلك الأعمال الإنشادية التي كانت تواكب وتؤازر البندقية والكلمة.
1: نعم نستمع.

0: من الأرشيف. أثير إذاعة صنعاء، أثير الحياة والصوت المقاوم. إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئاً هنيئاً لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: وقفة إعلانية.
4: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله، وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود، تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
7: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية، بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
9: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحصن، وهنا تغسل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: المعادلة المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل، لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداته المالية؟
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، يا من تحملون على أكتافكم أمانة الأرض والعرض، وتمضون بثبات حيث تتكسر أحلام المعتدين، وتتهاوى أمام صمودكم جحافل الغزاة والمأجورين. يا من كتبتم بدمائكم الزكية أن اليمن ليس لقمة سائغة ولا ساحة لتمرير الأوهام، بل هو مقبرة الغزاة ومحطم الطغيان. أيها الأبطال، لقد أثبتت التجربة ماضيا وراهنا أن كل تصعيد من قوى العدوان ومرتزقته لا يجلب لهم إلا الخسران، فها هي جبهاتهم تتهاوى واحدة تلو الأخرى، وتحشيداتهم تنتهي في محارق الموت بعد أن أفلح أحرار اليمن، وأنتم في مقدمتهم في إفشال كل مغامراتهم. إن العدو يعيش مأزقا حقيقيا، فكلما ظن أن التصعيد سيغير المعادلة انعكس عليه وبالا وحسرة، ووجد نفسه غارقا في مستنقع لا يعرف له قرار، بينما رجال اليمن يزدادون عزما وصلابة وإيمانا بأن النصر من عند الله. أيها الأبطال، أبطال الوطن الشرفاء، إن العدو السعودي بعد الضربات الموجعة والقاصمة التي تلقاها على أيديكم لم يجد أمامه إلا طريق التخبط والاستعطاف، يمد يده إلى العالم يستجد التعاطف بعد أن كان يهدد ويتوعد ويحاول استقطاب المواقف الدولية ليوقف نزيف هزائمه المتتالية، بعد أن تكشفت للعالم أجمع حقيقة عدوانه ووهم قوته، فبات يصرخ من الألم ويشتكي مما جنته يداه، وكأنه لم يكن هو من أشعل نار العدوان وأراد إذلال اليمن وأهله، ولكن هيهات، فقد أصبح اليوم أسير مأزقه، يترنح بين تصعيد يزيده قرقا واستجداء يزيده ذلا وهوانا. فاثبتوا أيها الأبطال واصمدوا يا رجال الرجال، فإن النصر من عند الله، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 في جميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الأحداث.
2: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، بأي لغة نخاطب العدو السعودي حتى يتفهم خطأ عدوانيته على اليمن، حيث ولم يتفهم الدروس والأخطاء على مدى 12 عاما من العدوان والحرب العبثية. العدو السعودي لم يتوقف مع أي نصيحة من أحد، ورمى بنفسه في وحل ومستنقع ولن يستطيع الخروج منه مهما حاول، والاستمرار في العدوان على اليمن هو له هلاك ولا نجاة له، ولا أمن ولا سلام إلا مع اليمن. فالعدو السعودي وقع في كارثة وورطة ومشكلة كبيرة ذات ثمن كبير وباهظ، وهو في غنى عن هذه الحرب، ولكن من أوقعه في اليمن هو جهاز المخابرات التابع للماسونية العالمية. لذلك العدو السعودي قد خاض عدة حروب فاشلة في اليمن ولم يتعلم طيلة سنين العدوان، وأيضا لا يوجد أي مبرر للعدو السعودي في الاستمرار في هذه الحرب، لأن العدوان غاشم نابع من غباء مستفحل وقلة وعي وجهل، ولم نجد له نظير، وقلة بصر وبصيرة لا نظير لها. فبأي لغة نخاطب العدو السعودي؟ هل بآيات كتاب الله في القرآن الكريم وسياسته وتحركاته ومعاركه بعيدة عن القرآن الكريم؟ وهل نخاطب العدو السعودي بالإسلام وقد انسلخ عن قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف من خلال ما قام به بالسماح باستضافته للعاهرات الغربية في بلاد الحرمين الشريفين وإقامة حفلات الترفيه الماجنة، وسمح بفتح الملاهي والمراقص وإنشاء مصانع للخمور وغير ذلك؟ أيها البواسل، يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، اليمن اليوم بعد سنوات العدوان والحصار والتضحيات لم يعد ذلك البلد الذي يراهن أعداءه على إخضاعه بالتجويع والقصف، فقد انتقل من مرحلة الصمود إلى فرض المعادلات، مستندا إلى حكمة قائده وإرادة شعبه وقدرات قواته المسلحة وقراره المستقل. فقد فشلت رهانات كسر الإرادة اليمنية، وبدأت تتكشف حقيقة عجز العدو السعودي عن إخضاع اليمن بالحرب والحصار، ولن يستطيع إخضاعه بالضغوط الاقتصادية ولا بالمناورات السياسية والهرطقات الإعلامية والإدعاءات الكاذبة والتحالفات الفاشلة. فصنعاء تتجه إلى استخدام أوراق القوة التي تمتلكها لفرض معادلة الردع، وجعل استمرار العدو السعودي يقصف اليمن وتحشيد المرتزقة مكلفا عليه، وسيخسر أكثر. ومع إعلان صنعاء فرض معادلاتها وإجراءاتها المتعلقة بالحصار الجوي والبحري على العدو السعودي، تتسع دائرة التأثير لتطال حسابات الرياض الاقتصادية والتجارية وحركة النقل والإمداد. وبحسب نطاق تنفيذ هذه المعادلات وتداعياتها، يجد العدو نفسه أمام معادلة مختلفة عنوانها أن استمرار الضغط على الشعب اليمني لن يبقى بلا تبعات، وأن أمن الملاحة البحرية والجوية وحركة النقل لا يمكن فصلهما عن أمن المنطقة واستقرارها.

صرخة الشعب. انتقم يا جيشنا البطل المجاهد من عدو مجرم طاغ وحاقد، انه بئس عدو لشعب مؤمن ما زال في الله يجاهد. امض برا نحو نجد وحجاز كالوحوش الضاريات صف واحد، دع سريعا يعلن الف بيان بانتصارات مع عرض المشاهد لمطارات السعودية والموانع حتى يغدو ذلك المعتوه ساجد لليمانيين الذين لم يبالوا بالحروب ابدا. والله شاهد، اننا شعب ابي وشجاع كالاسود ساحة الميدان صامد، لن يعود للورى ما دام منه انجب لليمن اعظم قائد.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر. قبل أن ندخل في القسم الرابع منها، نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أولا قال: كن مهتما هنا في الدنيا أن تعرف منابع الفساد والإضلال، وتعرف رموز الباطل ورموز الضلال، لتعمل على أن تجعلهم تحت أقدامك هنا في الدنيا، هنا في الدنيا. ثانيا قال: إذا لم تتعرف على المضلين هنا في الدنيا وتتبرأ منهم، ستظل داخل بيتك من حيث لا تشعر، يقدم لك الضلال إلى داخل بيتك. والناس يتحركون في هذه الدنيا، وما أكثر من يضلون، من خلال جلسة مع شخص مضل، من خلال ركوب في سيارة مع شخص مضل، صادف، يعني صادف خزن مع ناس، صادف ركب في سيارة ولقي واحد، مصادفات كلها تأتي. ثالثا كرر، ولأهمية الموضوع كرر، قال: أكرر بأن هذه الآيات، الآيات التي هي ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، وهذا التي تتحدث عن خطورة المضلين. أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها لنبحث عن أي شخص نقارنه، ما مواقفه، ما اعتقاداته، هل سيكون من ذلك النوع الذي سأقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ إذا كان من هذا النوع أرفضه الآن، وأجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن. رابعا قال: إذا حصل وبغير اختيار منك وبغير بحث منك أن قدم أحد من الناس إليك جميلا، يمكن أن تكافئه على جميله، يمكن أن ترد إليه إحسانه، لكن واجعل نفسك بعيدا عنه، لا ترتبط به، فيصبح قرينا ويصبح لديك صديقا، مواقفك مواقفه، رأيك رأيه، وجهتك وجهته. وهذا حل، لأن البعض من المضلين من قرناء السوء قد يحاول أن يتقرب إليك، قد يحاول أن يجذبك نحوه بإحسان، بخدمة يسديها إليك، فإذا حصل من غير بحث منك ولا طلب من قبلك رد إليه إحسانه دون أن تقارنه. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، طبعا بالأمس ختم الحديث ثم استمر في الحديث في أعتقد في جلسة أخرى، وهنا تكملة للموضوع السابق. يقول رضوان الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. مناسب أن نستكمل الحديث حول قول الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. لأن هذه الآية تكشف اهتماما كبيرا وندامة شديدة وحسرة عظيمة عند أهل النار، لأن كل من يدخل النار لا يدخل إلا بسبب آخرين، مضلين يضلونه عن دين الله، عن هدي الله. ولهذا وجدنا في عدة آيات على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد كلا يتحسر ويتندم ويتحول إلى عدو يبحث عمن أضله ويطلب من الله المزيد من العذاب لمن أضله، لأن الناس بطبيعتهم بفطرتهم مجبولون على قبول دين الله، على الاهتداء بهدي الله، وإنما يأتي الضلال من قبل أطراف أخرى، أمة تضل أمة، أو فرد يضل أمة، أو شخص يضل شخصا من شياطين الجن والإنس. فبالتأكيد أن هذه الآية تدل على أنه تجلى للناس جميعا وهم في جهنم وهم في ساحة المحشر، أن من أوصلهم إلى الهاوية إلى المصيبة العظمى هم أطراف أخرى أضلوهم. وإذا كررنا الحديث حول هذا الموضوع فلأنه موضوع مهم، لأنه الشيء الذي نلمسه لسنوات عديدة، ونحن كنا نتحرك في مجال محاربة ضلال الوهابيين، نتحدث مع الناس حول المضلين وحول ضلال الوهابيين وغيرهم من اليهود والنصارى وغيرهم من المضلين، كنا نلمس بأن هذا هو الموضوع الذي لا يحظى باهتمام كبير، ولا يستثير مشاعر الناس، ولا يستثير غضبهم، ولا يثير اهتمامهم. وهذه الآية الكريمة تخبرنا بأن الكافرين كل من دخلوا النار، النار ليست خاصة بالكافرين بالمعنى الذي نعرفه، لأن ما أكثر الكافرين بمعنى الرافضين لدين الله، أو الرافضين لمبادئ مهمة من دين الله، أو الرافضين لجملة من هدي الله وأحكامه، كلهم يشملهم اسم الكفر. هؤلاء أصبحوا يبحثون بكل جد واهتمام عمن أضلهم، وليس فقط من الإنس، بل يريدون من الجن والإنس. أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، هذا يدل على اهتمام، ليس فقط من أضلوهم من الإنس، حتى من الجن، أين هم؟ هاتهم، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقد قلنا أكثر من مرة إن الوقت المناسب للبحث عن المضلين، لمعرفة المضلين، هو هنا في الدنيا. فلماذا نجد أنفسنا لا نكترث إذا ما قلنا لفلان لا تجالس فلانا قد يضلك، هذا إنسان مضل، لا يهتم ولا يبالي ولا يكترث بالمسألة. إذا قلنا الطائفة الفلانية قد تضلك، إذا قلنا اليهود والنصارى الله أخبرنا بأنهم يعملون على أن يردونا بعد إيماننا كافرين، على أن يحولونا إلى أولياء لهم، كذلك لا تلمس اهتماما بالشكل المطلوب واكتراثا بالقضية بالشكل المطلوب. فكل واحد منا يجب عليه أن يرجع إلى هذه الآية لتعرف كيف وصل الأمر بهؤلاء إلى أنهم يريدون أن يتعرفوا على من أضلهم من الجن وليس فقط من الإنس، وأي طرف أضلهم، حتى وإن لم يكونوا يعرفون اسمه أو يعرفون عنوان الطائفة التي ينتمي إليها، هم يريدون من الله أو يطلبون من الله بأن يريهم. أما نحن هنا في الدنيا فنحن نقول للناس ونقول لأنفسنا الوهابيون يريدون أن يضلونا، اليهود والنصارى يريدون أن يضلونا بالاسم، نعرف، قد نقول وقد يقول غيرنا لشخص أو لفئة معينة فلان يريد أن يضلكم، فلان قرين سوء قد يضلكم، فلا يكترث الكل بكلام من هذا. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا أن قول الله وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، أن هذه الآية تكشف اهتماما كبيرا وندامة شديدة وحسرة عظيمة عند أهل النار، لأن كل من يدخل النار لا يدخل إلا بسبب آخرين، مضلين يضلونه عن دين الله وعن هدي الله، ولهذا وجدنا في عدة آيات على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد كلا يتحسر ويتندم ويتحول إلى عدو يبحث عن من أضله ويطلب من الله المزيد من العذاب لمن أضله. ثانيا، أن الناس بطبيعتهم بفطرتهم مجبولون على قبول دين الله، على الاهتداء بهدي الله، وإنما يأتي الضلال من قبل أطراف أخرى، أمة تضل أمة، أو فرد يضل أمة، أو شخص يضل شخصا من شياطين الجن والأنس. ثالثا، أن هذه الآية الكريمة تخبرنا بأن كل من دخلوا النار أصبحوا يبحثون بكل جد واهتمام عمن أضلهم، وليس فقط من الأنس، بل يريدون من الجن والأنس. أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس، وهذا يدل على اهتمام وعلى خطورة القضية، وعلى أنه يجب أن نتنبه للموضوع ونحن هنا في الدنيا، لأنه الموضوع كما ذكر رضوان الله عليه الذي لا يثير اهتمام الناس في الدنيا. أن تقول لأحد هناك من سيضلك أحذر، لا يبالي ولا يهتم. رابعا، أن الوقت المناسب للبحث عن المضلين، لمعرفة المضلين، هو هنا في الدنيا. فلماذا نجد أنفسنا لا نكترث إذا ما قلنا لفلان لا تجالس فلانا قد يضلك، هذا إنسان مضل، لا يهتم ولا يبالي ولا يكترث بالمسألة. لكن الإنسان الذي لا يهتم ولا يبالي في دنياه سيهتم حيث لا ينفعه الاهتمام، وسيتبرى ويبتعد عن المضلين في المكان الذي لا تنفعه البراءة ولا ينفعه الابتعاد عنهم. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لأن نتولى أولياء الله وأن نسير في خطهم، ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: الصمود والتماسك يعود بالدرجة الأولى على الروحية الإيمانية التي يتسم بها شعبنا العزيز، ومجاهدون الصابرون والصادقون في جبهات القتال. الله جل شأنه من على شعبنا المسلم المظلوم، على الإخوة المجاهدين المتصدين لهذا العدوان في كل الجبهات، من على الجميع برعايته الكبيرة لطفا وتأييدا وهداية، من على شعبنا في واقع الداخل بالتماسك رغم المعاناة الكبيرة. المعاناة على المستوى الاقتصادي بشكل كبير جدا لكثير من الناس، المعاناة نتيجة للقصف والدمار وتدمير الكثير من المساكن والمنشآت، واضطرار البعض للهجرة من منطقة إلى أخرى، وكذلك المعاناة نتيجة الأذى والتضرر المباشر من القصف الجوي الذي تسبب في استشهاد الآلاف من الرجال والنساء، من الأطفال والصغار والكبار، تسبب أيضا في جرح الكثير. كل أشكال المعاناة موجودة، ولكن مع ذلك هناك صمود، هناك روحية عالية أدهشت الأعداء وصدموا بها في هذه المرحلة من العدوان. نركز في هذه الفترة على حث الجميع على العناية بالتعبئة الجهادية، ونؤكد على أهمية النفير بكل ما تعنيه الكلمة بمدلولها القرآني.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنباً لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية. عض كلب، داء الكلب السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولاً، اغسل الجرح فوراً بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانياً، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثاً، اذهب فوراً لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فوراً إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
4: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
3: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
4: نسينا،
3: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
4: وهذا ما يقع به؟
3: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
4: خلاص، جل من لا يسهو.
3: السلامة تشتي الحرص.
4: وما نفعل؟
3: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
4: إن شاء الله.
3: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
4: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
5: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
2: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه، وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسه وعلى عيالي بهذا الموضوع، واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولا قبل كل شيء التأمينات لها، أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء. ثانيا يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة سبحان الله العظيم للإنسان، صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يؤمن على عياله في هذا الموضوع.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشل.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. نبارك لكم بالعيد المجيد، عيد استقلال وطننا العزيز من رجس المحتل البريطاني الغاصب، الذي كان انتصارا منجزا في ذلك اليوم التاريخي الخالد، يوم 14 من أكتوبر من العام الميلادي 1963. هذا اليوم المعلمي المجيد الذي يذكرنا في كل مناسبة وفي كل ذكرى من ذكرياته السنوية العيدية، يذكرنا بقيم الحرية والكرامة والإباء والعزة وقيم الإيمان والحكمة التي تشكل ترصيعا ذهبيا في وجداني وفي ثقافتي وفي كل ما يؤمن به هذا الشعب العزيز، الذي كان دائما عبر التاريخ شعبا معلما للبشرية بكلها لأركز أسس الحياة الإنسانية الكريمة العزيزة، التي لا تقبل مسا بالكرامة أو الحرية أو الاعتبار. وفي كل مناسبة من مناسبات هذا العيد الوطني المجيد والمحطة الثورية المهمة من المحطات التي تشكل معالم مضيئة في تاريخ شعبنا اليمني المعاصر، في كل مناسبة من هذه المناسبات تتبادر إلى الأذهان تلك العلاقة الوثيقة التي تفرض نفسها بين مسألة حرية الأرض وحرية الوطن والجغرافيا وحرية الإرادة، وكيف أن تحرير إرادة الإنسان وروحه وداخله الإنساني الجوهري يشكل عاملا أساسيا في التعبير عن شخصية هذا الإنسان، سواء في حال كونه فردا أو شعبا أو مجتمعا أو أمة. ولا شك أن هذه هي الحرية الحقيقية، والتي على أساسها يتأتى تحرير الأرض مهما كانت قوة وإمكانات الطغيان أو الغازي الذي يستولي على هذه الأرض. نعم، هذا هو المعنى الأساسي والجوهري الذي يتبادر إلى الذهن وإلى إدراك المتأمل في مناسبات وطنية كهذه، كمناسبة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر المجيدة، التي تشكل عيدا حقيقيا بالنسبة لإنسان هذه الأرض، التي لا تقبل دنسا ولا رجسا لغاز أو محتل أجنبي ينال من طهرها ومن عزتها ومن كرامتها ومن اعتبارها. ولذلك يتبادر دائما أيضا في أمثال هذه المناسبة المعنى الأساسي والراكز لثورة 14 من أكتوبر، إذ تشكل هذه الثورة الخالدة محطة مشرفة ومشرقة وخالدة من محطات الاجتراحات الثورية الجهادية التحررية للإنسان اليمني الحر، وتشكل أيضا معلما تاريخيا ناصعا ومضيئا من معالم مسار هذا الشعب اليمني المؤمن الأبي الحكيم عبر تاريخه الطويل الحافل بشواهد الفعل الحضاري المتميز والفريد والعريق، مثلما هو أيضا حافل بالتحديات والمخاطر والمعاناة وتربصات المعتدين والغزاة وهجماتهم التي لا تكاد تخلو منها حقبة من حقب تاريخ هذا الشعب قديمه وحديثه ومعاصره. وما يحدث اليوم إلا جولة من الجولات التي تعبر عن تلك السمة، سمة كون هذا الشعب دائما في مواجهة مع المخاطر والأعداء والطامعين والغزاة. وبهذه الثورة المجيدة، ثورة 14 من أكتوبر تحديدا، والتي تحل ذكراها 63، يمضي هذا الشعب عابرا لواحدة من أهم الممرات التاريخية المحفوفة بالتحديات والشرور والمشاريع التوسعية الاحتلالية الممهورة بتوقيع أبغض وأعتى قوى الاحتلال والبسط الاستئثاري الاستعلائي المستكبر على حقوق الشعوب ومقدراتها، وهي بريطانيا كاهل الصهيونية الأكبر والأمكر ومهندس نكبات الشعوب في رقعة مهمة وواسعة وفسيحة من جغرافيا العالم، والتي ظل هذا هو ميسمها حتى إلى ما قبل عقود معدودة، حين أسلمت الراية العدوانية الاستعمارية الشيطانية إلى أمريكا، الشيطان الأكبر، شيطان الطغيان والإبادات والإجرام، والذي استجد في حضوره البغيض منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وصولا إلى يومنا هذا. هذا اليوم الذي ومن خلال لعبة تبادل الأدوار الشريرة العدوانية الخبيثة فيه تحول اللاعب الاستعماري البريطاني إلى الهامش الوسطي من لعبة الكيد والعبث العدواني الخبيث بمصائر الشعوب وحقوقها ومقدرات ومقومات عيشها وحياتها، التي باتت أيضا أمريكا في صدارة منظومتها الراسمة لخرائط الدم والحروب والمؤامرات والإبادات والصراعات والمجاعات والقلاقل التي يئن العالم تحت طاحونتها. وفي منطقتنا العربية الإسلامية هذه ما يكفي ويزيد من شواهدها ونواطقها الحية في هذه اللحظة التاريخية البالغة الدقة والخطر، حيث عجلة العدوان الشامل على هذه الأمة تزداد وتيرة، ويزداد منسوب السعار العدواني لدى أعدائنا بشكل واضح. وما يجري اليوم في اليمن من تصعيد عدواني سعودي لصالح تلك القوى التي شوهت تاريخ هذه الأمة في عصرها الحديث بجرائمها، هو واحد من تجليات خصوصية هذه اللحظة التي نعيشها، إذ يواصل العدو السعودي عدوانه على الشعب اليمني مصعدا إياه في هذه الآونة الأخيرة، وهو منذ 12 عاما يرسم خريطته البغيضة في واقعنا اليمني بالجرائم والمجازر ومختلف أشكال العدوان، ومن بينها بطبيعة الحال الحصار الذي يتوثب شعبنا اليوم وينهض نهضته في وجه هذه الجريمة الكبرى التي استمرت وتواطأ فيها العالم المنافق بكله. اليوم هذا الشعب الأبي يجدد مذخوره من الروح الثورية والنهوض الذي لا يبالي أبدا بإمكانات العدو وأيا تكن حشوده وأساليبه وتحالفاته. وهو اليوم أيضا، أي هذا الشعب الأبي، يلقن الأعداء، ورأس حربتهم السعودي أبلغ الدروس في الصمود وفي حرية الإرادة وفي الغيرة على الكرامة والدين والأرض والعرض. ويعاني هذا العدو ومن معه من الداعمين من مأزق لا مثيل له في تاريخهم الدموي الإجرامي، إذ يقفون أمام هذا الشعب، أمام هذه الإرادة اليمنية، يقفون مدركين خطورة الجدار المسدود الذي يواجهونه عبر صمود هذا الشعب العظيم، والذي تبدو كل المؤشرات على جزم بأنه يفضي إلى هزيمة ماحقة وسقوط لهذا العدوان البربري وحصاره الآثم الغاشم.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، تقرأها على حضراتكم أمل إبراهيم.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. طيران العدو السعودي يستهدف محافظات تعز وصعدة وعمران والحديدة والجوف. وزارة الخارجية تؤكد أن تثبيت معادلة الردع قضية حتمية حتى إنهاء الاحتلال، احتلال النظام السعودي للأراضي اليمنية. استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف العدو الإسرائيلي شرق مدينة غزة. القوة الروسية تستهدف منشآت للصناعة الدفاعية والبنية اللوجستية في أوكرانيا. أهلا بكم. أصيبت امرأة اليوم بجروح وكسور إثر استهداف طيران العدو السعودي منزلها في منطقة ميلات الضباب بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز. واستهدف طيران العدو السعودي شبكة الاتصالات في مديرية غمر، وشن غارة على مديرية مران، وغارة على مديرية رازح في محافظة صعدة. وفجر اليوم استهدف طيران العدو السعودي بغارة مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وغارتين جزيرة كمران، وثالثة مديرية القناوس في محافظة الحديدة، واستهدف مديرية الحزم والمصطوب بمحافظة الجوف. أشارت وزارة الخارجية والمغتربين أن الجرائم اليومية للنظام السعودي في اليمن ترفع عليه كلفة المواجهة وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار فاضح للشعارات الزائفة. وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن تثبيت معادلة الردع قضية حتمية حتى إنهاء احتلال النظام السعودي للأراضي اليمنية. وأوضحت أن على مملكة قرن الشيطان أن تعي أن الأمن والاستقرار والسيادة لابد أن تكون للجميع، وإلا فلن ينعم.

حق الأكاذيب والتشويه للحقائق ولبس الحق بالباطل يضعه في مربع أعلام مملكة الشر. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن الشعب اليمني يعي حقيقة هذه المطابخ الإعلامية ودورها السلبي الفتنوي الهدام. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون اليوم إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للعدو الصهيوني مركبة مدنية بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، حسب ما أفادت وكالة وفاء الفلسطينية. وتجدد إطلاق النار المكثف من آليات العدو الإسرائيلي جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما سمع دوي انفجار في جباليا شمال القطاع. جدد العدو الإسرائيلي اليوم عدوانه على جنوب لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن طيران العدو الحربي شن غارة على بلدة كفر تبنيت، أعقبها بغارة على وادي الحجير، فيما نفذت قوات العدو عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الحمام عند مدخل الخيام، وطال الرصاص الطائش طريق مرج عيون إبل السقية. توغلت قوات العدو الإسرائيلي اليوم في مناطق بريف دمشق والقنيطرة جنوبي سوريا، وأطلقت النار لمنع مزارعين سوريين من الوصول إلى أراضيهم، فيما نفذت عملية تفتيش لعدد من المنازل وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام اليوم أن القوات المسلحة الروسية نفذت الليلة الماضية ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة تطلق من البر وطائرات مسيرة استهدفت مؤسسات للصناعة الدفاعية ومراكز لوجستية ومنشآت للبناء التحتية للسكك الحديدية والموانئ في كييف ومقاطعة نيكولاييف، تستخدم لتخزين شحنات ذات استخدام مزدوج لدعم القوات الأوكرانية، إضافة إلى مستودع للطائرات المسيرة في بلدات ميشيكوفو وبروغولوفو. وأشارت الوزارة إلى إصابة سفينة شحن جاف في مصب بوغسكي كانت تنقل شحنات عسكرية وذات استخدام مزدوج لميناء نيكولايف. ضرب إعصار سايمون وعاصفة راشيل السواحل المكسيكية مخلفين قتلى ومفقودين ودمرا واسعا وسط تحذيرات من استمرار الأمطار والفيضانات في الأيام القادمة. سامعنا الأكرم، كان ذلك هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثالثة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. طيران العدو السعودي يستهدف محافظات تعز وصعدة وعمران والحديدة والجوف. وزارة الخارجية تؤكد أن تثبيت معادلة الردع قضية حتمية حتى إنهاء احتلال النظام السعودي للأراضي اليمنية. استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف العدو الإسرائيلي شرق مدينة غزة. القوات الروسية تستهدف منشآت للصناعة الدفاعية والبناء اللوجستية في أوكرانيا. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثالثة، وبعد فاصل قصير نوفيكم بمتابعتنا الإخبارية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا إلى متابعتنا الإخبارية وفي عناوينها. محافظ لحج يدعو أحفاد ثوار 14 من أكتوبر إلى طرد المحتل الجديد من المحافظة الجنوبية. وفي متابعتنا أيضا المؤتمر الصحفي بإشهار التقرير الحقوقي حماية زائفة. أهلا بكم.

الأوضاع التي تمر بها بلادنا جراء العدوان السعودي الأمريكي الصهيوني المشترك، أكد محافظ محافظة لحج أحمد حامود جريب أن المسؤولية التاريخية تقع اليوم على أحفاد ثوار 14 من أكتوبر الذين انتزعوا الجنوب من مخالب الاحتلال البريطاني وتغلبوا على الفارق الكبير في القوة والعتادة وسطروا ملاحم بطولية في تاريخ النضال الوطني وفي الحفاظ على مكتسبات ثورة 14 من أكتوبر ونوفمبر وحماية مكتسباتها وإفشال كافة المشاريع الاستعمارية الجديدة. وقال المحافظ في تصريح له بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر بدماء الشهداء ثوار 14 من أكتوبر وبالتضحيات الأحرار الذين ثاروا على الاستعمار الأجنبي، تحررت المحافظات الجنوبية من الاحتلال البريطاني في مثل هذا اليوم قبل 63 عاما، وعلى الدرب ذاته والخطى سيمضي شعبنا لطرد الغزاة والمستعمرين والحفاظ على هذا الاستقلال الوطني، وسيتم إجلاء القوات الأجنبية من كافة المحافظات الجنوبية المحتلة بإذن الله. أوضح أن هذه المناسبة تأتي والاحتلال يتوغل في المحافظات الجنوبية وينتهك السيادة الوطنية بشكل علني مستقر مستفز للمشاعر الوطنية، وهو ما يضع أبناء المحافظات الجنوبية أمام مسؤولية تاريخية ووطنية لتطهير الاحتلال من البلاد والمرتزقة ولفت محافظ رحج إلى أن ارتكبه المحتل من جرائم وانتهاكات طالت العرض والأرض لن تسقط بالتقادم، وستتم ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية لممارسته جرائم حرب ضد الإنسانية في المحافظات الجنوبية وضلوعه بنهب الثروات السيادية وتدمير المقدرات الوطنية. وأضاف أن اليمن اليوم شمالا وجنوبا يتعرض لأبشع عدوان وحصار كوني تجاوز كل حدود الإجرام، وما يعانيه أبناء المحافظات الجنوبية المحتلة من معاناة إنسانية تتفاقم بشكل يومي دون توقف، تعكس نهج العدوان في تدمير الاقتصاد والدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة في المحافظات الجنوبية. وعهد المحافظ جريب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالعمل مع كل أحرار المحافظات الجنوبية إلى جانب إبطال القوات المسلحة لإفشال المخطط الذي يسعى السعودي والأمريكي والصهيوني إلى فرضه في كل ربوع الوطن وإسقاط جبروت آل سعود ومن ورائهم وتحرير الأرض الوطن جنوبا وشمالا من المرتزقة والعملاء. وجدد النصح لأبناء المحافظات الجنوبية بأن يستفيدوا من دروس أكتوبر ولا يدفعوا أو يدفعوا بأبنائهم إلى حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ولا يكونوا وقودا لمعارك لا تخدم قضيتهم، ومن يقاتل اليوم في صف السعودية إنما يمهد الطريق للوصاية والاستعمار ويسلم بلده لمن يريد إذلاله ونهب ثرواته. واستدرد من باعوا دماء أبنائهم رخيصة سيلعنهم التاريخ أحياء وأمواتا ولن يغفر لهم الأبناء والأحفاد ما اقترفوه بحق هذا الشعب. اسحبوا أبناءكم من المحارق واحملوا مستقبلهم قبل فوات الأوان، واحموا مستقبلهم قبل فوات الأمان، فأبناؤكم أغلى من يقاتلوا عن أغلى من أن يقاتلوا عن السعودية وحزب الإصلاح الذي يعيش أبناؤه في رفاهية في الخارج. وبارك المحافظ قريب لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولفخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع الانتصارات العظيمة التي حققها أبطال القوات المسلحة في جبهات العزة والكرامة.

0: بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، عقد مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية اليوم بصنعاء المؤتمر الصحفي الخاص بإشارة التقرير الحقوقي لحما زائفة. وفي فعالية المؤتمر الصحفي تحدث القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي بكلمة أكد فيها أهمية هذا التقرير الحقوقي التوثيقي وما اشتمل عليه من جرائم بحق أبناء هذا البلد الكريم في المحافظات الجنوبية، مؤكدا أن هذا التوثيق الحقوقي يعد من أهم الأعمال التي وثقت جرائم بحق الإنسانية على مدى أكثر من عقد من زمن تواجد الاحتلال السعودي الإماراتي على أرض المحافظات الجنوبية المحتلة.
1: نلتقي اليوم في عاصمة الصمود والكرامة صنعاء الأبية لنقف أمام محطة توثيقية وقضائية بالغة الأهمية والدلالة، يدشنها مركز نداء الكرامة بإشهار تقريره الحقوقي النوعي وإصدار كتابه التوثيقي المتميز والموسوم بحماية زائفة عقد من الاحتلال. إن حضوري اليوم بينكم انطلاقا من مسؤوليتنا الرسمية والقضائية والأخلاقية لنضع الضمير الإنسانية والرأي العام الحر أمام فداحة ما عاشته وتعيشه المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة خلال عقد كامل من عام 2015 وحتى العام 2025، عقد سقطت فيه كل الأقنعة وتعرت فيه ادعاءات الحماية والإسناد. جل الحقيقة الصارخة بأنها لم تكن سوى غطاء لاحتلال ممنهج استعمار جديد ومتجدد ومصادرة فجة لسيادة اليمن وكرامة أبنائه. ولقد اطلعت على التقرير ومنهجيته ومخرجاته الهامة، ونؤكد في هذا المقام بصورة قاطعة على ما أثبته التقرير من توصيف قانوني للوجود العسكري للتحالف السعودي الإماراتي باعتباره احتلالاً عسكرياً، وأن إحكام قوى العدوان سيطرتها المباشرة على الموانئ والمطارات والمنافذ والجزر ومنابع النفط والغاز يسقط أي توصيف سياسي مضلل ويرتب على دول التحالف والاحتلال المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة والمباشرة عن كل ما يقع في تلك الجغرافيا. لقد وضع التقرير أيدينا على نمط جنائي بالغ الخطورة، لم يعد مجرد اتهام بل حقيقة دامغة وثقتها حتى التحقيقات الدولية والمتمثلة في إنشاء وإدارة غرف عمليات لتنفيذ برنامج تصفية واغتيالات منظمة. قالت العديد من العلماء والدعاة والكوادر السياسية والحقوقيين والصحفيين في عدن وبقية المحافظات إن ثبوت استخدام شركات أمنية ومرتزقة أجانب وأمريكيين وإسرائيليين لتنفيذ هذه الجرائم بإشراف وتمويل من دول الاحتلال يمثل جريمة حرب موصوفة تتطلب محاكمة القادة والممولين والمنفذين كتشكيلات عصابية دولية ومنظمة.
0: من جهتها تحدثت الناشطة الحقوقية الأستاذة أمة الملك الخاشب بكلمة أشارت فيها إلى أن مركز نداء الكرامة هو المركز الوحيد الذي اهتم برصد انتهاكات وجرائم العدوان السعودي الإماراتي بحق أبناء المحافظات الجنوبية منذ عقد من الزمن.
2: الإخوة والأخوات والحاضرون جميعا، نرحب بكم بهذا المؤتمر الصحفي الذي يدشنه مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية لإشهار هذا التقرير الحقوقي حماية زائفة عقد من الاحتلال، والذي يكشف فيه أرقام وإحصائيات جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الإماراتي التي ارتكبها في المحافظات الجنوبية المحتلة خلال 10 سنوات من الاحتلال من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025. يعتبر مركز نداء الكرامة هو المركز الوحيد الذي تم برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال في جنوب اليمن منذ بدايته وبشكل يومي، فهذا ما يعطي التقرير الذي نشره اليوم أهمية بالغة كونه الوحيد الذي وثق تلك الانتهاكات، الوحيد المركز الذي وثق الانتهاكات بشهود الشهود وبالتوثيق وبالتقرير وبالتصويت. الفضل يعود لله سبحانه وتعالى، والفضل أولا وأخيرا إلى رئيس المركز الأستاذ زيد الغرسي الذي بذل جهودا جبارة وجهودا شخصية. طبعا الأستاذ زيد الغرسي هو صاحب برنامج من الجنوب، البرنامج الشهير الذي انطلق في إذاعة صوت الشعب في عام 2015 وكان يهتم برصد الجرائم اليومية. الأستاذ زيد بذل جهود استثنائية في الرصد وفي التوثيق والمتابعة من قبل 11 عاما وإلى اليوم، وقام بإعداد هذا التقرير الذي بين أيديكم والذي استغرق إعداده وتجهيزه أكثر من عام. وقد تميز هذا التقرير بعدة مميزات، منها أنه أعد وفق المعايير المعمول بها دولية في إعداد التقارير الدولية الحقوقية، بما يجعله مقبولاً شكلاً ومضموناً لدى كافة المنظمات الدولية والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان، وسيتم توزيعه على تلك المنظمات، كما أنه وثق توثيقاً صحيحاً ودقيقاً للأحداث التي جرت قبل العدوان، وبالتحديد من 2011 حتى بداية العدوان في 2015.
0: هذا وكان قد صدر عن المؤتمر الصحفي بيان تم فيه استعراض إحصائيات مهولة عن الجرائم بحق الإنسانية في المحافظات الجنوبية المحتلة حيث جاء منها.
1: تجاوز إجمالي الانتهاكات الموثقة 75,197 واقعة، وبلغ عدد ضحاياها 111,161 شخصا بينهم نساء وأطفال، كما وثق المركز 14,803 وقائع انتهاكات طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة ومؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، وتتوزع أبرز هذه الانتهاكات على النحو التالي: انتهاك الحق في الحياة، الإعدام 506 بينهم 156 أسير، الاغتيالات 2,341 عملية أسفرت عن تصفية 1,277 شخصاً ونجاة 1,064 من الاغتيال، وقتل وجرح المئات ممن كانوا بجوار الشخصيات المستهدفة. السيارات المفخخة والانتحاريين 162 عملية أدت إلى مقتل 958 شخصاً وجرح 1,043. الدهس عمداً بالمركبات العسكرية مقتل 76 شخصا وإصابة 32. قتل المدنيين بالغارات الجوية للتحالف مقتل 1,342 وجرح 1,774 من المواطنين. قتل المدنيين خلال الاشتباكات المسلحة والهجمات غير المتناسبة للميليشيات مقتل 1,787 وجرح 1,671 خلال 1,178 عملية اشتباك، وهذا يوضح التدهور الأمني الكبير في تلك المناطق. مقتل المواطنين نتيجة الصراعات والثارات التي يغذيها الاحتلال 153 وجرح 194 مواطنا خلال 140 عملية اشتباك. القتل المباشر للمواطنين في النقاب والأسواق وغيرها مقتل 265 شخصا وجرح 82 آخرين.
0: أيها الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي سمعتم فيها محافظة لحج يدعو أحفاد ثوار 14 من أكتوبر إلى طرد المحتل الجديد من المحافظات الجنوبية، وأيضا المؤتمر الصحفي بإشارة التقرير الحقوقي حماية زائفة. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة للأخبار، وهي من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، تنفيذ أمين السنحاني، وهي لكم من الزميلة أماني عامر، ومني أنا أمل إبراهيم. إلى اللقاء.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية. رب

عجبته أسرار الجلال فدونهم.

حجبته أسرار الجلال فدونه

سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: سمعت الأفضل، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من 60 دقيقة. بين دفتيها العديد من المواضيع الهامة، يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج أسماء نيحية. البداية باستعراض هذه الفقرات وفيها حديث الساعة، اقتصاد كيان العدو السعودي بين ادعاءات ابن سلمان والواقع المعيشي للمواطن السعودي. وراء الأحداث، من العدوان إلى الاستنزاف، تحولات المعركة وتبدل موازين القوى. شاهد وشواهد، لماذا يصمت العالم عن مجازر العدو السعودي في بلادنا ويدين الرد المشروع؟ في المرصد، ما بين ملحمة الطوفان وسيف الخذلان، يمن الإيمان يكسر قرن الشيطان. وفي حديث الساعة، اقتصاد كيان العدو السعودي بين ادعاءات ابن سلمان والواقع المعيشي للمواطن السعودي. توضح المعطيات والتحليلات المتكاملة الصادرة عن مختلف المصادر الدولية أن الضربات اليمنية المتتالية أدت إلى فرض معادلة ردع جديدة وضعت العدو السعودي أمام خيارات معقدة، فالذهاب نحو مواصلة الخيار العسكري والعدوان لم يعد يحقق للرياض أي من أهدافها المعلنة، بل بات يهدد أمن عاصمتها وعصب اقتصادها وشرايين طاقتها، يحرمها من تقديم نفسها كمركز عالمي للمال والأعمال. وفي ذات الوقت يظل يكابر عن السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار والأمان وحماية البنية التحتية السعودية، وهو الاستجابة العقلانية لمقتضيات الواقع، إلى جانب إنهاء العدوان والحصار بشكل كامل على الشعب اليمني والتأسيس لمرحلة قائمة على احترام السيادة والمصالح المشتركة. إذ أثبتت التطورات أن كلفة استمرار الحرب باتت أكبر بكثير من قدرة المملكة على تحملها لكافة الأصعدة العسكرية والاقتصادية والسياسية.
0: تشهد خريطة الملاحة الجوية للعدو السعودي نوع

0: مثل أبها ونجران وجيزان وجدة وغيرها. تتجلى خطورة التطورات الأخيرة في الضربة الصاروخية التي طالت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومعها جرى تعليق متكرر للعمليات الملاحية ولساعات عدة متواصلة نتيجة انعدام المعايير الآمنة لإقلاع الطائرات وهبوطها. وفي ظل التحذيرات من المخاطر المباشرة على الأجواء، سارعت كبرى شركات الطيران العالمية إلى اتخاذ قرارات فورية بتجميد رحلاتها متجنبة الممر الجوي والمطارات السعودية لحماية طواقمها وركابها. هذا الشلل التشغيلي وتتابع قرارات تعليق الرحلات يحمل أبعادا وتداعيات تتجاوز حدود الأزمة المباشرة، لتضع بيئة الملاحة السعودية أمام واقع جديد يفرض انعدام موثوقية الأجواء وارتفاع التكاليف بتحول المجال الجوي والمطارات السعودية في نظر شركات التأمين وشركات الملاحة الدولية إلى منطقة مخاطر عالية، وهو ما يقفز بأقساط التأمين ضد أخطار الحرب على الطائرات وعلى الشحن الجوي إلى أرقام مضاعفة، رافعا الكلفة التشغيلية المباشرة. ومع سعي مملكة السعودية للتحول إلى مركز لوجستي وسياحي دولي عبر مشاريع الطيران والتوسع الملاحي، إلا أن تعرض مطاراتها في العاصمة الرياض وبقية المدن للاستهداف المباشر يربك انتظام حركة السفر ويعوق استقرار الربط الجوي بين الشرق والغرب، وهذا مع مرور الوقت سيعني الكثير للجانب السعودي. وقد أثبتت الأحداث الجارية أن هذه الأوهام وتلك الأحلام قد ذهبت أدراج الرياح، وما حدث في معارك الساحل وفي تعز وفي غيرها من الجبهات لخير دليل على أن هناك تدخلا إلهيا، وأن الريال السعودي الذي يدفع لميليشياته قد خذله تماما كما خذلته أمريكا.
1: الشيء المؤكد أن معظم الدول العربية والإسلامية طالها بدرجات متفاوتة ضرر العدو السعودي الذي يؤدي دورا وظيفيا عبر استغلاله للوفرة المالية المنبثقة من عائدات النفط لخدمة المشروع الاستعماري الأمريكي والغربي، مقابل التغاضي عما تشهده المملكة من انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسات قمعية بحق المواطنين الرازحين تحت هذا النظام المتخلف الذي لا يمت للعصر بأي صلة. حول هذا الموضوع سامعين الأفاضل، يسرنا أن يكون معنا ضيفا كريما الخبير في الشؤون الاقتصادية الأستاذ سليم الجعدبي. مرحبا بكم معنا أستاذ سليم.
2: أهلا وسهلا بكم أستاذة وبالأخوة المستمعين إلى أصناع الكرام،
1: حياكم الله. طبعا أستاذ سليم، لعجب ما نراه من إبرام صفقات لشراء أنظمة الدفاع من كيان العدو المحتل السعودي، يتفاوض على صفقات الطاقة النووية، يشتري الأسلحة المتطورة من واشنطن كطائرات F-35 و300 دبابة. رغم كل ما سبق، السؤال الأهم، يا ترى إلى أي مدى تخدم هذه الصفقات مصالح الشعب الحجازي النجدي؟ وهل يشعر المواطن فعليا بتحسن في حياته نتيجة هذه الصفقات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين، والحمد لله الذي والحمد لله القائل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طبعا الآن الذي من المشاهد أن محمد بن سلمان هو حاول أن يبرم الصفقات لمحاولة إغراء تلك الدول بالمال، أما هو يدرك أن تلك الصفقات أساسا فاشلة، فهي لم تنفع الكيان الإسرائيلي، والكيان الإسرائيلي عندما تعرض لعمليات القوات المسلحة لم تغني عن تلك الصفقات أو تلك الأسلحة شيء، وبالذات منظومات ما يسمى بالقبة الحديدية وكذلك منظومة السهم وكذلك بقية المنظومات والباتريوت، بالعكس تماما فشلت ولم تستطيع حتى حماية مطار بن غوريون الإسرائيلي وبقية الأهداف الإسرائيلية، ولم تستطيع حتى حماية ميناء إيلات الذي تم إغلاقه تماما بفضل الله سبحانه وتعالى وبتلك الجهود التي بذلها الله في القوات المسلحة والمجاهدين في البحرية. إضافة إلى نقطة مهمة، طبعا محمد بن سلمان يستنزف الموازنة السعودية في هذه العمليات وهي عمليات الإنفاق العسكري إضافة إلى عمليات الترفيه

0: طبعا لا يخفى على الجميع أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام أن الموازنة السعودية التي أعلنت قبل أيام عن طريق وزارة المالية السعودية أكدت أن العجز السنوي سيستمر، بمعنى أن السعودية ستواجه عجز في ميزانيتها العامة إلى نهاية العام 2029، وهذه كانت معلومة صادمة للداخل والمواطن السعودي، لأنها أكدت الاستمرار للعام 2026 و27 و28 و29، وهذا لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية. إضافة إلى نقطة مهمة، طبعا رفعت الخسائر أو العجز في الموازنة لهذا العام، ونحن لم يبدأ سوى 3 أشهر، شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، رفعت العجز من 165 مليار ريال سعودي إلى 245 مليار ريال سعودي، أي بنسبة تتعدى 48%. إضافة إلى نقطة أخرى يجب أن ندركها جميعا، إلى أن العدو السعودي لا يستطيع الآن الاستمرار في الحرب والمواجهة، وأن الاستمرار هي بمثابة الانتحار، وبالذات أن المديونية العامة الآن للحكومة السعودية تجاوزت 450 مليار دولار. إضافة إلى نقطة أيضا خطيرة على الاقتصاد وعلى حياة المواطنين وكذلك معيشتهم، وهي ما يسمى بفوائد الدين الحكومي التي تتعدى في العام الواحد أكثر من 50 مليار دولار. أيضا الدين الفردي أو ما يسمى بدين الأسر والمواطنين السعوديين للبنوك اليوم تجاوزت، وفي تقرير البنك المركزي السعودي الذي صدر أيضا قبل أيام، تجاوزت أكثر من 1.4 تريليون ريال سعودي.
1: نعم، إذن هذه المعاناة التي يعانيها المواطن داخل هذه المهلكة واستنزاف الميزانية الخاصة بهذا المواطن، ما الذي يصنع بها الكيان والمواطن يعاني؟ أغلب المواطنين هناك في السعودية في معاناة، البعض يأكل من القمامة أيضا.
0: طبعا هذه نقطة مهمة وتخفى على كثير من الأمة العربية والإسلامية وأيضا على أبناء الشعب اليمني، وهنا يجب أن نبرزها بالأرقام. على سبيل المثال الحياة أو مستوى التكلفة، أنا كمواطن في السعودية في الأخير يهمني أن تتوفر لدي الحياة الكريمة، تتوفر لدي المشتكات النفطية، تتوفر لدي أسطوانة الغاز. تخيلي معي أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام إلى أن المواطنين في المملكة العربية السعودية الآن يواجهون مشكلة المشتكات النفطية. على سبيل المثال سعر مادة البنزين أو البترول أوكتين 91 ارتفعت من 45 هللة إلى أكثر من 2.18 ريال، أي بنسبة ارتفاع 384%. البنزين 95 ارتفع من 60 هللة إلى 2.33 ريال بنسبة 288%. الديزل ارتفع سعر اللتر من 25 هللة، أي من ربع ريال سعودي إلى 1.79 ريال. أسطوانة الغاز المنزلي ارتفعت من 15 ريال سعودي، وقبل أيام رفعها محمد بن سلمان إلى 37 ريال سعودي. الكهرباء ارتفعت أول شريحة من 5 هللات إلى أكثر من 18 هللة. المياه من 10 هللات إلى 6 ريال، ضريبة القيمة المضافة مؤشر أيضا مؤشرات التضخم، وهذه كلها في الأخير تنعكس على حياة المواطن السعودي. وبالذات وفق تقرير البنك الدولي، أكد في آخر تقرير أن أكثر من 2 مليون مواطن سعودي يعيشون تحت خط الفقر. وللعلم الآن نتابع في وسائل التواصل الاجتماعي كثير من المواطنين السعوديين يعرض حتى فاتورة الكهرباء والمياه ويطلب مساعدة من الناس من يسددها له. وهذا يؤكد أن الاقتصاد السعودي محمد بن سلمان ماضي إلى الانتحار في اقتصاد السعودية. والدليل على ذلك إلى أن وزارة المالية السعودية والحكومة السعودية قبل أيام أطلقت برنامج اقتراض ب8 مليار دولار، بمعنى تطلب من البنوك من يسلف حكومة السعودية 8 مليار دولار، وهذا يعكس حجم الخسائر التي يمضي فيها الانتحار محمد بن سلمان.
1: نعم بكل تأكيد، وهذه الأموال طبعا تذهب إلى الدول الغربية، الكيان الصهيوني من يريد أن يستمي لهم ابن سلمان. أيضا تحدثتم أنتم عن شركة أرامكو، وهناك تحذير من انخفاض المخزونات التجارية إلى أقل من 6 مليارات برميل، يؤكد سعر برميل الديزل وصل إلى 200 دولار. هذا كيف سيكون انعكاس أيضا على الداخل بالنسبة للمواطن، بالنسبة للمؤسسات للشركات وغيرها؟ هل نحن أمام شلل أو بداية شلل اقتصادي في السعودية؟
0: طبعا هذه من أهم النقاط وفقا للتقارير الدولية وأيضا التقارير الرسمية. نتحدث عن تقارير صادرة عن وزارة المالية السعودية ولم يمضي عليها سوى أيام من آخر صدورها، وكذلك تقارير البنك المركزي السعودي أكدت على سبيل المثال استنفاد أكثر من 12 مليار دولار من احتياطيات المملكة العربية السعودية الخارجية. وبالضبط هناك نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، قد ربما يتساءل المستمع الكريم، يوجد لديهم صندوق يسمى صندوق الاستثمار السيادي السعودي، رأس مالك قرابة تريليون دولار. تخيلي معي أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام إلى أن محمد بن سلمان أيضا استنفذ أموال هذا الصندوق في الدخول في استثمارات في شراكات استثمارية غير مجدية مثل شركات ألعاب الأطفال وألعاب الكمبيوتر، وكذلك الشركات المرتبطة بالكيان الإسرائيلي عبر ما يسمى بشركات الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا، وفي الأخير أثبتت جميعها فشلها. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أنه لا يستطيع تسييل تلك المبالغ المتواجد فيها تلك الاستثمارات، والدليل على ذلك أنه طلب أيضا أرصدة من على شكل قرض يتعدى 8 مليار دولار. إضافة إلى نقطة مهمة، أيضا محمد بن سلمان الآن لم يعد قادر على الوفاء بالتزامات اتجاه كثير من الدول وأبرزها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وبالتالي أدى إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالذات البنزين والديزل. ولا ننسى قبل أيام هناك مظاهرات في فرنسا، ارتفع سعر اللتر في الاتحاد الأوروبي وفي فرنسا وألمانيا بأكثر من 2.5 يورو للتر الواحد. الولايات المتحدة اليوم ارتفعت فيها أسعار المشتقات النفطية، الآن سعر الجالون كسر حاجز 4.5 دولار للبنزين و6 دولار للديزل. إضافة إلى نقطة مهمة، قد ربما البعض يتساءل ما دامت الموازنة السعودية في هذا الانحدار وهذا الانهيار، لماذا ما زال محمد بن سلمان مصر على الاستمرار في عدوانه على الشعب اليمني ولم يرفع يد الحصار ويد التدخل، وإلا سيتم قطعها. طبعا يجب أن ندرك جميعا أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام إلى أن من يملك القرار في السعودية ليس محمد بن سلمان ولا سلمان ولا الأسرة الحاكمة، من يملك قرار المملكة العربية السعودية هو الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية العالمية والكيان الإسرائيلي. وأيضا تعتبر المملكة العربية السعودية هي خط الدفاع الأول عن الكيان الإسرائيلي، وهذا ما أكد ترامب عندما قال لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة. وبالتالي يدرك محمد بن سلمان وتدرك الماسونية العالمية والصهيونية العالمية، إذا انهارت منظومة محمد بن سلمان ومنظومة الأسرة آل سعود، معناها أن الكيان الإسرائيلي سيصبح في قطر، وبالتالي الآن هناك انتحار وهناك استماتة لمحاولة أن يبقى هذا النظام على قيد الحياة.
1: نعم، وأيضا من الأخبار، قواتنا المسلحة تحذر الموظفين والمواطنين قرب المنشآت الخاصة بأرامكو النفطية بضرورة إخلائها والابتعاد عنها كونها هدف مشروع لقواتنا المسلحة. ما تأثير ذلك أيضا على المواطن؟ ألم يحن الوقت لأن يكون هناك انتفاضة ضد بني سعود؟
0: طبعا هذه نقطة مهمة، وهذا هو مصداق لقول الله سبحانه وتعالى، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طبعا القوات المسلحة اليمنية إلى الآن لم تدخل الأماكن القريبة من المناطق السكنية ضمن الاستهداف.
1: صحيح.
0: ولا ينسى السعودي أساسا أن شركة أرامكو ومنشأتها هي تتواجد أساسا داخل المدن، وأيضا نقطة مهمة وفي غاية الخطورة، على سبيل المثال أغلب المنشآت الاستراتيجية لشركة أرامكو مثل محطة معالجة بقيق وخريص وكذلك محطة شدقم وكذلك محطة تناجيب لتحويل الغاز ومعالجة الغاز وبقية المنشآت ومدينة ينبع الصناعية وبقية المدن ومدينة بترورابك، كلها تحتوي داخلها على مدن سكنية عملاقة خاصة بالموظفين وخاصة بالعمال وخاصة كذلك بالإدارات العليا لشركة أرامكو. وبالتالي اليوم محمد بن سلمان عن طريق هذا الإجراء، للعلم هذا الإجراء وهذا التحذير صدر من القوات المسلحة، بعد أن أصدرت قوات التحالف تحذير لمنطقة الشركة المنشأة شركة النفط في الصباحة بأنه سيتم استهدافها.
1: صحيح.
0: وبالتالي سيتم معاملتها بالمثل، وهذا وفق البيان الذي صدر بعدها بدقائق، أكد العميد يحيى السريع بأن الآن أي استهداف لأي منافذ أو أي منشآت حيوية في صنعاء أو سيتم مقابلتها بالمثل، وللعلم سيكون الأثر موجع. وبالتالي هذه نقطة مهمة يجب أن يدركها الجميع، بأن محمد بن سلمان هو ماضي، وأكد لك أستاذتنا الكريمة والإخوة المستمعين الكرام، هو ماضي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الانتحار، وكما قال الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: إذن هنا نتساءل معكم أستاذ سليم، ما هي تداعيات العمليات العسكرية التي تجاوزت الأضرار المباشرة وصلت إلى ثقة المستثمرين الدوليين بقدرة المملكة على حماية الأصول والمشروعات الخاصة؟
0: طبعا أهم نقطة أن المملكة العربية السعودية اليوم على الرغم من أنها تعتبر ثاني دولة في العالم تحتوي على تلك المنظومات بعد الكيان الإسرائيلي وكذلك بعد الولايات المتحدة التي هي تعتبر المصنع الأساسي لتلك المنظومات.
1: نعم.
0: طبعا لم تعد قادرة أولا على حماية المنشآت الحيوية وأهمها المطارات، والدليل على ذلك الآن أصبح مطار الملك خالد مغلق تماما، ونحن نتحدث عن مطار مقابل مطار كما قال السيد القائد سلام الله عليه في معادلة الرد، المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والبنوك بالبنوك. صح. أيضا نقطة مهمة، نحن نتحدث عن مطار الملك خالد في الرياض، هذا يعتبر مدينة ولا يعتبر مطار، مساحة تتعدى 250 كيلو متر مربع، بل يصل إلى المرافق مع المرافق إلى 300 كيلو متر مربع. عدد المسافرين في هذا المطار سنويا يتراوح بين 50 مليون مسافر. ولا ننسى أيضا نقطة مهمة، إلى أن مطارات السعودية أساسا عدد المسافرين السنوي فيها يتعدى 140 مليون مسافر سنويا، وحجم الإيرادات التي تجنيها السعودية من تلك المطارات يكسر حاجز 70 مليار دولار، منها فقط شركة النقل السعودية أو شركة الخطوط الجوية السعودية تحصل في العام الواحد على قرابة 50 مليار دولار. لديهم 15 مطار دولي، لديهم 12 مطار محلي، لديهم مطارين هما مطارين صناعيين ويسمى مطار ينبع وكذلك مطار شركة أرامكو. نتحدث عن 29 مطار، نتحدث عن بنية هائلة من المطارات والمدرجات وكذلك الطائرات، وبالتالي هذه كلها أصبحت اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى تحت مرمى القوات المسلحة اليمنية. والدليل على ذلك على سبيل المثال الرياض اليوم تستضيف أكبر مؤتمر عالمي وهو المؤتمر 25 للطاقة، ومع ذلك اعتذرت كثير من الشركات عن الحضور لأنها لم تتمكن، بأنه تم إبلاغهم عبر الإيميلات بأنه يمكنهم استخدام مطار الدمام كبديل، لكن كان الصاروخ الفرد صوتي اليمني أسرع من الإيميلات الإلكترونية وأغلق المطار، وبالتالي تعرض لم يعد المشاركون قادرون على المشاركة. ويوم أمس انسحبت شركة إكسون موبايل الأمريكية وشركة توتال إنرجيا الفرنسية وشركة شيل وبي بي البريطانيتين.
1: إذن ابن سلمان اليوم يحفر قبره بيده بإذنه تعالى. التحية والتقدير لكم الأستاذ سليم الجعدبي الخبير في الشؤون الاقتصادية، يعطيكم العافية.
0: شكرا لك.
1: ستون دقيقة ووراء الأحداث. من العدوان إلى الاستنزاف، تحولات المعركة وتبدل موازين القوى. تصاعد العمليات اليمنية بشكل ملحوظ، وأيضا تثبيت حتمية لجوء السعودية وأمريكا للتعاطي العقلاني مع المعطيات الميدانية التي تحكمها وتضبطها، دوافع حقوقية إنسانية أخلاقية تتمثل برفع اليد عن التدخل في الشؤون اليمنية وبالاعتراف بحق الشعب اليمني في امتلاك قراره السيادي. عدا ذلك فالقوات المسلحة تراكم في بياناتها من مظاهر الثقة في مقابل دلالات الانكسار السعودي الأمريكي، أكن بالتحذير أو بالتأكيد على الثبات والاستمرار في فرض معادلة الحسم الهادفة إلى إجبار المحور السعودي الأمريكي على إيقاف العدوان ورفع الحصار.
2: حين يغلب الطين العقل وتبتلع ريح الميدان عروش الهيبة، لا يتبقى للعاجز سوى هندسة الديكور. هكذا جادت قرائح النظام السعودي وإعلامه المضلل، فإذا بمطار بحجم مطار الملك خالد بمدرجاته المترامية وصالته العملاقة ينكمش بقدرة قادر ليصبح مجرد حجرات ضيقة، دفع بالمعتمرين إلى واجهتها قسرا، وكأن ملاحة دولة كالسعودية بأسرها اختصرت في زاوية تصوير أعدت بعناية لتبكي الحجارة وتستجدي العواطف المبعثرة على طاولة البروباغاندا الدعائية، ولا تسأل عن حقيقة المشهد، أم من واقعة حديثة وطازجة نحن بصدد، أم من بقايا إرشيف عتيق أنفض عنه غبار السنوات وأعيد تدويره في مطبخ التوقيت السياسي. وكيف لمن تهالكت دفاعاته وعجزت أمام بأس الصواريخ اليمنية ألا يهرع إلى نبش المقاطع القديمة ليخيط منها ثوبا جديدا لدعاياته المزيفة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، هو حال النظام السعودي الذي يصفه المراقبون. فهي الرياض تضيق عليها أقطار سمائها ومطاراتها، فلا تجد ملجأ إلا شاشات التضليل والتزييف تستجدي بها تعاطفا لم يعد يشتري شيئا في سوق السياسة البائرة. وصدق الله العظيم إذ يقول في أمثالهم، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وهنا يبرز تساؤل المراقبين الأشد تعقيدا، إذا كانت خيارة السفر للمعتبرين متوزعة على مطارات متعددة وآمنة في المملكة فلماذا الإصرار على المراهنة بحركة الملاحة في مطارات أعلنت صنعاء مرارا وتكرارا أنها باتت مناطق عمليات غير آمنة؟
3: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية، فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها بشكل متصاعد تجاه العمق السعودي.
2: تحذيرات يمنية متتالية أخرجت أجواء ومطارات مكة المكرمة والمدينة المنورة من دائرة الاستهداف، واستثنت المقدسات والعملية الإنسانية، بينما دعت كبرى شركات الطيران والمدنيين إلى إخلاء المطارات الأخرى قبل الهجمات. ليبقى السؤال، هل حمت الرياض مسافريها أم اتخذت من وجودهم درعا لروايتها؟ وفي ميزان الحقائق، يرتكب العدو السعودي عشرات الجرائم بحق الشعب اليمني يوميا، ويشن غاراته الإجرامية بمختلف المحافظات ليرتفع عددها منذ بدء التصعيد إلى أكثر من 2000 غارة. تلك هي لغة الإجرام السعودي، سماء تشتعل نارا وقصفا ومجازر وحشية يومية. فإذا ما جاء الرد اليمني في قواعد اللعبة الخشنة، تباكوا على صالة المسافرين وتلاعبوا بمشاهد الكاميرات ليوهموا العالم أن الصواريخ لم تستهدف سوى المعتمرين. هكذا يسدل الستار على مسرحية الورق والدموع المصطنعة، بين بثارات معطلة تعجز دفاعاتها عن صد النوازل وإعلام يغزل من رداء المعتبرين والمقدسات أحبالا لستر الفضيحة. تظل الحقيقة ساطعة لا تقبل التأويل. من يعجز عن حماية سمائه أهون عليه 1000 مرة أن يبيع الوهم وأن يتخذ من مقدسات الأمة وجموع المعتمرين متراسا أخيرا، لعل وعسى تنجو الرواية قبل أن يغرق السفينة ربانها العاجز.
1: نجحت العمليات العسكرية المتصاعدة والمتلاحقة في وضع العدو السعودي أمام انكشاف أمني غير مسبوق لمفاصله الاقتصادية منشآته السيادية، حيث أظهرت تطورا عملياتيا تقنيا لسلاح الجو المسير وللقوات الصاروخية التي أثبتت قدرتها على اختراق التغطيات الدفاعية والوصول إلى أهدافها بدقة متناهية. هذا الأمر يضع القيادة السعودية في مأزق سياسي وعسكري معقد لا يمكن حلحلته إلا بالإنهاء الفوري والكامل لكافة أشكال التصعيد والعدوان على بلادنا. التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية اليمنية ضد مطار الملك خالد الدولي في الرياض ردا على جرائم الرياض. الخبير العسكري العميد عبد الغني الزبيدي، ما التساؤلات التي تطرحها بشأن فعالية منظومات الدفاع الجوي السعودية في ظل الاستثمارات المالية الكبيرة التي أنفقتها الرياض على شراء منظومات اعتراضية متعددة من الولايات المتحدة، بريطانيا، وأيضا من دول أخرى؟
4: السعودية واحدة ربما من الأشياء التي كانت تراهن عليها هي منظومات الدفاعات الجوية. هي اشترت طبقات متعددة من منظومات الدفاعات الجوية، سواء باتريوت بأجيالها الحديثة، وأيضا منظومات دفاعات جوية من بريطانيا واليونان، وأيضا أخيرا من تركيا. وبالتالي هي كانت تراهن، وبالتالي كانت تعتقد بأنه لن تصل صواريخ اليمن وطائراته المسيرة على الأقل إلى المطارات البعيدة أو إلى مدينة الرياض تحديدا، أو أيضا إلى الوصول إلى استهداف حقول الغاز والنفط. وبالتالي هذا النوع ربما من الميوعة في النظرة إلى ما يمكن أن تتعامل معه، فبالتالي دخلت اليمن وقامت بعمليات أنه قد تكون هي المحرك الأساسي فيما يتعلق بالمواجهة الميدانية، والتي قد تؤثر على أي عمليات قد تقوم بها القوات المسلحة، طالما وتأمين هذه الدفاعات الجوية أصبح متحكما. لكنها تفاجأت ربما، وكانت هنا الصدمة، أنه هذه الصواريخ وصلت، أنه الصواريخ الاعتراضية منظومات الدفاعات الجوية لم تستطع التعامل مع هذه المنظومة، ربما لأنه هناك تطور كبير في موضوع نوعية الصواريخ والطائرات المسيرة، وهذا يبدو واضحا. الأمر الثاني بأن هذه المنظومات هي منظومات ربما متهالكة رغم المليارات التي أنفقت عليها في مواجهة هذا النوع من الصواريخ بما تمتلكه من تقنيات حديثة. الأمر الثاني، ماذا سيكون عليه الوضع إذا ما كان هناك اشتداد لعمليات النوعية التي قد تنفذها القوات المسلحة باستخدام صواريخ أكبر يعني حجما، أكثر يعني سرعة، ونحن هنا نتحدث عن الفر الصوتي أيضا الصواريخ المتشظية. وبالتالي اليوم السعودية في مأزق، تعرف تماما إن ما أنفقته من مليارات ليس إلا عبثا في مواجهة اليوم. أمامها فرصة تاريخية، كان أمامها فرصة أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق، ولكن يبدو أن المبالغة في الغرور والقوة والهيمنة وأحيانا الغلو أيضا في موضوع العظمة الذي دائما ما يتحدثون عنها باعتبار أن السعودية دولة عظمى، أعتقد أنها اليوم بانت بأنها دولة ضعيفة، وأن الأموال التي تنفق على الأسلحة لم تجدي شيئا في حماية هذا الملك العظيم الذي دائما ما يفاخرون به. كان يفترض أنه منذ اليوم الأول أن يكون هناك تجاوب يعني، وبالتالي السعودية ماطلت كثيرا في موضوع، وربما أيضا أنها كانت يعني لديها شكوك في أن اليمن قد يقوم بعمليات نوعية داخل مطار الرياض، وبالتالي كانت أيضا تدفع بالناس وبالشركات طيران يعني، غير أنه الأصدقاء والحلفاء والأقرباء كلهم عرفوا تماما أن هناك ضربات يمنية، وأن هناك حصار جوي يمني، وأن هناك معركة اليوم قائمة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأن الأجواء السعودية اليوم لم تعد آمنة. يعني هذا الموضوع يفترض أن يكون قد بان للجميع واتضح للجميع يعني، فقضية المماطلة السعودية أو محاولة التبخيس أو التقليل من أهمية هذه الضربات ونوعيتها واستهدافها المطار جعلتها اليوم في حالة من التوهان عندما تعلن بأن الإغلاق هو جزئي أو هو إغلاق مؤقت. اليوم هناك إغلاق كامل، هناك يوميا عمليات نوعية تستهدف مطار خالد الدولي باعتراف الوكالات الدولية، وأيضا المواطنون الذين يسمعون الانفجارات التي تدوي يعني في المطار، وبالتالي هذه رسائل يفترض أنها أصبحت رسائل كاملة، يفترض للنظام السعودي أن يتعامل معها بشيء من الجدية يعني اليوم. وإن أراد أن يختبر إرادة اليمنيين فليفعل ما يريد، لكن صنعاء أغلقت مطار الرياض، مطار خالد الدولي، وأغلقت أيضا مطارات أخرى في الجنوب، وأغلقت أيضا اليوم أو في طريقها لإغلاق مطار أيضا الدمام. إذا نحن أمام معادلة عسكرية جديدة فيما يتعلق بالقدرة على الوصول للمطارات بالديمومة والاستمرار، هذا الأمر بات واضحا. اليوم هناك يعني رسائل من الشركات الدولية التي تقول بأنها أوقفت رحلاتها إلى السعودية، بعضها قال حتى تتضح الصورة، بعضها حدد أياما محددة، ولكنها أيضا مبنية على أساس أنه ما الذي يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة، ما الذي يمكن أن تقوم به القوات المسلحة. أعتقد الآن الأمر بات واضحا، الحصار بالحصار والمطار بالمطار أعتقد باتت واضحة وأصبحت مؤكدة اليوم بأن اليمن يفرض معادلة جديدة، وهي معادلة ربما قوية. اليوم هناك كسر هيبة السعودية، السعودية تجد أن إغلاق مطار الرياض ربما كان جزء حتى من إغلاق أيضا ميناء ينبع في موضوع تصدير النفط. أعتقد السعودية اليوم تعاني وهي تحاول أن تستجد العالم وأن تبحث عن خيارات وأن تبحث عن حلفاء، ولكن يبدو أنها أصبحت وحيدة باستثناء تلك البيانات، بيانات التعاطف، وهي بيانات ربما إهانة للسعودية منها يعني دعما أو إسنادا.
5: الأداء الفقال للقوات المسلحة بتوفيق الله سبحانه وتعالى غير مسبوق أبدا منذ بداية العدوان في 2015 وإلى اليوم، أداء فعال ومدمر وقوي يكبد العدو أفدح الخسائر، وشعبنا بروحه المعنوية متوثب للموقف الحق والتصدي للعدوان. القبائل اليمنية الثابتة في موقفها المشرف تردف القوات المسلحة والجبهات باستمرار، لهذا نحن بحمد الله في موقع متقدم ونحن في الموقف الحق، وهذه نعمة كبيرة.
1: نا نستمر وإياكم في هذه الدقائق عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وشهد وشوهد. لماذا يصمت العالم عن مجازر كيان العدو السعودي في بلادنا ويدين الرد المشروع؟ وصل كيان العدو السعودي استهداف المدنيين في الأسواق العامة وفي الأحياء السكنية بالمدن والأرياف في مسعى لتراكم الجرائم الوحشية بحق أبناء الشعب اليمني التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين غالبيتهم من النساء والأطفال. وتكشف مجازر كيان العدو السعودي بحق اليمنيين ازدواجية المعايير الدولية وحالة النفاق العالمي في الوقت الذي يلتزم به المجتمع الدولي الصمت إزاء استمرار الحصار والعدوان السعودي الغاشم وتعمد سفك دماء اليمنيين. ترتفع أصوات تلك الأبواق وتستفيق من سباتها مع كل عملية عسكرية تنفذها قواتنا المسلحة اليمنية ضد كيان العدو السعودي في إطار حق الردع المشروع وتكريس معادلة الحصار بالحصار.
6: أمام مأزق الفشل العسكري المتسارع وخيبات الميدان التي منيت بها التحشيدات التابعة للعدة السعودية في جبهات القتال، يعود العدو ليتخبط في بنك أهدافه الخاسر. غارات جوية هستيرية تستهدف مختلف محافظات اليمنية محاولا عبثا كسر إرادة شعب أثبت التاريخ صمته، لكن الجريمة لم تزد اليمنيين إلا صلابة، فجاء الرد من معاقل الشرف والكرامة. من عمق الساحات والميادين أعلنت قبائل اليمن الأحرار النفير العام الشامل في وجه الغطرسة والعدوان، وفي رسالة حاسمة لا تحتمل التأويل أكدت القبائل جاهزيتها القصوى للتحرك الفوري والانخراط في كافة خيارات الردع الاستراتيجي. لم يعد الصمت متاح ولا بد للعدو أن يدفع ثمن جرائمه غاليا. اجتماعات قبلية مكثفة ولقاءات موسعة عكست وحدة الصف والكلمة، فكل قبيلة يمنية تحولت إلى معسكر متكامل للجاهزية العدو السعودي، وبدلا من أن يحقق أي مكسب سياسي أو عسكري يراكم أخطأه ويدفع بالأمور نحو تصعيد واسع النطاق ستكون كلفته قاسية جدا على عواصم العدوان. هي معادلة جديدة يخطها اليمنيون بدمائهم وسواعدهم، التصعيد بالتصعيد والردع بالردع وغارات العدو الجوية التي تفتقر لأي غطاء أخلاقي أو عسكري، لن تزيد اليمن إلا إصرارا على حسم المعركة والانتصار للسيادة والكرامة.

0: ونستمر وإياكم مستمعين الأفضل في هذه الدقائق. لم يكن سلوك كيان العدو السعودي وحلفائه في عدوانه على بلادنا مجرد سلسلة من التجاوزات الميدانية أو الأخطاء التكتيكية التي قد تحدث في المواجهات، إنما التحرك القائم بشكل مقصود متعمد على سياسة القتل والتدمير وارتكاب المجازر والإبادة بمختلف الأشكال، بما فيها الحصار الذي أثر على احتياجات الناس وعلى حرمان المرضى من الأدوية اللازمة، فضلا عن منعهم من السفر للعلاج في الخارج. هذه السياسة ركز عليها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمته في توصيف العدوان على الدقيق الذي أظهره، وهو أيضا يوجه بها كل العالم الذي حاول دس رأسه في التراب كي لا يرى عكسه في مواجهة كل هذا الانتهاك لحقوق الإنسان خشية الولايات المتحدة الأمريكية. المحلل السياسي فرحان هاشم، على ماذا ركز قائد الثورة في كلمته الخميس الماضي؟
1: ما طرحه السيد القائد هو يؤكد بأن النظام السعودي ينفذ الأجندة الإسرائيلية الصهيونية والأمريكية في اليمن. في العام 2022 تم التوافق على خارطة الطريق التي كان ممكن البناء عليها للوصول إلى وقف إطلاق النار والترتيبات المترتبة عليها والمنسة الإنساني والإفراج عن الأسرى وغيرها. لذلك عندما شاركت اليمن في إسناد المقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى، عاد الأمريكي والإسرائيلي للضغط على النظام السعودي بالإنقلاب على ما تم التوافق عليه في خارطة الطريق. هذه المواجهة الآن هي مواجهة بين المشروع اليمني الوطني الذي يرفض الوصايا ويسعى إلى تحقيق الاستقلال، بالمقابل النظام السعودي ينفذ المشروع الأمريكي والمشروع الصهيوني في المنطقة من خلال محاولة إخضاع اليمن وعودة اليمن إلى بيت الطاعة السعودي لكي يتحول الشعب اليمني إلى حديقة خلفية ويصبح المخزون البشري الذي يتمتع به اليمن مرتزقة تابعين للسعودية وللمشروع الأمريكي يذهبون يقاتلون في أفغانستان وكتبهم يأخذوهم للقتال في قطاع غزة وفي غيرها خدمة للمشروع الإسرائيلي. المواجهة الأخيرة والجولة الأخيرة إذا صح القول في التصعيد اليمني مع العدو السعودي، لاحظنا بأن العدو السعودي بحث مع الأمريكي، بحث مع البريطاني، بحث مع الإسرائيلي، بحث مع التركي، بحث مع الباكستاني، أنه يتخبط يبحث عن كل الأطراف، يبحث عن كل الأدوات. كل الأطراف تدرك بأنها ممكن أن تحصل على أموال من السعودية، لكن بالمقابل هي تعرف بأنها سوف تدفع تكلفة، أو الشعب اليمني والقوات المسلحة تدفعها تكلفة كبيرة كما دفع الأمريكي والإسرائيلي من قبل في أي مواجهة. اليمن لم يعد ذلك البلد الضعيف الذي يتلقى ضربات دون أن يكون له ردة فعل. لذلك كل الأطراف التي السعودي حاول أن يورطها في هذا العدوان تبدو على الأقل مترددة في هذه المرحلة من الانخراط المباشر في هذا العدوان. لذلك كما حذر قائد الثورة، أي طرف سيتورط سيدفع ثمنا كبيرا. النظام السعودي بالمقابل هو الآن بدأ يدرك بأن المستنقع اليمني أصبحت لديه اليد الطولة في استهداف المنشآت، وهناك خسائر يومية، خسائر متصاعدة. المنظومات الدفاعية الجوية التي استجلبها من كل دول العالم لم تستطيع أن تمنع تلك الضربات. عاصمة العدو السعودي الرياض التي كان يعتقد بأنها محروسة بالمنظومة الجوية أصبحت تتعرض للقصف. الرياض أصبح يتصدر عناوين الأخبار بأنه وجهة غير آمنة للرحلات الجوية، مختلف المطارات تتعرض للقصف التصعيدي والمتدرج. نحن أمام تسارع في الأحداث، والعدو السعودي سيدرك في نهاية المطاف بأنه لا يستطيع أن يصمد أكثر وأن يتحمل هذه التكلفة الاقتصادية والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها. بالمقابل العدو السعودي، العدو الأمريكي يسعى إلى أن كلما تعرض السعودي لخسائر يصبح مرتهنا أكثر للصفقات السلاح السعودية الأمريكية، ويصبح مضطرا أكثر إلى أن يعلن تطبيع مع العدو الإسرائيلي من أجل أن يوفر له نوع من الحماية.
0: في عالم النفاق والمنافقين، لا احترام في هذا العالم الأزرق سوى للقوة. لا عدالة إلا لمن هو لديه القوة في استتباب، أيضا لا حقوق إنسانية احترمت ولا حرية للأرض ولا للإنسان تحققت لأبناء الشعوب العربية. ما يريده لنا المجتمع الدولي، نحن أبناء الشعب اليمني وللكثير من دول العالم، أن يكون هناك قادة ودول وأنظمة تخضع لسياسة الماسونية العالمية. ما لم فالمصير هو الفوضى والحرب والخراب والدماء وعدم الاستقرار. المحلل السياسي جعفر الحسابي: صمت المجتمع الدولي أعطى ذريعة لشن العدوان على اليمن.
2: مفاصلة، يعني مفاصلة إلى ما يحدث. أعتقد أن ما يحدث هو ضعف سعودي لا يريد أن يبوح به السعودي نفسه. هناك يعني محاولة إلى شراء ذمم وجلب مرتزقة وإيجاد تحالفات لم تغني السعودية أي شيء، لم يتقدم في المعركة، لم يستطع الدخول. يعني اليمن واليمنيون يحافظون على بلدهم، يحافظون على مكانة بلدهم، لا زالوا يحاولون أن يبدوا أو يعطوا الصورة بأننا ندافع عن أنفسنا، والسعودي هو المعتدي، ويعني التذرع بالشرعية بحكومة الشرعية وغير ذلك من المقولات لا يعني لم توفي. هناك مصلحة سعودية يريد أن يعني أن يغتنمها بالحصار وبمحاولة زج وضرب اليمنيين بأنفسهم من أجل إضعاف اليمن ومن أجل التمركز ومن أجل أن يكون له سطوة على اليمن. أعتقد أن اليمنيون الآن قالوها بملء الفم، لابد أن يرفع الحصار، لابد أن يعني ترفع الأيدي السعودية والوصائل السعودية عن اليمن، لأننا قادرون على إدارة دفة البلد بما بإمكانياتنا. وأعتقد أيضا أن ما قام به اليمنيون سواء كان من صناعة ومن جرأة كبيرة على إدارة الحرب وإدارة ما نراه الآن بصورة كبيرة وجميلة وجديدة، وكل ذلك في يعني يعبر عن قوة وشكيمة الشعب اليمني، ودخول هذه دخول هذه الحرب من الجانب السعودي ما هو إلا خسارة كبيرة جدا سوف يلقاها، لأن اليمنيون يدافعون عن أنفسهم ويدافعون عن أرضهم ويريدون العزة لليمن بأن يرفع الحصار وأن تترك اليمن لليمنيين، وهذا الحصار لا معنى له. حتى وإن قام السعودي بالتحالف مع الشيطان نفسه، سوف يرى أن بأس وحكمة اليمنيون قادرة على أن تردع هذا السعودي. لم نرى طوال الفترة الماضية خاصة حرب غزة لم يرفع عقيرته من أجل الدفاع عن أهل غزة أو عن ما يحدث في غزة، وسبعين ألف قتلوا، بينما يحاول أن يرتمي في أحضان الأمريكي ويأخذ برأي الأمريكي بأن يقوم بشن الحرب على الجمهورية اليمنية. لماذا؟ لأن المصلحة الآن التي يراها السعودي والأمريكي والصهيوني أن تشن الحرب على اليمن، ولكن لا أعتقد أن بإمكان السعودي أن يحظى بأي تقدم ما دام ما دام أهل اليمن في قبالة السعودي وقبالة المرتزقة، ونقول لليمنيون أنفسهم اليمنيون أن يعني رص الصف الآن اليمني مع أخوتكم في حكومة صنعاء دليل على أن دليل على أن تعطي لأبناء البلد في إدارتهم وفي محاولة رفع أيدي كل خارجي وكل محتل وكل من يريد أن يستفيد من اليمن، بدل أن يكون يعطي اليمن حقه في العيش الكريم وفي إدارة بلدهم. هذا السعودي لا يتدخل إلا عند إعاز وعندما يقال له، لأنه بكل جرأة نقولها أنه عبد لسيده الأمريكي والصهيوني وهو يأتمر بأمرهم، وإلا يعني التقدم اليمني الحاصل سواء كان في الحرب أو في الحياة العامة، ونرى الحضور الميداني لأهل اليمن الذين يقولون لا للمحتل ولا للسعودي ولا للصهيوني ولا والأمريكي، دليل على أن يعني نريد أن يراد لليمن أن تكون له سيادة وأن تكون له حظوة بين البلدان في العالم.
0: 60 دقيقة وفي المرصد. ما بين ملحمة الطوفان وسيف الخذلان، يمن الإيمان يكسر قرن الشيطان. في زمن أوشكت الصهيونية العالمية أن تغيب القضية الفلسطينية محاولة منها لتصفية قضية الأمة المركزية بأياد عربية محسوبة على الإسلام، في مقدمتهم مملكة قرن الشيطان السعودية، تارة بالمفاوضات المزعومة لإحلال السلام، وأخرى بالمؤامرات على قوى الجهاد والمقاومة لفرض الخضوع والاستسلام، بيد أن تنامي قدرات محور الجهاد والقدس والمقاومة وحركة المقاومة والجهاد الفلسطينية كان شوكة في حلق محور التطبيع الذي ظل مواجها ويواجه مشاريع الشرق الأوسط الجديد وهو العصي على التركيب.
3: من عمق الرماد المنبعث من شوارع غزة الجريحة والمغلوب على أمرها، ومن بين ركام المنازل المدمرة على رؤوس ساكنيها والأجساد التي أنهكها الحصار والجوع، تجلى مشهد عالمي تاريخي فريد في هذه الحقبة تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني وما يرتكبه الكيان الغاصب من جرائم أهلكت الحرث والنسل، إذ تحول مزاج الشارع العالمي إلى متعاطف مع هذه المظلومية وسط حائط أمام تماهي الأنظمة والدوائر السياسية مع العدو في مجازر الإبادة في هذه البقعة الجغرافية من الأرض، ليتسع هذا الرفض والتعاطف رويدا رويدا كلما أوغل الكيان الصهيوني في عبثه بحياة شعب بأكمله، لتعود القضية الفلسطينية إلى الواجهة عالميا مهما حاولت الدوائر السياسية المتماهية مع هذا العدو في محو هذه القضية. لم تكف غزة وحدها في وجه آلة البطش الصهيونية، بل استطاعت بدماء أبنائها أن توقظ الضمائر العالمية الحرة حول العالم، وعندما عجزت الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية وكذا العالمية عن منع جريمة الإبادة التي ستظل وصمة عار ونقطة سوداء في جبين من عايشوها، وأمام هذا كله انتفضت شعوب الأرض معلنة رفضها القاطع للسياسة النازية المتوحشة للعدو الصهيوني والتجاهل العالمي بحق أبناء غزة، وإزاء هذا الموقف الصامت والمتخاذل تجاه ما يحدث بغزة. ومنذ الوهلة الأولى برز الموقف اليمني المشرف في نصرة المظلومين في غزة إيمانا بعدالة قضيتهم ووجوبا بما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والضمير الإنساني والأخوة العربية، حيث لم يقتصر الموقف اليمني على المسيرة الأسبوعية بالعاصمة صنعاء والمحافظات، بل امتد إلى إسناد عسكري منقطع النظير.
0: بينما كانت قوة أمر الرجعية تتخفى وراء الشعارات الزائفة والعناوين الدنيئة بقصد أنها دينية، كانت لا تزال تقدم للعدو الصهيوني الخدمات المجانية، تنبخ في قربة الفتن الطائفية، تغذي الصراعات المذهبية والعنصرية في سائر البلدان، تتهم قوى المقاومة والجهاد بالحركات الإرهابية، تتناسى إرهاب القوى الداعشية التي لطالما استخدمتها لضرب وحدة الأمة وارتكاب المذابح والمجازر وإشعال الحروب الفتنوية. هناك فوجئ العالم بطوفان الأقصى العارم الذي فجره أحرار المقاومة الإسلامية في غزة هاشم، طوفان زلزل أركان الكيان الظالم في أمنه ووجوده، دمر أسطورة الجيش كما يقال لا يهزم، أذاقه المجاهدون الأبطال ورجال الرجال أفضع الهزائم. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد هزيمة، كيف تصفون المشهد الحالي لتنامي محور المقاومة في وجه الصلف الصهيوني؟
4: المشهد واضح ولم يعد يحتاج كثير من التفسير. محور المقاومة يعني هو ثقافة شعب يؤمن بقضية مشروعها فلسطين ببعدها الإنساني. القضية الفلسطينية هي قضية حق بمواجهة الاعتداء، وهذا نموذج على مستوى العالم لا يمكن اختصاره فقط بجغرافيا فلسطين. والفصائل التي آمنت ودافع عن القضية الفلسطينية سواء كانت فصائل مقاومة أو شعب فلسطين أو الثورات المباركة في إيران أو في اليمن أو المقاومة في لبنان، كلها انطلقت يعني من أرضية الالتزام بثوابت الأمة والدفاع عنها بمواجهة المشروع الصهيوني وتغوله الذي لن يقف عند حدود فلسطين. والمشروع كما أنه لم يقف عند حدود جغرافيا فلسطين ويتغول ليصيب المنطقة كلها ويخضع شعوبها، كذلك أدوات المشروع لا يمكن فقط اختزالهم أو حصرهم فقط بالصهاينة أو بالدبلوماسية الغربية وأدواتها. انضم إلى المشروع الصهيوني من هم أكثر صهيونية على مستوى المنطقة من الأعراب، حتى من بني جلدة فلسطين الذين يحملون الجنسية الفلسطينية لكنهم لا ينتمون إلى فلسطين. خلال تآمر وما سمي بالاتفاقات والتطبيع وغيرها والاتفاقات الإبراهيمية، كان الهدف شطب القضية الفلسطينية. لولا محور المقاومة وثبات محور المقاومة وتحولها لثقافة شعب ودعمها والتضحية من أجل هذا الملف، لكان نجح الأمريكي بشطب القضية الفلسطينية وإدخال ملفها مرحلة النسيان وطيه وجعله من الماضي، لأن فلسطين الجغرافيا هي انطلاقة للمشروع الصهيوني الأمريكي والذي رفع خارطته نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة، وأن الأسطورة الطورانية تتحدث عن إسرائيل الكبرى والتي تترجمها السياسة الاستعمارية الأمريكية بالشرق الأوسط بالمعايير الأمريكية، التي تقوم على احتلال دول المنطقة، احتلال الجغرافيا واستعباد شعوبها، ويعني سواء بالعمليات العسكرية أو الإخضاع الاقتصادي والأمني وغيرها.
0: هكذا سمعني الأفضل، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحايا منا في الإعداد ياسين أحمد شعبان وفي الإخراج أسمهان يحيى.
5: 60 دقيقة
6: 60 دقيقة
5: في عالم كبير
6: تتشعب أحداثه
5: وتتنوع قضاياه.
6: نجمع لكم الخبر
5: والحدث
6: والقصة،
5: نقرأها
6: ونحللها
5: في
6: 60 دقيقة.
5: 60 دقيقة

مستمعي الأفاضل من الأخبار التي وصلتنا. عدوان سعودي يستهدف شركة النفط في الصباحة غرب العاصمة صنعاء. إذن عدوان لمهلكة بني سعود الشريرة يستهدف شركة النفط في الصباحة غرب العاصمة صنعاء.

ومصدر في شركة النفط لوكالة سبأ يقول: نطمئن جميع المواطنين أن الوضع التمويني مستقر تماما ولا داعي لأي قلق.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. استهدف كيان العدو السعودي شركة النفط في الصباحاء غرب العاصمة صنعاء. هذا وأصيبت امرأة بجروح وكسور إثر استهداف طيران العدو لمنزلها في منطقة ميلات الضباب في مديرية جبل حبشي في محافظة تعز. واستهدف طيران العدو السعودي شبكة الاتصالات في مديرية غمرة، وشن غارة على مديرية مران، وغارة على منطقة بني معين في مديرية رازح في محافظة صعدة. أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة اليمنية تحذر كيان العدو السعودي أن أي استهداف في العاصمة صنعاء سيقابل برد قاس ومؤلم في عاصمة كيان العدو السعودي الرياض. كما أكد أن القوات المسلحة اليمنية تحذر جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها كونها هدفاً مشروعاً لقواتنا. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف لطائرات مسيرة تابعة للعدو الصهيوني مركبة مدنية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. هذا وجدد العدو الصهيوني عدوانه على جنوب لبنان، حيث استهدف بغارة بلدة كفر التبنيت وغارة على وادي الحجير، فيما نفذت قوات العدو عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة تجاه منطقة الحمام عند مدخل الخيام. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها في منصة تيليجرام أن القوات المسلحة الروسية نفذت واستهدفت مؤسسات لصناعة الدفاعية ولمراكز لوجستية ومنشآت للبنية التحتية للسكك الحديدية وللموانئ في أوكرانيا. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.

0: وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حاوت كل فن، ويا سعد من حلها.
1: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أخي المصنع، يجب عدم استخدام مواد خام شرفت فترة صلاحيتها على الانتهاء في عملية الإنتاج، حتى لا يتعرض منتجك النهائي للرفض وللإتلاف. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

محمد زينة الدنيا وبهجتها.

محمد طاب عتيد دنيا ببعثته محمد

قد حسدتها سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة الغراء والمنحنى والحجر والأركان والمشعر يا رب.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالقرآن الكريم، لأنه كما قلنا أصبحنا لا ننظر إلى القرآن كنعمة، كمنة من الله سبحانه وتعالى. والقرآن يجب أن ننظر إليه هذه النظرة، أنه نعمة نعظمه نقدسه لكي نهتدي به، وننظر إليه كنعمة من أجل النعم التي هي نعمة الهداية متمثلة بالقرآن وبالرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فالقرآن كما تحدثنا سابقا هو نعمة، لأنه نور يخرجنا من الظلمات، وما أكثر الظلمات في هذا الزمن. والقرآن يمثل نعمة لأنه فرقان يفرق لنا بين الحق والباطل، وما أكثر الشبهات وما أكثر حالة الريب والتشكك في هذا الزمن. والقرآن أيضا نعمة لأنه شفاء لما في الصدور، وما أكثر أمراض الصدور في هذا الزمن من الغفلة والنسيان والإعراض والحروب الناعمة التي تفسد القلب وتفسد النفس. كذلك القرآن يعتبر نعمة لأنه تبيان، بمعنى أنه يبين كل شيء أمام الإنسان. الإنسان يحتاج إلى ما يوضح له في هذه الحياة، ما يبين له، ما يعرفه عن كل تفاصيل هذه الحياة لكي يحيا حياة مستقيمة. لا بد له من تبيان، لا بد له من توضيح، لا بد له من فرقان. فالقرآن كما قال الله سبحانه وتعالى عنه يمثل التبيان للإنسان، ولكن ليس تبيان لشيء واحد أو لجانب واحد من جوانب الحياة، بل لكل تفاصيل الحياة. قال الله سبحانه وتعالى عن القرآن في ذلك: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وعندما يقول الله لكل شيء، معناها كل ما يدور في ذهنك، في خاطرك، في خيالك، وكل ما هو موجود في الواقع، القرآن تبيان له، توضيح له، تعريف به. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك فأكثر ما يضربنا هي أزمة الثقة بالله، أننا لم نثق بالله ولم نثق بالقرآن الذي أنزله الله أنه فعلا تبيان لكل شيء. والقرآن بمعنى الكلمة كما قال الله تبيان لكل شيء، إنما الأمة أشكلت عليها كثير من الأشياء ولم تجد لها تبيان، لأنها ابتعدت عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، عن قرين القرآن، فلم تجد في القرآن تبيان. وإلا فالقرآن وضع أسس الأشياء جميعا وتفاصيل الحياة جميعا كأسس، ليس كتفاصيل، كأسس تأتي التفاصيل من خلال الواقع العملي. أيضا القرآن نعمة لأنه محفوظ بحفظ الله، هذه تمثل من أجل النعم وأعظم النعم علينا كمسلمين، أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن. وإلا لكان اليهود والنصارى أصحاب الخبرة الدينية قد حرفوا القرآن، لكن الله حفظه بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه تمثل من أعظم النعم، أن نجد القرآن لأكثر من 1400 عام لم يتغير ولم يتبدل ولم يحرف، ولم يستطع أي عدو من أعداء الإسلام، من أعداء الله، من أعداء القرآن أن يغير فيه. هذه نعمة عظيمة جدا، لأننا كما نلاحظ التوراة والإنجيل والزبور، الكتب السماوية التي أنزلها الله قبل القرآن، حرفت وغيرت وبدلت وأصبحت كتب كثيرة جدا، بعد أن كانت كتاب واحد أنزل من عند الله، أصبحت كثير من الكتب تنسب إلى الإنجيل، وكثير من الكتب تنسب إلى التوراة، وكلها افتراء على الله. أيضا من الجوانب التي يجب أن نعرفها لنعرف أن القرآن نعمة، أنه ميسر من الله سبحانه وتعالى لمن تأمله، هذه نعمة أيضا. الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله سبحانه وتعالى يريد الإنسان أن يتأمل.
2: مستمعي الكرام، نطمن جميع المواطنين بدون استثناء بأن شركة النفط، أفاد مصدر مسؤول بأن شركة النفط تطمن جميع المواطنين بأن التومين النفطي مستقر ولا داعي لأي قلق.
1: لا يقرأ القرآن دون تفكر وتأمل وتدبر لآياته. إذا تأمل الإنسان بصدق مع الله، بإخلاص، ببحث عن الهدى، عن الحقيقة، سيجد أشياء كثيرة، يدرك أشياء كثيرة، يفهم ويستوعب أشياء كثيرة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل هناك من يتأمل؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا تأمل الإنسان سيعرف كثير من الأشياء، إذا تفهم سيفهم، إذا تدبر سيدرك كثير من تفاصيل هذه الحياة. مشكلتنا كما قلنا أننا لم نثق بالله ولم نلتزم بتوجيهاته، ولذلك يتجه الكثير من الناس للبحث عن حلول الإشكاليات في الإنترنت، في جوجل وهنا وهناك، وينسون أن القرآن هو التبيان وهو البيان الواضح وهو الميسر أيضا لمن انطلق إليه وجاء إليه بالله ودخل إلى القرآن والله في مشاعره والله في ذهنيته واستعان بالله على معرفة القرآن. أيضا القرآن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأنه مضمون لا يأتيه الباطل، لا يمكن أن يدخله ولا حتى جزء بسيط من الباطل أو أن يخالطه ولو 1% من الباطل أبدا. القرآن مضمون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن لا يمكن أن يدركه الباطل، بينما كتب الآخرين، كتب البشر، حتى لو كان عالم كثير العلم وغزير العلم ومحكم في علمه ومهتم في رصده للعلوم، لكن لا يمكن أن يكون ضابط للأمور من كل جوانبها، لأن الإنسان بصفته قاصر وناقص ومخلوق ضعيف. لكن القرآن من الله سبحانه وتعالى الخالق لهذا الكون وهذا الملكوت وهذا الإنسان، لا يأتيه الباطل ولا يلحقه الباطل ولا يسبقه الباطل ولا يمكن أن يخالطه الباطل. أيضا ليس فيه شك، ليس فيه ريب، ليس فيه عدم وضوح، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن يمثل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب. كذلك القرآن نعمة لأنه حكيم، كتاب أحكمت آياته، كتاب نزل من الله الحكيم ونزل بالحكمة ويكسب من سار عليه الحكمة. أيضا قال تعالى ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهو من الحكيم وهو محكم ويكسب من سار عليه الحكمة. فمن تمسك بالقرآن لابد أن يكون حكيما في هذه الحياة. ولذا عندما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، أي أن اليمنيون سيبقون مرتبطين بالقرآن وبقرناء القرآن حتى تبقى الحكمة، وإلا فستأتي العشوائية وتأتي التصرفات الغير حكيمة. القرآن هو الكتاب الحكيم، بل ربما هو الكتاب الوحيد الذي فيه الحكمة والرشد والصواب، ويجعل الإنسان في صواب في كل تصرفاته وحركاته وسكناته. أيضا القرآن نعمة لأنه عزيز، أنزل من العزيز، وكتاب يربي على العزة ويكسب من تمسك به العزة، ولا يمكن أن يذل من تمسك بالقرآن وسار على نهج القرآن وتربى تربية القرآن. لا يمكن أن يذل ولا يمكن أن يرضى بالذلة ولا يمكن أن يرضى بالضعة ولا يمكن أن يرضى بالخضوع للطواغيت والظالمين. القرآن أيضا يمثل نعمة لأنه شفاء لكل ما يمكن أن تحمل الصدور من الأمراض ومن الغفلة ومن الإعراض. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أيضا القرآن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لأنه يمثل شرف للنبي وللأمة، هو يحملنا مسؤولية كبيرة، ولكن مع هذه المسؤولية فيه شرف أن تحمل مسؤولية لله سبحانه وتعالى وتتحمل مسؤولية حملك إياها الله جبار السماوات والأرض وخالقها ومالكها وملكهما، فهي شرف عظيم جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن ذلك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. والذكر هنا معناه شرف لك، رفعة لك، عزة لك، كرامة لك يا محمد، وشرف وعزة ورفعة وكرامة لقومك. إنه لذكر لك ولقومك القرآن، وسوف تسألون عن هذا الشرف. عن هذه المسؤولية التي تمثل شرفا لكم إن حملتموها، وستسألون إن ضيعتموها، وستسألون إن ضيعتم شرف الإسلام وشرف المسؤولية، لأنكم حينها ستجعلون الناس ينظرون إلى الإسلام وكأنه سبب للذلة والضعف، بينما الإسلام عزيز ويكسب أهله العزة ويكسب أتباعه العزة. ولهذا وسوف تسألون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
2: مستمعي الكرام، مصدر مسؤول في شركة النفط يقول بأنه لا داعي للقلق وأن التومين النفطي مستقر تماما ولا داعي لما يظنه المواطنين ويفتعلون الأزمات، فما لها داعي فالمواطنون في أمان ونحن نطمن الجميع بأن الغاز متوفر وشركة النفط إن استهدفوها فهي خالية من جميع النفط ولا داعي لأي قلق.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: إخوة الإيمان، ننقلكم الآن إلى الجامع الكبير في صنعاء لنرفع لكم من هنالك أذان صلاة المغرب.
1: الله أكبر.

مستمعي الكرام، نعتذر عن عدم رفعنا الأذان في وقت غير متوقع.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.

لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك

أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق

الحيط ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.

سبأٍ في مسكنهم آية لقد كان لسبأٍ في مساكنهم

بلدة طيبة ورب غفور. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية.

معذبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأكل

بينهم وبين القرى التي باركنا

ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق

في الآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ.

وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض

يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح.

فيهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول.

الذين كفروا هل يجزون

كفروا هل يجزون إلا ما

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة

ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب

0: فكذبوا رسلي فكيف كان نكير.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 75 و76 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، والآيتان تأتيان ضمن آيات تتجاوز 100 وتحتل الجانب الأول من السورة، وكلها تؤكد بأن اليهود استمروا يشككون ويلقون الشبهات أمام الدين الإسلامي، ويبغون المؤمنين يرتدون بعد إيمانهم كافرين، وظلوا يدسون أقاويل الباطل في لباس الحق، ويدججون الحجاج باللجاج عسى أن يجدوا في المسلمين من يرجعون. ولهذا فإن الآيات تجعلهم عرايا أمام الحق، وتؤكد كفرهم وتدمغ أباطيلهم، وتجعلهم مغلولين بالارتياب، فيتضح للجميع سوء سلوكهم الخاسر، وحقارة حقدهم الماكر، وعقيدتهم المنحرفة، وأطماعهم في السحت والربا، وأكل المال بالباطل. ويكفي في هذا المجال أن نقرأ قول الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ومع ذلك فإن الآيات توضح بعض أساليب مكرهم بالمؤمنين، فيأتي قوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هكذا هم اليهود يتلاعبون بالآيات ويعبثون بالدين، فيظهرون الإيمان في حين وهم عن الكفر غير منفكين وإليه مطمئنون في كل حين. يفعلون ذلك عسى أن يرجع ضعفاء النفوس عن الإيمان، ويرتد من آمن عن الدين، ولكن المحاولة تتلاشى، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومع مكرهم واللعب وكيدهم والكذب، فإنهم يكتمون الحق عن الناس، ويدعون أن الهدى عندهم هو الأساس، ولكن الله يرد عليهم بقوله: قل إن الهدى هدى الله. ومع ذلك يزعمون أن الله لا يتفضل بالعلم إلا عليهم، ولكن الله يرد عليهم: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد اختص محمدا ومن اتبعه بعلم كثير وغزير جاءهم في هذا القرآن. وكما أن اليهود مسلكهم في مجال العلم هو هذا المسلك اللئيم، فإنهم في مجال المال أشد لؤما وإثما، وأفظع فجورا وظلما، وأكثر شحا وجرما. وهذا هو ما توضحه الآية التي نقبس منها. ولكن الله العادل الحكيم لا يعمهم جميعا، بل يفصل فيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. نعم، منهم من هو هكذا، وقليل ما هم. أما الغالبية في اليهود، أما المستكبرون منهم وقادتهم، وبالذات أحبار الدين وحفاظ الكتاب كما يدعون، فلهم شأن آخر ومسلك عجيب مع المال، ذلك هو ما يوضحه الله فيقول: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. هل أنتم أيها المسلمون موقنون بما يقرره الله رب العالمين عن اليهود؟ هل أنتم مؤمنون بما يأتيكم من علم حقيقي من علام الغيوب عن اليهود وعن سلوكهم الكذوب؟ هل أنتم على ثقة بما قاله الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه ما في الأنفس ولا ما في الصدور، ولا السر ولا الأخفى؟ هل تؤمنون بما قال؟ ألا فاسمعوا وعوا، اسمعوا ما يقوله الله عن اليهود: ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هذا هو مسلك اليهود وقادتهم وأحبارهم وطغاتهم، يأكلون أموال الناس بالباطل، وينطلون الناس حقهم، ويغمطون مستحقاتهم، ويستحلون نهب أموالهم وثرواتهم وأراضيهم بلا حياء من الله. يفعلون ذلك إن وجدوا في الناس ضعفا واستكانة، ولكنهم ينصاعون ويستسلمون إن وجدوا إباء وحزما وقياما على الحق وعزما. إنهم أذلة صاغرون أمام القائم على حقه بقوة، وهم طغاة جبارون أمام المتساهل في حقه المتراخي في عزمه. وهذا هو الذي يجدونه اليوم منا نحن العرب، فنحن لسنا قائمين على ما لنا من حق، ولسنا أولي عزم وحزم في استرداد هذا الحق. ولهذا طغى اليهود واستكبروا وازدادوا عتوا ومطلا وطمعا في المزيد من الاستيلاء على البلاد وفي الطغيان في الأرض والفساد. كل ذلك وأكثر منه سنلمسه وسنذوق منهم لباس الجوع والخوف ونلبسه، وسنحترق أكثر بنار أطماعهم في حقنا وأرضنا ما لم نكن قائمين على الحق بعزم وحزم وإيمان. لكن المسلمين حين يهينون ويضعفون يصبحون لقبة سهلة لليهود، يستحلون دماءنا وأموالنا وبلداننا بلا تردد، ولهم على ذلك مبرر سيء، وبئس المبرر والدليل، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. أسمعتم؟ ليس عليهم من الله عقاب ولا عليهم حجة أمامه ما داموا يأكلون أموال الآخرين وينهبون أراضيهم من الناس. الأميون في عرف اليهود هم كل الناس سوى اليهود، والعرب والمسلمون في مقدمة الأميين. إن اليهود في كل زمان وفي كل مكان يقولون هذا ويطبقونه ويعلنونه وينفذونه، والعالم أمامهم مذعنون ولطغيانهم مستسلمون، ونحن المسلمين أول المستسلمين. والله سبحانه يحذرنا من هذا السلوك المذعن، ويحثنا على أن نكون أقوياء قائمين على حقوقنا قيام الواثق القادر، وأن نرد مكر اليهود الغادر. ها هو الله يكذبهم في دعواهم في استباحة أموال الناس فيقول: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أما من كذب على الله وغدر وافترى كاليهود ونهب الناس فعليه من الله الغضب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم اجعلنا ممن أنعمت عليهم لا من المغضوب عليهم ولا من الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
1: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
2: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
3: الحلقة 29.
4: لقد سئمتك يا فراش المرف، ومللتك يا غرفتي. لابد أن أغادركما. الموت حق فاستعد، وجد إن الأمر جد، واعلم بأن الله لا يخلف حقا ما وعد. سوف ترى عما قريب واردا فيه من ورد. لازم بني المختار إن من يلازمهم سعد.

0: أهلا بك يا ابن مخلاف الحيمة. أفعل صديقك الهبل شيئا مشينا جديدا فجئت تشكوه عندي؟
1: إن صحة الهبل تدهورت تدهورا سريعا، أفلا تعينني في الحفاظ على صحته؟
0: إن داءه هو غروره، لذا أعذرني فأنا لا أستطيع أن أساعدك لأنه قد تكبر علي.
1: الهبل يسحر الجميع بأخلاقه كما يسحرهم بشعره.
0: كلام فارغ، لو أنك تهتم بتدوين قصائدي أنا لكان أجدى لك من تدوين قصائده. والآن قل لي ما الذي تريد مني بالضبط؟

ها، الباب مقفل والقفل يعمل، لعل أحمد أصلحه. حسن يا حسن يا حسن، هل تسمعني يا حسن؟ هل أنت في الداخل؟ لماذا لا يجيب حسن؟ أهو نائم؟ أترى أصابه مكروه؟ يا رباه. يا حسن، أين أنت يا حسن؟ حسن!

0: قالوا إلى ما تحب، إلى ما تحب آل محمد، وتظل مشغوفا وتظل مشغوفا بهم، وتبيت فأجبتهم كفوا كفوا الملام، فإنني أرشدت نهج ودادهم فهديت. قالوا فإن الفقر قالوا فإن الفقر حظ محبهم، أرضيت؟ قلت نعم رضيت، رضيت إني ملكت ذخائرا أحرزتها من كيمياء ودادهم فغنيت. فدعوا الملام فقد أهب بمهجتي داعي الهدى، فأجبت حين دعيت.
1: أنت تعرف يا هندي أن الهبل يكره الحد ويتألم كثيرا من الوشاة والحاسدين، فما رأيك أن تتصالح معه؟
2: ها، وما الذي بيني وبينه غير غروره؟ إن صديقك يدعي أنه أمير الشعراء.
1: إنما ذواقه من كنوه أمير الشعراء.
2: ومن يكون هؤلاء الذواقة؟
1: العلماء والمشائخ، القضاة والمؤرخون، وكذلك الأدباء والشعراء.
2: فليكن، والآن دعك من هذا واتركني في عملي.
1: حسناً سأتركك، ولكن ضع في اعتبارك أن الجميع بات يعرف أنك وأمثالك من الشعراء تحسدون الهبل.
2: قلت لك دعني، فقد عكرت مزاجي بما فيه الكفاية.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، حسبنا الله.
0: لست أدري، لست أدري أدوختك يا صنعاء أم دوختني، أم أن هذا الوجع الكبير قد سبب للدوار في هذا البستان.

0: لم أرك متوترا هكذا من قبل يا سيدي الأمير.
1: يعتريني قلق عميق حيال الحالة الصحية للشاعر الحسن الهبل.
0: لقد قمت بالواجب يا سيدي أحمد.
1: لقد أثارت شكوك صديقيه المخلافي الحيمي ومحمد بن أبي الرجال شعورا في داخلي بأن هناك أعداء تربصوا به.
0: أعداء للهبل؟ مثل من يا سيدي؟
1: ألم يكن من المفروض أن تكون المعلومات الأولية قد وصلتني؟
0: رجال الشرطة لا يزالون يعملون، وبإذن الله ستتضح الأمور وتقطع الظنون باليقين.
1: يجب التحرك بسرعة أكبر لكشف سر مرض الهبل المفاجئ وإنقاذ حياته.

0: آه الحمد لله أني لقيتك يا أحمد.
1: خيرا يا محمد، ماذا هناك؟
0: ألم تقل إنك ستلحق بي إلى منزل الهبل؟
1: نعم، ولكن المطر الغزير أعاقني حتى سمعت الأذان، فدخلت المسجد لأصلي المغرب والعشاء، وكنت الآن في طريقي إليكما.
0: ولكن حسن يا أحمد حسن.
2: ها؟ ما لصديقنا؟ ما له؟ أنت تقلقني.
0: لقد وجدت باب منزل الهبل مغلقا على غير العادة.
1: لا تفزع يا صديقي، هدئ من روعك وأخبرني بالتفاصيل.
0: فناديت عليه من الخارج لكنه لم يجب. أخاف أن تكون قد أصابته مصيبة. أنت تعلم مدى ضعف حالتي الصحية.
1: أتعني أنك لم تدخل المنزل حتى الآن؟ وأن مصير صديقنا مجهول؟ ها؟
0: نعم نعم، لم أتمكن من كسر الباب، وخشيت أيضا ألا أجده حيا إن دخل.
1: لابد من التأكد قبل الفزع. هيا بنا هيا، وإن لم نجده أبلغنا كبير الحارة فورا وكسرنا الباب.

0: أعتذر يا سيدي عن إزعاجك في هذه الساعة المتأخرة من الليل.
1: لا بأس لا بأس، فأنا لم أنم بعد. ماذا هناك؟
0: لقد وصلت رسالة بالمعلومات الأولية بشأن حالة الشاعر الهبل، فرأيت ألا أؤجلها حتى الصباح.
1: أحسنت أحسنت،
0: تفضل يا سيدي. أتم التوصل إلى الخيط الأول يا سيدي؟
1: عسى الله أن يلطف بك يا حسن، عسى الله أن يلطف بك.
0: سيدي، أهناك شيء لا يجب أن أطلع عليه؟
1: لتكن أنت ومجموعة الخاصة على أتم الاستعداد عند الفجر، فلدينا رحلة عاجلة.
0: سنكون كذلك بإذن الله تعالى.

0: هيا هيا إذا لنكسر الباب. هيا أخ صديقي حسن،
1: هيا هيا، فلا بد من ذلك.
0: أسألك اللهم ألا أفجعتنا في الهبل.
2: هاي لا داعي لكسر الباب، لا داعي. جربوا أولا هذا المفتاح فهو يفتح معظم الأبواب.
1: أها، لقد فتح القهوة.
0: يا الله يا الله، احفظ صديقي حسن. يا الله حسن حسن. حسن حسن أين أنت يا حسن؟ أين أنت؟
1: ما هذا؟ لماذا هو ليس هنا؟ وكيف خرج وهو مريض وتحت هذا المطر الغزير؟
0: ولماذا لم يعد حتى الآن؟ لماذا لم يعد؟
1: هل اختطف صديقنا يا أحمد؟
0: الأسئلة كثيرة يا محمد، لكن ليس لدينا وقت للإجابة عليها الآن. اتبعني هيا.
1: ولكن إلى أين؟

0: سبحان الله
1: الحمد لله
0: ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: سبحان
0: الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: هاك اطلعت الشمس يا إخواني، لقد قضانا بفضل الله تعالى نصف المسافة حتى الوصول إلى آنس.
3: الحمد لله.
2: لنتوقف قليلا، فخيولنا بحاجة إلى الراحة والأكل وشرب الماء، ثم سننطلق من جديد، فالوقت ليس من صالحنا.
3: إن واصلنا على هذا المنوال فبإذن الله سنبلغ آنس بعد فترة قصيرة من الزمن
2: بإذن الله تعالى.

0: حسن، كان الله في عونك يا صديقي. يعلم الله وحده أين أنت وكيف حالك وكيف صحتك.
1: ولكن إلى أين تراه ذهب؟ لقد بحثنا في كل منازل صنعاء التي يمكن أن يذهب إليها، لكننا لم نجده فيها.
0: يجري الآن البحث عنه في كل الأماكن داخل صنعاء، لكني أخشى أن تترجح ظنوني.
1: هلا أطلعتني على ما يدور في خالدك يا أحمد؟
0: إن تدهور حالته الصحية ليس أمراً طبيعياً، بل هو بفعل فاعل.
1: ماذا تعني؟
0: لقد تم تسليمه يا محمد، لقد تم تسليمه.
1: ماذا؟
0: لقد عاهدت نفسي أن أكشف المتربصين بحسن.
1: متربصين؟
0: لاحظ معي، شخص غامض يغطي وجهه هدده، ومنافق اقتحم منزله وهدده أيضا.
1: ولكن كيف تم تسميم الهدد؟
0: الشخص الغامض بجرة العسل التي أبقاها حسن عند ذلك الشخص كضمان لمجيئه، لقد بكت عنده يوما كاملا حتى أعادها لحسن، وربما أنه دس السم فيها قبل أن يعيدها.
1: والمنافق؟
0: بالكحل، فقد وجدت كحلا غريبا في غرفة حسن.
1: ولم تتدهور صحة صديقنا إلا بعد هاتين الحادثتين؟
0: نعم، خاصة أنهما قد هدداه بأنه سيندم على رفضه التعاون معهما.
1: ولكنك نسيت شخصا يا أحمد.
0: من هو؟
1: نسيت جاره الذي زودنا بمفتاح قبل أن نكسر باب منزل الهبل.
0: ولكن إلى ما تلمح؟
1: ربما أنه دخل إلى المنزل خلسة، وضع الكحل المسموم، أو أنه دس السم في جرة العسل.
0: لا أظن، فحسن كان دائم الإحسان إلى جيرانه. ثم إن هناك قرينة أخرى.
1: ما هي؟
0: كنت يوما قد اقتربت من منزل الهبل، فإذ بالمنافق يخرج منه، فتعقبته دون أن يشعر ليحدد مكانه.
1: ثم ماذا؟
0: لقد توجه إلى السمسرة ذاتها التي كان الشخص الغامض قد دعا الهبل ليلقاه فيها.
1: أفهم من كلامك هذا أن هناك علاقة بين الشخص الغامض وبين المنافق.
2: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. يلقي فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى الساعة 8:00 من مساء اليوم خطابا مهما بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. أكدت شركة النفط اليمنية أنها اتخذت مسبقا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ بما يضمن استقرار الوضع التمويني في المناطق الحرة واستمرار تلبية احتياجات المواطنين بصورة طبيعية، وأوضحت أن منشآت الصباحة لا تحتوي على أي مخزون من المشتقات النفطية في الوقت الراهن، وبالتالي فإن استهدافها لا يؤثر على المخزون النفطي أو الإمدادات التموينية، حيث تتوافر احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية في منشآت ومواقع آمنة وبكميات كافية لتغطية الاحتياجات لفترات طويلة. وطمأنت الشركة المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر تماما وأنها مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار توفر المشتقات النفطية وعدم تأثير احتياجاتها للمواطنين. تفقد نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان سير العمل في عدد من المرافق الخدمية في المديريات التي تم طرد تحشيدات العدو السعودي منها بمحافظة تعز، وأكد نائب وزير الخدمة المدنية خلال الزيارات أهمية استمرار تقديم الخدمة العامة بل الخدمات العامة والمحافظة على انتظام العمل المؤسسي وحماية حقوق المواطنين والموظفين، لافتا إلى أن جميع الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة هم جزء أصيل من الجهاز الإداري والخدمي، وأن عليهم الاستمرار في مواقع عملهم وأداء مهامهم المعتادة بكل أمانة وإخلاص بما يضمن انتظام العمل وعدم توقف الخدمات. وحث الموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة في تلك المناطق على عدم الالتفات إلى أي شائعات تسعى لإرباك الأداء الإداري، باعتبار أن استمرار مؤسسات الدولة وحماية ممتلكاتها ووثائقها مسؤولية مشتركة وأمانة في أعناق الجميع. ولفت إلى أن مؤسسات الدولة ملك للشعب وخدماتها حق المواطنين، والمحافظة عليها واجب ديني ووطني وأخلاقي وقانوني، والموظفون بما يمتلكونه من خبرات ومهارات ومعرفة بواقع العمل هم شركاء أساسيون في حماية هذه المؤسسات وضمان استمرار خدماتها. اطلع رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي اليوم على سير العمل في العيادات السريرية وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كلية طب الأسنان، وتعرف الدكتور البخيتي على مستوى التجهيزات واحتياجات الكلية ومتطلباتها التطويرية بما يسهم في تحسين أدائها وتعزيز قدراتها التعليمية والعلاجية، واستمع من نائب عميد كلية طب الأسنان لشؤون الطلاب الدكتورة تغريد الكبسي إلى شرح حول سير العمل في العيادات السريرية وطبيعة الخدمات المقدمة للمرضى واحتياجات الكلية والتحديات التي تواجهها. وأكد رئيس جامعة صنعاء أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف مكونات الكلية والعمل بروح الفريق الواحد لمعالجة أوجه القصور وتجاوز التحديات، ووجه القائمين على الكلية تبني توجيهات تطويرية تسهم في تحديث الإمكانات والتجهيزات وتعزز من جودة التعليم والتدريب السريري ورفع كفاءة المخرجات الأكاديمية والمهنية ويدعم دورها في خدمة المجتمع. اعتبر محافظ حضرموت لقمان باراس ثورة 14 من أكتوبر 1903

هي التضحيات الجسيمة التي سطرها أحرار اليمن من مختلف مناطق الوطن شمالا وجنوبا شرقا وغربا في ملحمة بطولية واحدة لدحر الاحتلال البريطاني وتحقيق الحرية والاستقلال. زار وفد من السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية بمحافظة إب برئاسة المحافظ عبد الواحد صلاح اليوم مدينة التربة بمديرية الشمايتين في محافظة تعز، والتقى محافظ إب ومعه وكيلاء المحافظة راكان النقيب وحارث المليكي وعدد من مديري المديريات والمكاتب التنفيذية والشخصيات الاجتماعية. خلال الزيارة مسؤول الوحدة الاجتماعية بمحافظة تعز حامس الحباري ومدير مديرية الشمايتين وعدد من المسؤولين والوجهاء والشخصيات الاجتماعية بالمديرية، وأشاد محافظ إب بما تتمتع به مدينة التربة من مكانة تاريخية اجتماعية وما عرفت به أسر المدينة من أصالة وعلم ومواقف وطنية، وأوضح أن الزيارة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية والروابط الأسرية والاجتماعية التي تجمع أبناء إب وتعز عموما وأبناء مدينة التربة بوجه خاص. أعلن أبناء مديرية سنحان وبني بهلول في محافظة صنعاء اليوم النفير العام في مواجهة عدوان وحصار وبهتان العدو السعودي المجرم، وأكد أبناء سنحان وبني بهلول في وقفة قبلية مسلحة اليوم الثبات على الموقف المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم وإسناد غزة، وردد المشاركون في الوقفة عبارات الاستنكار لتمادي العدو السعودي في جرائمه وتوسيع عدوانه وحصاره خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني، مؤكدين رفضهم للعدوان والحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 12 عاما واستنكارهم للجرائم التي يرتكبها العدو المجرم بحق اليمن أرضا وإنسانا، وجددوا العهد والوفاء بالذكرى الأولى لاستشهاد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري شهيد القدس والتضحية بأن تبقى دماءه حية في النفوس، مؤكدين مواصلة الدرب على النهج الذي سار عليه الشهيد الغماري وكل شهداء الوطن لمواجهة الطغاة والمستكبرين. نظمت قبائل عيال سريح في محافظة عمران اليوم نكفا قبليا مسلحا تحت شعار تعبئة واستنفار لمواجهة التصعيد بالتصعيد للإعلان عن الاستنفار والجهوزية العالية لمواجهة العدوان السعودي وتحشيداته والوقوف إلى جانب القوات المسلحة حتى تطهير كامل التراب الوطني من الاحتلال السعودي ومرتزقته. وفي النكف القبلي الذي تقدمه القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري ومحافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان ومسؤول التعبئة العام العميد محمد الحسيني ومستشار المجلس السياسي الأعلى مجاهد القهالي وعضو مجلس الشورى أحمد الزبيري ووكلاء المحافظة عبد العزيز أبو خرفشة حسن الأشقص أمين فراس ومحمد المتوكل عبد الرحمن الغولي، أعلن أبناء عيال سريح النفير العام والجهوزية العالية لمواجهة العدو السعودي ومرتزقته وتحشيداته. وأكد المشاركون أن الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي منذ 12 عاما وأخيرها سوق تعز المركزي في ماوية وعدد من المدارس ومنازل المواطنين والأعيان المدنية في أمانة العاصمة وصعدة وتعز وحجة والجوف وإب وعمران ولحج وغيرها لن تمر بدون عقاب. ناقش اجتماع موسع بمحافظة الحديدة سبل تعزيز الأداء والارتقاء بالعملية التعليمية في مدارس مديريتي حيس والخوخة. تطرق الاجتماع الذي ضم مسؤول القطاع التربوي بالمحافظة عمر بحر ومديري إدارتي التربية بمديرية الخوخة إبراهيم أجعش وحيس الأمين العام والإدارات المدرسية والكوادر التربوية والإدارية إلى إجراءات كفيلة بتثبيت الاستقرار التعليمي ومتابعة انتظام دوام المعلمين والطلاب وتوفير المتطلبات الأساسية لضمان استمرار التحصيل العلمي بأعلى مستويات الانضباط. وثمن مسؤول القطاع التربوي استشعار القيادات والكوادر التربوية لمسؤوليتها وتكاتفها لإعادة تشغيل المدارس واستقبال الطلاب والطالبات، مؤكدا ضرورة سرعة استكمال وتحديث بيانات القوى العاملة الميدانية لتمكين قيادة القطاع من الوفاء بالتزاماتها تجاه المعلمين والعاملين وصرف مستحقاتهم المالية بانتظام. شيعت في محافظة

0: حج اليوم جثامين عدد من شهداء الواجب الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، حيث تم تشييع جثامين الشهداء العقيد عبد الفتاح أحمد المسروحي والعقيد محمد علي مشيب وخالد يحيى الرعيني هاشم عبد الواحد أبو بارعة هادي محزري المقري وعبد الله أحمد المسروحي، كما تم تشييع جثامين الشهداء رمزي أحمد مشيب عامر حسين الخميسي حميد علي المسروحي وعبد المجيد خالد المسروحي إلى روضات الشهداء في مسقط رأس كل منهم بعد الصلاة عليهم في جامع حورة بمركز المحافظة. وخلال مراسم التشييع التي تقدمتها قيادات محلية تعبوية تنفيذية وشخصيات اجتماعية، عبر المشيعون عن الفخر والاعتزاز بتضحيات الشهداء وبطولتهم في مقارعة الطغيان والعدو السعودي ومرتزقته، وأشاروا إلى أن تضحيات الشهداء وبطولتهم أثمرت نصرا وعزا وكرامة وحرية، مؤكدين السير على درب الشهداء وتقديم الغالي والنفيس حتى تحقيق النصر المؤزر على أعداء الإسلام. شيع بمديرية الشعوب في أمانة العاصمة اليوم جثمان الشهيد الطفل محمد أحمد حميد الذي استشهد إثر جريمة استهداف طيران العدو السعودي لمنزل مواطن في حي سكني بمنطقة شعوب يوم الأحد الماضي. وخلال التشييع الذي تقدمه رئيسا لجنتي الشؤون الاجتماعية بمحل أمانة العاصمة حمود النقيب والخدمات عادل العقاري وجمع غفير من المواطنين، أكد المشيعون أن الجريمة التي أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة 6 آخرين لن تذهب هدرا، بل تكون وقودا لمزيد من الصمود في مواجهة العدو السعودي المجرم حتى تحقيق النصر. وأكدوا أن جرائم العدو السعودي تعكس إجرام ووحشية العدو السعودي قاتل الأطفال والنساء واستهدافه الممنهج والمتعمد للمدنيين والأحياء السكنية والمدارس والمستشفيات والمنشآت والأعيان المدنية في العاصمة صنعاء مختلف المحافظات، وجددوا العهد بالوفاء لدماء الشهداء والاستعداد لرفض جبهات العزة والكرامة بالرجال والمال لمواجهة العدوان والحصار السعودي وما يرتكبه من جرائم وحرب إبادة جماعية بحق الشعب اليمني منذ أكثر من 12 عاما بغطاء وتواطؤ دولي وصمت أممي مخزي. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: استمرار للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.

0: اسمي ليلى عبد المؤمن عبد الوهاب شجاع الدين، عمري 19 سنة، في أدرس في جامعة العلوم والتكنولوجيا. بابا الله يرحمه كان يشتغل في أحد من الشركات النفطية، وفي عام 2015 توفى في قنبلة فج عطار، كان عمري 12 سنة. أنا الوحيدة الناجية من الأسرة، وما كانش عندي أي علم عن التأمينات إلا لما نزلوا يشوفوا، وبعدين عرفوني إنه معي حق التأمينات وبدأت أستلمها. أنا استلم من المؤسسة العامة للتأمينات معاش عن والدي المتوفي. أنا وجدتي مستفيدات من هذا المعاش، منقسم بيننا 350 ألف 350 ألف، ينزل شهرياً. بالنسبة لي التأمين أفادني بكثير أشياء في حياتي، ساعدني أدرس أكمل دراستي في المكان اللي اشتريت لي سيارة، ما احتاج لحد، كل أشيائي ومتطلباتي بزها من نفسي بالتقاعد هذا اللي عاملينه. أنصح اللي مش مؤمنين إنهم يأمنوا، لأنه يأمن لهم حياة كمان أطفالهم حتى لو ما كانش موجودين. بالتأمين يساعدهم أكثر، مش إنه بيضرهم، هو بينفعهم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: هذه ساحة الحصن، وهنا تغسل الأوطان بدماء الأبطال، وتبنى الأمجاد بأنفاس الأحرار. وليعلم الأعداء بأننا أبناء الموت نعانقه كما تتعانق السيوف في ساحات الوغى.
1: إضاءة ثورية.
2: المعادلة المطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل، لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم. لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداته المالية؟
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، يا من تحملون على أكتافكم أمانة الأرض والعرض، وتمضون بثبات حيث تتكسر أحلام المعتدين، وتتهاوى أمام صمودكم جحافل الغزاة والمأجورين. يا من كتبتم بدمائكم الزكية أن اليمن ليس لقمة سائغة ولا ساحة لتمرير الأوهام، بل هو مقبرة الغزاة ومحطم الطغيان. أيها الأبطال، لقد أثبتت التجربة ماضيا وراهنا أن كل تصعيد من قوى العدوان ومرتزقته لا يجلب لهم إلا الخسران، فها هي جبهاتهم تتهاوى واحدة تلو الأخرى، وتحشيداتهم تنتهي في محارق الموت بعد أن أفلح أحرار اليمن، وأنتم في مقدمتهم في إفشال كل مغامراتهم. إن العدو يعيش مأزقا حقيقيا، فكلما ظن أن التصعيد سيغير المعادلة انعكس عليه وبالا وحسرة، ووجد نفسه غارقا في مستنقع لا يعرف له قرار، بينما رجال اليمن يزدادون عزما وصلابة وإيمانا بأن النصر من عند الله. أيها الأبطال، أبطال الوطن الشرفاء، إن العدو السعودي بعد الضربات الموجعة والقاصمة التي تلقاها على أيديكم لم يجد أمامه إلا طريق التخبط والاستعطاف، يمد يده إلى العالم يستجدي التعاطف بعد أن كان يهدد ويتوعد ويحاول استقطاب المواقف الدولية ليوقف نزيف هزائمه المتتالية، بعد أن تكشفت للعالم أجمع حقيقة عدوانه ووهم قوته، فبات يصرخ من الألم ويشتكي مما جنته يداه، وكأنه لم يكن هو من أشعل نار العدوان وأراد إذلال اليمن وأهله، ولكن هيهات، فقد أصبح اليوم أسير مأزقه، يترنح بين تصعيد يزيده قرقا واستجداء يزيده ذلا وهوانا. فاثبتوا أيها الأبطال واصمدوا يا رجال الرجال، فإن النصر من عند الله، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الأحداث.
2: أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، بأي لغة نخاطب العدو السعودي حتى يتفهم خطأ عدوانيته على اليمن، حيث ولم يتفهم الدروس والأخطاء على مدى 12 عاما من العدوان والحرب العبثية. العدو السعودي لم يتوقف مع أي نصيحة من أحد، ورمى بنفسه في وحل ومستنقع ولن يستطيع الخروج منه مهما حاول، والاستمرار في العدوان على اليمن هو له هلاك، ولا نجاة له، ولا أمن ولا سلام إلا مع اليمن. فالعدو السعودي وقع في كارثة وورطة ومشكلة كبيرة ذات ثمن كبير وباهظ، وهو في غنى عن هذه الحرب، ولكن من أوقعه في اليمن هو جهاز المخابرات التابع للماسونية العالمية. لذلك العدو السعودي قد خاض عدة حروب فاشلة في اليمن ولم يتعلم طيلة سنين العدوان، وأيضا لا يوجد أي مبرر للعدو السعودي في الاستمرار في هذه الحرب، لأن العدوان غاشم نابع من غباء مستفحل وقلة وعي وجهل، ولم نجد له نظير، وقلة بصر وبصيرة لا نظير لها. فبأي لغة نخاطب العدو السعودي؟ هل بآيات كتاب الله في القرآن الكريم وسياسته وتحركاته ومعاركه بعيدة عن القرآن الكريم؟ وهل نخاطب العدو السعودي بالإسلام وقد انسلخ عن قيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف من خلال ما قام به بالسماح باستضافته للعاهرات الغربية في بلاد الحرمين الشريفين، وإقامة حفلات الترفيه الماجنة، وسمح بفتح الملاهي والمراقص وإنشاء مصانع للخمور وغير ذلك؟ أيها البواسل، يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون، اليمن اليوم بعد سنوات العدوان والحصار والتضحيات لم يعد ذلك البلد الذي يراهن أعداءه على إخضاعه بالتجويع والقصف، فقد انتقل من مرحلة الصمود إلى فرض المعادلات، مستندا إلى حكمة قائده وإرادة شعبه وقدرات قواته المسلحة وقراره المستقل. فقد فشلت رهانات كسر الإرادة اليمنية، وبدأت تتكشف حقيقة عجز العدو السعودي عن إخضاع اليمن بالحرب والحصار، ولن يستطيع إخضاعه بالضغوط الاقتصادية ولا بالمناورات السياسية والهرطقات الإعلامية والإدعاءات الكاذبة والتحالفات الفاشلة. فصنعاء تتجه إلى استخدام أوراق القوة التي تمتلكها لفرض معادلة الردع، وجعل استمرار العدو السعودي يقصف اليمن وتحشيد المرتزقة مكلفا عليه، وسيخسر أكثر. ومع إعلان صنعاء فرض معادلاتها وإجراءاتها المتعلقة بالحصار الجوي والبحري على العدو السعودي، تتسع دائرة التأثير لتطال حسابات الرياض الاقتصادية والتجارية وحركة النقل والإمداد. وبحسب نطاق تنفيذ هذه المعادلات وتداعياتها، يجد العدو نفسه أمام معادلة مختلفة عنوانها أن استمرار الضغط على الشعب اليمني لن يبقى بلا تبعات، وأن أمن الملاحة البحرية والجوية وحركة النقل لا يمكن فصلهما عن أمن المنطقة واستقرارها.

صرخة الشعب. انتقم يا جيشنا البطل المجاهد من عدو مجرم طاغ وحاقد، انه بئس عدو لشعب مؤمن ما زال في الله يجاهد. امض برا نحو نجد وحجاز كالوحوش الضاريات صف واحد، دع سريعا يعلن الف بيان بانتصارات مع عرض المشاهد لمطارات السعودية والموانع حتى يغدو ذلك المعتوه ساجد لليمانيين الذين لم يبالوا بالحروب ابدا. والله شاهد، اننا شعب ابي وشجاع كالاسود ساحة الميدان صامد، لن يعود للورى ما دام منه انجب لليمن اعظم قائد.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: لذلك خصصنا لكم هذه المساحة الزراعية عبر البرنامج العام في إذاعة صنعاء.
1: أمثال زخم ورد.
0: الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي تقدم لكم البرنامج التوعوي الزراعة والحياة.
2: سمعينا الكرام، جئناكم اليوم من حيث تبدأ الحكاية الأولى، من التراب الذي عرف خطوات أجدادنا، ومن التربة في الحقول التي صنعت معنا الاكتفاء والكرامة. يأتي الحديث عن العودة إلى الريف ليس كحنين فقط، بل كخيار واع نحو مستقبل أفضل. فالريف ليس مجرد مكان للسكن، بل هو مصدر للغذاء ومهد الإنتاج وركيزة الأمن الغذائي لأي وطن. ففي الريف تتوفر الأرض وتتنوع الأغذية. مخاطر الهجرة العكسية من الريف إلى المدينة على الثروة الزراعية هو ما سنتحدث عنه اليوم، وبسم الله نفتتح الحلقة.

0: من جد زاد.
1: نعم يا إخواني المتابعين والمستمعين، فكر قليلا في نفسك. في الريف تتنوع الفرص، من الزراعة وتربية المواشي إلى المشاريع الصغيرة التي يمكن أن نغير حياة الأسر نحو الأفضل بها. ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة في المدن، تصبح العودة إلى الريف فرصة حقيقية لبناء حياة أكثر استقرارا. كما أن إحياء الريف يعني الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل البطالة وتشجيع الشباب على استثمار طاقتهم في مجالات منتجة تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم. والريف يا إخواني ليس ماضيا نعود إليه، بل مستقبل نبنيه بأيدينا. فمن الأرض يبدأ الأمل، وبالعمل الزراعي تتحقق الحياة.

بالفعل زراعة الأرض ليست مجرد عمل يومي، بل هي رسالة حياة وركيزة أساسية لبقاء الإنسان واستقراره، ومنها تقوم معايشنا، وعليها يبنى اقتصاد المجتمعات الريفية ويزدهر اقتصاد المجتمعات في المدن. واستثمار الأرض بالزراعة خصوصا بالأرياف يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في ظل الظروف الصعبة والتقلبات الاقتصادية. كما أن الزراعة تخلق فرص عمل وتدعم الأسر وتمنح الإنسان شعورا بالكرامة والاكتفاء. ولا يقتصر دور الزراعة على الغذاء فقط، بل تسهم أيضا في الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

0: إذن يا سامعين الأفاضل، من هدوء الريف إلى صخب المدينة قد تبدو الرحلة مغرية، لكن خلف الأضواء تختبئ تحديات لا يراها الكثير. فالهجرة إلى المدينة دون تخطيط قد تعني مواجهة البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وضيق فرص العمل، مما يضع الكثيرين تحت ضغط اقتصادي ونفسي كبير. كما أن الحياة في المدن تفقد الإنسان بساطته واستقراره وتزيد من شعوره بالغربة رغم الزحام. ومن أخطر النتائج أيضاً إهمال الأراضي الزراعية وتركها بوراً، مما يؤثر على الإنتاج الغذائي ويزيد من الاعتماد على الاستيراد. ومع مرور الوقت يضعف ارتباط الإنسان بأرضه وتضيع خبرات زراعية توارثناها أجيال فأجيال. كما أن التكدس السكاني في المدن يؤدي إلى مشاكل بيئية وصحية من تلوث وضغط على الخدمات، مما ينعكس سلباً على جودة الحياة. لذلك رسالة اليوم من المرشد الزراعي:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المهندس محمد أبو طالب، استشاري إرشاد زراعي الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية. عندما نتحدث عن مبادرات المجتمعية فإننا نتحدث عن أسس بناء الحضارات. المبادرة بصورة عامة عبارة عن أنشطة أو مشاريع تطوعية ينفذها أفراد المجتمع أو مؤسسات مجتمعية مثل الجمعيات الخيرية وغير الخيرية والزراعية، بهدف تحقيق احتياجات وأهداف المجتمع، أي احتياجات تخص المجتمع وأهداف تحقق تطلعات المجتمع. للمبادرات المجتمعية فوائد عدة، من هذه الفوائد فوائد اجتماعية، تعزيز روح التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع، تقوية العلاقات والروابط بين أفراد المجتمع من خلال الهبة الواحدة والتحرك. وهذا ما يعرف به المجتمع اليمني من زمان في بناء حضاراته كاملة، أن كل ما تسمى الفزعة أو الجاشة وغيره لانتشال المشاريع وتحقيق أهداف المجتمع. كذلك من فوائد المجتمع تقليل النزاعات وزيادة الثقة المتبادلة. يعرف المجتمع من خلال مبادرات المجتمع أنه يعمل بروح واحدة وتجمع واحد، لأن هدفه في الأساس مجتمع، مكونات أفراد مجتمع، احتياجات مجتمع. كما أن المجتمع أيضا فوائد اقتصادية، المبادرات المجتمع لها فوائد اقتصادية مثل تقليل التكاليف عبر تطوع أفراد المجتمع. المشروع الذي ينفذ بعشرة مليون ممكن ينفذ بمليونين. تحسين الإنتاج خصوصا في المجتمعات الزراعية. نفس الشيء المبادرات عندما تتحرك داخل المجتمع، وخاصة إذا كان المجتمع زراعي، تحقق أهداف الزراعة وتحسن الإنتاجية. كما أن المبادرات تعمل على خلق فرص عمل مؤقتة لأفراد المجتمع. أيضا من فوائد المبادرات فوائد تنموية، وهي حل المشكلات المحلية وتلبية احتياجات المجتمع. لا يمكن الانتظار لخطط الدولة أو احتياجات أي تبرع عادل، وإنما يبدأ المجتمع يتحرك تنمويا، سيأتي بعد تحركه كل الجهات الحكومية وغير الحكومية تفتخر بتحرك هذا وتتحرك معه مساندة المجتمع في حل مشكلاته واحتياجاته. كما أن فوائد المبادرات التنمية رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والشعور بالمسؤولية تجاه احتياجات المجتمع، بناء قدرات ومهارات لأفراد المجتمع من خلال التخطيط والإدارة للمشاريع التي ينفذها المجتمع عبر المبادرات والأعمال التطوعية. كما أن المبادرات فوائد نفسية تعود على أفراد المجتمع، حيث يشعر أفراد المجتمع بالإنجاز والانتماء لمجتمعهم، يشعر بالسعادة أنه حقق شيء من متطلبات المجتمع. كذلك تعزز الثقة بالنفس خصوصا لدى الشباب الذين لم يدخلوا أي تجارب في مجتمعهم في داخل مجتمعهم، فيؤدي إلى شعور الشباب بالثقة في النفس، ويشعر أنه أنجز شيء لمجتمعه، ويكون نواة مستقبلية لأن يحقق للمجتمع حقه كثير من الاحتياجات. كما نتكلم عن أهمية تنفيذ المبادرات بصورة عامة، وهي جعل المجتمع شريك في التنمية. المجتمع لا ينتظر من يجي ينمي مجتمعه، أو من يجي يعرف احتياجاته، من يعرف تطلباته، أولوياته، لكن المجتمع من خلال تنفيذ المبادرات يعتبر شريك في التنمية. هو الذي يحدد احتياجاته، هو الذي يخطط، هو الذي ينفذ، هو الذي يتابع. كذلك فإن المبادرات أهمية في تعزيز الاعتماد على الذات، من تضل من يلقنه، من يعلمه. كما أن المبادرات لها أهمية في المساهمة والاستدامة للمشاريع وتملكها وإدارتها من قبل المجتمع، تصبح جزء من كيان المجتمع واحتياج محيات المجتمع فيحافظ عليها، وبالتالي تكون هنا الاستدامة، لأن المجتمع تملك هذه المشاريع وأصبحت ملكه، هو اللي بيديرها ويحافظ عليها، ولا تأخذ نوع من الاستدامة بغير المشاريع التي تأتي من خارج احتياجات المجتمع. كمان أنه هناك أهمية جيدة ومفيدة لأفراد المجتمع من المبادرات، وهي رفع الوعي للقضايا المحلية. يعرف مجتمع إيش أهم لديه، إيش أولوياته، إيش احتياجات المجتمع. هذا كلها تأتي من خلال أهمية تنفيذ المبادرات من قبل أفراد المجتمع. لكن في الأخير يجب أن ننظر ونحدد عوامل نجاح المبادرات، لأن ممكن أن تتحرك مبادرات ولكن لا تستند على أسس نجاحها، وبالتالي قد تفشل أو تكون ضعيفة أو لا يوجد لها استدامة. لكن من خلال بناء عوامل نجاح المبادرات وتحديدها في الواقع، ملخصة في التالي: هي يجب أن يكون هناك وضوح للهدف أو أولوية المجتمع، أي أن المجتمع كله مجمع على الأولوية وعلى هذا الهدف الذي ستنشأ أو ستقوم عليه المبادرة. كذلك على المجتمع أن يشارك جميع أفراده، كل أفراد المجتمع يتحرك في تحديد هذه المبادرة حتى يحصل على الاستفادة اللي ذكرناها سابقا من هذه المبادرات. كما أن وجود قيادة جيدة لإدارة وتنظيم المبادرات وواضحة وتنظيم واضح ومنظم، أيضا هذا عامل أساسي في نجاح المبادرة. ولا ننسى الشفافية، يجب أن تكون هناك شفافية أمام جميع أفراد المجتمع، من حيث التبرعات الحصول عليها، كيف تم الصرف، كيف تم التعامل مع التبرعات، وكذلك جهد أفراد المجتمع. لابد من وجود الشفافية والوضوح. ولا ننسى أهم عامل، وهو المتابعة والتقييم المستمر للمبادرة، يعني تطوير المبادرة. مبادرة قد تبدأ صغيرة أو تبدأ بسيطة، ولكن من خلال متابعة والتقييم المستمر ممكن أن تستمر مبادرات أخرى أقوى وأفضل نتيجة تجمع أو عمل جميع أفراد المجتمع، وبالتالي يصبح المشروع مستمر من خلال المتابعة والتقييم وحسن الإدارة لهذا المشروع. شكرا. أتحدث معكم مهندس محمد أبو طالب، استشاري إرشاد الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية.

ليس كل ما يلمع في المدينة ذهباً، أحياناً يكون الخير الذي تبحث عنه بعيداً، أقرب مما تظن، في أرضنا وبين حقولنا. فلنحسن الاختيار ولنحافظ على أرضنا الزراعية، فيه الأصل وهي الأمان، وأصبح من الواجب نحو توطين المنتجات الرجوع ثم الرجوع إلى الأصل اليمني، والنهضة الزراعية تبدأ من الأرياف.

0: مسافر المدينة مع اختي بريختي.
1: اهدئي اهدئي خلاص كذا كملناها. يو يعلم الله ليش بيك الحليب البقر هذا يوم بعد يوم. الله يستر لا تكون مريضة. ما بش معانا زلاط نسعفها للطبيب البيطري.
0: ما دام وانتي بتطبقي كل الإجراءات الوقائية صدقيني ما يحصل لها لا كل خير.
1: اسكسك بسريها يا أختي مدري ما حصل لها.
0: رجعي رجعي رجعي هكذا خليني بسرها خليني أفحصها وأتفقد لو فيها جرح أو ورم. ها بسم الله بسم الله عليكم. ها ها ها سعليك سعليك سعليك.
1: هيا يا تكي ما فيها البقرة.
0: يو يا رضية البقرة بتعاني من تورم في الضرع ولاحظي الإحمرار الذي فيها بسبب بكتيريا ضارة أثرت عليها.
1: يوجع لي مكسر وأنا بين أقول ليش ما عاد بتاكل سواء ولا عاد بترضى تحتلمني.
0: حصل خير حصل خير بس ضروري تكوني تلاحظي هذه الأعراض بصورة مبكرة من أجل تلافى المرض بصورة سريعة قبل ما تتطور الأعراض وتوصل إلى أمراض خطيرة مثل الحمى القلاعية والفطريات وغيرها يا أختي.
1: والله إني بين حرص عليها أشد الحرص كأنها أعز من كبدي وأنظفه وأنظف تحتها من أجل اللبن. يوه ناهي ناهي سكت صيلة الدكتورة البيطري هذاك زميلش يوصف لنا علاج لها.
0: ماشي يا رضية بعض الأمراض تحتاج الدكتور البيطري يزورها لأنه في جوار الالتهابات بالصنفور بسريها ويلزمها تدخل جراحي وبعد ما فيها شيء لو استدعيت الطبيب البيطري هذا واجب يختي.
1: ناهي ناهي دحي المفعال أمد ما يجي الطبيب. شدعي زوج محصنة هو طبيب بيطري والكل.
0: سابر الآن اعزلي البقرة لمنع انتقال العدوى وتخلصي من هذا الحليب ولا تخلطي بالحليب السليم ووضعي كمادة دافئة على الجزء المصاب بالضرع لتحسين الدورة الدموية وفرغي الضرع في البقرة من الحليب لكن ها لا تضغطي عليها برفق ولا تنسي التعقيم والتطهير أمد ما يجي الطبيب البيطري.
1: ابشري يا أختي الله يحفظكم ويكتب أجركم ويحفظ لكم علمكم هذا. آه يا رب يا رب اشفي البقر حكي من المرض واحميها من الفيروسات والوباء.
0: يلا خاطرش يا أختي أدالكم القواء كيف بتحنجي البقرة ليش كل المربيات مثلش. الله يحفظكم.
1: لأني بين حبها يا تقية منها الخير والبركة وهي مصنع البيت الغذائي. يو احيي وحييك يا حكي البقرة.
0: خال أم علي جعل له سم من ذا يزعلكم. هيا ما عاد تشتو المعذرة والسموحة منكم يا خالة.

0: وبدأنا فقرة بريد المزارعين باعتذار لكم لأجل تعرفوا أننا عندما نشرنا الرقم هم قصدنا خدمتكم، والأجل تعرفوا أيضا أن رسالتكم وصلت. طبعا سامعين الكرام، الخالة أم علي من محافظة عمران أرسلت رسالة عتاب شديد اللهجة أنها بتتواصل معنا لأجل البقرة مريضة، وإحنا ما أسعفناها. لكن أنا أقول لكم يا خالة أم علي، كل رسالة بتوصل لنا بنرد عليها ونوصلها للمختصين، وننتظر الرد يوصل ونرجعها لكم. وأحب أقول لكم أنتوا تبذلوا مجهود عظيم في تربية الأبقار، الله يكتب أجركم، لكن لو زدت تنتبهوا شوية لها وتكونوا تسعفوها بدري وتنتبهوا للأعراض الظاهرة في الأبقار قبل أن يتفشى المرض في البقرة بشكل كامل، وقبل ما يوصل المرض لمرحلة متأخرة، وهذا يساعدكم على إسعافها وإعطائها العلاج بشكل سريع قبل ما يتطور المرض. وبالنسبة لسؤالكم يا خالة معاملي حول مرض التهاب الضرع عند الأبقار، تعالوا نستمع لنصيحة الطبيبة البيطرية وهي الذي تعطيكم النصائح الكافية والوافية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم نتكلم في هذا الحلقة على بعض الأمراض التي تصيب الحيوانات وتؤثر عليها وتؤثر على إنتاج الحيوانات، ومنها التهاب الضرع، وهو مرض يصيب الحيوانات ومنها الأبقار والأغنام. مسبب المرضي لهذا المرض مسبب بكتيري أو مسبب فيروسي أو فطري. المهدئ الإصابة بالتهاب الضرع هي عدم انتظام أوقات الحلابة. عدم انتظام أوقات الحلابة يسبب احتكار الضرع باللبن، ذلك يسبب التهاب. معاملة الحيوان والضرع بقسوة أثناء الحلابة أيضا يسبب التهاب. ترك جزء من الحليب في الضرع وعدم تصفيته بشكل كامل. عدم نظافة وتطهير أيادي الحالبي وأدوات الحلابة. نجي للأعراض التي تعرفنا على هذا المرض الذي هو التهاب الضرع. طبعا أكيد أن الرعوي أو المربي يعرف لون وقوام الحليب الطبيعي، ذلك من الأعراض التي تعرفنا على التهاب الضرع. غير لون وقوام الحليب ويصبح سائل مائي مصفر ويكون مختلط بالدم. أيضا تورم الضرع وسخونته وأحمراره. تورم وسخونة وأحمرار الضرع يسبب ارتفاع في درجة الحرارة لجسم الحيوان، وأيضا قلة الشهية، ما عاد يأكل شيء الحيوان طبيعي، والاضطراب والقلق تشوفه على غير طبيعته. في الحالة المزمنة يصبح الضرع شديد القساوة وتوقف عن إفراز الحليب، يعني توقف عن إفراز الحليب نهائي. التهاب الضرع إذا لم يتم معالجته وإهماله يصاب الضرع بالغرغرينة ويصبح لونه أزرق. نجي للوقاية من التهاب الضرع. العناية بالنظافة بشكل عام وخاصة بنظافة الحظائر، نظافة الأيدي، نظافة الإناء الذي يتم فيها الحلابة، أيضا إزالة المواد التي تسبب الجروح والرضوب، المواد الحادة التي قد تسبب جرح للضرع في الحظيرة إزالتها لأنها تسبب عدوى، عزل الحيوانات المصابة وعدم السماح برضاعتها، أي عدم السماح لطفل الأم بالرضاعة منها وهي مصابة بالتهاب الضرع. نجي للعلاج التهاب الضرع وكيف يتم معالجته. أولا تطهير الضرع من الخارج بشكل كامل بأحد المطهرات المناسبة مثل اليود أو برمنجانات البوتاسيوم. طبعا أكيد اليود معروف، ذلك يتم التطهير الضرع من الخارج عن طريق اليود. من الضروري تفريق الضرع من الحليب تفريقا كاملا. أيضا حقن عصارة الضرع الذي هي مضاد حيوي داخل الحلمة المصابة، يتم حقن عصارة الضرع من يوم إلى 5 أيام، وحقن المضادات الحيوية أيضا. تكرار الخطوات السابقة كاملة، أي التطهير كذلك التفريق والحقن، يتم تكرارها من يوم إلى 5 أيام حسب شدة الإصابة طبعا واستجابة الحالة لها. طول فترة العلاج يتم إتلاف الحليب نهائيا، ومن الضروري الاهتمام بهذا المرض ومعالجته في أول ظهوره لأن الإهمال قد يسبب نهاية الضرع أو غرغرينة. كانت معكم آسيا محمد محمد الشبيبي.
2: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. سامعين الأكارم، لحظات ونبقى مع خطاب مهم لفخامة المشير الركن مهدي المشعط. Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار المنتيبين. وبعد، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية، أبارك لشعبنا اليمني العزيز احتفالاته بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيد، كما أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وهي موصولة كذلك لأبطال القوات المسلحة والأمن أوتاد الجبال حيث الجبال، وجبال الصحاري والسواحل حيث لا جبال، وإلى كل رفاق السلاح والجهاد وجميع شركاء الموقف الوطني من أحزاب ونخب وعلماء وأعيان وأفراد، وكل الشرفاء والأحرار رجالا ونساء في كل جبهات العمل الرسمي والشعبي وفي جميع ميادين المعركة التحررية الشاملة. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، نحتفل اليوم بالذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، ونقف بإجلال وإكبار أمام صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الناصع، ونستذكر فيها بكل فخر واعتزاز نضالات شعبنا العظيم وتضحيات أبائنا وأجدادنا الذين واجهوا بعزيمة واستبسال الاحتلال البريطاني البغيض وأدواته ومرتزقته الرخيصة، ورفضوا الخضوع لوصاية الخارج وهيمنة الأجنبي. لقد صبروا وصابروا وعانوا وضحوا وقدموا قوافل الشهداء والجرحى حتى انتزعوا الحرية وطردوا الاحتلال البريطاني من أرضهم، وصانوا كرامة شعبهم وأثبتوا أن إرادة الشعوب أقوى وأصلب من كل قوى الاحتلال والطغيان، تماما كما هو حالكم اليوم يا أبناء شعبنا اليمني العزيز. وكأننا نعيش مشهد الأمس ذاته، فكما واجه أباؤنا الاحتلال البريطاني بالأمس، يواصل أبناءهم اليوم ذات المسير ويحملون راية 14 من أكتوبر ومبادئها وقيمها، ويواجهون الاحتلال الجديد اليوم ممثلا بالنظام السعودي الذي يعتدي على اليمن منذ 12 عاما، ويسعى لاحتلال أرضنا واستعباد شعبنا ونهب ثرواتنا حيث يستخدمه المحتل القديم حالما بالعودة، وهيهات له ذلك. لقد سطرتم يا أبناء شعبنا بصمودكم واستبسالكم وثباتكم وتضحياتكم العظيمة ملحمة وطنية لن ينساها التاريخ، واستطعتم إفشال مخططات هذا العدو، وها هي الروح 14 من أكتوبر تبعث من جديد بسواعد أبطال القوات المسلحة اليمنية ويدها الضاربة يمن 21 من سبتمبر، وكأن التاريخ يعيد نفسه في مشهد عظيم تتعانق فيه تضحيات الأجداد مع مواقف الأحفاد، ويلتقي فيه الماضي بالحاضر على طريق الحرية والسيادة والاستقلال. ومن هنا ندرك عظمة الموقف الذي نعيشه اليوم، ونعرف معنى أن يمتد العهد بالعهد وتلتحق الثورة بالثورة ويتكرر التاريخ بالتاريخ ويقابل الوفاء بالوفاء ويتعزز الانتصار بالانتصار. فالمواقف الوطنية لا تنسى، بل تظل متصلة عبر الأجيال تحملها النفوس الحرة جيلا بعد جيل، لتبقى راية الحق التي رفعت بالأمس مرفوعة اليوم وغدا وإلى أبد الآبدين. وبالمثل فإنها قوى الباطل تعيد إنتاج نفسها أيضا بأشكال وأسماء مختلفة، فيمثل احتلال الأمس احتلال اليوم، ويقتدي الخونة بالخونة، ويتكرر الارتزاق بالارتزاق، كما يتصل الخزي بالخزي والعار بالعار في كل مسارات وامتدادات الباطل عبر التاريخ. ولهذا فإن من دواعي الفخر والاعتزاز اليوم أن يحتفل أبناء شعبنا الأحرار بهذه الثورة وهم مرفوعو الرؤوس، وأن يشاهدوا مبادئ وبنادق 14 من أكتوبر في أيادي أبطال قواتنا المسلحة، وفي بأس وقوة صواريخنا المتطورة وطائراتنا المسيرة المبهرة، وفي أهداف وغايات ثورة 21 من سبتمبر بوصفها اليوم الوارث الشرعي والامتداد الطبيعي لثورة 14 من أكتوبر، وأن هذه الثورة ما تزال
حية في الوجدان، كائنة في الميدان، حاضرة في الموقف، ومتجسدة في بنادق رجال الرجال المجاهدون في سبيل الله يحملون راية الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله. أيها الأخوة والأخوات، إن ثورة 14 من أكتوبر وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة راسخة لا تتغير بتغير الأزمنة والظروف، وهي أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، وأن الخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع لمعتدي الأجنبي. ومن هذا المنطلق ندعو كافة أبناء شعبنا العزيز، وعلى وجه الخصوص أحفاد ثوار 14 من أكتوبر في المحافظات الأبية التي سطرت أروع ملاحم النضال والتحرر، وقدمت التضحيات الجسام في مواجهة

بادر إلى مغادرتها قبل فوات الأوان. وأقول للمخدوعين ممن ملشنهم النظام السعودي ضمن تحشيداته، مثل ما لفظ التاريخ مرتزقة المحتل البريطاني بالأمس: سيلفظكم حتما اليوم ما لم تتداركوا أنفسكم وتعودوا إلى الحق، بل وسيلعنكم التاريخ أبد الآبدين. ولكل واحد من ميليشيات التحشيد السعودي تخيل لو قتل في سبيل فرض مخبر عميل للخارج ليحكم اليمن، كي يبقي سيادة البلد مباحة للخارج، والذي لن يتأتى وفي اليمن رجاله الأحرار. ومثل ما نحتفي اليوم بثورة 14 من أكتوبر الخالدة وأبطالها الذين صنعوا أمجاد الأمس، فإن الأجيال القادمة ستحتفي أيضا بكل من وقف مع وطنه وصان كرامته ودافع عن استقلاله. يا أبناء الشعب اليمني العزيز، لقد ابتلي اليمن على مدى عقود طويلة بجار سوء حاقد لم يكف عن التآمر عليه واستهدافه، وسعى بكل الوسائل إلى الحيلولة دون نهوضه واستقراره. فمنذ نشأته قام النظام السعودي بسلسلة من الاعتداءات على اليمن، يسعى من خلالها إلى الاستيلاء على أراضي اليمن ونهب ثرواته وفرض وصايته على قراره الوطني. وظلت السياسات السعودية في نظر كل اليمنيين تمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت مسيرة اليمن نحو الاستقلال والسيادة والحرية. وعبر مراحل مختلفة من تاريخ اليمن برزت محاولات متكررة للتأثير في مساره السياسي والاقتصادي وإعادة قيام دولة يمنية قوية ومستقلة تعبر عن إرادة شعبها وتستثمر ثرواتها وإمكاناتها لصالح أبنائها. وقد ظل اليمن بما يمتلكه من موقع استراتيجي وثروات كبيرة هدفاً لمشاريع الهيمنة والنفوذ التي رأت في نهضته واستقلال قراره تهديداً لمصالحها وحساباتها. ولذلك لم يكن مستغرباً أن تقف هذه السياسات في مواجهة العديد من المحطات الوطنية الكبرى، وأن ينظر إليها اليمنيون باعتبارها عاملاً من عوامل إضعاف الدولة وعرقلة تطورها. فاليمن الذي يمتلك من المقومات ما يؤهله ليكون دولة قوية ومزدهرة ظل لسنوات طويلة يواجه عقبات حالت دون استثمار موارده وثرواته بالشكل الذي يحقق التنمية والازدهار لشعبه. ومن هنا تبرز اليوم أهمية استلهام مبادئ ثورة 14 من أكتوبر باعتبارها ثورة تحرر وطني قامت ضد الاحتلال والوصاية، وحملت مشروع الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة. إن اليمنيين أمام فرصة تاريخية لترسيخ هذا المشروع الوطني وبناء دولة قوية وعادلة تجعل مصالح اليمن وشعبه فوق كل اعتبار، وتوجه ثرواتها وإمكاناتها نحو البناء والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن، بعيداً عن الارتهان للخارج أو الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة والتبعية. إن الدولة التي حلم بها ثوار 14 من أكتوبر والشهداء المناضلون الأحرار هي دولة السيادة والاستقلال والعدالة، دولة تكون فيها مصلحة اليمن وأبنائه أولاً، فلا يعطل ميناء عدن أو موانئ حضرموت أو موانئ شبوة أو موانئ الحديدة من أجل ازدهار موانئ الإمارات أو السعودية. وهي الرسالة التي ما تزال حية في وجدان اليمنيين، وتستدعي اليوم مزيدا من التوحد والعمل والإخلاص حتى يتحقق لليمن ما ناضل من أجله أبناؤه عبر الأجيال عزة وحرية وكرامة واستقلال. وفي الختام نؤكد على التالي: أولا، أن مشكلة اليمن مع نظام سعودي غير شرعي وانقلابي، ولولاه لكان اليمن بخير، وأن هذا النظام هو من بدأ العدوان علينا وحشد ميليشياته ليحتل بهم بلدنا ويسيطر عليه، وأننا معنيون بمواجهته حتى ينهي عدوانه وحصاره على بلدنا. وضرب تحشيداته بهدف منعه من تحقيق هدفه الذي يعلنه دائما ولا يخفيه، وهو احتلال بلدنا، وأن له ذلك، وأن من ينقلب على أهل

0: وعمومته وأبناء عمومته غير مؤهل لدعم الشرعيات، ففاقد الشيء لا يعطيه. ثانيا، إن تكرار النظام السعودي الإنقلابي المجرم للبهتان والافتراءات المختلفة على اليمن باستهداف المدينة المنورة يعبر عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا النظام المجرم الذي يتحرك وفق المخططات الصهيونية. وفي هذا السياق نحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. ونؤكد أنه في حال ارتكب حماقة من هذا النوع فإن أمتنا الإسلامية بعلمائها وشعوبها ونخبها وشبابها وفي مقدمتها شعب الإيمان والحكمة الشعب اليمني المسلم الأصيل لن تسكت، وسيكون لها كلمة وموقف عملي في الدفاع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات بكل الوسائل الممكنة، فالمقدسات لدينا خط أحمر. ونجدد الدعوة لكل الأنظمة والكيانات التي تصدر بيانات ومواقف تتبنى بهتان وافتراء النظام السعودي المجرم بحق شعبنا اليمني العزيز أن تراجع مواقفها وأن تلتزم بموجهات الإسلام في التحقق والتثبت من أي نبأ قبل إطلاق الأحكام. ونؤكد أن شعبنا اليمني العزيز يحتفظ بحقه القانوني والأخلاقي تجاه ذلك. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثالثا، التحية في هذا اليوم لأبطالنا المجاهدين من أبناء قواتنا المسلحة والأمن التي تحقق الإنجازات في طرد تحشيدات هذا العدو السعودي المجرم. كما نتقدم بالشكر والتقدير لإخوتنا الأحرار والشرفاء من أبناء تعز العز على تعاونهم وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها إلى جانب القوات المسلحة اليمنية والأمن، حرصا منهم على تجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي الذين أثبتوا للقاصي والداني حالة الوعي المرتفعة بحقيقة مؤامرات هذا العدو السعودي المجرم التي تستهدف الشعب اليمني وعدم التفاتتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض. كما ننصح من تبقى في صفوف التحشيدات السعودية حتى يومنا هذا بالاستفادة من استمرار سريان قرار العفو وترتيب أوضاعهم والحفاظ على حياتهم ولهم الأمان في ذلك. رابعاً، ندين جرائم العدو السعودي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي راح ضحيتها نساء وأطفال في جرائم متفلتة تكشف وحشية هذا النظام القائم على الإجرام وقتل النفس المحرمة. ونؤكد على حقنا المشروع في الرد على تلك الجرائم بما تكفله الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية. قال الحق سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. خامسا، ندين الجريمة الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة للعدو السعودي بتصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية من خلال الرمي بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية الصنع في أطراف مديرية ذباب بطريقة وحشية ليس لها صلة بتعاليم الإسلام وقيمه ولا بأعراف وعادات الشعب اليمني ومدانا بكل المواثيق والقوانين الدولية. ونحمل النظام السعودي المجرم كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجرائم. وأؤكد للجميع أن هؤلاء المجرمون لن يفلتوا من العقاب إن شاء الله. سادساً، نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية في باب المندب هو تحويل النظام السعودي هذه المنطقة إلى منطقة حرب، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك. سابعاً، ندعو إخوتنا في المناطق المحتلة إلى رفع منسوب الوعي وعدم الانخراط في مخططات العدو السعودي المجرم الذي يضمر الشر لنا جميعا وعدم السماح له باستخدام البلاد كمركز لتحشيداته أو منطلق لعدوانه. وعلينا اليوم جميعا أن نكون في صف الرابع عشر من أكتوبر ضد قوى الاحتلال والاستعمار، وفاء لتضحيات ثوار الرابع عشر من أكتوبر الأبطال. ثامنا، نجدد النصح لبعض الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية الذي يحاول النظام السعودي توريطها في العدوان على اليمن، ألا مصلحة لها في ذلك، وأن هذه المحاولات لجرها إلى عدوان ظالم على شعب عربي مسلم هي امتداد لمساء أمريكية صهيونية لاستهداف وإضعاف كافة الدول والحكومات الإسلامية وإشغالها في حروب داخلية لصالح مشروع تغيير الشرق الأوسط والهيمنة الصهيونية عليه. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والفرج للأسرى، والنصر ليمننا العزيز. تحيا الجمهورية اليمنية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: تابعنا سويا سماعنا الأعزاء خطاب فخامة المشير الركن مهدي المشط رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، وأواصل على حضراتكم قراءة ما تبقى من نشرة الأخبار الرابعة. رفع كل من عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور ورئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس والقائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح برقيات تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير ركن مهدي المشط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. البرقيات أشارت إلى أن ثورة 14 من أكتوبر شكلت نقطة انطلاق نحو التحرر من الوصاية والهيمنة الخارجية، ولفتت إلى أن احتفاء الشعب اليمني بهذه المناسبة يتزامن مع الذكرى الثالثة لملحمة طوفان الأقصى التي انطلقت في 7 من أكتوبر 2023 والتي أرقت وأقلقت الصهاينة المحتلين وجسدت فيها المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة والصمود في مواجهة أعتى قوة مدعومة من دول الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا رأس الشر في العالم. وعبرت عن افتخار كل اليمنيين والأحرار من أبناء الأمة العربية والإسلامية بدور قائد الثورة ومواقفه المشرفة في دعم وإسناد أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد ما يتعرضون له من عدوان إجرامي وحرب إبادة جماعية تجاوزت كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة دكتور أنيس الأصبحي استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين في حصيلة أولية جراء استهداف طيران العدوان السعودي لشركة النفط في منطقة رأس عيسى بمنطقة الحديدة، واستشهد ثلاثة مواطنين نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدو السعودي في مديرية حيس. وأوضح أن استهداف المنشآت النفطية الحيوية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني ويهدد الأمن البيئي والاقتصادي، ويضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي يرتكبها العدو السعودي بحق الشعب اليمني منذ 12 عاما. هذا وشن العدو السعودي غارات استهدفت شركة النفط اليمنية في منطقة الصباحة غرب صنعاء، كما شن غارة استهدفت منطقة بني معين بمديرية رازح في محافظة صعدة، وغارة على مديرية غمر، وغارة أخرى على مديرية مران. وفي محافظة تعز أصيبت امرأة إثر استهداف طيران العدوان السعودي منزلها في منطقة ميلات الضباب بمديرية جبل حبشي. في وقت سابق استهدف طيران العدو السعودي بغارة مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وبغارتين جزيرة كمران، وبغارة مديرية القناوص في محافظة الحديدة، واستهدف مديريتي الحزم والمصلوب بمحافظة الجوف بعدد من الغارات. كما شن طيران العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية وأربع غارات جوية وصواريخ على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. متحدث القوات المسلحة أوضح أن غارة العدو السعودي استهدفت أعيانا مدنية في صنعاء ومحافظات ذمار وتعز وعمران ولحج والجوف ومأرب وصعدة والحديدة، ونفذت هذه الغارات بطائرات F-15 وتايفون، وقد أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، خلف ذلك شهداء وجرحى من المدنيين. وأكد أن إجمالي غارات العدو السعودي منذ بدء التصعيد بلغت 2281 غارة جوية وصاروخا. في السياق، أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة تصدت لتشكيلات العدو السعودي القتالية التي استهدفت العاصمة صنعاء، كما أكد أنه لا قيمة عسكرية لاستهداف العدو السعودي لمحطة شركة النفط في الصباحة، موضحا أنه حسب تأكيدات مصدر شركة النفط فإن محطة الشركة في الصباحة فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة عسكرية لاستهدافها. من جهتي، أدان الناطق للحكومة الدكتور عمر البخيتي العدوان الهمجي الذي شنه العدو السعودي مستهدفا شركة النفط بمنطقة الصباحة، معتبرا ذلك جريمة حرب موصوفة تعبر عن طبيعة هذا العدو المجرم، ومؤكدا أن ذلك العدوان سيقابل برد قاس ومؤلم، ومطمئنا أبناء الشعب اليمني بأن الحكومة والجهات المختصة قد اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة مثل هذا العدوان. جددت القوات المسلحة اليمنية تحذيرها لجميع الموظفين من الخبراء ومن المهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لها. المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أوضح في بيان صادر أن القوات المسلحة تجدد التحذير لكل الموظفين المذكورين في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا مشروعة لها حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر، سواء التي تم استهدافها من قبل أو غير ذلك. وجدد التحذير لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها التي تم الإعلان عنها سابقا. القوات المسلحة اليمنية أهابت بجميع المواطنين الإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف التي ستقوم القوات المسلحة باستهدافها. مقر شركة أرامكو في الدمام، مطار خالد في الرياض، مصفاة الرياض التابعة لشركة أرامكو في حال أقدم العدو السعودي على استهداف ما أعلن عنه في العاصمة صنعاء. بدورها، أكدت شركة النفط اليمنية أنها اتخذت مسبقا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ، بما يضمن استقرار الوضع التمويني في المناطق الحرة واستمرار تلبية احتياجات المواطنين بصورة طبيعية. وأوضحت شركة النفط اليمنية أن منشآت الصباحة لا تحتوي على أي مخزون من المشتقات النفطية في الوقت الراهن، وبالتالي فإن استهدافها لا يؤثر على الإطلاق على المخزون النفطي أو على الإمدادات التموينية، حيث تتوافر احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية في منشآت ومواقع آمنة وبكميات كافية لتغطية الاحتياجات لفترات طويلة. وطمأنت الشركة المواطنين بأن الوضع التمويني بفضل الله تعالى مستقر تماما، وأنها مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار توفر المشتقات النفطية وعدم تأثر احتياجات المواطنين. هذه الأنباء تتوالى على مسامعكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. وجه رئيس رابطة علماء فلسطين في غزة الأستاذ دكتور نسيم ياسين اليوم نداء عاجلا إلى قادة العرب والمسلمين، دعاهم فيه إلى التحرك الفوري لوقف المجازر اليومية في قطاع غزة، وقال إن غزة تشهد تدميرا لما تبقى من بيوت وحصارا خانقا حتى صارت الحياة لا تطاق، وأشار إلى أن أهل غزة ينتظرون الفرج يوميا دون أن يتدخل المجتمع الدولي أو حتى قادة الدول الشقيقة، وأن الاعتداءات تتصاعد أيضا في الضفة الغربية حيث يقوم المغتصبون بحماية جيش العدو بحرق وسرقة الأراضي وإقامة مستوطنات جديدة بالتزامن مع تهويد متسارع للقدس واعتداءات على المسجد الأقصى. وأكد رئيس رابطة علماء فلسطين في غزة أن فلسطين لا تنتظر مزيدا من البيانات أو الكلمات أمام الكاميرات، بل تنتظر مواقف تترجم إلى أفعال وضغوطا حقيقية وتحركا إنسانيا عاجلا وإغاثة ترفع المعاناة من المظلومين. النبأ الأخير، أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني اليوم رصد ناقلة نفط مخالفة تعرضت لأضرار واندلع فيها حريق شرق مضيق هرمز، وأشارت إلى أن الناقلة أوقعت أنظمة التتبع وحاولت العبور عبر منطقة محظورة. إلى هنا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذه الفترة المسائية والتي تستمعون فيها. المؤتمر الصحفي الخاص بإشهار التقرير الحقوقي حماية زائفة، كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء: دماء الشهداء ستثمر نصرا يطوي الوصاية والهيمنة السعودية إلى الأبد. فأهلا بالجميع.

0: بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، عقد مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية اليوم بصنعاء المؤتمر الصحفي الخاص بإشهار التقرير الحقوقي حماية زائفة. وفي فعالية المؤتمر الصحفي تحدث القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي بكلمة أكد فيها أهمية هذا التقرير الحقوقي التوثيقي وما اشتمل عليه من جرائم بحق أبناء هذا البلد الكريم في المحافظات الجنوبية، مؤكدا أن هذا التوثيق الحقوقي يعد من أهم الأعمال التي وثقت جرائما بحق الإنسانية على مدى أكثر من عقد في زمن تواجد الاحتلال السعودي الإماراتي على أرض المحافظات الجنوبية المحتلة.
1: نلتقي اليوم في عاصمة الصمود والكرامة صنعاء الأبية لنقف أمام محطة توثيقية وقضائية بالغة الأهمية والدلالة، يدشنها مركز نداء الكرامة بإشهار تقريره الحقوقي النوعي وإصدار كتابه التوثيقي المتميز والموسوم بحماية زائفة عقد من الاحتلال. إن حضوري اليوم بينكم انطلاقا من مسؤوليتنا الرسمية والقضائية والأخلاقية لنضع الضمير الإنساني والرأي العام الحر أمام فداحة ما عاشته وتعيشه المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة خلال عقد كامل من عام 2015 حتى العام 2025، عقد سقطت فيه كل الأقنعة وتعرت فيه ادعاءات الحماية والإسناد. جل الحقيقة الصارخة بأنها لم تكن سوى غطاء لاحتلال ممنهج استعمار جديد ومتجدد ومصادرة فجة لسيادة اليمن وكرامة أبنائه. ولقد اطلعت على التقرير ومنهجيته ومخرجاته الهامة، ونؤكد في هذا المقام بصورة قاطعة على ما أثبته التقرير من توصيف قانوني للوجود العسكري للتحالف السعودي الإماراتي باعتباره احتلالا عسكريا، وأن إحكام قوى العدوان سيطرتها المباشرة على الموانئ والمطارات والمنافذ والجزر ومنابع النفط والغاز يسقط أي توصيف سياسي مضلل ويرتب على دول التحالف والاحتلال المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة والمباشرة عن كل ما يقع في تلك الجغرافيا. لقد وضع التقرير أيدينا على نمط جنائي بالغ الخطورة، لم يعد مجرد اتهام بل حقيقة دامغة وثقتها حتى التحقيقات الدولية والمتمثلة في إنشاء وإدارة غرف عمليات لتنفيذ برنامج تصفية واغتيالات منظمة. قالت العديد من العلماء والدعاة والكوادر السياسية والحقوقيين والصحفيين في عدن وبقية المحافظات إن ثبوت استخدام شركات أمنية ومرتزقة أجانب وأمريكيين وإسرائيليين لتنفيذ هذه الجرائم بإشراف وتمويل من دول الاحتلال يمثل جريمة حرب موصوفة تتطلب محاكمة القادة والممولين والمنفذين كتشكيلات عصابية دولية ومنظمة.
0: من جهتها تحدثت الناشطة الحقوقية الأستاذة أمة الملك الخاشب بكلمة أشارت فيها إلى أن مركز نداء الكرامة هو المركز الوحيد الذي اهتم برصد انتهاكات وجرائم العدوان السعودي الإماراتي بحق أبناء المحافظات الجنوبية منذ عقد من الزمن.
2: الإخوة والأخوات والحاضرون جميعا، نرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي يدشنه مركز نداء الكرامة للحقوق والتنمية لإشهار هذا التقرير الحقوقي حماية زائفة عقد من الاحتلال، والذي يكشف في أرقام وإحصائيات جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الإماراتي التي ارتكبها في المحافظات الجنوبية المحتلة خلال 10 سنوات من الاحتلال من ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025. يعتبر مركز نداء الكرامة هو المركز الوحيد الذي اهتم برصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال في جنوب اليمن منذ بدايته وبشكل يومي. فهذا ما يعطي التقرير الذي نشره اليوم أهمية بالغة، كونه الوحيد الذي وثق تلك الانتهاكات، الوحيد المركز الذي وثق الانتهاكات بشهود الشهود وبالتوثيق وبالتقرير وبالتصويت. الفضل يعود لله سبحانه وتعالى، والفضل أولا وأخيرا إلى رئيس المركز الأستاذ زيد الغرسي الذي بذل جهودا جبارة وجهودا شخصية. طبعا الأستاذ زيد الغرسي هو صاحب برنامج من الجنوب، البرنامج الشهير الذي انطلق في إذاعة صوت الشعب في عام 2015 وكان يهتم برصد الجرائم اليومية. الأستاذ زيد بذل جهود استثنائية في الرصد وفي التوثيق والمتابعة من قبل 11 عاما وإلى اليوم، وقام بإعداد هذا التقرير الذي بين أيديكم والذي استغرق إعداده وتجهيزه أكثر من عام. وقد تميز هذا التقرير بعدة مميزات، منها أنه أعد وفق المعايير المعمول بها دولية في إعداد التقارير الدولية الحقوقية، بما يجعله مقبولا شكلا ومضمونا لدى كافة المنظمات الدولية والمنظمات العالمية لحقوق الإنسان، وسيتم توزيعه على تلك المنظمات، كما أنه وثق توثيقا صحيحا ودقيقا للأحداث التي جرت قبل العدوان، وبالتحديد من 2011 حتى بداية العدوان في 2015.
0: هذا وكان قد صدر عن المؤتمر الصحفي بيانا تم فيه استعراض إحصائيات مهولة عن الجرائم بحق الإنسانية في المحافظات الجنوبية المحتلة، حيث جاء منها:
3: تجاوز إجمالي الانتهاكات الموثقة 75,197 واقعة، وبلغ عدد ضحاياها 111,161 شخصا بينهم نساء وأطفال، كما وثق المركز 14,803 وقائع انتهاكات طالت الأعيان المدنية العامة والخاصة ومؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، وتتوزع أبرز هذه الانتهاكات على النحو التالي: انتهاك الحق في الحياة، الإعدام 506 بينهم 156 أسير، الاغتيالات 2,341 عملية أسفرت عن تصفية 1,277 شخصاً ونجاة 1,064 من الاغتيال، وقتل وجرح المئات ممن كانوا من جوار الشخصيات المستهدفة. السيارات المفخخة والانتحاريين 162 عملية أدت إلى مقتل 958 شخصاً وجرح 1,043. الدهس عمداً بالمركبات العسكرية مقتل 76 شخصا وإصابة 32. قتل المدنيين بالغارات الجوية للتحالف مقتل 1,342 وجرح 1,774 من المواطنين. قتل المدنيين خلال الاشتباكات المسلحة والهجمات غير المتناسبة للميليشيات مقتل 1,787 وجرح 1,671 خلال 1,178 عملية اشتباك، وهذا يوضح التدهور الأمني الكبير في تلك المناطق. مقتل المواطنين نتيجة الصراعات والثارات التي يغذيها الاحتلال 153 أو مقتل 153 وجرح 194 مواطنا خلال 140 عملية اشتباك. القتل المباشر للمواطنين في النقاب والأسواق وغيرها مقتل 265 شخصا وجرح 82 آخرين.

حصدت جرائم العدو السعودي منذ تصعيد عدوانه على اليمن في 3 سبتمبر الماضي أرواح 385 شهيدا وجريحا، معظمهم نساء وأطفال، بواقع 107 شهداء و 287 جريحا في 13 محافظة. وفي جرائم جديدة تضاف إلى السجل الطويل من المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو السعودي بحق المدنيين، أقدم طيران العدو على شن غارات غادرة جبانة استهدفت المدنيين في محافظات تعز، الجوف، صعدة، أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى. ففي محافظة الجوف أسفرت الجريمة المروعة التي ارتكبها العدو بحق أسرة آل دايل في منطقة وادي أوين بمديرية خب والشعف عن استشهاد وإصابة 16 مواطنا أغلبهم نساء وأطفال، بالتزامن مع مجزرة أخرى ارتكبها طيران العدو في محافظة تعز باستهدافه بعدة غارات مدرسة الزهراء والمركز الصحي في قرية القحاف بعزلة بني عامر بمديرية جبل حبشي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة 15 مواطنا بينهم نساء وأطفال. تأتي هذه الجرائم والمجازر المستمرة في إطار سلسلة الانتهاكات التي يقترفها العدو السعودي بحق الآمنين في منازلهم والأعيان المدنية بالعاصمة صنعاء وفي مختلف المحافظات، متجردا من كافة المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل في الوقت ذاته شاهدا حيا على إفلاس العدو وعجزه الميداني الذي يحاول التعويض عنه باستهداف المدنيين والأعيان والمنشآت الخدمية وفقا للقانون الوارد في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية. تعد مجازر العدو السعودي جرائم حرب مكتملة الأركان وانتهاكا جسيما للضمير الإنساني والشرعية الدولية، ويتحمل النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية الكاملة عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم وكافة تبعاتها. التصعيد الإجرامي الذي ينتهجه العدو السعودي حاليا لا يمكن أن يكون سوى دليلا قاطعا على تخبطه أمام صمود وثبات الشعب اليمني، ووهما مفضوحا بأن لغة الدم والدمار قد تكسر إرادة أحرار اليمن أو تثنيهم عن المضي في دحر تحشيداته ورفع الوصاية عن اليمن الاستراتيجية الثابتة التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية. التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار هي العمل الحاسم في فرض قواعد اشتباك جديدة تلقن العدو السعودي دروسا قاسية جراء ما يقترفه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق اليمن أرضا وإنسانا. العدو السعودي المجرم عليه أن يدرك جيدا أن دماء أطفال ونساء اليمن الزكية التي تسقط يوميا لن تذهب هباء ولن تبقى دون قصاص رادع، وأن خيارات الرد المكفولة شرعا وقانونا قائمة وقادمة، وما عليه إلا مراجعة حساباته قبل فوات الأوان.

مستمعي الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية والتي تابعتم فيها المؤتمر الصحفي الخاص بإشهار التقرير الحقوقي حماية زائفة. كما تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، دماء الشهداء ستثمر نصرا يطوي الوصاية والهيمنة السعودية إلى الأبد. إذن لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، من الطباعة والأنترنت صايمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
3: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكل عام وأنتم بخير. نبارك لكم بالعيد المجيد، عيد استقلال وطننا العزيز من رجس المحتل البريطاني الغاصب، الذي كان انتصارا منجزا في ذلك اليوم التاريخي الخالد، يوم 14 من أكتوبر من العام الميلادي 1963. هذا اليوم المعلمي المجيد الذي يذكرنا في كل مناسبة وفي كل ذكرى من ذكرياته السنوية العيدية، يذكرنا بقيم الحرية والكرامة والإباء والعزة وقيم الإيمان والحكمة التي تشكل ترصيعا ذهبيا في وجدان وفي ثقافة وفي كل ما يؤمن به هذا الشعب العزيز الذي كان دائما عبر التاريخ شعبا معلما للبشرية بكلها لأركز أسس الحياة الإنسانية الكريمة العزيزة التي لا تقبل مسا بالكرامة أو الحرية أو الاعتبار. وفي كل مناسبة من مناسبات هذا العيد الوطني المجيد والمحطة الثورية المهمة من المحطات التي تشكل معالم مضيئة في تاريخ شعبنا اليمني المعاصر، في كل مناسبة من هذه المناسبات تتبادر إلى الأذهان تلك العلاقة الوثيقة التي تفرض نفسها بين مسألة حرية الأرض وحرية الوطن والجغرافيا وحرية الإرادة، وكيف أن تحرير إرادة الإنسان وروحه وداخله الإنساني الجوهري يشكل عاملا أساسيا في التعبير عن شخصية هذا الإنسان، سواء في حال كونه فردا أو شعبا أو مجتمعا أو أمة. ولا شك أن هذه هي الحرية الحقيقية، والتي على أساسها يتأتى تحرير الأرض مهما كانت قوة وإمكانات الطغيان أو الغازي الذي يستولي على هذه الأرض. نعم، هذا هو المعنى الأساسي والجوهري الذي يتبادر إلى الذهن وإلى إدراك المتأمل في مناسبات وطنية كهذا، كمناسبة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر المجيدة التي تشكل عيدا حقيقيا بالنسبة لإنسان هذه الأرض التي لا تقبل دنسا ولا رجسا لغاز أو محتل أجنبي ينال من طهرها ومن عزتها ومن كرامتها ومن اعتبارها. ولذلك يتبادر دائما أيضا في أمثال هذه المناسبة المعنى الأساسي والراكز لثورة 14 من أكتوبر، إذ تشكل هذه الثورة الخالدة محطة مشرفة ومشرقة وخالدة من محطات الاجتراحات الثورية الجهادية التحررية للإنسان اليمني الحر، وتشكل أيضا معلما تاريخيا ناصعا ومضيئا من معالم مسار هذا الشعب اليمني المؤمن الأبي الحكيم عبر تاريخه الطويل الحافل بشواهد الفعل الحضاري المتميز والفريد والعريق، مثلما هو أيضا حافل بالتحديات والمخاطر والمعاناة وتربصات المعتدين والغزاة وهجماتهم التي لا تكاد تخلو منها حقبة من حقب تاريخ هذا الشعب قديمه وحديثه ومعاصره. وما يحدث اليوم إلا جولة من الجولات التي تعبر عن تلك السمة، سمة كون هذا الشعب دائما في مواجهة مع المخاطر والأعداء والطامعين والغزاة. وبهذه الثورة المجيدة، ثورة 14 من أكتوبر تحديدا، والتي تحل ذكراها 63، يمضي هذا الشعب عابرا لواحدة من أهم الممرات التاريخية المحفوفة بالتحديات والشرور والمشاريع التوسعية الاحتلالية الممهورة بتوقيع أبغض وأعتى قوى الاحتلال والبسط الاستئثاري الاستعلائي المستكبر على حقوق الشعوب ومقدراتها، وهي بريطانيا كاهل الصهيونية الأكبر والأمكر ومهندس نكبات الشعوب في رقعة مهمة وواسعة وفسيحة من جغرافيا العالم، والتي ظل هذا هو ميسمها حتى إلى ما قبل عقود معدودة، حين أسلمت الراية العدوانية الاستعمارية الشيطانية إلى أمريكا، الشيطان الأكبر، شيطان الطغيان والإبادات والإجرام، والذي استجد في حضوره البغيض منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وصولا إلى يومنا هذا. هذا اليوم الذي ومن خلال لعبة تبادل الأدوار الشريرة العدوانية الخبيثة فيه تحول اللاعب الاستعماري البريطاني إلى الهامش الوسطي من لعبة الكيد والعبث العدواني الخبيث بمصائر الشعوب وحقوقها ومقدرات ومقومات عيشها وحياتها، التي باتت أيضا أمريكا في صدارة منظومتها الراسمة لخرائط الدم والحروب والمؤامرات والإبادات والصراعات والمجاعات والقلاقل التي يئن العالم تحت طاحونتها. وفي منطقتنا العربية الإسلامية هذه ما يكفي ويزيد من شواهدها ونواطقها الحية في هذه اللحظة التاريخية البالغة الدقة والخطر، حيث عجلة العدوان الشامل على هذه الأمة تزداد وتيرة، ويزداد منسوب السعار العدواني لدى أعدائنا بشكل واضح. وما يجري اليوم في اليمن من تصعيد عدواني سعودي لصالح تلك القوى التي شوهت تاريخ هذه الأمة في عصرها الحديث بجرائمها، هو واحد من تجليات خصوصية هذه اللحظة التي نعيشها، إذ يواصل العدو السعودي عدوانه على الشعب اليمني مصعدا إياه في هذه الآونة الأخيرة، وهو منذ 12 عاما يرسم خريطته البغيضة في واقعنا اليمني بالجرائم والمجازر ومختلف أشكال العدوان، ومن بينها بطبيعة الحال الحصار الذي يتوثب شعبنا اليوم وينهض نهضته في وجه هذه الجريمة الكبرى التي استمرت وتواطأ فيها العالم المنافق بكله. اليوم هذا الشعب الأبي يجدد مذخوره من الروح الثورية والنهوض الذي لا يبالي أبدا بإمكانات العدو وأيا تكن حشوده وأساليبه وتحالفاته. وهو اليوم أيضا أي هذا الشعب الأبي يلقن الأعداء، ورأس حربتهم السعودي أبلغ الدروس في الصمود وفي حرية الإرادة وفي الغيرة على الكرامة والدين والأرض والعرض. ويعاني هذا العدو ومن معه من الداعمين من مأزق لا مثيل له في تاريخهم الدموي الإجرامي، إذ يقفون أمام هذا الشعب، أمام هذه الإرادة اليمنية، يقفون مدركين خطورة الجدار المسدود الذي يواجهونه عبر صمود هذا الشعب العظيم، والذي تبدو كل المؤشرات على جزم بأنه يفضي إلى هزيمة ماحقة وسقوط لهذا العدوان البربري وحصاره الآثم الغاشم.
3: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: وقفة إعلانية.
6: رجعت إلى اليمن واشتغلت في شركة من الشركات الكبرى في اليمن، ومسكت منصب محاسب. تم تعاقد معي على راتب شهري مع تأمين شامل، تأمين اجتماعي. عند بدايتي في العمل في الشركة منذ 1990 تم تحويل مبلغ من راتبي بما يعادل 6%، والشركة كانت تدفع بقية المبلغ حتى وصل إلى 18% كنسبة من الراتب الإجمالي، وتؤخذ إلى المؤسسة العامة للتأمينات. في سنة 2015 تم تقاعدي وتحولت إلى التقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعد ما تقاعدت نصحونا بأن نتجه إلى التأمينات، وأن على أساس نستلم راتب شهري منهم ويكون أنت مؤمن. فاتجهت إلى المؤسسة وقدمت لهم باسمي واسم الشركة والأولويات حقي في الشركة، كيف كانت أعمل وكم كان الراتب آخر راتب، فكل أوراق يعني رسمية قدمت لهم واعتمدوها. تم اعتمادي وتسجيلي في بنك الكاك بنك. استلم راتبي من المؤسسة العامة للتأمينات شهريا دون انقطاع، حتى بسبب ظروف الحرب وظروف المعيشة اللي احنا نعيشها الآن، ولكن الراتب يتم استلامه شهريا دون انقطاع أو نقصان أو تأخير. والله التأمينات أنا ما كنت أفهمها سوا ولا كنت أقدرها إلا بعد التقاعد، فأنا أنصح كل شخص يشتغل في شركة خاصة أن يتجه إلى التأمين وأن يسجل اسمه في التأمينات من أول شهر يتم فيها العقد معهم، حيث أن هذه الفائدة بتكون له، بدل أن يمد جده لحد بعد التقاعد أو عند الإصابة أو عند الوفاة هو أو أولاده، فهذا أفضل طريقة له أنه يجي له راتبه معزز مكرم في بيته دون أي عمل أو مجهود. أنصح كل شخص مش مؤمن أن يأمن، هذا شيء ومرجع لك ولأولادك.
0: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: استمرار للشغف.
7: ودعما للتحدي. مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
8: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
9: النافذة الرقمية
8: تواكب منطق العصر المعلوماتي
9: وتحلق بكم في فضاءاته
8: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
9: في ضغطة زر واحدة
8: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
9: النافذة الرقمية.
8: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
10: أهلا بكم مستمعين. في زمن أصبحت فيه الإجابة عن أي سؤال لا تحتاج سوى بضع كلمات نكتبها على شاشة الهاتف، دخل الذكاء الاصطناعي إلى واحد من أكثر المجالات حساسية في حياة الإنسان، المجال الطبي. أصبح بإمكاننا أن نسأله عن أعراض مرض أو نستفسر عن دواء أو نطلب منه تفسير نتيجة تحليل، فنحصل خلال ثوان على إجابة تبدو دقيقة ومنظمة وكأننا أمام طبيب يشرح حالتنا الصحية. لكن خلف هذه السرعة والسهولة يبرز سؤال مهم، هل يمكننا حقا الوثوق بالنصائح الطبية التي يقدمها الذكاء الاصطناعي؟ وهل تتحول هذه التقنية التي صممت لمساعدة الإنسان إلى مصدر خطر عندما نعتمد عليها في قرارات تتعلق بصحتنا وحياتنا؟ هذا ما سنستعرضه في حلقتنا اليوم لنتعرف على حدود الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي والمخاطر التي قد لا ينتبه إليها المستخدم، وكيف نستفيد من هذه التقنية دون أن نمنحها ثقة تتجاوز قدراتها. ابقوا معنا وبعد فاصل قصير نعود إليكم لنبدأ التفاصيل.

بعض الأعراض والمعلومات الطبية التي يصعب عليه استيعابها. وهنا تظهر إحدى أهم الفوائد في هذه التقنية، فهي قادرة على تبسيط المعرفة الصحية وشرح المصطلحات المعقدة وتوضيح الاستخدامات العامة للأدوية ومساعدة الإنسان على الاستعداد لزيارة الطبيب وطرح الأسئلة المناسبة. لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا الاستخدام من طلب المعلومات إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض وتحديد العلاج. هناك فرق كبير بين أن يشرح لك النظام أسباب الصداع المحتملة وبين أن يجزم بأن الصداع الذي تعاني منه ناتج عن سبب محدد. التشخيص الطبي لا يعتمد على الأعراض وحدها، بل يحتاج إلى معرفة التاريخ المرضي، إجراء الفحص السريري، وربما طلب التحاليل والصور الطبية، ثم ربط النتائج ببعضها البعض للوصول إلى التقييم المناسب. أما الذكاء الاصطناعي فقد يقدم إجابته بناء على وصف محدود يكتبه المستخدم، وربما يغفل تفاصيل لم تذكر أو لا يستطيع التحقق منها. وهنا تكمن الخطورة، إذ قد تكون الإجابة منطقية في ظاهرها لكنها لا تعكس حقيقة الحالة الصحية. تخيلوا على سبيل المثال شخصا يشعر بألم في الصدر، فيعتقد أنه ناتج عن القلق أو الإرهاق، ويسأل الذكاء الاصطناعي عن تفسير هذه الأعراض. فإذا حصل على إجابة تطمئنه إلى احتمال وجود توتر نفسي، فقد يؤجل الذهاب إلى المستشفى، رغم أن الألم قد يكون علامة على مشكلة خطيرة تستدعي التدخل العاجل. في هذه الحالة لا تكمن المشكلة في أن النظام لم يقدم معلومة فحسب، بل في أن الإجابة المطمئنة ربما دفعت الشخص إلى اتخاذ قرار خاطئ. وهناك خطر آخر يتمثل في قدرة الذكاء الاصطناعي على تقديم معلومات غير صحيحة بصيغة تبدو واثقة وعلمية. تعرف هذه الظاهرة باسم هلوسة الذكاء الاصطناعي، حيث قد ينتج النظام معلومات أو استنتاجات لا تستند إلى أدلة كافية دون أن يكون واضحا للمستخدم أنها خاطئة. وفي المجال الطبي قد يتعلق الأمر بتفسير نتيجة التحليل أو ذكر آثار جانبية لدواء أو تحديد احتمالات مرض معين، ولأن المستخدم قد لا يمتلك المعرفة الطبية الكافية فقد يصعب عليه التمييز بين المعلومات الصحية والخطأ المغلف بلغة مقنعة. تزداد حساسية المسألة عندما يتعلق الأمر بالأدوية. اختيار الدواء المناسب وتحديد جرعته ليس قرارين يمكن اتخاذهما اعتمادا على معلومات عامة فقط. هناك عوامل عديدة تؤثر في ذلك، منها العمر، الوزن، ووظائف الكلى والكبد، الأدوية الأخرى التي يتناولها الشخص، الحساسية الدوائية، طبيعة المرض نفسه. لذلك فإن تناول دواء بناء على نصيحة آلية أو تعديل الجرعة أو إيقاف الجرعة دون الرجوع إلى مختص قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. ولكن أمر مستمعين عند هذا الحد، فالمخاطر تمتد أيضا إلى الصحة النفسية. يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يقدم حوارا داعما ومعلومات عامة عن القلق والتوتر وبعض الاضطرابات النفسية، لكنه لا يستطيع أن يحل محل التقييم المتخصص في الحالات التي تتطلب ذلك. الكلمات المتعاطفة التي يقدمها النظام لا تعني بالضرورة أنه أدرك عمق المشكلة أو حدد طبيعتها بصورة صحيحة. قد يؤدي الاكتفاء بإجابته إلى تأخير الوصول على المساعدة المناسبة. ومن الجوانب التي تتبه كذلك مسألة الخصوصية، فعندما يكتب المستخدم تفاصيل مرضه أو يشارك نتائج فحوصاته أو يرفع صورا لتقاريره الطبية، فإنه يتعامل مع معلومات شديدة الحساسية. قد تختلف سياسات المنصات في طريقة تخزين البيانات واستخدامها وحمايتها، لذلك من الضروري قراءة إعدادات الخصوصية وتجنب مشاركة الأسماء وأرقام الهوية وغيرها من المعلومات التي تكشف هوية المريض، ما لم تكن هناك ضرورة واضحة وضمانات مناسبة لحماية البيانات. لكن هل يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي خطر ينبغي الابتعاد عنه؟ بالطبع لا، فهذه التقنية تفتح آفاقا واسعة أمام تطوير الخدمات الصحية ويمكن

مساعدة الأطباء في تحليل المعلومات وتلخيص السجلات ودعم بعض العمليات وتبسيط المعرفة الطبية، كما يستطيع المستخدم الاستفادة منها لفهم المصطلحات الواردة في تقرير طبي أو إعداد أسئلة يطرحها على طبيبه أو التعرف على معلومات عامة حول مرض معين. المهم هو أن نضع هذه التقنية في موقعها الصحيح، أداة مساعدة وليست بديلا عن الطبيب. يمكننا الاستفادة منها لفهم المعلومات، لكن لا ينبغي أن نجعلها المرجع النهائي الأول في تشخيص الأمراض أو اتخاذ القرارات العلاجية. وإذا ظهرت أعراض خطيرة مثل ألم شديد أو مفاجئ في الصدر أو صعوبة في التنفس أو فقدان الوعي أو ضعف مفاجئ في أحد جانبي الجسم، فلا ينبغي إضاعة الوقت في محادثات رقمية، بل يجب طلب المساعدة الطبية العاجلة. فهناك مواقف يكون فيها التأخير أخطر من أي معلومة خاطئة.

أعزائنا المستمعين، إن التحدي الحقيقي في عصر الذكاء الاصطناعي ليس في قدرتنا على الوصول إلى المعلومات، بل في قدرتنا على تقييمها وفهم حدودها. فالإجابة السريعة ليست بالضرورة إجابة صحيحة، واللغة الواثقة ليست دليلاً على الدقة، والمعلومات العامة لا تتحول تلقائياً إلى تشخيص يناسب كل شخص. ومن هنا تقع علينا مسؤولية استخدام هذه الأدوات بوعي، والتحقق عن المعلومات الصحية المهمة، والرجوع إلى الأطباء والصيادلة المؤهلين عندما يتعلق الأمر بالتشخيص والعلاج والأدوية. كما تقع على عاتق الشركات المطورة والجهات الصحية مسؤولية تعزيز دقة الأنظمة وتوضيح حدودها وحماية بيانات المستخدمين.

أبل تخفض إنتاج هواتف آيفون 18 برو بسبب ضعف المبيعات. وجوجل تتيح أداة ساين آي دي ديتكتور للجميع لاكتشاف المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي. إلى التفاصيل. تعتزم شركة أبل خفض طلبات مكونات هواتف آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس بنحو 15% خلال أكتوبر الجاري، بعد أن جاءت مستويات الإقبال على الهواتف الجديدة دون توقعاتها، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيكاي اليابانية. تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر على إطلاق الهواتف الجديدة، إذ تتجه أبل إلى تعديل خطة الإنتاج بما يتناسب مع الطلب الفعلي في الأسواق لتجنيب تصنيع وحدات تتجاوز احتياجات المستهلكين. ولا يعني خفض الطلبات أن الشركة تواجه أزمة في سلسلة هواتف آيفون 18 برو أو أنها تعتزم إلغاء أي من طرازاتها، بل يشير إلى إعادة ضبط الإنتاج وفقا لمؤشرات المبيعات الحالية. أعلنت شركة جوجل إتاحة أداة ساين آي دي ديتكتور لكافة المستخدمين حول العالم بهدف مساعدتهم في التحقق مما إذا كانت الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية قد أنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي. كانت جوجل قد أطلقت هذه الأداة العام الماضي بصورة محدودة لأعضاء المؤسسات الإعلامية قبل توسيع نطاق إتاحتها عالميا باللغة الإنجليزية، وتتيح الأداة عبر الموقع الإلكتروني المخصص رفع صورة أو مقطع فيديو أو ملفا صوتيا ثم فحصه بحثا عن العلامة المائية الرقمية Signed ID التي تستخدمها جوجل لتحديد المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي. يتطلب استخدام الأداة تسجيل الدخول إلى حساب جوجل، وتعتمد تقنية هذه الأداة على تضمين علامات مائية رقمية غير مرئية داخل المحتوى الذي تنشئه أنظمة الذكاء الاصطناعي حتى لا يستطيع المستخدم رؤيتها بالعين المجردة، في حين يمكن للأنظمة المتوافقة اكتشافها والتحقق من وجودها. تستطيع هذه الأداة اكتشاف المحتوى المنشأ باستخدام الذكاء الاصطناعي من جوجل وأوبن أي آي وإنفيديا وكاكو، وتخطط أبل لدعم تقنية ساينت آي دي في وقت لاحق من العام الجاري. أكدت جوجل أن أداة ساينت آي دي ديتكتور ليست أداة عامة للكشف عن المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، إذ تقتصر قدرتها على الملفات التي تتضمن علامات مائية بتقنية ساينت آي دي. ولا تستطيع الأداة أيضا التمييز بدقة بين المحتوى الذي أنشئ بالكامل بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي جرى تحريره باستخدام الذكاء الاصطناعي. ووفق عمليات فحص هذه الأداة أيضا داخل خدمات جوجل، منها بحث جوجل جيميناي ومتصفح كروم، ما يوفر للمستخدمين وسائل إضافية للتحقق من المحتوى بدلا من الاعتماد على أداة لوحدها.

0: وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج النافذة الرقمية. لكم أطيب التحية من التقديم أماني عامر، ودمتم بألف خير. إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
2: النافذة الرقمية.
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: وقفة إعلانية.
4: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
5: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء، كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك.
6: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
8: لقد

قادر على القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

0: الأجل.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

0: سطح البحر معدود.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحاً لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

0: بيضاء وحيضاء.
1: تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

وسيتفاجؤون بالبر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم بجبروت الله وبأسه.

0: عبر أثير مختلف الإذاعات الوطنية الجهادية، مرحبا بكم.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، فترة إذاعية مباشرة مواكبة لمختلف التطورات والمستجدات والانتصارات قواتنا المسلحة الشجاعة في مختلف الميادين.

إذن مستمعينا الكرام، ونحن في هذه الفترة المباشرة وعلى الهواء، وأيضا باشتراك مع الإذاعات الوطنية في بث أثيري موحد، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، نضعكم في كل جديد وأيضا في كل الأحداث والمستجدات والأخبار أولا بأول.

0: وفي آخر الأخبار قبل قليل، إعلام سعودي إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية للتحذير من خطر. إعلام سعودي إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية للتحذير من خطر. في آخر الأخبار قبل قليل، مصادر سعودية سماع دوي انفجارات في المنطقة الشرقية. مصادر سعودية سماع دوي انفجارات في المنطقة الشرقية.
1: يا ربي لك الحمد، يا ربي يا لك الحمد،
0: اللهم لك الحمد ولك الشكر.
1: يبدو أن الرد اليمني بدأ مفعوله على ضربات العصر.
0: هي الضربات الحيدرية اليمنية بإذن الله المتتالية أمام هذا العدو الجبان، وستكون مزلزلة بعون الله وتأييد الله. سنرد الصاع صاعين.

0: إنه البأس اليمني القادم من يمن تألم تحت العدوان والحصار من أبطال يصنعون الملاحم في ميادين البطولة والعزة والإباء والكرامة.
1: تشعر الساحات وتمتزج دماء الأحرار بمداد المجد والعزة لترسم لوحة يمنية لا مثيل لها في التاريخ. وحين ترتفع الرايات وتصلح الحناجر ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يدرك العدو ومن دار في فلكه أنهم أمام شعب تشكل من صلابة الجبال وبأس الصواعق. فاليمن موطن الحكمة والإيمان، لا تعرف أقدام أبنائها الانكسار، بل تزدهم المحن صلابة والخطوب عزيمة.
0: ونحن هنا في الأثير الإذاعي اليمني لسنا أقل شأنا من أبطالنا في ميادين العزة والكرامة والإباء. شرف مواكبة انتصارات أبطالنا في القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية في تحرير المناطق المحتلة وإعادة تطبيع الأوضاع فيها، وفي تنفيذ وتثبيت معادلة الحصار بالحصار، وفي مواجهة التصعيد بالتصعيد. نثبت أيضا معادلة إذاعية كبرى في مواكبة الانتصارات، ومسار إعلامي بارز في مواكبة كل الأحداث والتطورات. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، مساحة إذاعية مباشرة يومية من الساعتين إلى الساعتين والنصف، من 9:30 وحتى 12:00 على الأثير اليمني الواحد، بصوت يمني واحد، بلغة يمنية مساندة لأبطال جيشنا وأمننا، بقوة الله تعالى. صوتنا موحد في مواجهة العدوان. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم هي جبهة إعلامية كجبهات سياسية وثقافية وعسكرية وأمنية. هي الجبهات التي تواجه هذا العدوان في كل المجالات بقوة الله ووحد الله وتأييد الله.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إن هذا الشعب اليمني الغضيم يدرك تماماً أن الحرية والاستقلال والسيادة والحقوق لا تشترى بالكلمات الرخوة ولا تنال بالاستكانة، بل تنتزع انتزاعاً من بين أنياب الأفاعي وطغيان المستكبرين. وحين يسقط العدو السعودي في مصيدة الغطرسة أمام صلابة اليمنيين، فإنه يواجه طوفاناً لا يبقي ولا يذر. إنهم قوم إذا وعدوا أوفوا، وإذا واجهوا صدقوا، يعلمون أن الذل في طاعة اللئام عار، والعز في صليل السيف قرار. لم تكن ساحات الوغى يوماً مجرد اختبار للعدو، بل هي مرآة تكشف عظمة الرجال الذين تحالفوا مع ربهم فصدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكما قيل: قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد، وإن أحرار اليمن يسيرون على درب الشهادة والمجد. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأنهم يدركون أن من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد، فلترتعد فرائس الغزاة ولتدرك قوى الاستكبار أن صليل السيف وصوت الحق أغلى بكثير من كل ترسانات الدمار. إنها معركة الوجود والكرامة أيها اليمانيون. وحيث يقف الأحرار ترتج الأرض من تحت أقدام الطغاة، وليهتف التاريخ صخبا: هنا اليمن الأبي، حيث تحطم الأساطير وتولد الانتصارات.
1: نعم، هنا يمن الشموخ، يمن الانتصارات المتلاحقة، يمن البطولات، يمن الفداء، يمن العزة والكرامة المستمرة. اليمن اليوم الذي أغلق مطارات آل سعود كما أغلقوا مطارات اليمن. اليمن اليوم الذي يرسخ معادلة الردع والمواجهة. اليمن اليوم الذي يقض مضاجع العدو في كل ساح وفي كل ميدان. اليمن اليوم الذي يحرر مساحات واسعة من مناطق الاحتلال. اليمن اليوم الذي يقف بشموخ وإباء في وجه العدو.
0: عاجل عاجل.

إعلام العدو السعودي إطلاق إنذار في الرياض للتحذير من خطر عاجل عاجل. إعلام العدو السعودي إطلاق إنذار في الرياض للتحذير من خطر. يا ربي لك الحمد يا الله.

0: إذن هي المواكبة المستمرة لكل الأحداث والمستجدات، أيضا مواكبة للانتصارات العظيمة التي يحققها الجيش اليمني قواتنا المسلحة الباسلة في التصدي لهذا العدو وتحشيداته في الداخل وفي العمق السعودي.
1: هي المواكبة أيضا لمختلف المستجدات، وبالتأكيد واحدة من أهم أهداف جبهتنا الإذاعية وهي جبهة التعبئة الإذاعية الأولى أو جبهة التعبئة الإذاعية الكبرى، مسار التعبئة الإذاعي ولا تهنوا في ابتغاء القوم. من أهدافها أيضا مواجهة كافة الدعايات والشائعات التي يعمل العدو على ضخها ضمن حربه الإعلامية. نحن إذن لامة حرب إعلامية في مواجهة العدو وأدواته الإعلامية في تفنيد الشائعات وفي وضع الحقائق أمام الناس، كما تعودتم علينا خصوصا في أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام على أثير إذاعة صنعاء يمن الصمود، وكذلك على أثير مختلف الإذاعات التي تعودتم دائما على أثير صادق يواكب التطورات ويقدم الأحداث برواية صادقة كما هي مسيرتنا ومشروعنا، صدق في صدق في صدق.
0: ولله الحمد ونحن نفند هذه الشائعات والأراجيف. أصبحنا بعد 12 عاما أمام جمهور واع وشعب يدرك حقيقة هذا العدو وإرجافه وأيضا شائعته. فالوعي هي المعركة التي نخوضها نحن في الجبهة الداخلية أمام كل مؤامرات هذا العدو، والتي تتكسر بفضل الله وتأييد الله على صلابة صخرة وعي هذا الشعب اليمني الأبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أخوكم ضيف الله الشامي.

عاجل عاجل عاجل يا ربي لك الحمد يا الله، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. عاجل عاجل بيانات فلايت رادار، توقف العمليات الجوية مجددا في مطار فهد الدولي بالدمام. إذن بيانات فلايت رادار، توقف العمليات الجوية مجددا في مطار فهد الدولي بالدمام. عاجل عاجل عاجل يا الله يا رب يا الله. من مصادر سعودية، مصادر سعودية، سماع دوي انفجارات في الرياض. يا ربي لك الحمد يا الله، مصادر سعودية، سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض. الصاع صاع بإذن الله. إذن مصادر سعودية قبل قليل، سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض. يا قوة الله،

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. وفيه المشاركات من الأحرار في كل العالم العربي والإسلامي، مشاركة للجمهورية اليمنية في مواجهتها لهذا العدوان الظالم الجائر الغاشم من العدو المعتدي السعودي. معنا في هذه اللحظات مشاركة من الشيخ عبدالله الدقاق مدير الحوزة العلمية البحرانية في قم المقدسة بإيران. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد، تحية إجلال وإعظام وإكبار إلى القوات المسلحة اليمنية التي تقاتل في الجبهات المختلفة لصد العدوان الأمريكي والسعودي على يمننا السعيد والحبيب. إنكم تقاتلون من أجل الأمة، كل الأمة، وستصنعون التاريخ الجديد والمجيد لأمتنا العريقة والمجيدة. إنكم تدافعون عن إسلامكم وإيمانكم وإسلام الأمة في وجه العدو الصهيوني والأمريكي وأذنابهما من السعودية. تحية إجلال وإعظام وإكبار للقائد العربي والإسلامي الكبير سماحة السيد عبد الملك الحوثي، أيده الله وحرسه بعينه التي لا تنام، سيدنا الجليل، بزعامتك وقيادتك لهذه الجماهير المؤمنة والمسلمة ستصنع التاريخ العربي والإسلامي الجديد، وإن شاء الله ستطرد أمريكا بقواعدها من المنطقة، من منطقة الخليج وبحر العرب وباب المندب، وإن شاء الله ستزول إسرائيل من الوجود ببركة إرادتك وقيادتك. فقد بيضت وجه التاريخ حينما ضربت إسرائيل الغدة السرطانية. هذه المعركة التي يقوم بها أحبتنا في تعز، وهذه الضربات للسعودية المارقة التي تعاونت مع الاستعمار الأمريكي والإسرائيلي، هذه الوقفة الباسلة ستكتب لكم في صفحات التاريخ بأحرف من نور، وأحرى أن تكتب بماء الذهب. أحب أن أبين محبتي وإرادتي العميقة للمقاتلين الشرفاء الذين يصنعون تاريخ الأمة التليد. خادمكم عبد الله الدقاق، مدير الحوزة العلمية البحرانية في قم المقدسة بإيران. زاد الله في توفيقكم، وإلى مزيد من التقدم والعطاء، وإلى نصر قريب ومؤزر بإذن الله تعالى.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. سلام من صنعاء إلى طهران، وسلام من اليمن إلى إيران. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، رسالة عزة وإباء يمنية عربية إسلامية حرة نطلقها بأصواتنا العالية وبأرواحنا التي تعشق الانتصار.
0: وفي مواكبة للأخبار عبر ولا تهنوا في ابتغاء القوم، عبر وكالة رويترز عن مصادر، بعد استهداف مطار الرياض قررت السعودية تحويل مؤتمرها الاستثماري بين مشاركة مباشرة ومشاركة عن بعد. عادكم وعاد بإذن الله، عادكم وعاد. المشاركة المباشرة اللي قدم موجودين اليوم، الذي قدم عالقين عندكم، والباقي عن بعد
4: بالزوم
0: بالزوم هنخليكم مثل حكومة الفنادق حقنا
4: كلهم هرجعوا زوم
0: بإذن الواحد الأحد يا الله
5: ما أن سمع خبر ومن شاف خبر عاد بات أنظر عليها أم خبر
4: أي والله

0: في الأخبار العاجلة عاجلة عاجلة. ومن وكالة رويترز عن مصادر: سماع دوي قوي في الظهران بالقرب من مقر أرامكو. يا قوة الله عبر في أرامكو ما بش بالقرب. هامش الخطأ في صواريخنا صفر بإذن الله، وهذا ما وعدنا به اليوم، وعدنا العدو به اليوم بإذن الله. أرامكو في الدمام وين؟ ومطار خالد،
1: مطار خالد في الرياض، وشركة أرامكو في الرياض جنوب الرياض.
0: يا الله
2: دقوا عروش الأسرة المغرورة، الله يلعن والده.

إذن إذا مستمعينا ومتابعينا، طبعا هناك مسائل مهمة أو رسائل مهمة لابد من إيصالها، وفي مسائل مهمة أيضا لأهلنا وأحبائنا في محافظة تعز. أهلنا في تعز، من المهم أيضا إدراك أن هناك واحدة من أدوات العدو دائما للحرب هي الحرب الإعلامية والشائعات. حرب الشائعات في تعز تتلخص في مجموعة من الجوانب التي لابد من الإشارة إليها، ومعنا ضيف إن شاء الله بنتكلم عنها بعد فاصل قصير، لكن أنا سأتحدث عنها سريعا في حضرة الأستاذ سند الكميم، ثم بإذن الله سنتحدث مع ضيفنا من محافظة تعز حول هذه الجوانب المهمة في إطار ولا تهنوا في ابتغاء القوم. يعمل العدو على تصوير المعركة بأنها تستهدف تعز وأبناء تعز، وكأن تعز عبارة عن دولة أخرى مستقلة لا علاقة لها بالمعركة. المقاتلون في مقدمة أبطال القوات المسلحة الشجاعة الذين يقاتلون في هذه المعركة هم من أبناء تعز، يحررون بلادهم من أدوات العدوان. هذا واحد. اثنين، واحدة من اللهجات التي يستخدمها العدو في محاولة التضليل هي مسألة إيش نزلكم إلى تعز، كأن احنا نزلنا نقاتل أبناء تعز أو نستهدف أبناء تعز، مع العلم أن من يعمل في تعز لصالح العدو هم جزء من أبناء تعز، وللأسف الشديد يعملون لصالح العدو وليس لصالح تعز. ماذا قدم العدو لتعز طوال 12 عاما؟ تعز طول 12 سنة وهي بين أزمات الماء والكهرباء والغاز

0: هنا معركة يقاتل فيها الأحرار من أبناء اليمن، وفي مقدمتهم أبناء تعز في مواجهة أدوات العدوان بمن فيهم بعض أبناء تعز، كشأنهم شأن أدوات العدوان من كل المحافظات اليمنية الأخرى. ثم نقطة مهمة أيضا، لاحظت يا أستاذ السند أنه آل الجنيد وآل الرميمة أمس أصدروا بيانات أكدوا على أننا لسنا أهل انتقام،
1: ليس هناك أي انتقام ولا ثارات ولا شيء.
0: مسيرتنا القرآنية ليست مسيرة انتقام. عندما وصل
1: وقد فعل بهم العدو الأفاعل صح لهم صح
0: أكيد يعني صح لهم. ومع ذلك قالوا أنتم إخوتنا وجيراننا، ومن يضع سلاحه ويقعد في بيته فهو منا ونحن منه مهما كان جرمه الذي فعله قبل ذلك. إذن رسالتي لأبناء تعز، أنتم إخوتنا وأنتم مننا وإلينا، نحن لا نستهدفكم، معركتنا لا تستهدفكم، معركتنا هي من أجلكم، ومن يقاتل في الميادين هم أبطالكم، هم أبناؤكم، هم إخوانكم، وأنتم ونحن في خندق واحد في مواجهة العدو، نحن وأنتم صوت واحد وصف واحد في مواجهة العدو. وأعتقد أن ما يجري في المناطق الحرة التي تم تحريرها مؤخرا، هل شفتونا نسح الإنسان مثلا في التربة؟
1: يعني خير، هذا كل الأحداث التي حدثت وكل المناطق التي تم تحريرها خير دليل على يعني النهج لهذه المسيرة ولتحرر وتحرير كامل تراب الوطن اليمني. هناك من يتحدث ويعلم بأن الأعداء أو التحشيدات التابعة للعدو السعودي يعلمون جيدا ويدركون في قرارة أنفسهم أنهم لو سلموا المدينة وجنبوا مدينة تعز ومحافظة تعز الدماء والدمار لعادوا لمنازلهم آمنين، وأن الجيش لن يستهدفهم ولن يكون هناك أي انتقامات، ولكنهم يدركون هؤلاء الأعداء الذين احتلوا هذه المدينة على مدى عقد كامل يعلمون جيدا أن الانتقام أو الضرر قد يأتيهم من المواطن نفسه اللي تألم على مدى 10 سنوات وهم يفعلون الأفاعيل بالمواطن اليمني في محافظة تعز.
0: أستاذ سند، يعني من المهم القول، يعني قبل ما نطلع فاصل عشان نتصل بضيفنا، من المهم القول أننا اليوم نتعامل يعني سواء من ناحية أنصار الله كمكون أو كمشروع قرآني أو من ناحية الدولة في صنعاء، نتعامل بهذا المنظور. يعني خليني أعمل لك سلسلة أحداث سريعة. وصلنا في 21 سبتمبر إلى صنعاء، وتعرف أن كل القوى السياسية كانت في قلب صنعاء. لو إحنا أهل ثأر وانتقام شليناهم السجن وعدمناهم جميعا،
1: لم تنصب،
0: لكنها مسيرة عفو وسلام ومحبة، طربت التحية والسلام للجميع وقالوا جو نشتغل ونبني دولتنا جمعة،
1: عملوا اتفاق السلم والشراكة،
0: اتفاق السلم والشراكة
1: مع المنتصر. المنتصر هو الذي دعا إلى اتفاق السلم والشراكة.
0: هذا نموذج. بعد فتنة ديسمبر، على ذمة أحداث ديسمبر تم إطلاق أكثر من 6000
1: مسجون،
0: مع أنهم لو انتصروهم حرام لا يسحلون في كل شارع، يعني وهذا حقيقة يعرفها الناس جميعا. بعد وصولنا إلى المديريات في الساحل الغربي كان هناك عفو عام وشامل، ولا يزال العفو العام ساري حتى الآن. تم إطلاق أو تم يعني الآلاف مجرد تنسيق تم معهم، حتى بعض الأسرى الذي تم أسرهم تم إطلاقهم ضمن قرار العفو العام. الآن تم تحرير التربة، تم تحرير مديريات الحجرية بشكل كامل، الحمد لله العفو العام ما يزال ساري، المصراخ تم تحريرها بشكل كامل والعفو العام ما يزال ساري، وسيبقى العفو العام ساري بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه رسالة للناس جميعا، يا أهلنا ويا أحبانا، من الذي يتعامل بعقلية الدولة؟ عقلية الدولة هي التي تقول أنتم جميعا أبناءنا مهما كنتم عاقين، وإحنا مستعدين أن نتحمل هذا العقوق على أن تتوقفوا عن العمل لصالح العدو. بينما شوف عندما دخلوا عملوا اختراق بسيط في مطار ذباب، ماذا فعل المرتزقة؟
1: رأيتهم
0: دهسوا الجثامين،
1: أعمال داعشية إرهابية. هذا هو مشروعهم، هذا هو ما يريدون أن يطبقوه في كل المحافظات في كل المديريات في كل مناطق اليمن.
0: طبعا يعمل المرتزقة مثلا على نشر بعض المكالمات التي يجريها أبطالنا مع القيادات من يعني في محافظة تعز وفي غيرها، وكأنهم أبطال. يعني عندما ينشروا المكالمة أبطالنا عندما يعني يتواصلون بهم بيقول لهم يا إخوة أنتوا إخوتنا، نحن ما نشتي نقتلكم ولا نشتي تقتلونا، دمنا واحد.

0: واحد، شعبنا واحد، عدونا واحد. السعودي اللي بدهدهبك من أجل يعني الريال السعودي، هذا في الأخير ما بيهمه لا دمي ولا دمك، أنا أخوك يا أخي، جنبني وجنب نفسك الحرب. وهو بيتخيل نفسه أنه بطل عندما يجاوب: أنتم روافض، أنتم مجوس، أنتم سبابون للصحابة، أنتم وأنتم. هؤلاء لأنهم ضعاف لا يستطيعون المواجهة بيرجعوا يتصلوبنا يراشونا، فقط نحن نقيم الحجة. ولا لو احنا ضعاف ما قد سارت كل هذه المناطق من أيدي العدو وأدواته، وهي اليوم في أيدي أبناء البلد، هي اليوم في أيدي أبناء تعز أنفسهم. عموما هذه من أهم الرسائل.
1: أيضا قبل أن نكمل الحديث في هذا المحور، من الأخبار العاجلة، عاجل قبل قليل، من الأخبار العاجلة عبر وكالة رويترز عن 6 مصادر: دوي انفجارات قوية باتجاه المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الظهران.
0: أيوة.
1: عاجل. وكالة رويترز عن مصادر: تصاعد الدخان من مقر أرامكو السعودية في الظهران.
0: يا ربي لك الحمد.
1: وكالة رويترز عن مصادر: تصاعد الدخان من مقر أرامكو السعودية في الظهران.
0: يا الله
1: يا الله يا ربي يا الله، سبحان ربي، لإن كان وعد ربنا لمفعولا.

شعبنا اليوم في هذه المرحلة يقف في موقع متقدم في المواجهة والتصدي الفعال. الضربات ليل نهار التي يتصدى بها شعبنا العزيز للعدوان، الحرائق المشتعلة في المنشآت النفطية لا تتوقف، السعودية لا تتوقف لا ليلا ولا نهارا. صفارات الإنذار في كل يوم تصيح في مناطق كثيرة في السعودية، في الميدان كذلك الضربات لا تتوقف من خلال الإسناد الصاروخي للعمليات الميدانية والاستهداف للتحشيدات السعودية المعتدية الباغية. وهكذا الفاعلية العالية في الموقف تبين أن العدو السعودي يتجه اتجاها غبيا بكل ما تعنيه الكلمة، ولقد نصحه الكثير بأن يوقف عدوانه وأنه ليس بحاجة إلى هذا العدوان وأن بإمكانه أن يدخل في سلام مشرف مع الشعب اليمني قائم على مبدأ حسن الجوار وعلى مبدأ الاحترام المتبادل ومبادئ القواسم المشتركة في الانتماء الإسلامي والعربي. ولكنه لم يصغي لأي نصح استكبارا وعتوا، لأنه ألد الخصام ولنزعته الإجرامية.

0: إذن مستمعينا ومتابعينا طبعا ولا تهنوا في ابتغاء القوم هذه الفترة الإذاعية المفتوحة والمباشرة والمواكبة لكل المتغيرات والمستجدات والانتصارات المختلفة. معنا أيضا أحد العيون التي نرى بها الأحداث والمستجدات سواء على مستوى الانتصارات الميدانية في محافظة تعز أو تطبيع الأوضاع والحياة الطبيعية وعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق والمديريات المحررة في محافظة تعز. معنا الزميل العزيز الأستاذ عبد الرحمن المنور. أسعد الله أوقاتك أستاذ عبد الرحمن.
1: حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم في عبد العزيز والأخ سند وكل طاقم إذاعة الصنعاء وبقية الإذاعات الوطنية ولشعبنا اليمني الكريم.
2: حياك أخي عبد الرحمن المنور، ونورت إذاعة الصنعاء وكل الإذاعات المرتبطة معنا في هذا البث الأثيري. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: حياكم الله.
0: حدثنا من أين تريد، يعني أنت تشتي إلى الجانب العسكري
2: البداية،
0: كان هناك ما هو مسموح يعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. نبارك لشعبنا الكريم هذه الانتصارات العظيمة التي تتحقق بفضل ضربات القوات المسلحة والأمن، ومسنودة بالشعب اليمني العظيم الذي لا زال يواجه العدوان السعودي الأمريكي والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية منذ 12 عام. ما يحصل الآن في محافظة تعز هو أن أبناء المحافظة إلى جانب أخوانهم من القوات المسلحة والأمن عقدوا العزم على أن يحرروا من يقعون تحت سيطرة التحشيدات السعودية في المناطق المحتلة. وبدأت هذه العملية عندما بدأت الاعتداءات على مديرية مقبنة والمناطق المحيطة الأخرى في هذه المديريات، وانتهت بتحرير الساحل الغربي كاملا من حديدة إلى وصولا إلى باب المندب وما تلاه من توافد التحشيدات السعودية للسيطرة من جديد واحتلال باب المندب وبقية مديرية الساحل الغربي التي تحررت من براثن هذه التحشيدات التي ظلت تمارس الجرائم بحق أبنائها. وما حدا بأبناء محافظة تعز الآن يناشد القوات المسلحة والأمن لاستكمال هذه العملية، عملية التحرير، وتخليصهم من هذه التحشيدات التي عندما انهزمت في الساحل الغربي عادت للتمترس في أوساط المديريات الجنوبية الغربية لمحافظة تعز وبدأت تمارس بحقهم الجرائم. وأنا أتيت أمس من المديريات المحررة في الجهة الجنوبية الغربية، والله سمعنا الكثير والكثير من
2: المواطنين
1: الحكايات، وهناك إن شاء الله سيتم تنسيقها في الأيام القادمة.
0: يعني على قولة الأستاذ على قولة الأستاذ طلعت الشرجبي قال بوسعنا أن نقول شكرا يا حزب الإصلاح لأنكم فعلتم من الأحداث والجرائم بالناس ما أهل لنا حاضنة شعبية كبيرة. يعني
1: أكيد أنا عدنا عدت من عند الأستاذ طلعت والله
2: هو يقوم بعمل جبال
1: هناك، وأنا أقول لك أنه اليوم الانتصارات يعني كبيرة جدا. وأنا أقول لك أنه يعني طوال 6 ساعات ونحن نمر في هذه المناطق يندهل الإنسان من حجم التأييد الإلهي وكيف وفق الله سبحانه وتعالى القوات المسلحة والأمن وأبناء محافظة تعز التخلص من هذه التحشيدات، يعني مناطق شاسعة تم تحريرها وهناك ارتياح كبير من قبل المواطنين الآن يتم إعادة تطبيع الحياة في هذه المناطق، وهم عازمون أيضا ويطلبون من القوات المسلحة لاستكمال تخليص أخوانهم الكثير الذين عانوا أكثر من هذه المناطق والواقعين في مدينة تعز. والآن بدأت هذه العملية وتجري بوتيرة كبيرة جدا. ما يعيق القوات المسلحة اليمنية هو ديدا هذه التحشيدات، وأنتم تعرفون التحشيدات السعودية في وعناصرها التابعة لهم في مدينة تعز أنهم يملكون الرصيد الكبير من اختلاق الأكاذيب.
0: يعني دعنا نتحدث حول مثلا موضوع إغلاق مدينة تعز، من الذي أغلق مدينة تعز؟ يعني هم دائما بيقولوا حصار تعز.
1: أنا أقول لك أنه عندما قبل سنتين عندما تم فتح جولة القصر كانت هناك الكثير من مبادرات لفتح الطرقات في محافظة تعز، وكانت خيارات كثيرة جدا لتسهيل الدخول والخروج إلى محافظة تعز. أخي عبد العزيز، ليس هم المحاصرون، نحن المحاصرون الواقعين في المناطق الحرة. تخيل أن المناطق الحرة يعني المناطق المحتلة في المدينة هي المستشفيات الحكومية، مستشفى الدرع، مستشفى الثورة، مستشفى الجمهوري موجودة هناك.
0: نعم.
1: في المناطق الحرة لا توجد هذه المستشفيات. جامعة تعز توجد في هذه المناطق. كثير من المصالح الحكومية، الدفاع المدني، إدارة الأمن، كثير من مبنى السلطة المحلية، كل الأشياء والمبادئ الخدمية والجهات الخدمية موجودة في المناطق المحتلة.
0: نعم.
1: كانت المناطق الحرة التي بدأت من الصفر في إيجاد الجهات الحكومية التي تخدمها، وعمل يعني خلال سنوات عدة يعني تم إنشاء مستشفى عزل المركزي. الحصار كان لأبناء المناطق الحرة، وكنا نحن في المناطق الحرة من نحتاج إلى فتح الطرقات، لأنه هناك يعني أن تعرف العائلات فيما بينها في المناطق المحتلة والمناطق الحرة وكثير من الأشياء. مؤخرا يعني عندما تم فتح الطريق آنذاك، وأنا أقول لك أنه لما فتحوا جولة في القصر أنه طارق عفاش انتهى مشروعه، يعني أنا ما أسميه الطريق الجديد الذي تم عمله، بنسموه طريق البرمات. يعني
0: طريق البرمات
1: كان طارق عفاش الشيب روم أهل المدينة تعز بأن يجعل مدينة تعز مساحة آمنة للمواجهة مع صنعاء، ويستمر في بناء المخطط أو في تنفيذ المخطط الأمريكي والإسرائيلي في المخا.
0: نعم.
1: والمناطق الساحلية المتمثل بأن يكون إقليم مثل ما إقليم أرض الصومال.
0: صحيح.
1: من خلال إيجاد عدة مطارات فيه وعدة موانئ في ميناء الحيمة في الخوخة، وأيضا ميناء المخا، وأيضا ميناء ذباب.
0: مطار ذباب.
1: والكثير من هذه الأشياء.
0: نعم. طيب.
1: فعمل على أن يوجد مثل ذي، يعني تم سبقنا نحن هذا الطريق. تم فتح الطريق، تم الضغط هناك مجتمعي، فتحت الطريق. قبل الإغلاق بيوم واحد تم إنذار الباصات باصاً باصاً، يعني تمام. قالوا لهم من بكرة ما عاد بش من فن. ها؟
0: يعني
2: تم
1: تم التصريح، تم التصريح في مختلف وسائل إعلامهم سواء موقع التواصل أو القناة.
2: هم من أعلنوا، هم من أعلنوا عن الإغلاق الكامل.
1: أكيد أنه سيبدأ من يوم السبت من قبل أسبوع. فأغلقوا المنفذ لدواعي أمنية، وقالوا حتى إشعار آخر. يعني ما حددوش السقف. بدأت بعد 3 أيام قناة الجزيرة بدأت بعمل تقرير عن تعز المحاصرة. وأنا أقول لك أخي عبد العزيز، عادوا فاجأتني
0: أيضا على أساس سند الكومين معنا.
1: المذيعة عندما عقلت الجزيرة برسل قناة الجزيرة في المدينة. وقالت أنه في التقرير أخذت نموذج إحدى الحالات التي تأتي للعلاج في تعز. من حجة، قالت من حجة المحاصرة إلى تعز المحاصرة أيضا.
2: من حجة
1: هذا في التقدير. وأنا أنا بديت أستوعب، يعني أنا قلت إنه سيكون بخطر من المنفذ الشرقي على المدينة مثلا. فلذلك تم إغلاق هذا المنفذ. لكن أنا رجعت أتذكرت القصة والكثير من الحكايات المأساوية التي تم اختلاقها في الفترات السابقة.
0: نعم.
1: الآن قطع هيجة العبد، يعني لم قطع على التحشيدات العسكرية.
0: يعني هيجة العبد ما زال طريقا مفتوحا أمام الناس.
1: أكيد مفتوح، منقطع على التحشيدات العسكرية، حتى منفذ البيرين.
0: نعم.
1: الذي تم اليوم تحرير نقطة الهنجر فيه وصولا إلى السوق المركزي وبعده. هذا المنفذ كان مفتوحا، وأنا شهد قبل أمس عندما كنت هناك تم إدخال القواطر حق المشتقات النفطية الخاصة بالكهرباء.
0: نعم.
1: وتم إدخال المواد الغذائية، والممر يمشي بشكل طبيعي، حتى أن أحد الأخوة والزملاء يعني لأنه الخط سالك، يعني ما في بش، كان غلط وصار عند المرفزق، يعني لم يرجع لا بعجوبة. يعني لذلك هم يختلقون قدر ذلك، يعني هم مبدعون في اختلاق مثل هذه الأشياء والمظلومية.
2: طيب يا أستاذ عبد الرحمن، عبد الرحمن المنور،
0: إذا طبعا الأستاذ عبد الرحمن المنور زميلنا الإعلامي وأيضا المقدم عبد الرحمن المنور الخبير الأمني حياك حبيبي، تفضل
2: الفندم عبد الرحمن. إذا الفندم عبد الرحمن ولا الأستاذ عبد الرحمن؟
0: كذلك الثنتين.
2: الأستاذ عبد الرحمن المنور، كيف يتعاطى أهل تعز أو حتى مثلا المغرر بهم مع العفو العام الرئاسي للرئيس مهدي المشاط؟
1: طبعا أقول لك أنه لولا العفو والقرار الذي أطلقه الرئيس مهدي المشاط بالعفو العام، ومن يترك السلاح ولا ينخرط مع التحشيدات السعودية هو الذي حقق يعني ما نسبته أكثر من 70% من نجاح المعركة. يعني كان لهذا القرار استجابة كبيرة جدا، وكان له أيضا الوقع الكبير في واقع المرتزقة والتحشيدات السعودية، لأن هناك استجابة، لأنهم رأوا ما حصل في المناطق الساحلية وفي الساحل الغربي، وتواصلوا مع أخوتهم هناك وأصحابهم، وبأن الموضوع طبيعي، خاصة أنه العفو الرئاسي عندما يعني شمل القيادة العسكرية التي كانت لها تواصلات مع بعض القيادة العسكرية في المدينة، وكان له استجابة كبير جدا، وما حصل في مديريات الشمايتين وأيضا المواسط وسامع والصل. وأنا أقول لك أن الصل كانت أكثر نتيجة لذلك، بأنها يعني أنا أقول لك أنه لم يتم إطلاق النار فيها كمقدار أحد المواقع الصغيرة التي تعدى 4 متر في باقي المديرية، في ما نسبته 65% من مساحة الصل تم تسليمها باتصالات هاتفية.
0: نعمة كبيرة.
2: يا سلام.
1: وأيضا نصف يعني مثل تقول ثلث جبل حبشي، مديرية جبل حبشي أو ما يقارب النصف، تم أيضا تسليمه بتواصلات واستجابة لقرار العفو العام، وقالوا لهم لكم منازلكم، وتم بفضل الله سبحانه وتعالى تطهير هذه المناطق من التحشيدات السعودية.
0: طيب عزيزي عبد الرحمن، عشان أقول أستاذ ولا فندم، هناك محاولة لتصوير المعركة على أنها ضد تعز، يعني دائما كل ما شاهدنا واحد مثلا يشيع من الشهداء الذين استشهدوا في تعز، تدخل الكثير من الأخوات والإخوة من أبناء ويقول لك إيش نزل به يقتل أهلنا في تعز. هل المعركة فعلا كما يصورونها ضد أبناء تعز؟ ثم كيف هو تعاطي أبناء تعز؟ يعني هذا المنطق هل هو موجود هناك؟
1: أنا أقول لك مثلا شديك أكثر مثال، يعني بالنسبة لي المناطق التي تم تحريرها، أنا أقول لك أن هناك أكثر من 7 ألوية من قوام المنطقة العسكرية الرابعة من أبناء محافظة تعز. أغلب قادة الكتائب وقادة الألوية والسرايا في هذه الألوية وبقية الألوية الأخرى في التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة هم من أبناء محافظة تعز. من يتقدمون الصفوف في مواجهة التحشيرات السعودية على مستوى الساحل الغربي وغيرها، وأنتم رأيتم في ما بثه الإعلام الحربي، أغلبيتهم من محافظة تعز. وأنا أذكر أن حتى هناك قادة كبار يعني ممن يقفون إلى جانب إخواني من أبناء محافظة تعز، أنه أنا يوم شهدت يعني بأم عين أنه أحد القادة الكبار الذي يعني يعني مع رتبة لواء يعني يتخاطب مع أحد الجنود أو المجاهدين من أبناء محافظة تعز في الزرقة التابعة له، ويقول له أنتم الأساس، يعني إحنا هنا في خدمتكم وإعانتكم كذا. يعني الموضوع لا يصور بهذا الشيء المناطقي، هذه بعيدة حتى على أبناء تعز. تعز هي الجمهورية اليمنية، تعز تستطيع ترشيح عضو مجلس محلي في حجة وإنزال عضو مجلس محلي ثاني.
0: الله
1: أبناء تعز يعني يتواجدون في كل مديرية، يعني أكثر محافظة تتواجد في كل شبر من مساحة الجمهورية اليمنية. تعز هي الجمهورية، هي السيادة، هي التي نستطيع أن نقول أن لها السبق في مواجهة المشروع السعودي منذ حول 26 سبتمبر وحتى اليوم.
2: طيب أستاذ عبد الرحمن المنور، لو حدثنا مثلا عن التطبيع الاقتصادي بعد تحرير مثلا كل
0: المدينة، التطبيع الشامل يعني تطبيع الأوضاع،
2: أو تطبيع الأوضاع بشكل كامل، وخاصة التطبيع الاقتصادي، العملة وما عملة، هل بيتم فورا بعد تحرير كل منطقة، أو أنه سيتم تأجيلها حتى تحرير المحافظة بالكامل؟
1: طبعا بالنسبة بدأت عملية تطبيع الأوضاع في مختلف المجالات، يعني في مديرية الساحل الغربي وعودة الحياة إلى طبيعتها، وخاصة فيما يخص العملية التعليمية، وأيضا على مستوى الجوانب الأخرى في الجانب
2: الأمنية وأقسام الشرطة
0: بس لو تأخذ نفس شوية وإحنا
1: نعمل مثلا في مكتبة في التربية، هناك اختلاف بين التقويم الدراسي وأيضا بين المناطق الحرة والمناطق المحتلة، حيث أن في المناطق الحرة الآن ينتهى الفصل الدراسي الأول، وفي المناطق المحتلة تبدأ السنة الدراسية في الترم الأول.
0: نعم.
2: وكيف ستكون المعالجة؟
1: عملوا على المعالجة وأتصل المعالجة من وزارة التربية والتعليم ويتم تطبيقها في المناطق التي تم تحريرها في العملية الأولى، والآن يتم تطبيقها في المناطق التي تم تحريرها في هذه العملية الأخرى في المديريات الجنوبية الغربية. وبدأت الآن يعني هناك موجودين مدير عام التربية، مدير عام الصناعة والتجارة، وكل مدراء المكاتب التنفيذية في محافظة تعز لعمل معالجة. موضوع العملة تم استكماله في المديريات الساحل الغربي، والآن بدأت منذ اليوم نزول إلى المحافظات أو إلى المديريات الجنوبية الغربية لعمل المعالجات في الجانب الاقتصادي وغيره.
0: يعني الأوضاع فيما يتعلق أيضا ببقية الأوضاع بالنسبة للجانب الأمني، هناك حالة تأمين، الحياة عادت إلى طبيعتها، لأن هناك تصوير أنه هناك كل منطقة يدخلها القوات المسلحة اليمنية هناك تهجير، هناك هروب جماعي لأبناء المناطق، هناك نزوح إلى آخره، مع العلم أن التربة الآن على سبيل المثال النازحين من مناطق بالذات من مدينة تعز أغلبهم في التربة. يعني كيف تصور لي هذه النقطة، وهي آخر نقطة ربما للحديث، وأترك لك بعدين تضع رسالتك كما تريد لأهلنا في محافظة تعز.
1: طبعا عندما دخلت إلى المديرية في المعافر والشمايتين ورأيت خروج كثير من الباصات والسيارات النقل التي تحمل العفش، وتوقفت قلت الناس نازحين خايفين من التربة ولا، فوقفناهم سيرنا قالوا لا كانوا عايدين، كانوا نازحين من المناطق المواجهات الأولى يعني في أطراف مقبنة وفي في الكدحة وأيضا من الوازعية وموزع، بدأوا النازحين يعودون إلى مناطقهم، ورأينا أن بعض يعني هناك الاستقرار الكبير يعني زحمة في الشوارع يعني حتى
2: للعودة. هؤلاء كلهم عائدين، يعني هؤلاء كلهم عائدين،
1: كانوا عائدين إلى مناطقهم في موزع والوازعية وأيضا في أطراف مقبنة وأطراف مديرية المعافر.
2: نعم.
1: وفي المديرية أو في التربة وغيرها أن هناك زحمة كبيرة جدا، يعني ما حدا بالسلطة المحلية، وأيضا قامت الإدارة العامة للمرور بنشر كثير من قوة الضبط المروري في الساحل الغربي وأيضا في المعافر وأيضا في الشمايتين والمواسط وكثير من المناطق التي لا تحتاج إلى التواجد المروري هذا الكثير، لكنه خروج الناس وممارستهم لحياتهم الطبيعي كان فاق المعتاد يعني للأمانة، وشهدنا والسلطان على شريبهم من أبناء المنطقة يعني كان مستغرب. نعم. عن هذا الزخم.
0: نعم. إذن الحياة على طبيعتها في المحافظات المحتلة، عفوا في المناطق المحررة التي كانت تحت الاحتلال حتى الأيام الأخيرة أو حتى الأسابيع الأخيرة، الأمور على ما يرام بفضل الله سبحانه وتعالى، تطمينات مستمرة، رسائل مستمرة، تعز لأبنائها وأبنائها هم من يحرروها، نحن إخوة، دمنا واحد، عدونا واحد، والعفو العام لا يزال ساري، وأمور كثيرة. رسالة أخيرة إن كان لديك ما تقوله العزيز عبد الرحمن المنور.
1: طبعا لدي رسالة إلى أخوتنا في المدينة تعز المحتلة أنه فلتقفوا مع أنفسكم ولو لدقائق يعني على ماذا تقاتلون ولماذا تقاتلون، ما هي الأهداف يعني تقاتلون من أجل أن ينعم رشاد العليمي وسلطان البركاني وبقية المرتزقة التابعين للسعودية بالنعيم في الفنادق وغيرها، ماذا قدموا لكم؟ لم يقدموا لكم مشروع واحد، لم يتم معالجة مشكلة المياه في مدينة تعز، لم يتم معالجة الكثير من المعاناة التي تعانيتموها، أكثر من 1500 جريمة ارتكبت لحق المواطنين في هذه المناطق لم يتم حلها حتى هذه اللحظة، قضاء فاسد هنا، كثير من المعاناة التي عانتموها، لماذا تستميتون هكذا؟ لماذا تنخدعون بالتحشيدات السعودية وبوعودهم وبشطحاتهم؟ من يحرض لكم هم يقفون في الخارج الذي يدعوكم للنفير العام، هو ينعم بالأمن والاستقرار ولديه من استثمارات ما يتجاوز 4 مليارات دولار. إذا يجب أن تستفيقوا تقفوا مع أخوانكم، ليس لديكم أي مخرج إلا أن تقفوا مع أخوانكم، أنتم غير مرغوبين، حتى عندما تفاوضنا معكم في المناطق الجنوبية المحتلة تم تهديدكم من قبل السعودي ومن قبل المرتزقة والتحشيد السعودي في المناطق الجنوبية بأنهم لن يتم قبولكم، فعلى ماذا تضحون بأنفسكم؟ رسالة أخرى لأخوتنا في المحافظة الجنوبية، يعني انتبهوا أن تنخرطوا في مواجهة أخوتكم في القوات المسلحة يعني لن تنالوا إلا الخسران. السعودية هي التي قصفتكم، قتلتكم، نكلت بكم، وعملت على تمزيقكم شر ممزق. انتبهوا، فالرسالة السيد واضحة عندما قال لا نستهدفكم فلا تجرونا للمواجهة معكم.
2: أستاذ عبد الرحمن، سؤال أخير يعني قبل أن نختم معك. هناك من يتحدث عن أنباء بأن الأعداء أو هؤلاء يعني التحشيدات التابعة للعدو السعودي ومن تبقى منهم في تلك المناطق التي لا زالت تحت سيطرتهم ولم يتم تحريرها بعد، بأنهم بيقوموا ببيع الأسلحة للمواطنين بحجة الدفاع عن النفس، والغرض من ذلك هو أخذ الثمن لأنهم أصبحوا في أمر واقع بأنه لا بد من التسليم وسيتم التسليم غصبا عنهم، يعني التحرير قادم. رسالة لأبناء تعز في مدينة تعز الذين لا زال يغرر بهم بأن يشتروا هذه الأسلحة للدفاع عن أنفسهم، وهؤلاء الشرذمة بيحاولوا بيع السلاح وبعدين الخروج بالمال.
1: طبعا لا شك انتم داري انه حزب الاصلاح يعني ما شاء الله مبدع في هذه
0: في الهروب وفي الخداع،
1: خلق الفرص مثل تقول جمع الاموال، يعني مبدع في هذه الطرق.
2: صحيح،
1: يعني نهب مخازن، ما تم مخازن الالويه العسكريه وما تم يعني جلبه من سلاح من قبل العدوان السعودي الامريكي على بلدنا، وتم اخفائها طوال فتره طويله جدا، و يتم تعز بدون سلاح، تريد الذخيرة، وفي لحظة من اللحظات وتعز يعني مغلقة من كل الاتجاهات يأتوا المبادرة لكي يشتروا 10,000 قطعة سلاح. من وين بتدوهن؟ والمنطقة كلهم لقمة ولا بيدخل حتى ذباب يعني. يعني بالأخير إن ذكرت أنا إنه كان غزة تنزف، غزة تحتاج إلى الدعم وذيه، فقلت يعني مبدعين أنا شو يدخلوا موسوعة جينيس الأرقام القياسية.
2: صحيح،
1: يعني حتى وهم في مأزق يعني يبيعون الآن قطع السلاح للمواطنين، حتى أن نوع الأسلحة التي تم عرضها هي أسلحة صينية من صفقة عام 94 يعني أو 96 التي شلتها القوات المسلحة زمان، يعني ما هي أسلحة جديدة. يعني لذلك المواطنين يجب أن لا ينخدعوا، يعني مثل ما قلت يعني بر الله ولا بالصميم. السيد أكد في بداية في بين الهجرة النبوية بأن هذا العام هو عام تحرير وطرد الاحتلال من كافة المناطق اليمنية واستعادة الثروات وفك الحصار والعدوان، ولن يمكن أن نتراجع عن ذلك مهما كلفنا ذلك. وقال السيد نفوسنا طيبة في تقديم الغالي والرخيص.
2: إذن هي الرسالة الأخيرة التضمينية بأننا ويعني هذه رسالة لإخواننا في تعز بأننا أبناء بلد واحد، وأن دمنا واحد، عدونا واحد، مصيرنا واحد، وهذا التحرير هو من أجل الحفاظ على الدماء اليمنية والحرية والسيادة والاستقلال من هذا العدو الخبيث الذي يريد الشر، كل الشر لكل اليمنيين. أستاذ عبد الرحمن المنور الإعلامي المتميز، تحية لك من إذاعة صنعاء البرنامج العام وبرنامج ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: التحية لك ولكل الإذاعات ولأخي عبد العزيز خسنا السكون يزيلكم.
0: شكرا جزيلا لك المقدم أيضا عبد الرحمن المنور الخبير الأمني والإعلامي أيضا من محافظة تعز من قلب الأحداث. شكرا لك أخينا الحبيب، في أمان الله. إذن قبل ما نطلع في فاصل، في صوت من أبناء تعز أنت ما تعرف إيش
2: ولا نعرفه،
0: ولا نعرفه والله ما أعرفه
2: ولا المخرج يعرفه والله،
0: ولا المخرج يعرفه. صوت من أبناء تعز
2: ولا نيازي يعرفه
0: ولا حد يعرفه، على وسائل التواصل الاجتماعي قدم توصيفا واضحا لما يجري في تعز. اسمعوا،
2: نسمع، ركز.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إشاعات وأكاذيب ودعايات على أنصار الله إنهم في الحجرية يدخلوا للبيوت، يشكلوا لجنة نسائية وأنهم يدخلوا للبيوت يقتحموا بيوت المواطنين، وأنهم يسرقوا الذهب ويسرقوا الفلوس ويسرقوا المواطنين. لا تصدقوا يا مواطنين هذه الدعايات، هذه دعايات دعايات، لا تصدقوش. أنصار الله هم يؤمنوا المواطنين، أنصار الله يؤمنوا المواطنين، ما ينهبوا حق أحد ولا يتهجموا على أحد. هذه لا داعي للدعايات هذه والترويجات، ولا يقتحموا بيت إلا اللي فيها سلاح، اللي فيها سلاح من حق العدوان، هلا من حقهم يقتحموها. لكن الدعايات ورعاب المواطنين بطلوا انه يا اعلاميين بطلوا انه هذه مش موجوده. انا بين انصار الله ظاهره في منطقه الحقريه، ما حصلنا من انصار الله الا المعامله الحسنه. انصار الله امنوا البلاد وطيبين، وهم يمنيين، هم يمنيين انصار الله مسلمين معهم شهود، وعدوهم هم امريكا واسرائيل ليس المواطنين. افتهم لكم كيف؟ لا تروقوا دعايات كاذبه. انصار الله منصفين، سيروا المديريه الان وشوفوا كيف كانت من سابق، واحكموا بنفسكم، قارنوا، شوفوا العداله، شوفوا الانصاف. هذا كان موجود قد ما يكونوا موجودين انصار الله؟ لا، كان موجود سرق، نهب، قرش المواطن، استغل المواطن، ما بش انصاف للمواطن. هذا كان اللي كان قبل دخول انصار الله. الان روحوا شوفوا انصار الله، لا تصدقوا الاعلاميين الكذابين اللي قاعدين يرهبوا الناس يدخلوا الرعب. اما تنسون الله يصيعان يقول ان يا ضمران بيقولوا قلنا لا صدقني. هذا انصار الله، انصار الله ولا طيبين، حاولوا يامنوا البلاد والانصاف والعداله كل شيء عندهم. كم اكثر المحافظات والمديريات تحت سيطرتهم. هل اقتحموا على بيت؟ هل دخلوا بيت؟ لا صدقوا لكم، هذه كلها دعايات على انصار الله. انصار الله لا يقتحموش بيوت، ولا تصدقوا انهم يقتحموا بيوت. ائمنوا ائمنوا ائمنوا، انصار الله ما يقتحموا بيت احد. انصار الله مع المستضعفين، ينصفوا المستضعفين، هكذا بكل صراحه نقولها. يزعل من زعل يدع براسه عرض القدر. نحن لا نقامل احد ولا عليهم سلبيات، برضو نتحاكم منهم. ما نقول لكم ايش نحن قد احنا، لكن ما بيش ما بيش فيهم انصاف، فيهم عداله. الان المظلومين يصيروا عند انصار الله، يصيروا انهم ينصفون او ماشي بدون انصفاك. وبكره ان شاء الله شنزل للمديريه اشوف شرجع لكم بنباقي. على العموم لا تصدقوا اي دعايات انهم يقتحموا البيوت. ائمنوا ائمنوا، انصار الله ما يقتحموا اي بيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي للجميع. نحن أخوة، نحن مسلمين، كلنا نحن يمنيين. لا تصدقوا العدوان، العدوان السعودي الأمريكي، لا تصدقوا.
4: أتوجه بالإشادة الكبيرة أهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودي الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.

0: عاجل عاجل عاجل. بسم الله. روي ترز عن أربعة مصادر، روي ترز عن أربعة مصادر: صدور توجيهات بإخلاء مبنى المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران.
1: يا ربي لك الحمد
0: يا قوة الله. صدور توجيهات بإخلاء مبنى المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران. ادعس على خشم السعودي، ادعس وفي آخر الأخبار، في آخر الأخبار قبل آخر الأخبار، عاجل عاجل عاجل عاجل. وكالة رويترز عن مصدر: موظفو شركة أرامكو السعودية تلقوا تعليمات بالعمل من المنزل من يوم غد الأربعاء. الله
1: ما عاد علوا من المنزل،
0: قلنا لك كله عن بعد،
1: اشتغلوا بدرون من المنزل.
0: انا داري كيف
1: ما عاد علوا من المنزل. ما هو
0: رويترز عن مصدر: موظفو شركة أرامكو السعودية. لا لا لحظة لحظة، هذا عدو جديد. رويترز عن مصدر: نعم، موظفو شركة أرامكو السعودية تلقوا تعليمات بالعمل من المنزل غدا الأربعاء.
1: يا سلام يا سلام
0: يا قوة الله. يا الله يا الله يا الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. على فكرة احنا على الهواء مباشرة طبعا، صح؟ اكيد
1: ايوه.
0: ف يعني بخلل شوية عند الميكروفون وسمع حق عبد العزيز للأمانة، يعاني من اول الحلقة للأمانة. صمتنا سكتنا صبرنا، لا سمع سابرة ولا ميكروفون سابرة ولا إذاعة سابرة.
1: لا لا هو ما بالله، يعني علشان الناس اذا حسوا ان بالفوارق شويه بالصوت
0: ايوه
1: يفهموا، يعني
0: انه ما المذيع كمان ما بسماعه يندمج معها ويسمع صوته ما بينضلكش.
1: لكن على كل حال نحن معكم والى جانبكم مستمرون يا ابطالنا يا مجاهدينا يا احرارنا، ولا تهنوا في ابتغاء الجوف.
0: في اخر الاخبار، في اخر الاخبار: شركه النفط اليمنيه ندين بشدة جريمة استهداف طيران العدو السعودي لمنشآت الصباحة. ثواني بس. شركة النفط اليمنية ندين بشدة جريمة استهداف طيران العدو السعودي لمنشآت الصباحة في صنعاء ومحطة تموين السيارات التابعة للشركة في مديرية باجل. شركة النفط اليمنية: الاستهدافات امتداد لسلسلة من الاعتداءات التي شنها طيران العدوان السعودي على قطاع المشتقات النفطية على مدى 12 عاما. في آخر الأخبار: شركة النفط اليمنية: نؤكد أن منشآتنا مدنية وخدمية لشعبنا، واستهدافها استهداف لمصالحه واحتياجاته، وادعاءة العدو كاذبة ويدرك الشعب زيفها. شركة النفط اليمنية: نطمئن المواطنين بأن احتياجاتهم من المشتقات النفطية متوافرة وبكميات كافية لتغطية الاحتياجات. شركة النفط اليمنية: الوضع التمويني مستقر تماما بفضل الله، مع استمرار اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تلبية احتياجات المواطنين بصورة طبيعية.
1: إذن هذه رسالة مهمة، هذه رسالة مهمة للمواطنين وللناس، أنه ما نستسلمش لدعوات العدو أو محاولات تأزيم الشارع. الناس دائما يعني كل ما يبصروا ناس يصيروا يساربوا بالشكل المرعب اللي شاهدناه يعني شوية عصر اليوم، الناس يكونوا عندهم حذر وعندنا وعي، مش كلنا نحمل نسارب. وأنا أشكر يعني كل الجهات التي قامت بدورها لإنهاء هذه المهزلة التي كانت قد بدأت بعد عصر اليوم، ونشيد بوعي الناس. وعي الناس هو المهم. المعركة القادمة أو المعركة التي نخوضها اليوم هي معركة وعي في المقام الأول. أنتم تعرفون أن العدو حاول إسقاط نصف المناطق، يعني شفتوا حملة العدو في إسقاط الساحل، المخا وحيس والغو كلهم سقطهم بالإعلام. لولا وعي الناس ولولا الثبات ولولا ثبات الأبطال في الميادين ووعي الشعب كان سقطهم بروحهم، صح ولا لا؟ لكن في نهاية المطاف أيضا وعيكم في الجانب الاقتصادي مهم. شركة النفط بتقول لكم اطمئنوا، كل ما يحتاجه الناس من إمدادات تموينية متوفرة وهي في أماكن آمنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يقلقوا الناس. وبعدها حتى احنا بنخوض معركة مفصلية، اليوم نحن نخوض معركة مع العدو السعودي ربما نصل فيها إلى أبعد مدى، وبالتالي على الناس أن يكونوا جاهزين لهذا المعترك ولهذا المستوى من المواجهة ومن المعركة. وأنا أثق أن شعبنا في أعلى درجات الجاهزية. اليوم نحن في العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، يعني واحدة من المناسبات العظيمة التي طار فيها شعبنا في وجه الاستعمار البريطاني وطرد الاحتلال.
0: ولازلنا نثور ضد هذا الغازي والمعتدي الذي بيحاول بكل وشتى الوسائل باستخدام كل الكروت وكل الجبهات من أجل أن يوجد خلخلة في الصف الداخلي. العدو الذي بيستخدم اليوم أسلوب جديد، أسلوب الصهاينة بالتحضيرات والإخلاءات، هذا أسلوب جديد، محاولة منه لبث الرعب وال يعني ال هذا الكم الهائل من الخوف من انقطاع التموين النفطي والمساربة. احنا الان على مدى 12 عام خذنا هذه او هذا العدوان، ونحن واثقون بالله مهما حاول هذا العدو، مهما حاول ان يبث فينا الرعب او انه هناك انقطاعات يعني لمواد النفط البترول سواء الغاز الذي بيساربوا عند محطات الغاز او عند محطات البترول، نقول كلمة واحدة. اولا احنا بنخوض معركة وعي، نكون واعين، ليست المرة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا العاشرة ولا المئة ولن تكون الاخيرة. ثاني حاجة، النفط عندنا مهم، لكن هو عندهم الاهم.
1: اذا كان هو عندهم شريان حياة،
0: هو هويتهم، هو ثقافتهم، هو اصلا وجودهم. يعني الان احنا بنخوض معركة وجودية، هم ايضا بالنفط هذا واستهدافنا للنفط بنعرض وجودهم للخطر. فالوعي مهم جدا. المسارعة لطوابير محطات البترول والغاز،
1: نعم
0: البعض اقول لكم البعض والله انه بيطابر وما بش مع السيارة. طيب انا داري ليش
1: يا استاذ سند، الاشكالية الاخرى طبعا اليوم العدو ضرب مخازن الصباحة
0: فارغة،
1: التي هي محطة مركزية للتخزين المشتقات النفطية، هي فارغة. اراد العدو ان يصنع منها صورة نصر، بفضل الله فشل في صناعة صورة النصر. منين استجلب العدو صورة النصر؟ يعني جزء من صورة النصر، مش يعني الحمد لله هو فشل في الحصول على صورة كاملة للنصر، ولذلك حاول أن يستجلب صور للضربات الإسرائيلية السابقة، حاول أن يستهدف أماكن أخرى ليصنع صورة النصر ودخان وحريق إلى آخره، حاول أن يصطنع حتى بالذكاء الاصطناعي صور للنفط وهو يحترق. ليش؟ لأنه فشل في صناعة، هو كان يتوقع أن يضرب مثلا مئات الآلاف من يعني أو عشرات آلاف الأطنان من المشتقات النفطية ستظل تحترق في سماء صنعاء، والمسألة يعني الدنيا تبقى مدوخنة واصل، هكذا تصور العدو. يعني وهي فعلا هي منشآت استراتيجية، لكن الجهات المعنية في صنعاء قد تحسبت أن العدو بالتأكيد ربما سيستهدف هذه المنشآت.
0: وأقول لكم حاجة
1: وأفرغوها يعني
0: أيوة.
1: لكن من أين صنع صورة النصر للأسف؟ أو جزء بسيط من صورة النصر أخذها من هذه الطوابير، وهذا عار على كل من طوبر، وعار كبير جدا ويا حميها من الحق.
0: وأقول لكم حاجة علشان تطمئنوا، هذه التدابير التي اتخذتها شركة النفط اليمنية اتخذتها أثناء معركة طوفان الأقصى، تخيلوا مؤمنة من معركة طوفان الأقصى، وإحنا واخدين كل التدابير في كل الوزارات، في كل الوزارات. شركة النفط اليمنية اتخذت هذه التدابير، النفط موجود في أماكن آمنة ولفترة طويلة، ليس هناك أي قلق. احنا بنقول هكذا مش للتضمين فقط، وأنتم تعرفون بأنه الكلمة لديها أي يعني لديها اعتبار، والكلمة عندنا مثل ما بيقول مثلا مثمنة، بنقول الأمور موجودة، التمويل موجود لفترة طويلة، لا وجود لأي قلق، لا تدعوا هذا السعودي يحصد حتى جزء بسيط من النصر.
1: نعم، أكبر دليل على أننا نملك يعني والحمد لله أنه هناك تدابير وهناك احتياجات الناس مؤمنة في أماكن آمنة، أنه ارتفعت أسعار المشتقات النفطية حول العالم مع منتصف فبراير 2026 وعندنا أي حين ارتفعت؟
0: قبل شهر
1: يعني مع أقل. منتصف أو يعني بعد منتصف ديسمبر أو سبتمبر يعني 6 أشهر كانت شركة النفط تلبي احتياجات الناس مما كان مخزونا ومما كان موجودا
0: وبالأسعار
1: يعني
0: القديمة.
1: وبالأسعار القديمة ويعني حتى اضطرت إلى أن ترفع لأنه ما تم شراؤه فيما بعد كان شراؤه بأسعار مرتفعة. إذن هذا يدل على أن لدينا كميات كافية للناس وأن الناس قادرون على إدارة احتياجاتهم. مطمئنه العدوان ما هو مستمر 6 أشهر، العدو لن يصمد في هذه المعركة فترة طويلة. وحتى لو يا إخوة حتى لو افترضنا أننا استطعنا أو أن العدو استطاع أن يمتص هذه الضربات، كم سيمتص من الضربات؟ اليوم الحرائق تملأ السعودية، اليوم مطارات السعودية تغلق، مئات آلاف عشرات الآلاف من الرحلات الجوية يعني تغلق.
0: اليوم السعودية لأول مرة في تاريخها أصبحت وجهة خطرة لكل العالم.
1: أمس رونالدو عظيم. أمس رونالدو كان يشيل عب
0: خرج من الملعب
1: افتجع، والعالم كله شهد هذا الرجل وهو يهرب من ضرباتكم يا أحرار اليمن.

حرب وقد فرضت فنحن رجالها سنخوضها حتى تصير غرامة، ونخوضها حتى يرى أطفالنا أسر الملوك أراملا ويتاما، ونخوضها حتى يؤذن مالك أن الجحيم تقيأت أجساما. أخوكم معاذ الجنيد، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معركة اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار السعودي على الشعب واستعادة ثرواته الوطنية. شهداء وجرحى في غارات إجرامية للعدو السعودي على محافظات الجمهورية، وإدانات لاستهداف المنشآت النفطية. انفجارات قوية تهز المقر الرئيسي لأرامكو السعودية في الظهران. قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني يتوعد بإغراق السفن الأمريكية المقتربة من مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. قال فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى إن ضرباتنا باتجاه العدو السعودي حكيمة ومحقة، وهدفها إجبار العدو السعودي على إنهاء عدوانه وحصاره على بلدنا، وإن كانت تضر أو تفيد آخرين فهذا ليس شأننا. وأكد الرئيس المشاط في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الحل الأقرب هو إنهاء العدوان والحصار السعودي على بلدنا. أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ثورة 14 من أكتوبر 1963 للميلاد وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، والخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع للمعتدي الأجنبي. جاء ذلك في خطاب مهم ألقاه مساء اليوم بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. إليكم تسجيل الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار المنتيبين، وبعد. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية، أبارك لشعبنا اليمني العزيز احتفالاته بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيد، كما أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وهي موصولة كذلك لأبطال القوات المسلحة والأمن أوتاد الجبال حيث الجبال، وجبال الصحاري والسواحل حيث لا جبال، وإلى كل رفاق السلاح والجهاد وجميع شركاء الموقف الوطني من أحزاب ونخب وعلماء وعيان وأفراد، وكل الشرفاء والأحرار رجالا ونساء في كل جبهات العمل الرسمية والشعبية وفي جميع ميادين المعركة التحررية الشاملة. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، نحتفل اليوم بالذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، ونقف بإجلال وإكبار أمام صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الناصع، ونستذكر فيها بكل فخر واعتزاز نضالات شعبنا العظيم وتضحيات أبائنا وأجدادنا الذين واجهوا بعزيمة واستبسال الاحتلال البريطاني البغيض وأدواته ومرتزقته الرخيصة، ورفضوا الخضوع لوصاية الخارج وهيمنة الأجنبي. لقد صبروا وصابروا وعانوا وضحوا وقدموا قوافل الشهداء والجرحى حتى انتزعوا الحرية وطردوا الاحتلال البريطاني من أرضهم، وصانوا كرامة شعبهم وأثبتوا أن إرادة الشعوب أقوى وأصلب من كل قوى الاحتلال والطغيان، تماما كما هو حالكم اليوم يا أبناء شعبنا اليمني العزيز. وكأننا نعيش مشهد الأمس ذاته، فكما واجه أباؤنا الاحتلال البريطاني بالأمس يواصل أبناءهم اليوم ذات المسير، ويحملون راية 14 من أكتوبر ومبادئها وقيمها، ويواجهون الاحتلال الجديد اليوم ممثلا بالنظام السعودي الذي يعتدي على اليمن منذ 12 عاما، ويسعى لاحتلال أرضنا واستعباد شعبنا ونهب ثرواتنا حيث يستخدمه المحتل القديم حالما بالعودة، وهيهات له ذلك. لقد سطرتم يا أبناء شعبنا بصمودكم واستبسالكم وثباتكم وتضحياتكم العظيمة ملحمة وطنية لن ينساها التاريخ، واستطعتم إفشال مخططات هذا العدو وها هي الروح الرابع عشر من أكتوبر تبعث من جديد بسواعد أبطال القوات المسلحة اليمنية ويدها الضاربة يمن 21 من سبتمبر، وكأن التاريخ يعيد نفسه في مشهد عظيم تتعانق فيه تضحيات الأجداد مع مواقف الأحفاد، ويلتقي فيه الماضي بالحاضر على طريق الحرية والسيادة والاستقلال. ومن هنا ندرك عظمة الموقف الذي نعيشه اليوم، ونعرف معنى أن يمتد العهد بالعهد وتلتحق الثورة بالثورة، ويتكرر التاريخ بالتاريخ، ويقابل الوفاء بالوفاء، ويتعزز الانتصار بالانتصار. فالمواقف الوطنية لا تنسى، بل تظل متصلة عبر الأجيال، تحملها النفوس الحرة جيلا بعد جيل، لتبقى راية الحق التي رفعت بالأمس مرفوعة اليوم وغدا وإلى أبد الآبدين. وبالمثل فإن قوى الباطل تعيد إنتاج نفسها أيضا بأشكال وأسماء مختلفة، فيمثل احتلال الأمس احتلال اليوم، ويقتدي الخونة بالخونة، ويتكرر الارتزاق بالارتزاق، كما يتصل الخزي بالخزي والعار بالعار في كل مسارات وامتدادات الباطل عبر التاريخ. ولهذا فإن من دواعي الفخر والاعتزاز اليوم أن يحتفل أبناء شعبنا الأحرار بهذه الثورة وهم مرفوعو الرؤوس، وأن يشاهدوا مبادئ وبنادق 14 من أكتوبر في أيادي أبطال قواتنا المسلحة، وفي بأس وقوته صواريخنا المتطورة وطائراتنا المسيرة المبهرة، وفي أهداف وغايات ثورة 21 من سبتمبر بوصفها اليوم الوارث الشرعي

وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، وأن الخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزق تابع لمعتدي الأجنبي. ومن هذا المنطلق ندعو كافة أبناء شعبنا العزيز وعلى وجه الخصوص أحفاد ثوار 14 من أكتوبر في المحافظات الأبية التي سطرت أروع ملاحم النضال والتحرر وقدمت التضحيات الجسام في مواجهة الاحتلال البريطاني وطهرت ترابها من دنسه إلى مواصلة درب أجدادهم، والثورة ضد الاحتلال الجديد ممثلا بالنظام السعودي. ونؤكد للجميع أن المعركة التي تجمعنا اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار الظالم على شعبنا اليمني منذ 12 عاما واستعادة ثرواته الوطنية وطرد كل محتل من أرضنا. وأذكر النظام السعودي المجرم بما حكاه التاريخ بأن العاقل من المتورطين في غزو اليمن هو الذي بادر إلى مغادرتها قبل فوات الأوان. وأقول للمخدوعين ممن ملشنهم النظام السعودي ضمن تحشيداته مثل ما لفظ التاريخ مرتزقة المحتل البريطاني بالأمس: سيلفظكم حتما اليوم ما لم تتداركوا أنفسكم وتعودوا إلى الحق، بل وسيلعنكم التاريخ أبد الآبدين. ولكل واحد من ميليشيات التحشيد السعودي تخيل لو قتل في سبيل فرض مخبر عميل للخارج ليحكم اليمن، كي يبقي سيادة البلد مباحة للخارج والذي لن يتأتى وفي اليمن رجاله الأحرار. ومثل ما نحتفي اليوم بثورة 14 من أكتوبر الخالدة وأبطالها الذين صنعوا أمجاد الأمس، فإن الأجيال القادمة ستحتفي أيضا بكل من وقف مع وطنه وصان كرامته ودافع عن استقلاله. يا أبناء الشعب اليمني العزيز، لقد ابتلي اليمن على مدى عقود طويلة بجار سوء حاقد لم يكف عن التآمر عليه واستهدافه، وسعى بكل الوسائل إلى الحيلولة دون نهوضه واستقراره. فمنذ نشأته قام النظام السعودي بسلسلة من الاعتداءات على اليمن يسعى من خلالها إلى الاستيلاء على أراضي اليمن ونهب ثرواته وفرض وصايته على قراره الوطني. وظلت السياسات السعودية في نظر كل اليمنيين تمثل أحد أبرز التحديات التي واجهت مسيرة اليمن نحو الاستقلال والسيادة والحرية. وعبر مراحل مختلفة من تاريخ اليمن برزت محاولات متكررة للتأثير في مساره السياسي والاقتصادي وإعادة قيام دولة يمنية قوية ومستقلة تعبر عن إرادة شعبها وتستثمر ثرواتها وإمكاناتها لصالح أبنائها. وقد ظل اليمن بما يمتلكه من موقع استراتيجي وثروات كبيرة هدفا لمشاريع الهيمنة والنفوذ التي رأت في نهضته واستقلال قراره تهديدا لمصالحها وحساباتها. ولذلك لم يكن مستغربا أن تقف هذه السياسات في مواجهة العديد من المحطات الوطنية الكبرى، وأن ينظر إليها اليمنيون باعتبارها عاملا من عوامل إضعاف الدولة وعرقلة تطورها. فاليمن الذي يمتلك من المقومات ما يؤهله ليكون دولة قوية ومزدهرة ظل لسنوات طويلة يواجه عقبات حالت دون استثمار موارده وثرواته بالشكل الذي يحقق التنمية والازدهار لشعبه. ومن هنا تبرز اليوم أهمية استلهام مبادئ ثورة 14 من أكتوبر باعتبارها ثورة تحرر وطني قامت ضد الاحتلال والوصاية، وحملت مشروع الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة. إن اليمنيين أمام فرصة تاريخية لترسيخ هذا المشروع الوطني وبناء دولة قوية وعادلة تجعل مصالح اليمن وشعبه فوق كل اعتبار، وتوجه ثرواتها وإمكاناتها نحو البناء والتنمية وتحسين مستوى معيشة المواطن بعيدا عن الارتهان للخارج أو الخضوع لأي شكل من أشكال الهيمنة والتبعية. إن الدولة التي حلم بها ثوار 14 من أكتوبر والشهداء المناضلون الأحرار هي دولة السيادة والاستقلال والعدالة، دولة تكون فيها مصلحة اليمن وأبنائه أولاً، فلا يعطل ميناء عدن أو موانئ حضرموت أو موانئ

0: شبوة أو موانئ الحديدة من أجل ازدهار موانئ الإمارات أو السعودية، وهي الرسالة التي ما تزال حية في وجدان اليمنيين، وتستدعي اليوم مزيدا من التوحد والعمل والإخلاص حتى يتحقق لليمن ما ناضل من أجله أبناؤه عبر الأجيال عزة وحرية وكرامة واستقلال. وفي الختام نؤكد على التالي: أولا، أن مشكلة اليمن مع نظام سعودي غير شرعي وانقلابي، ولولاه لكان اليمن بخير، وأن هذا النظام هو من بدأ العدوان علينا وحشد ميليشياته ليحتل بهم بلدنا ويسيطر عليه، وأننا معنيون بمواجهته حتى ينهي عدوانه وحصاره على بلدنا، وضرب تحشيداته بهدف منعه من تحقيق هدفه الذي يعلنه دائما ولا يخفيه، وهو احتلال بلدنا، وأن له ذلك، وأن من ينقلب على أهله وعمومته وأبناء عمومته غير مؤهل لدعم الشرعيات، ففاقد الشيء لا يعطيه. ثانيا، إن تكرار النظام السعودي الإنقلابي المجرم للبهتان والافتراءات المختلفة على اليمن باستهداف المدينة المنورة يعبر عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها هذا النظام المجرم الذي يتحرك وفق المخططات الصهيونية. وفي هذا السياق نحمل النظام السعودي المجرم المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم. ونؤكد أنه في حال ارتكب حماقة من هذا النوع فإن أمتنا الإسلامية بعلمائها وشعوبها ونخبها وشبابها وفي مقدمتها شعب الإيمان والحكمة الشعب اليمني المسلم الأصيل لن تسكت، وسيكون لها كلمة وموقف عملي في الدفاع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والمقدسات بكل الوسائل الممكنة، فالمقدسات لدينا خط أحمر. ونجدد الدعوة لكل الأنظمة والكيانات التي تصدر بيانات ومواقف تتبنى بهتان وافتراء النظام السعودي المجرم بحق شعبنا اليمني العزيز أن تراجع مواقفها وأن تلتزم بموجهات الإسلام في التحقق والتثبت من أي نبأ قبل إطلاق الأحكام. ونؤكد أن شعبنا اليمني العزيز يحتفظ بحقه القانوني والأخلاقي تجاه ذلك. قال الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ثالثا، التحية في هذا اليوم لأبطالنا المجاهدين من أبناء قواتنا المسلحة والأمن التي تحقق الإنجازات في طرد تحشيدات هذا العدو السعودي المجرم، كما نتقدم بالشكر والتقدير لإخوتنا الأحرار والشرفاء من أبناء تعز العز على تعاونهم وجهودهم الكبيرة التي يبذلونها إلى جانب القوات المسلحة اليمنية والأمن، حرصا منهم على تجنيب مدينة تعز مؤامرات العدو السعودي الذين أثبتوا للقاصي والداني حالة الوعي المرتفعة بحقيقة مؤامرات هذا العدو السعودي المجرم التي تستهدف الشعب اليمني، وعدم التفاتتهم لأصوات العملاء التي تصدر من فنادق الرياض. كما ننصح من تبقى في صفوف التحشيدات السعودية حتى يومنا هذا بالاستفادة من استمرار سريان قرار العفو وترتيب أوضاعهم والحفاظ على حياتهم ولهم الأمان في ذلك. رابعاً، ندين جرائم العدو السعودي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي راح ضحيتها نساء وأطفال في جرائم متفلتة تكشف وحشية هذا النظام القائم على الإجرام وقتل النفس المحرمة، ونؤكد على حقنا المشروع في الرد على تلك الجرائم بما تكفله الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية. قال الحق سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، صدق الله العظيم. خامسا، ندين الجريمة الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة للعدو السعودي بتصفية أعداد من أسرى القوات المسلحة اليمنية من خلال الرمي بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية الصنع في أطراف مديرية ذباب بطريقة وحشية ليس لها صلة بتعاليم الإسلام وقيمه ولا بأعراف وعادات الشعب اليمني، ومدانا بكل المواثيق والقوانين الدولية، ونحمل النظام السعودي المجرم كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجرائم. وأؤكد للجميع أن هؤلاء المجرمون لن يفلتوا من العقاب إن شاء الله. سادسا، نؤكد ونكرر أن الملاحة الدولية آمنة، وأننا ملتزمون بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية في باب المندب هو تحويل النظام السعودي هذه المنطقة إلى منطقة حرب، ونطالب المجتمع الدولي بإدانة ذلك. سابعا، ندعو إخوتنا في المناطق المحتلة إلى رفع منسوب الوعي وعدم الانخراط في مخططات العدو السعودي المجرم الذي يضمر الشر لنا جميعا، وعدم السماح له باستخدام البلاد كمركز لتحشيداته أو منطلق لعدوانه. وعلينا اليوم جميعا أن نكون في صف الرابع عشر من أكتوبر ضد قوى الاحتلال والاستعمار، وفاء لتضحيات ثوار الرابع عشر من أكتوبر الأبطال. ثامنا، نجدد النصح لبعض الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية الذي يحاول النظام السعودي توريطها في العدوان على اليمن ألا مصلحة لها في ذلك، وأن هذه المحاولات لجرها إلى عدوان ظالم على شعب عربي مسلم هي امتداد لمساع أمريكية صهيونية لاستهداف وإضعاف كافة الدول والحكومات الإسلامية وإشغالها في حروب داخلية لصالح مشروع تغيير الشرق الأوسط والهيمنة الصهيونية عليه. الرحمة والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، والفرج للأسرى، والنصر ليمننا العزيز. تحيا الجمهورية اليمنية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رفع كل من عضوي المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، ورئيس مجلس النواب الشيخ يحيى الراعي، ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس، والقائم بأعمال رئيس الوزراء محمد مفتاح، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني، رفعوا برقيات تهنئة إلى قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن مهدي المشاطة رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس السياسي بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وأشارت البرقيات إلى أن ثورة 14 من أكتوبر شكلت نقطة انطلاق نحو التحرر من الوصاية والهيمنة الخارجية، لافتة إلى أن احتفاء الشعب اليمني بهذه المناسبة يتزامن مع الذكرى الثالثة لملحمة طوفان الأقصى التي انطلقت في 7 أكتوبر 2023 للميلاد. أرقت وأقلقت الصهاينة المحتلين، والذي جسدت فيه المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة الصمود في مواجهة أعتى قوة مدعومة من دول الاستكبار العالمي أمريكا وبريطانيا رأس الشر في العالم. استشهد 3 مواطنين نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدو السعودي في مديرية حيس، فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور أنيس الأصبحي عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة اثنين آخرين في حصيلة أولية جراء استهداف طيران العدو السعودي عصر اليوم لشركة النفط في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة. وأوضح الدكتور الأصبحي أن استهداف المنشآت النفطية الحيوية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن البيئي والاقتصادي، ويضاف إلى سلسلة جرائم الحرب التي ارتكبها العدو السعودي بحق الشعب اليمني منذ 12 عاما. واستهدف العدو السعودي اليوم بالقصف المدفعي مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة. من جانبه، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي نفذ خلال 24 ساعة الماضية 104 غارات جوية وصواريخ استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات دمار وتعز وعمران ولحج والجوف ومأرب وصعدة والحديدة من خلال طائرات F-15 وتايفون التي أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين، مؤكدا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا بلغ 2281 غارة جوية وصاروخ. وكان العدو السعودي قد استهدف عصر اليوم منشآت شركة النفط في العاصمة صنعاء، غير أن شركة النفط أكدت أن المنشآت كانت فارغة من أي مواد نفطية، موضحة أنها اتخذت مسبقا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة أي طارئ، بما يضمن استقرار الوضع التمويني في المناطق الحرة واستمرار تلبية احتياجات المواطنين بصورة طبيعية. كما أشارت إلى أن منشآت الصباحة لا تحتوي على أي مخزون من المشتقات النفطية في الوقت الراهن، وبالتالي فإن استهدافها لا يؤثر على المخزون النفطي أو الإمدادات التموينية، حيث تتوافر احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية في منشآت ومواقع آمنة وبكميات كافية لتغطية الاحتياجات لفترات طويلة. وطمأنت الشركة المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر تماما وأنها مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرار توفر المشتقات النفطية وعدم تأثر احتياجات المواطنين. جددت القوات المسلحة تحضيرها لجميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لها. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه أن القوات المسلحة تجدد تحضيرها لجميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لها حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر، سواء التي تم استهدافها من قبل أو غيرها. وجدد التحضير لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات والمسافرين والعاملين فيها والتي تم الإعلان عنها سابقا. وأهبت القوات المسلحة اليمنية بجميع المواطنين بالإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف التي ستقوم القوات المسلحة باستهدافها: مقر شركة أرامكو في الدمام، مطار خالد في الرياض، ومصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو، في حال أقدم العدو السعودي على استهداف ما أعلن عنه في العاصمة صنعاء. وفي تطور لاحق نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن تصاعد الدخان من مقر أرامكو السعودية في الظهران نتيجة انفجارات قوية هزت المقر، فيما ذكرت مصادر سعودية سمع ضوي انفجارات في المنطقة الشرقية وإطلاق إنذار في الرياض للتحذير من خطر. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد 4 مواطنين فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون منذ فجر اليوم جراء قصف وإطلاق للنار من قوات العدو الإسرائيلي والزوارق الحربية في مناطق متفرقة من قطاع غزة بالتزامن مع استمرار عمليات نسف الأحياء السكنية في المناطق الشرقية من القطاع. وفي السياق أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي أن اقتحام قوات الكيان الصهيوني مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة واستهداف المؤسسات الحقوقية والنسوية فيها بالتزامن مع شن حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات في مدينة نابلس يشكل إمعانا في وحشية الكيان وسياسته القائمة على القمع والملاحقة والتنكيل ومحاولة ضرب مقومات الصمود الفلسطيني. الخبر الأخير: قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي عضمائي إن قواته تنتظر اقتراب السفن الحربية الأمريكية من مدخل مضيق هرمز متوحدا بإغراقها. وأضاف في تصريحات له اليوم: إذا كان الأمريكيون يظنون أن مضيق هرمز مفتوح فليقتربوا أكثر ونحن نترقب حدوث ذلك بفارغ الصبر. وتابع بالقول: إن السفينة الحربية الأمريكية التي تبلغ تكلفتها 13 مليار دولار أصبحت عديمة الفائدة وتراجعت مسافة 700 كيلومتر من مضيق هرمز لأنها لا تجرؤ على الاقتراب منه. كما اتهم الولايات المتحدة بأنها تحولت اليوم بأساطيلها السبعة إلى مهرب للوقود. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس مهدي المشاط يؤكد أن معركة اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار السعودي على الشعب واستعادة ثروته الوطنية. شهداء وجرحى في غارات إجرامية للعدو السعودي على محافظات الجمهورية وإدانات لاستهداف المنشآت النفطية. انفجارات قوية تهز المقر الرئيسي لأرامكو السعودية في الظهران. قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني توعد بإغلاق السفن الأمريكية المقتربة من مضيق هرمز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفيناكم مستمعين الكرام بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، ونعود معكم مجددا مباشرة وعلى الهواء وفترة ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا، معكم دائما في الفترة الإذاعية في الثغر الإذاعي في الجبهة الإذاعية المستمرة، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، الجبهة الإذاعية الموحدة في مواجهة العدوان والحصار ومواكبة انتصارات قواتنا المسلحة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتفنيد وتكذيب شائعات العدو، مواكبة معادلة الحصار بالحصار التي ثبتتها قواتنا المسلحة، وكذلك التصعيد بالتصعيد واستهداف تحشيدات العدو السعودي في مختلف الأماكن. حياكم الله من جديد عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وعلى أثير مختلف الإذاعات الوطنية المشاركة معنا في بث برنامج وفترتنا المفتوحة ولا تهنوا في ابتغاء القوم. هذه الفترة المفتوحة التي سنكون معكم فيها بشكل يومي من 9:30 وحتى 12:00 بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا والأستاذ سند الكوم سنكون يوم الأحد والثلاثاء إن شاء الله من كل أسبوع، وهكذا سيتداول بقية الزملاء مع نجوم يمن الصمود في إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: إذن مستمعينا الكرام مستمرون معكم مباشرة وعلى الهواء في هذه الفترة ولا تهنوا في ابتغاء القوم مع العزيز الأستاذ عبد العزيز القدمي، هذا النبراس، هذا المجاهد الإعلامي المتميز دائما وأبدا والمثابر سلام الله عليه، الذي يخرس الأعداء في المساحات وعلى الأثير وفي كل مكان يتواجد إليه أو يتواجد فيه سلام الله عليه. أستاذ عبد العزيز، اليوم الذكرى وتحل علينا الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر، ولا زال البعض مع الأسف الشديد وهو يعيش هذه الذكرى وهذه الملحمة البطولية والتي تطل علينا في 14 من أكتوبر وهو تحت أجنحة السعودي والإماراتي والخارج، لازال أداة للغازي والمستعمر.
0: للأسف الشديد، أولا نقول لأهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، ونقول لكل الشعب اليمني كل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. تأتي هذه المناسبة في ظل استمرار الاحتلال السعودي على بلادنا. كان ما يميز هذا العام من هذه المناسبة أستاذ سند هو أن ثمة صوت مرتفع جدا في المحافظات الجنوبية المحتلة بات صارخا في وجه الاحتلال السعودي، لكن للأسف هناك بوادر تراجع لهذا الصوت. أرجو أن يكون شعبنا العزيز في المحافظات الجنوبية والشرقية أكثر صلابة من بعض القوى السياسية التي تراجعت، على الرغم من أنه لم يتحقق لها مكاسب. يعني اليوم عندما يدعو البعض للتعبئة في صف السعودية في معركة السعودية خدمة للسعودية دفاعا عن ما يسميه الجنوب، صنعاء اليوم تؤكد يا أستاذ سند قيادة وشعبا وجيشا، نحن لا نستهدفكم يا أهلنا في المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن حتى لا ننوي التقدم. يعني احنا ما عندنا يعني اليوم نحن معركتنا مع العدو السعودي، وسنرغم العدو السعودي على إنها حتى في الساحل، مرتزقة الساحل لو لم يطلقوا المعركة هم باتجاهنا ربما ما قتلناهم. أيضا حتى في تعز، عندما ذكر لك الأستاذ عبد الرحمن المنور قبل قليل أن السبب الرئيسي فيما حدث في تعز وما يحدث فضل الله هو أنهم بدأوا هم بمحاولة يعني التقدم ومحاولة زيادة الانتهاكات والممارسات الإجرامية إلى آخره. قلنا للمرتزقة جميعا هذه معركتنا مع العدو السعودي، إن انتصرنا فيها فهي معركتنا ومعركتكم، والانتصار لنا ولكم، والحصار الذي نرغب أن ننهيه هو حصار على ميناء عدن كما هو حصار على ميناء الحديدة كما ذكر الرئيس
1: على اليوم. كل اليمن نعم،
0: والمطار الذي ننوي فتحه إلى كل العالم هو مطار عدن كما هو مطار صنعاء أيضا. يعني حتى مطار عدن اليوم محاصر، بلادنا كلها محاصرة، أهلنا في المحافظات الجنوبية، وأنا على ثقة أن كثيرا منهم يسمعون اليوم، أنتم يا أهلنا في الجنوب والشرق أصواتكم أرعبت الاحتلال السعودي، لا تدعوا الحسابات السياسية تتراجع بكم إلى صف الاحتلال السعودي. لا أحد يستهدف الجنوب، لا أحد يرغب في أن يعني أن يكون له حضور عسكري في الجنوب على حساب أهل الجنوب. طالما ونحن جميعا مجمعون على طرد الاحتلال السعودي، ما الحاجة أن نكون في الجنوب أو في الشرق أو حتى في أي شبر من بلدنا؟ هدفنا واحد ورسالتنا واحدة وقضايانا ستحل، مشاكلنا ستحل. اليوم لا يمكن لا لعيدروس الزبيدي ولا لغيره، حتى وإن منحوا السعودية هذه الورقة التي للأسف الشديد كان ينبغي أن يحتفظوا بها، حتى وإن منحوا السعودية هذه الورقة لن يعطوكم ما تريدون. قد يسمح لك السعودي بالقتال تحت العلم الجنوبي، لكن لتموت أصلا تحت العلم الجنوبي. يعني اليوم ما الذي جنته القضية الجنوبية من مئات القتلى في كهبوب وفي مختلف المناطق الجنوبية للأسف الشديد في المرحلة الأخيرة؟ يعني بالعقل ما الذي جنيتموه؟ ألوية العمالقة وغيرها للأسف الشديد. ولكن في كل الأحوال صنعاء ما زالت عند موقفها، صنعاء لا تستهدف، صنعاء لم تستهدف أهل تعز ولا تستهدف أهل تعز، وهي اليوم لا تستهدف المحافظات الجنوبية والشرقية ولا تستهدف أهلها، لكن تحشيدات العدو السعودي التي تستمر في معركتها في المواجهة، الناس مضطرين أن يواجهوها. يعني اليوم من يبكي مثلا بعض الإخوة من أبناء محافظة لحج ويراسلنا ويقول الله المستعان ليش دخلتوا بعض المناطق، قلنا لهم طيب خلال شهر كانت الزحوفات مستمرة من هذه المناطق، لم توقفوها، لم تتخذوا أي جهد لإيقاف هذه الزحوفات، ما الذي نفعله؟ في نهاية المطاف قواتنا المسلحة، نحن ما زلنا كلنا في إطار الجمهورية اليمنية، ما زالت اليمن ملكا للجميع. كل شبر ستتمركز فيه تحشيدات العدو السعودي وستنطلق منه للهجوم على شعبنا وعلى قواتنا المسلحة، نحن مضطرون أن نتعامل فيه ومعه، نحن مضطرون أن نقف بصلابة وصمود وثبات أمام كل تحشيدات العدو السعودي. وحتى وإن كانوا من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية والشمالية، من قبل على نفسي أن يكون أداة للعدو السعودي، فعليه أن يتحمل النتيجة. وصوتنا يا إخوتنا في الجنوب وصوتكم كان واحدا، وأرجو أن يبقى واحدا كما هو للأسف الشديد إلى قبل ساعات قليلة. أنا آمل أن أرى غدا يا أستاذ سند صور محمد بن سلمان وهي تداس في شوارع الجنوب كما رأينا ذلك في الأسابيع والأشهر الماضية.
1: أيضا ما ذكره الأستاذ محمد البخيتي، هذه النقطة مهمة يجب الإشارة إليها، أثناء الحملة وإعلان فجر اليمن من قبل المرتزقة وتلك الحملة الرهيبة الإعلامية الكبيرة التي أوهموا العالم بأكمله بأن هناك استعادة لمدينة ذباب والمخا والساحل أو باب المندب. السبب اللي فيها أنه كان هناك باب المندب، يعني مثل ما ذكر الأستاذ محمد البخيتي يعني وما هو معروف أنه هناك باب المندب في محافظة تعز وجزء منه في محافظة لحج، تمام، فعبر يعني كما كانوا ملتزمين قواتنا المسلحة بعدم التدخل أو الدخول في المحافظات الجنوبية، استغلها العدو ثغرة للدخول. اليوم هناك تأمين لابد من قبل القوات المسلحة، لأنهم هم من ابتدأوا بالدخول واستغلال هذه الثغرة. ومع الأسف الشديد دائما وأبدا كل هذه التحركات بتكون خدمة للعدو السعودي، بماله يحركهم 500 ريال سعودي بيحركك من أجل أن يثني هذا الشعب عن قراره في استعادة ثرواته وفك الحصار وإنهاء العدوان عليه.
0: نعم.
1: العدو السعودي بيحاول وكما يستجدي العالم بأكمله، اليوم بيستجدي أنظمة ومنظمات ومرتزقة وشذاذ الآفاق، أيضا بيستجدي المرتزقة ولكن بثمن بخس. لا لديكم هدف ولا مشروع. إذا كان السعودي بكله ليس لديه مشروع في اليمن إلا خدمة لأجندة صهيونية أمريكية.
0: نعم.
1: اليوم أنتم مثل ما بيقولوا دائما والمثل معروف، خدام خدام خدام، يعني ذنب ذنب ذنب الذنب
0: للأسف.
1: مع الأسف الشديد اليوم 14 من أكتوبر، اليوم ثورة تحرر من الاستعمار، طرد مستعمر، إجلاء مستعمر وغازي.
0: ما قيمة ثورة 14 من أكتوبر غدا إذا لم تخرج وهي في وجه الاحتلال السعودي؟ لأن الاحتلال القائم اليوم في المحافظات الجنوبية هو الاحتلال السعودي. الذي يحكم عدن اليوم هو فلاح الشهراني. ما قيمة 14 من أكتوبر إذا لم يكن غدا صرخة في وجه المحتل السعودي؟ أيضا هناك كثير من السياسيين والإعلاميين الذين نصادفهم كثيرا في النقاشات، ودائما كانوا يقولون لنا قفوا على حدود الجنوب ونحن ضد الاحتلال السعودي نحن وأنتم. كنا ما هي غايتنا أصلا في هذه المعركة في الجنوب وفي الشمال وفي الشرق وفي الغرب إلا طرد الاحتلال السعودي؟ إذا كنا جميعا سنكون ضد هذا الاحتلال، إذا كانت الأراضي المحافظات الجنوبية يعني لن تكون منطلقا لعمليات العدو وتحشيداته واستهدافاته المختلفة لمختلف مناطق بلدنا ما الحاجة أن نتقدم فيها طالما إحنا كلنا بنناضل في وجه الاحتلال السعودي، ونحن قادرون على إجبار العدو السعودي حتى على المغادرة من كل الأراضي اليمنية. يا رجل لو وقفوا أصحاب الساحل الغربي بدون ما يقاتلوا، ولو وقفوا اللي في تعز بدون ما يقاتلوا في صف العدو السعودي، إحنا قادرين نجبر الاحتلال السعودي على المغادرة حتى بدون المعركة التي حصلت في الساحل وفي تعز. لكن هي تهيئة الله، قالوا الحوثي قدوا في آخر أيامه، وقد إحنا عن مغمغة واحدة وكملنا، والحقيقة اختلفت، يعني الوضع اختلف تماما. ولذلك الرسالة لأهلنا في الجنوب مهمة جدا، أننا يعني حريصون على دمائنا ودمائكم، وحريصون لكل من يعمل مع العدو، نحن حريصون على دمائنا ودمائكم، لا نريد أن نسفك دما، نحن لسنا أهل ثأر ولا أهل انتقام، نحن لسنا حريصين على أن نتوسع وعلى أن نتقدم على حساب الناس وعلى حساب المناطق، نحن جميعا في وجه الاحتلال السعودي، وعندما يطرد هذا الاحتلال نحن جميعا إخوة، قضايانا على الطاولة، مشاكلنا ستحل كلها بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل يا الله يا رب. ليلى حيدرية، ليلى حيدرية يا الله يا رب. عاجل. إعلام سعودي عبر الإعلام السعودي، إطلاق إنذار في محافظة السليل للتحذير من خطر. العمليات تتوسع أيها الشعب اليمني العظيم،
0: يا ربي لك الحمد.
1: العمليات تتوسع محافظة السليل. إعلام سعودي، إطلاق إنذار في محافظة السليل للتحذير من خطر. عاجل عاجل عاجل. إعلام سعودي، إعلام سعودي عاجل، إطلاق إنذار في محافظة وادي الدواسر للتحذير من خطر.
0: يا رب لك الحمد.
1: يا الله يا الله. الضربات والعمليات تتوسع إلى السليل وإلى وادي الدواسر، وإطلاق الإنذارات في هذه الأماكن وهذه المناطق للتحذير من خطر.
0: إذن صنعاء اليوم توقد شعلة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر في عمق العدو المحتل لأرضنا الجنوبية المحتلة.
1: هذه شعلة 14 من أكتوبر

0: قلب عاصمة العدو السعودي الرياض وفي أماكن أخرى في عمق العدو السعودي تشعل صنعاء بصواريخها البالستية وطائراتها المسيرة شعلة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر، وتشعل أيضا نار الانتقام والحقد والرد اليمني على العدو السعودي الذي يقتل الشعب ويدمر البلد ويحتل جزءا كبيرا من أراضيه.
1: ولازال الهيئات السعودية وفرد العضلات مستمرة دون أي نجاح أو تحقيق أي انتصار. اليوم العدو السعودي وعبر ناطق التحالف المالكي الذي حاول أن يرعد وأن يزبد بالتهديد وإخلاء المناطق وأن هناك ضربات نوعية، أتى بصاروخ يتيم ثم هرب وفبرك حتى بعض الصاروخ. واليوم وبعد هذا الصاروخ وكانت هناك تحذيرات للقوات المسلحة عبر المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع، لا زالت الردود مستمرة بفضل الله، وكما قلنا دائما سنرد الصاع صاعين
0: صاعا بس
1: ألف صاع

0: استاذ سند
1: عيوني
0: احرجتني. انا الاستاذ حسين حجر قال نفسي اعرف كيف حيفعلوا الموظفين حق شركه ارامكو لما يشتغلوا من المنازل. انا سامحني يسجلوا الطلاب في المدرسه المنازل.
1: ما انا داري والله ما انا داري عني شركه ارامكو شركه نفطيه يشتغلوا من البيت.
0: الأستاذ إبراهيم الحميضة مدير الموارد البشرية في شركة أرامكو نجح بنسبة 150%. مبروك.
1: عنجل الصم في البيوت. عارفين ليش؟ أنتوا عارفين ليش؟ عارفين ليش قالوا للموظفين إنه مشوا في البيوت؟ لأنهم دارين إن إحنا ما نستهدف المنازل. اجلس في البيت وأنت آمن. في المستشفى آمن. في
0: من
1: آمن.
0: دخل داره فهو آمن.
1: ما عدا محمد بن سلمان. والله لو دخل جحر الضب. أضب هذا لا نخرجه.
0: من دخل أرامكو فهو جارح.
1: عندنا الاحتفال بثورة 14 من أكتوبر هو احتفال للأحرار من يرفضون الغازي والمحتل، من يستمرون في هذه الثورة لطرد آخر غاز أو محتل ولتطهير الأرض اليمنية من دنس الغزاة والمحتلين.
0: لقد هتف كل شبر في محافظاتنا الجنوبية والشرقية المحتلة على امتداد الأشهر الماضية بطرد الاحتلال السعودي، ولا نزال نأمل أن يبقى هذا الصوت عاليا ومجلجلا في وجه الاحتلال السعودي حتى النصر بإذن الله.
1: أيضا بركان ردفان الذي لا ينام وزئير الأحرار الذي هز عرش الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، هكذا يطل علينا 14 من أكتوبر ليوقظ في الدم جذوة العزة والكرامة. إنها الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، اليوم الذي لم يكن عابرا في تاريخ اليمن والعروبة، بل كان لحظة فاصلة انشق فيها الليل عن فجر صادع، حين قرر أبطال جبال ردفان الأشم بقيادة الشهيد راجح بن غالب لبوزة أن يمرغوا كبرياء المحتل البريطاني في التراب. ها نحن اليوم بفضل الله وتأييد الله تحت هذه القيادة الربانية، قائد الأمة وقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، نمرغ أنوف طغاة هذا العالم وهذا العصر، قوى الاستكبار أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني ودول أوروبية وأذنابها من الأنظمة العربية، نمرق أنوفهم في التراب كل يوم.

0: ستفأر صنعاء وعدن وكل شبر في اليمن الحر، ستفأر لكل يمني قتلته نيران العدو السعودي حقدا وجورا وظلما وبهتانا، ستفأر لكل شبر في أرضنا المحتلة، ستجبر العدو على مغادرة الأراضي المحتلة بإذن الله تعالى. صنعاء اليوم تصرخ باسم اليمن الكبير من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب. أصواتنا اليوم تلتحم بثبات وصمود وعزة وكرامة وإباء وشموخ مع كل الأصوات الحرة في عدن وفي حضرموت وفي كل شبر من اليمن. نعم، الجنوب ليس فصيلا سياسيا، الجنوب ليس صوتا، ليس شخصا، كما أن اليمن أيضا كلها ليست كذلك. الجنوب صرخة في وجه الاحتلال، واليمن كله بركان يطرد المحتلين.
1: نعم، جاءت تلك الشرارة الأولى لتعلن بصوت مدون أن لا مكان للمستعمر على أرض اليمن، وأن تراب الوطن الطاهر يلفظ الغزاة مهما طال ليل الاحتلال أو تكبرت ترسانته. فلم تكن جبال ردفان مجرد صخور شامخة، بل كانت قلاعا للثوار ومصانع الرجال تتكسر عليها أحلام الإمبراطورية وتتوارى خزيا أمام صمود إرادة يمنية لا تعرف الانكسار. وهكذا نحن وأعظم بإذن الله، نحن صخرة تتكسر فيها وعليها كل المؤامرات. نواجه هذا العدو السعودي ومن ورائه أسيادة أمريكا والصهاينة وبريطانيا بقوة الله وبأس الله وإرادة الله. نتحرك ونحن نحمل قضية عادلة مظلومية كبرى أمام كل هذا العالم المنافق، ولا نخشى ولا نعمل أي اعتبارات لإدانات العالم المنافق، فنحن أصحاب حق نطالب بحقوقنا المشروعة وسننتزعها بقوة الله.

0: نحن اليوم نقف على أعتاب الذكرى 63 لنستلهم من تلك الروح الثورية الوثابة زادا للمستقبل وعزيمة لا تضل الطريق. إن أتون التحديات الراهنة والمنعطفات الخطيرة التي تمر بها بلادنا اليوم لا تزيد الأحرار إلا إصرارا على استنهاض ذلك الموروث العظيم من التضحية والفداء. ثورة أكتوبر والرابع عشر من أكتوبر لم تكن مجرد صفحة تطوى في كتب التاريخ، بل هي نبض متجدد في عروق الأجيال ودرس عملي خالد بأن الأوطان لا تستعاد إلا بالسواعد الملتفة حول قضيتها، وأن إرادة الشعوب الحية هي القوة الأقوى التي لا تقهر أمام كل طغيان أو وصاية أو ارتهان.
1: ولهذا فقد ثبتت اليمن بكل رجالها وأبطالها في وجه الاستعمار، الاستعمار بأشكاله المختلفة. وقفت اليمن في وجه الاحتلال العثماني منذ حتى العام 1911، وفي العام 1911 بدأت ملامح اليمن الجديد بعد طرد الاحتلال العثماني. استمرت اليمن في وجه الاستعمار بشطرها الجنوبي مناضلة متكئة على اليمن الشمالي المواجه للاستعمار حتى العام 1963، وقد كان للثورة اليمنية دور بارز في مواجهة الاستعمار. لكن ليس من العدل القول بأن ما قبل الثورة 26 من سبتمبر لم تكن بيئة طاردة للاستعمار، بل بالعكس. أكد الباحث اليمني الكبير وأحد مراجع ثورة 14 من أكتوبر عبد الله بذيب أن الدعم والإسناد الكبير للثوار في وجه الاستعمار البريطاني كانت من عاصمة اليمن الشمالي في محافظة تعز. بعد عام 1963 استقلت الجنوب في عام 1967، وبدأ فصل جديد من فصول الاستعمار يطارد بلدنا. الاستعمار غير المباشر الذي تحدث عنه الشاعر اليمني الكبير عبد الله البرديمي، فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري، وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري غزاة لا نشاهدهم. طبعا هذا قبل العدوان. وسيف الغدر في صدري فقد يأتون تبغا في سجائر لونها يغري، وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري، وفي أنبوب منع الحمل في كارورة وفي كنينة الخمر وفي كارورة الوسكي، وفي عبثية الإنسان في عبثية في عدمية العصر. نعم نعم يا صنعاء، وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري؟ أمير النفط، نحن يداك، نحن أحد أنيابك، ونحن القادة العطشة إلى فضلات أكوابك، فمسؤولين في صنعاء وفراشون في بابك. فنم يا بابك الخربي على صنعاء، يا بابك لقد جئنا نجر الشعب في أعتاب أعتابك. نعم يا سيد الأذناب. طبعا الشاعر البردوني بيأكد أن السعودي هو ذنب لأمريكا وللصهاينة. قال بلسان المرتزقة الرخاص: نعم يا سيد الأذناب، إن خير أذنابك
2: في قوفك الصافي كلاب توسخ توسخ توسخ، وإن ما تصدق تفرد كيف الزهور تحترق عرف الوسخ يميته. تبدأ تفتح وجاء كلب القبيلة يبول، فتح عيونك تحذق برثومة النفط تخرى وسط قبح العسل. ما نصرياتي بربحك من عادتك تنتصر، من عادتك تنتصر.

0: ما ينفع
1: بس سيدي انا معي لك سؤال.
2: كيف؟
1: معي لك سؤال بالضبط. سؤال ما ندري هو بسيط ولا صعب؟
2: على الله ان شاء الله جاوب.
1: دعوا له يا استاذ ابراهيم لو صوت المايك ذا ترفع لي عشان اسال السؤال. أيوة أيوة أيوة, أيوة, أيوة, أيوة, أيوة, ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يا الله
1: ليش المرتزقه ما بيتكلموش عن عيد اكتوبر مثل ما بيتكلموا عن عيد سبتمبر؟
2: سؤال في محله.
1: لا ما ليش
2: ما بيتحاكوش عن ثورة 14 من أكتوبر كما يتحدثون عن ثورة 27 من سبتمبر؟
1: أيوة ليش؟
2: اسمع الجواب اسمع.
3: شطر الجناب مرتاحا
1: يا عيبا.

0: كلهم جرذان.
1: أقول لك ليش؟ أقول لك. أقول لك أنا.
0: سأل الجواب. يلا.
1: قل لي أنت أول بعد أنا شغل.
0: ما بلا أنت. عندك والله. أنا قد جاوبت بالزامل.
1: طبعا لأنهم أداة الاستعمار هذا أولا. ثانيا طيب ليش بيتكلموا عن ثورة سبتمبر؟ هل هذا معناه أنهم جمهوريين وأحرار؟
0: فهم تحت أقدام الملكيين.
1: ثورة سبتمبر هم يحاولون استخدامها كحصان طرودة وثوب. يعني تخيل واحد عاري قدامك هكذا لا سمح الله عاري ودائما بيحاول يقنع الناس انه لابس ثوب جميل وممتاز وما فيش احلى منه. هذا هو لبس المرتزقة لثوب ثورة 26 سبتمبر وللجمهورية، مع انهم لا علاقة لهم بالجمهورية ولا علاقة لهم بسبتمبر. انت بمجرد ما تبصر المرتزق انت بتبصر مخلوص عاري، لكن هو بيحاول يقدم نفسه لك وللعالم انه جمهوري. وطيب لو هو جمهوري حقيقي ان الثورة الجديرة بالاحتفاء، طبعا حق للجمهورية ان تحتفي بانها اصبح نظاما جمهوريا في وجه الملكية، لكن الثورة الحقيقية الجديرة بالاحتفاء اصلا هي الثورة في وجه الاستعمار. الثورة الجديرة بالاهتمام، يعني نعملها أولويات. الأولوية الأولى ثورة في وجه الاستعمار،
0: أيوة.
1: ثم الثورة في وجه النظام الملكي مثلا، نقول ما قلنا يعني نبدأ بالثورة في وجه الاستعمار. هذا إذا كنا جمهوريين حقيقيين، لكن لأنهم ليسوا جمهوريين حقيقيين فهم يضعون دائما ثورة سبتمبر في الأولوية، ليس لأنها أو لارتباطهم بها ولا لأنها ثورتهم، بل لأنهم يريدون انتطاءها وهي ليست أو ليس لها علاقة بهم. هم لا علاقة لهم لا بسبتمبر ولا بأكتوبر ولا بنوفمبر ولا بمايو ولا حتى بعيد الأم. إذا احتفل المرتزقة بعيد الأم قلوا كذاب.
0: ليس لهم علاقة حتى باليمن لأنهم باعوا اليمن بثمن.
1: يا أخي حتى بعيد الأم بنا أقول لك أنت حانب باليمن.
0: اليمن أمهم.
1: لا عيد الأم، حتى لو احتفل بعيد الأم قل لي يا كذاب، أمك في صنعاء بيقصفها العدو السعودي وأنت بتصفق. كل يوم ترعب فيه أمك، كل يوم ربما كثير من أمهاتهم قد مصابة بالسكر وبالأمراض المزمنة بسبب طيران العدو السعودي الذي يصفق هو لضرباته. إذن هذا الآدمي ما لش علاقة لا بسبتمبر ولا بأكتوبر ولا بنوفمبر ولا بمايو ولا حتى بعيد الأم
0: ولا حتى بأمه. أسألك هنا سؤال أخير قبل أن نختم. المرتزق رشاد العليمي أصدر قرار عفو، ليش ما استغل هذا القرار؟
1: انا نفسي انا والله صدق واحد منهم طبعا، بحكم النقاشات المستمره بيننا وبينهم على بعض المساحات كثير منهم راسلوني وهم جادين يعني قالوا يعني والله نحن نحبك ونشتك تستفيد من قرار العفو العام. قلت احنا عند ابي وامي الله يرحمها بي، يعني انا في البلاد وداخل صنعاء وواجه العدو، ايش يسمع نصيحتكم؟ كيف يعني إذا حين تشتوني أشيل الشنطة حقي وأصير تشرشح في الرياض ولا تشرشح في راس العارة وأصير أدور لي أكال وشرب عفو عام؟ هذا أكبر مهزلة في التاريخ الإنساني، أن تكون مهزوما ثم تصدر قرار عفو عام. طيب الحقيقة أصلا ما هي الحقيقة؟ يعني لو افترضنا أنهم فعلا انتصروا، هل هم صادرين عفو عام؟ يعني أحدثوا اختراقا بسيطا في ذباب، ماذا فعلوا بالأسرى؟ دهسوا الأسرى بالمجنزرات، شاهدنا الفيديوهات وهم يمثلون بالجثامين، شاهدنا فيديوهات وهم يقتلون الأسير ثم يعني يطلقون الرصاص على جثمانه وهو ميت طبعا، ويعني يركلونها بأقدامهم في البحر داخل البحر. يعني هذا وهم عملوا حاجة بسيطة، اختراق بسيط، كيف سيكون قرار العفو العام الذي يتحدثون عنه حقيقيا؟ يعني ما الذي يثبت؟ إذا كان المرتزقة طبعا للأسف كان هناك الكثير من حاولوا أن يعني يصدقوا دعاياتهم بعد الدخول إلى المخا ويهربوا، ماذا حدث للناس في راس العارة بعد أن هربوا من المخا والوحيس والخوخة؟ وطبعا أغلب الذي أو كل الذي هربوا هم عبارة عن أدوات للعدو، يعني مش مواطن لم يكن يعمل شيئا في صف العدو وهرب، إنه يعرف أنه ما عقب بالشيء. حتى هؤلاء لو الكثير منهم جلسوا عندنا في حيس وفي الخوخة وفي المخا واليوم هم في بيوتهم مسلمين، يعني سالمين غانمين مكرمين برغم انهم ضباط وقيادات في صف العدو. بل انا ادي لك معلومة ان واحد وبعضهم قالوا لنا أرجوكم أن تعتمدونا ضمن الأسرة لديكم.
0: صدق؟ ضمن الأسرة.
1: ضمن الأسرة. قلت قلنا لهم ليش؟ قالوا عشان المعاشات حقنا تجلس. يشتغلنا نخليهم ضمن الأسرة. قلنا إحنا قد قلنا عفو عام. روحوا بيوتكم قال أسرة ما إحنا فارغين لكم يعني أسرة. فعلى كل حال يعني اليوم الواقع يثبت صنعاء دخلت يعني أكثر من 12 ألف كيلومتر إلى الآن، يعني المناطق المحررة إلى الآن أكثر من 12 ألف كيلومتر
0: مربع.
1: لم تسحل ولم تذبح ولم تعدم ولم تقتحم بيتا ولم تروع آمنا، بل قدمت العفو والسلام والصفح والأمان للناس جميعا، وكانت رسالة طمأنينة ثابتة وقوية جدا. التربة، التربة والحجرية منطقة فيها أكثر من 1,500,000 نسمة يا أستاذ سند، واحدة من أكبر مناطق التركز السكاني على مستوى اليمن كله، هي اليوم في أمان الله سبحانه وتعالى وأبطال القوات المسلحة اليمنية والأجهزة الأمنية في
0: وزارة يعيشوا حياتهم الطبيعية حياة آمنة
1: طبيعية
0: مستقرة.
1: آمنة مستقرة يعني في رخاء فضل الله سبحانه وتعالى. أكيد بالنسبة للأوضاع الصعبة كلنا أوضاعنا صعبة، لكن من حيث
0: المقارنة بين يعني قبل وبعد هناك فارق كبير بالتأكيد.
1: خرجت فيديوهات لأبناء التربة والأبناء كل هذه المناطق تؤكد. اليوم يا أخي من الذي بيسمعونا حتى من أبناء الجنوب والشرق ليس له أهل في صنعاء؟ اتصلوا بهم سألوهم ألا يعيشون بأمن وأمان؟ هل أحد قد أجبرهم على أن يصلوا بالطريقة التي يريد، أن يتحدثوا بالطريقة التي يريد؟ لا، كل الناس عايشين بأمان واستقرار. اليمن اليوم صورة الدولة الحقيقية فيها هي في صنعاء والمناطق الحرة، وغياب الدولة الحقيقي موجود في مناطق الاحتلال. والعفو العام الذي أصدره العليمي لا يستطيع أن يطبقه حتى على نفسه. يعني لو يصير العليمي يا رجال طاهر العقيلي وصل الضالع واعتقلوا ودسعوا وفعلوا عمها العمل يعني فعله، إذا هو يشتي يطبق عفو عام يطبقه على طاهر العقيلي. أما أنا الحمد لله إحنا يعني في خير وعافية. فعلى كل حال طبعا كم الساعة هنا؟
0: الساعة 12:07.
1: طبعا إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام مستمرين معكم في يمن الصمود. الأستاذ سند الكومين مستمر، وإن شاء الله في الأيام القادمة يكون شعبت أواصل معه إن شاء الله.
0: اليوم الأستاذ عبد العزيز قال مع الظرف دعوت للبقاء، ولكن هناك ظرف طبعا الأيام القادمة بإذن الله سيكون معي حتى الفجر
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضاً
0: أيضا للإذاعات الأخرى
1: بالنسبة لنا في إذاعة وطن من السبت إلى الخميس سنبقى في الارتباط المباشر حتى مطلع الفجر بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: وهي دعوة للإذاعة الأخرى لمن أراد أن يبقى معنا مرتبطا عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام حتى مطلع الفجر وحتى فجر النص بإذن الله.
1: يعني الإذاعة الأخرى كل من يرغب في البقاء مرتبطا يعني له حق أن يذكر، وبالتالي نرجو أن يبلغنا عبر المجموعات ومعارفين كيف يبلغونا. ويعني من رغب الانفصال ففترتنا طبعا حتى الساعة الثانية عشر
0: انفصال أثيري، بس انفصال
1: الانفصال أثيري أكيد. وطبعا كل الإذاعات الوطنية هي تعمل في مسار

0: الله أن يوفقنا جميعاً لمرافقة أبطالنا ومرابطينا في ميادين العزة والإباء والكرامة حتى النصر بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: إذن مستمعينا الكرام، ختام هذه الفترة والختام بالأسماء والتحايا مع الأستاذ عبد العزيز القدمي.
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، تحية ختامية طبعا للإخوة الأعزاء جميعا، تحية للأستاذ عبد الله حيدرة، وتحية للإخوة الأعزاء في وزارة الدفاع، كذلك التعبئة العامة بوزارة الدفاع لهم كل التحية، توجيه المعنوي أيضا بوزارة الدفاع لهم كل التحية. التحية أيضا للأستاذ العزيز نيازي الرازحي، كذلك التحية للأستاذ عبد الرحمن الحمران الإشراف العام. التحية لكل الزملاء في كافة الإذاعات المشاركة معنا في بث هذا البرنامج. تحية لكم أنتم دائما مستمعين ومتابعين. تحية لأبطال جيشنا وأمننا ولأبطال شعبنا اليمني العزيز. لقائد دفة حلقتنا في هذه الليلة إبراهيم عباس الحميدة.
1: التحية لكم أيضا من الأستاذ العزيز عبد العزيز القدمي، له ألف ألف تحية. وتحية من طاقم هذه الليلة
0: هذا الأستاذ الذي جاء يرابط معنا ويبهرر يعني فوقنا، الحبيب حبيبنا الغالي دائما. عصدتكم أنه بيبهرر
1: من؟
0: ها؟
1: من
0: هو؟ بواحد عندكم بيبهرر؟
1: ما حد بيبهرر.
0: العزيز نيازي الرازحي
1: بشو مبهرر عيونه هكذا؟ نيازي أحلى واحد ما يبهرر. ما كناش تخلنا نيازي،
0: قلت لي عيونها هكذا على أساس أنه بنفسر عيوني.
1: شوية ما هكذا بس شوية ما فيش معها الدنيا عوافي. تحية للعزيز الأستاذ نيازي الرازحي المواكب معنا دائما في كل هذه الفترات. التحية أيضا لأيمن محمد الشرفي، أحمد عامر، مجيد المشامي، ياسين شعبان، سميع عز الدين تقي، حدود الصمود بالنبع اليقين، محمد صنهوب، وبشير العريقي. أحمد عامر أكيد، عمي أحمد عامر
0: الشوبة البركة حقنا،
1: ما سبر سمعت الله.
0: كل التحية والتقدير طبعا لكل الزملاء في كافة الكنترولات الإذاعية المشاركة معنا في بث برنامج العدوان وحدنا. نحن كما ذكرت في إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية مستمرون بالارتباط الإذاعي مع الإخوة الأعزاء في إذاعة صنعاء البرنامج العام. والتحية من الزملاء الأعزاء محمد الديلمي وهمدان الشهاري وعلي الغرام وكذلك العقيد خالد الهتار. كل التحية طبعا من التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية، التوجيه المعنوي والعلاقات بوزارة الداخلية بقيادة العميد حسن الهادي.
1: العدوان وحدنا ولا ولا تهنوا
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: إذن المستمعين ابقوا معنا دقائق وسنكون معكم مباشرة وعلى الهواء في دروب العز. ويا دروب العز
0: ما عليك دروب،
3: إذا اشتدت رياح العواصف واصنع الناس مخاطف وقت الأهوال. ألا والمملكة

نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: قادر على القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: المسير نمدي للظفر والنجاح، كاشفات البوارج كبحة القمح.

0: القدر.
1: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

0: سطح البحر معدود.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحاً لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

سيتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم

مستمرون معكم أيها اليمنيون أيها الأحرار مباشرة وعلى الهواء في دروب العزة بكل جديد بالمواكبة المستمرة لكل الأحداث والمستجدات والأخبار وحتى فجر النصر بإذن الله تعالى.

أكد فخامة المشير الركن على مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن ثورة 14 من أكتوبر 1963 للميلاد وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي تؤكد حقيقة أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، والخز كل الخز لمن يجند نفسه كمرتزق تابع للمعتدي الأجنبي. ودعا الرئيس المشاط في خطاب مهم ألقاه مساء يوم أمس الثلاثاء بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، دعا كافة أبناء الشعب اليمني وبوجه خاص أحفاد ثوار 14 من أكتوبر في المحافظات الأبية التي صدرت أروع ملاحم النضال والتحرر وقدمت التضحيات الجسام في مواجهة الاحتلال البريطاني وطهر ترابها من دنسة إلى مواصلة درب أجدادهم والثورة ضد الاحتلال الجديد ممثلا بالنظام السعودي. وقال: نؤكد للجميع أن المعركة التي تجمعنا اليوم تهدف لإنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على شعبنا اليمني منذ 12 عاما واستعادة ثرواته الوطنية وطرد كل محتل من أرضنا. وأضاف: نحتفل اليوم بالذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، ونقف بإجلال وإكبار أمام صفحة مشرقة من صفحات التاريخ الناصع، ونستذكر فيها بكل فخر واعتزاز نضالات شعبنا العظيم وتضحية آبائنا وأجدادنا الذين واجهوا بعزيمة واستبسال الاحتلال البريطاني البغيض ومرتزقته وأدواته الرخيصة، ورفضوا الخضوع لوصاية الخارج وهيمنة الأجنبي. وتابع بالقول: لقد صبروا وصابروا وعانوا وضحوا وقدموا قوافل الشهداء والجرحى حتى انتزعوا الحرية وطردوا الاحتلال البريطاني من أرضهم، وصانوا كرامة شعبهم وأثبتوا أن إرادة الشعوب أقوى وأصلب من كل قوى الاحتلال والطغيان تماما، كما هو حالكم اليوم يا أبناء شعبنا اليمني. وكأننا نعيش مشهد الأمس ذاته، فكما واجه آباؤنا الاحتلال البريطاني بالأمس يواصل أبناءهم اليوم المسيرة ذاته ويحملون راية 14 من أكتوبر ومبادئها وقيمها، ويواجهون الاحتلال الجديد ممثلا بالنظام السعودي الذي يعتدي على اليمن منذ 12 عاما ويسعى لاحتلال أرضنا واستعباد شعبنا ونهب ثروتنا. وذكر فخامة الرئيس النظام السعودي المجرم بأن العاقل من المتورطين في غزو اليمن هو الذي بادر إلى مغادرتها قبل فوات الأوان، وخاطب المخدوعين ممن ملشنهم النظام السعودي ضمن تحشيداته بالقول: مثلما لفظ التاريخ مرتزقة المحتل البريطاني بالأمس سيلفظكم حتما اليوم ما لم تتداركوا أنفسكم وتعودوا إلى الحق، بل وسيلعنكم التاريخ أبد الآبدين. ولكل واحد من ميليشيات التحشيدات السعودية: تخيل لو قتل في فرض مقبر وفي فرض أنه مقبر عميل للخارج ليحكم اليمن لكي يبقى ويبقي سيادة البلد مباحة للخارج، والذي لن يتأنى وفي اليمن رجاله الأحرار. وأوضح الرئيس المشاط أن مشكلة اليمن مع نظام سعودي غير شرعي وانقلابي، ولولا لكان اليمن بخير، وأن هذا النظام من بدأ العدوان علينا وحشد ميليشياته ليحتل بها بلدنا ويسيطر عليه. وقال: إننا معنيون بالمواجهة حتى ينهي عدوانه وحصاره على بلدنا وضرب تحشيداته بهدف منعه من تحقيق هدفه الذي يعلنه دائما، وهو احتلال بلدنا، وأن له ذلك، وأن من ينقلب على أهله وعمومته وأبناء عمومته غير مؤهل لدعم الشرعيات ففاقد الشيء لا يعطيه. وأدان جرائم العدوان السعودي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي راح ضحيتها نساء وأطفال في جرائم متفلتة تكشف وحشية هذا النظام القائم على الإجرام وقتل النفس المحرمة، مؤكدا حق اليمن المشروع في الرد على تلك الجرائم بما تكفله الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية. وندد الرئيس المشاط بالجريمة الوحشية التي ارتكبتها الميليشيات التابعة للعدو السعودي بتصفية أعداد من أسر القوات المسلحة اليمنية من خلال الرمي بالرصاص والدهس بالمدرعات الأمريكية الصنع،
في أطراف مديرية ذبابة بطريقة وحشية ليس لها صلة بتعاليم الإسلام وقيمه ولا بأعراف وعادات الشعب اليمني، ومدانة بكل المواثيق والقوانين الدولية، محملا النظام السعودي المجرم كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن هذه الجرائم، مؤكدا للجميع أن هؤلاء المجرمين لن يفلتوا من العقاب. وجدد التأكيد بأن الملاحة الدولية آمنة، وأن اليمن ملتزم بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية هو تحويل النظام السعودي منطقة باب المندب إلى منطقة حرب، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ذلك. ودعا فخامة الرئيس الإخوة في المناطق المحتلة إلى رفع منسوب الوعي وعدم الانخراط في مخططات العدو السعودي الذي يضمر الشر للجميع، وعدم السماح له باستخدام البلاد كمركز للتحشيدات أو منطلق لعدوانه. وعلى الجميع أن يكونوا في صف 14 من أكتوبر ضد قوى الاحتلال والاستعمار وفاء لتضحيات الثوار الأبطال. كما جدد النصح لبعض الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية التي يحاول النظام السعودي توريطها في العدوان على اليمن. جدد النصح على مصلحة لها في ذلك، وأن المحاولات لجرها إلى عدوان ظالم على شعب عربي مسلم إنما هي امتداد لمساع أمريكية صهيونية لاستهداف وإضعاف كافة الدول والحكومات الإسلامية وإشغالها في حروب داخلية لصالح مشروع تغيير الشرق الأوسط والهيمنة الصهيونية عليه.

0: يصبح جمله مهما.
1: رفع وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف حسن المداني برقية تهنئة إلى قائد ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. جاء فيها من ثغور المرابطين ومواقع الشرف والبطولة، حيث يسطر أبطال القوات المسلحة أروع صور الصمود والبأس. رفع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة باسمهما ونيابة عن القادة والضباط والجنود والمجاهدين في كل ميدان ومحور أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قائد الثورة، سائلين المولى أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يمده بنصره المؤزر، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني بالفتح المبين والتمكين الكامل. وأكدت البرقية أن احتفاء الشعب اليمني بهذه الذكرى الوطنية الخالدة يمثل استلهاما حيا لملحمة جهادية تحررية اقتلعت جذور المستعمر البريطاني وكسرت كبرياء الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس. وأشارت إلى أن روح أكتوبر تتجدد اليوم في الواقع العسكري كعزم يماني قرآني يحمل البأس الشديد ويمتلك خيارات الردع الاستراتيجية ويخوض بثبات معركة الحرية والاستقلال الشامل وكسر الحصار الظالم واستعادة كافة الحقوق والثروات السيادية وإنهاء كل أشكال الوصاية والتدخل السعودي في شؤون اليمن. وشددت قيادة القوات المسلحة على أن منتسبيها ينفذون التوجيهات الجهادية بجهوزية قتالية عالية وإيمان لا يتزعزع، وبعثت برسائل قاطعة إلى العدو السعودي وحلفائه المعتدين مؤكدة أن ما يروجونه من كذب وافتراء وما ادعوه من استهداف للمشاعر المقدسة قد انقلب عليهم خزيا وسخرية في العالمين. وأضافت إن إيمان الشعب اليمني ونهجه القرآني وتاريخه الإيماني العريق أرفع وأطهر من تلك الشائعات، وأن الأمة باتت تعرف اليوم من يذود عن مقدساتها وقضاياها المصيرية، ومن ارتمى في أحضان الصهاينة وخدم مخططات أمريكا وإسرائيل. واعتبرت البرقية أن لجوء التحالف إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية ليس إلا سلوكا مفلسا أخلاقيا وعسكريا، ولن يثني القوات المسلحة عن مسارها بل يزيدها إصرارا وثباتا على دك المواقع الحيوية ومفاصل قيادة المعتدين حتى يذوقوا وبال أمرهم. كما أحاطت القيادة قائد الثورة بالجاهزية العالية للقوات المسلحة لخوض كافة المعارك القادمة بكل كفاءة واقتدار، مؤكدة أن الحصار الجائر على الشعب اليمني يقابله حصار عسكري رادع يقطع أوصال الحركة البحرية للعدو، وأن القدرات الصاروخية وسلاح الطيران المسير في أعلى مستويات الاستنفار لفرض المعادلات القتالية القاسية التي تضمن كسر كبرياء المعتدين وتأديبهم. وجددت البرقية الثبات على الموقف القرآني والإيماني الناصري لفلسطين أرضا وشعبا، محذرة النظام السعودي من مغبة الرهان الخاسر والارتهان للمستكبرين لحماية باطلة، ومؤكدة أن شؤون اليمن وسيادته خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن القدرات جاهزة لبتر أطراف كل معتد وطامع. كما أشارت إلى أن أقدام الغزاة لن تجد في الأرض اليمنية الطاهرة إلا الهلاك، وأن كل مخطط استكباري سينتهي إلى البوار والانحدار. فكما كانت اليمن على مر التاريخ مقبرة للغزاة، ستظل اليوم ساحة تحرق فيها أوهام التحالف السعودي وتتهاوى معها رهانات مرتزقته وأذنابه، في حين يبقى قرار العفو العام فرصة أخيرة للمغرر بهم للاستفادة منه والعودة إلى الصف الوطني قبل فوات الأوان. واختتمت البرقية بتجديد التهاني والتبريكات لقائد الثورة بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، والعهد لله سبحانه وتعالى بأن يكون الموقعون يدا ضاربة لتنفيذ القرارات الحكيمة ودروعا صلبة تتهاوى عليها كل مؤامرات الأعداء، ماضين بتوفيق الله تحت القيادة القرآنية حتى تحرير كل شبر من تراب اليمن وفرض السيادة الكاملة على بره وبحره. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى البواسل والحرية للأسرى الأبطال والنصر لليمن وكل شرفائه.

0: أجواء غير آمنة. العمليات اليمنية على المطارات السعودية وتداعياتها خلال 8 وحتى 12 من أكتوبر 2026 للميلاد. بين 8 و12 من أكتوبر 2026 للميلاد تحولت العمليات العسكرية اليمنية على السعودية إلى منظومة تصعيد واضحة المعالم. استهدفت المطارات والمنشآت النفطية والبنية الاقتصادية، وفرضت نفسها على حركة الطيران العالمية وعلى حسابات الأمن والاستثمار في المملكة. هذه العمليات جاءت ضمن معادلة أعلنتها القوات المسلحة اليمنية تقوم على المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وهو ما ظهر أثره سريعا في إغلاق عدد من المطارات وإلغاء مئات الرحلات وتحضيرات دبلوماسية متلاحقة وارتفاع أسعار النفط واهتزاز صورة الرياض كمركز مالي وتجاري آمن. مسار التصعيد من تعطيل المطار إلى إغلاقه. بدأت الصورة تتشكل في 8 أكتوبر حين أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف مطار خالد في الرياض بصاروخ باليستي أصاب هدفه وعطل حركة الملاحة، ثم استهدفته مساء بصاروخين مجنحين، كما استهدفت مطار نجران بصاروخ باليستي والقاعدة الجوية في خميس مشيط بصاروخ باليستي. وتزامن ذلك مع حديث مواقع تتبع الطيران عن توقف العمليات في مطار خالد الدولي وإغلاقه أمام الرحلات وتصدره قائمة المطارات الأكثر اضطرابا عالميا. في 9 أكتوبر ارتفعت وتيرة الإلغاءات، وأوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية شركات الطيران بتجنب أجزاء إضافية من المجال الجوي السعودي، فيما أعلن مركز تنسيق العمليات الإنسانية أن الأجواء السعودية أصبحت مسرحا لعمليات القوات الصاروخية اليمنية باستثناء مكة والمدينة حتى انتهاء العدوان والحصار.
1: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
0: أما 10 أكتوبر فقد شهد نقلة نوعية، اتعرض مطار خالد لهجوم مباشر أصاب صالة المسافرين ودفع الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إلى تعليق العمليات التشغيلية وإجلاء المسافرين، مع تقارير عن إصابة مبنى الترمينال الثالث وارتفاع عدد الرحلات الملغاة إلى 221 رحلة. وفي 11 أكتوبر أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 4 عمليات نوعية خلال 24 ساعة، استهدفت مطار الملك خالد على 3 مراحل ومحطة شقدم الغازية ومعمل أرامكو تناجيب النفطي ومطار فهد بالدمام، إضافة إلى استهداف تحشيدات سعودية في رأس العارة والسقية. وبلغت الحصيلة في 12 أكتوبر أن مطار الرياض سجل إلغاء 99.7% من الرحلات المقررة يوم الأحد، بينما قدرت فلايت رادار 24 نسبة الإلغاءات بنحو 78%. وهكذا انتقل التصعيد من تعطيل مؤقت إلى شلل كامل، ومن مطار واحد إلى منظومة مطارات تمتد من الرياض إلى الدمام وأبها ونجران وجيزان. حركة الطيران شلل متدرج وتحذيرات دولية. أرقام الإلغاء كانت ترجمة مباشرة لانعدام الثقة في أمن الأجواء السعودية. ففي 8 أكتوبر نقلت رويترز عن شركة سيريوم إلغاء 49.7% من الرحلات المغادرة من مطار الرياض، فيما قالت فاينانشال تايمز أن أكثر من 100 رحلة ألغيت في الرياض. ونقلت بلومبرغ عن سيريوم إلغاء نحو 300 رحلة كان مقررا إقلاعها أو هبوطها في مطار خالد. في 9 أكتوبر ارتفع العدد إلى 335 رحلة ملغاة، قبل أن يصل في 10 أكتوبر إلى 221 رحلة مع تحويل مسارات عشرات الطائرات وإلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية وفق وول ستريت جورنال. وتتابعت قرارات شركات الطيران، لوفتهانزا علقت رحلاتها حتى 16 أكتوبر، وإير إنديا وإير إنديا أكسبريس حتى 10 أكتوبر، وكي إل إم وإير فرانس حتى 24 أكتوبر، ثم حتى نهاية هذا الشهر، وكاثاي باسيفيك حتى 31 يناير 2027، فيلبين إيرلينز حتى 11 أكتوبر، والخطوط الباكستانية علقت رحلاتها إلى الرياضة، وفلاي دبي فلاي دبي ألغت رحلاتها إلى الرياضة وإلى ينبع وأبها، والاتحاد للطيران ألغت رحلات أبو ظبي والرياضة، الخطوط الكويتية ألغت رحلتين، مصر للطيران وإير كايرو علقتا رحلاتهما من القاهرة والإسكندرية وسوهاج، والخطوط السلنكية حتى 18 أكتوبر، وطيران الإمارات حتى 2 المقبل، ودلتا إيرلينز أجلت رحلاتها إلى مارس 2027 للميلاد. إلى جانب ذلك، حذرت الخارجيات الأمريكية والكندية والبريطانية والأسترالية رعاياها من إغلاق محتمل للمجال الجوي وإلغاء الرحلات ومخاطر أمنية، ودعا سفارات واشنطن ولندن وكندا وألمانيا وإسبانيا مواطنيها إلى الابتعاد عن مطارات الرياضة أو عن مطار الرياضة، فيما نصحت السفارة البريطانية بتجنب السفر إلا للضرورة القصوى إلى جدة والدمام وجميع المطارات باستثناء المدينة المنورة. وتحليلا، فإن هذا الشلل كان أحد الأهداف المركزية للعمليات، لأنه يضرب في العمق الاقتصادي والنفسي ويجعل السعودية تبدو وكأنها تفقد السيطرة على أحد أهم مرافقها السيادية. المنشآت النفطية والاقتصاد ضرب نقطة الثقل. على الجانب الآخر، امتدت العمليات العسكرية اليمنية إلى المنشآت النفطية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، وقد وثقت صور الأقمار الصناعية أو صور الأقمار الصناعية حرائق في منشآت أرامكو في بقيق وخريص ورابغ والرياضة، مع إشارات حرارية غير معتادة في بقيق، وحرائق كثيفة للغاز في محطة ضخ خط أنابيب شرق غرب، وفي مصفات ومحطة ضخ بقيق، وبقدرة تجاوزت 60 ميجاوات، كما أظهرت صور ستينيل 2 أضرارا في خزانات الوقود بمجمع تكرير النفط والبتروكيماويات في رابغ، بما في ذلك خزان دمر بالكامل، وبدا أحد خزانات تخزين الوقود في منشأة أرامكو جنوب الرياض مدمرا مع بقعة داكنة قد تشير إلى تسرب نفطي. ولم يكن الأثر اقتصاديا فقط، بل انعكس مباشرة على الأسواق، إذ ارتفع خام برنت 4% ليصل إلى 104.28 دولار، والأهم من ذلك أن هذه الضربات دفعت رؤساء شركات إكسون موبيل وتوتال إنرجيز وشل وبي بي إلى الانسحاب من المشاركة في مؤتمر الطاقة بالرياضة وفق فاينانشال تايمز، وهو مؤشر على أن المخاطر الأمنية بدأت تنتقل من دائرة التصريحات إلى قرارات الشركات الكبرى. وقالت وول ستريت جورنال إن تكاليف الحرب أدت إلى اتساع عجز الموازنة السعودية وتهدد بدفع الاقتصاد إلى الانكماش، وإن مخزونات الصواريخ الاعتراضية السعودية بدأت بالنفاذ وفق مسؤولين سعوديين، وإن الزيادة في الإنفاق الدفاعي وتكاليف البنية التحتية تهدد الأموال المخصصة لتنويع الاقتصاد مع توقف عدد من المشاريع التي أطلقها المهفوف، والتخلي عن خطط استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 للميلاد. وعلقت الإيكونوميست بأن السعودية لا تملك خيارات جيدة لمواجهة هذه الضربات المؤلمة، وهو ما يعكس حجم الضغط الذي فرضته العمليات على معادلة الأمن والاقتصاد معا. معادلة جديدة وتداعيات ممتدة. ما حدث بين 8 و 12 أكتوبر 2026 للميلاد كان بمثابة إعادة تعريف لقواعد الاشتباك، فقد نجحت العمليات اليمنية في تحويل مطار الرياض من رمز للانفتاح والربط العالمي إلى نقطة ضعف معلنة، وفي تحويل الأجواء السعودية من ممر آمن إلى منطقة يوصي خبراء الطيران بتجنبها وعلى جميع الارتفاعات. لكن الأخطر من ذلك هو الأثر الممتد، فمع إلغاء مئات الرحلات وتحويل المسارات ونفاد الصواريخ الاعتراضية لدى الرياضة وانسحاب كبار التنفيذيين من مؤتمر الرياضة وتراجع الثقة في أمن المملكة، باتت الرياض تواجه معضلة مزدوجة، فالتصعيد العسكري يوسع دائرة الخطر، ووقف التصعيد ترى المملكة أنه مساس بمكانتها. وفي المحصلة فإن معادلة الحصار بالحصار صارت واقعا يضغط على المطارات والمنشآت النفطية والاقتصاد والاستثمار في المملكة السعودية، ويترك آثارا يصعب تجاوزها حتى بعد توقف العمليات.

دروب العزة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. لن نقبل بأن نموت جوعا تحت حصاركم، ولن نرتضي ذل العيش تحت وصايتكم، وأقدامنا تأبى المضي في طريق تطبيعكم وتصهيونكم. ولتذهبوا نحو المزيد من استدراج الله لكم، فلن تلاقوا في نفس الرحمن بعد اليوم إلا ما يهشم قرنكم ويكسر خشمكم ويعيدكم إلى الحق رغم أنوفكم وإجرامكم واستكباركم. ذلك لأن الحق أحق أن يتبع، والظالم أولى بأن يردع، وحقوق المظلوم أجدر بأن تستعاد وتسترد وتسترجع. الضربة بضربة، الضربة بضربة مثلها أو أشد منها، والصاع بصاعين ملؤهما عذابا وألما. وفي كل الأحوال وأمام كل التطورات والمتغيرات، ليفهم المجرم المحاصر أن كرة المحاصرين أصبحت في ملعبه، وأن سلام المملكة واستقرار المنطقة ما يزال بعد في متناوله، وبأن طول عمره أو قصره مرهون بفرمانه. فلا إيجاد للحل إلا بتغييب المشكلة، لا بالمزيد من افتعالها أو بالهروب من تبعاتها، ولا سلامة من الحرائق إلا بنزع كل فتائلها، وليس بصب المزيد من النفط عليها وحشد المزيد من المرتزقة إليها. إذ لا معنى لوقف الحرب مع إبقاء التجويع على يمن الإيمان والحكمة، ولا رفاه لجار ويده مبسوطة بالإثم والعدوان لجاره. وعلى مدى 12 سنة من فشله وهزائمه وخيباته، لا يبدو أن العدو السعودي الأحمق تعلم من دروسها أو اتعظ من عبرها، وهو اليوم يسعى بفشل أفضح وخيبة أخزى إلى رسم صورة انتصار دعائي له، صورة تخفف بعضا من ضغوط ورطته وتبطئ قليلا من تهوي سرديته. وكما سيكون رد قواتنا المسلحة رادعا وناجزا ومباشرا، فإن القادم سيكون بحول الله وطوله وقوته وعونه أشد بأسا وأشد ويلا وأشد تنكيلا، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.

تورطت في حرب اليمانيين فابشري بخاتمة غبراء ما بعدها عمره. فما زال من بين البراكين يقتلي أخ ثالث في كفه عقد النصر. يفر ملوك النفط في من عقر دارهم، ويبدو سعيد الحظ من ضمه القبر. وتهتف عن شعب الشعوب جميعها كأنك موسى أيها اليمن الحر. شاعر اليمن الكبير معاذ الجنيد.

من أخبار العدو السعودية وعبر الموقع الرسمي لأخبار السعودية يتحدثون ويتحدث التحالف عن اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ المجنحة كروز يا قوة الله، وعن اعتراض وتدمير مسيرات يمنية. ليلة حامية، ليلة من ليالي الله، دك الدك.

0: من بعد رمي الجمار.
1: قناة آي نيوز، في مقطع متداول انفجارات وأعمدة دخان كثيفة من مقر أرامكو في السعودية.

بصرف لهم شيكل منيه كاش.

0: ضمط الكان بالطحاش اضل صفدت الكب والمعصى وزرع ورب رب النظان الطب أنت الحناش يا
1: أبو محمد بن سلمان. انتهى الصعود يواجهون انهيارا كاملا. يحذر سكوت ريتر مفتش الأسلحة السابق لدى الأمم المتحدة وضابط الاستخبارات السابق في مشاة البحرية الأمريكية من أن محمد بن سلمان دخل في دوامة انهيار لا مخرج منها. فالحرب التي أطلقت عام 2015 سعيا إلى تحقيق مجد عسكري سريع تحولت إلى كابوس مستمر منذ 12 عاما، بات الآن يدمر إنتاج النفط السعودي على أرض الواقع. لقد أخفقت المظلة الأمنية الأمريكية ولن يهب الحلفاء للإنقاذ، فيما تتجه المملكة نحو خسارة حاسمة. والسؤال الوحيد المتبقي هو ما مدى سرعة وقوع هذا الانهيار؟ والخلاصة الأساسية، يرى ريتر أن سقوط محمد بن سلمان أمر حتمي، لقد انتهى أمره. إذا حالفه الحظ فقد يستقل أو يستقل آخر طائرة بويونغ 747 فاخرة ومثلية بالذهب مغادراً الرياض إلى ملاذ في لندن أو الولايات المتحدة. أما إذا لم يحالفه الحظ فقد يقطع رأسه بالسيف وسط هتافات الله أكبر من السعودية. إنها نهاية آل سعود، الخطأ الاستراتيجي عام 2014. حاول محمد بن سلمان إثبات جدارته العسكرية بتحقيق نص سريع على أنصار الله عام 2015، لكن الحملة تحولت إلى كابوس مستمر منذ 12 عاما. أما قراره اللاحق بتوسيع الحرب عبر استهداف مطار صنعاء فلم يفعل سوى تسريع عملية التدمير. لم يعد هناك أي مخرج سياسي ولا أمل في وصول منقذ. تدمير قطاع النفط، ولم يعد أنصار الله يقتصرون على إغلاق مضيق باب المندب أو استهداف خطوط الأنابيب ومستودعات التخزين، إنهم يستهدفون الآن منشآت الإنتاج والآبار النفطية نفسها. هذه هي نهاية المملكة العربية السعودية، ومن دون النفط ستنهار رؤية 2030 بأكملها لتتحول إلى ما يصفه ريتر بأنه حفرة رملية تعج بالبدو ولا يبقى فيها شيء. لن ينقذه أي حليف. أثبتت المظلة الأمنية الأمريكية أنها غير فعالة، القوات السعودية غير فعالة ومفرطة الوزن وتعتمد على القوات الوكيلة، كما أنها أضعف من خصومها. تواجه باكستان احتجاجات واسعة مؤيدة لعمران خان، ولن ترسل عشرات الآلاف من الجنود إلى حرب صحراوية خاسرة. ولا مصلحة لتركيا في التضحية بأرواح جنودها من أجل السعوديين. أما ميثاق مكة فليس بحسب هذا الطرح سوى مزحة تتمثل في خرائط وسبورات من دون أي تحركات فعلية للقوات. توقعات بشأن الرياض. يقول سكوت ريتر إنه إذا أطيح بمحمد بن سلمان واندرع اقتتال أو اقتتال داخلي فقد تتمكن أرتال من أنصار الله من التقدم عبر شوارع الرياض، ويخشى السعوديون هذا السيناريو منذ عام 1990. السعودية تخسر هذه الحرب خسارة حاسمة ولا يوجد شيء يمكن فعله لإنقاذها، وسيشهد العالم صدمة مماثلة لتلك التي أعقبت سقوط شاه إيران عام 79. الخلاصة النهائية، يرى سكوت ريتر أن محمد بن سلمان أصبح في حكم المنتهي، وأن آل سعود يتجهون نحو نهاية مفاجئة تشبه

0: دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج الحامة.
1: ونتحرك مننا الأفراد، القوات المبيئة، لجاتكم أوامر، قالوا لكم تحركوا، بني قمع رجلكم.

أسمع. أضعكم في أبرز وأهم أخبار الثلاثاء. الخطوط الجوية القطرية تعليق جميع الرحلات إلى الرياض والدمام بالسعودية. الاتحاد للطيران الإماراتية إلغاء جميع الرحلات بين أبوظبي والرياض حتى 19 من أكتوبر. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. ومتحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: تمكنت قواتنا من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة صعدة. لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية بني مطر إعلانا للجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد. بيان قبائل بني مطر في صنعاء: نعلن جاهزيتنا العالية ووقوفنا صفا واحدا إلى جانب قواتنا المسلحة لمواجهة الحصار والعدوان، ونؤكد على ثبات موقفنا المناصر للقضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة، وندعو كل المغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من العفو الرئاسي.

لقبيلة سنحان إعلانا للنفير العام لاستكمال معركة التحرير. وجاء في بيان قبيلة سنحان: نقف مع القوات المسلحة بكل ما يلزم في دعم الجبهات والرد على جرائم العدو السعودي، ونحذر أي طرف أو نظام من التورط مع العدو السعودي في جرائمه، وعليه أن يتحمل كافة التبعات.

ومن أهم وأبرز أخبار الثلاثاء، وزارة الخارجية تثبيت معادلة الرادع قضية حتمية حتى إنهاء احتلال النظام السعودي للأراضي اليمنية. وزارة الخارجية: الجرائم اليومية للنظام السعودي في اليمن ترفع عليه كلفة المواجهة وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار فاضح للشعارات الزائفة. وزارة الخارجية: على مملكة قرن الشيطان أن تعي أن الأمن والاستقرار والسيادة لابد أن تكون للجميع، وإلا فلن ينعم بها أحد. وزارة الخارجية: نؤكد على ما ورد في البيانات والتحذيرات الصادرة عن القوات المسلحة ومركز العمليات الإنسانية بحظر الملاحة في الأجواء السعودية، وندعو جميع الشركات إلى الالتزام بما ورد في البيانات حرصا على سلامتهم، وفي حال كانت هناك ضرورة لرحلات إنسانية طارئة فعلى جميع الشركات التواصل والتنسيق بمركز العمليات الإنسانية في اليمن. وزارة الخارجية: إصرار الإعلام القطري على اختلاق الأكاذيب والتشويه للحقائق ولبس الحق بالباطل يضعه في مربع إعلام مملكة الشر، والشعب اليمني يعي حقيقة المطابخ الإعلامية المعادية ودورها السلبي الفتنوي الهدام.

وفي أهم وأبرز أخبار الثلاثاء، قبائل بل نكف قبلي كبير لأبناء قبائل جماعة وصحار الشام والقطينات تأكيدا على تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وجاء في بيان قبائل جماعة وصحار الشام والقطينات بصعدة: تجاهل المطالب الشعبية المحقة مع معناه بل معناه خسارة أكبر للعدو السعودي في كل المجالات. بيان قبائل جماعة وصحار الشام والقطينات: دماء أطفال ونساء اليمن أمانة عند قبائل اليمن الوفية، وستقتص لها وعلى العدو السعودي مراجعة تاريخنا التليد. ومحددات السيد القائد واضحة، ويجب على العدو السعودي أن يدرك تحذيرات رجل القول والفعل.

وأيضا في أهم وأبرز أخبار الثلاثاء، مركز نداء الكرامة توثيق 75,197 انتهاك في المحافظات الجنوبية المحتلة خلال عقد كامل، يعني خلال 10 سنوات. مركز نداء الكرامة 2341 عملية اغتيال بالمحافظة الجنوبية أسفرت عن تصفية 1277 شخص، و162 عملية تفجير بالمحافظات الجنوبية أوقعت 958 قتيل و1043 جريح ومقتل 1787 مدني باشتباكات وهجمات الميليشيات بالمحافظات الجنوبية، بل 29,478 حالة اختطاف واعتقال وإخفاء قسري بالمحافظات الجنوبية. مركز نداء الكرامة 1562 انتهاكا بحق النساء بالمحافظات الجنوبية، بينها 425 عملية اغتصاب. مركز نداء الكرامة 815 عملية اقتحام للمنازل بالمحافظات الجنوبية أسفرت عن مقتل 90 شخصاً.

وأمام تهديدات العدو السعودي باستهداف أهدافا أو مواقع في العاصمة صنعاء والتي أعلنها القوات المسلحة اليمنية، نحذر العدو السعودي بأن أي استهدافات في العاصمة صنعاء ستقابل برد قاس ومؤلم في عاصمة العدو السعودي الرياض. القوات المسلحة اليمنية نحذر جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لأرامكو النفطية بإخلائها والابتعاد عنها كونها هدفا مشروعا لقواتنا، ونجدد تحذيرنا لجميع الموظفين من الخبراء والمهندسين والعمال في جميع المنشآت النفطية السعودية من التواجد في الأماكن التي تمثل أهدافا لقواتنا. كما نجدد تحذيرنا لشركات الملاحة الجوية في المجالات والمطارات السعودية والمسافرين والعاملين فيها التي تم الإعلان عنها سابقا. القوات المسلحة اليمنية نهيب بجميع المواطنين بالإخلاء الفوري والابتعاد عن الأهداف التي ستقوم قواتنا المسلحة باستهدافها في حال أقدم العدو السعودي على استهداف ما أعلن عنه. القوات اليمنية المسلحة سنستهدف مقر شركة أرامكو في الدمام ومطار خالد في الرياض ومصفات الرياض التابعة لشركة أرامكو في حال أقدم العدو السعودي على استهداف ما أعلن عنه.

وبعد عصر الثلاثاء عدوان صعودي يستهدف شركة النفط في الصباحة غرب صنعاء. ومتحدث القوات المسلحة يقول مصدر في شركة النفط يؤكد أن محطة الشركة في الصباحة فارغة من المشتقات النفطية ولا يوجد أي قيمة عسكرية للاستهداف. متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: تتصدى قواتنا المسلحة في هذه الأثناء الخامسة عصرا لتشكيلات العدو السعودي القتالية التي تستهدف العاصمة صنعاء. مصدر بشركة النفط لوكالة الأنباء اليمنية سبأ يطمئن جميع المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر تماما ولا داعي لأي قلق. الخامسة عصر الثلاثاء بيانات فلايت رادار توقف العمليات الجوية في مطار فهد الدولي بالدمام.

مصدر بشركة النفط لوكالة سبا: احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية تتوافر في منشآت ومواقع آمنة وبكميات كافية لتغطية الاحتياجات لفترات طويلة.

السفارة الفرنسية لدى السعودية ندعو مواطنينا إلى عدم التوجه إلى مطارات الدمام والرياض أو استخدامها للعبور الترانزيت بسبب الوضع الأمني. السفارة الفرنسية لدى السعودية نحذر من احتمال إغلاق مطارات دولية أخرى في السعودية وحدوث تأخيرات واضطرابات في الرحلات الجوية. السفارة الفرنسية لدى السعودية ندعو الراغبين في مغادرة السعودية إلى إعطاء الأولوية للسفر عبر مطاري الدوحة في قطر والمنامة في البحرين.

الرئيس مهدي المشاط: ضرباتنا تجاه العدو السعودي حكيمة ومحقة، وهدفها إجبار العدو السعودي على إنهاء عدوانه وحصاره على بلدنا، وإن كانت تضر أو تفيد آخرين هذا ليس شأننا. الرئيس المشاط: الحل الأقرب وإنهاء العدوان والحصار السعودي على بلدنا.

0: المقاومة الإسلامية في العراق. طيران العدو الأمريكي خرق أجواء السيادة العراقية 5 مرات يوم أمس، والعدو الأمريكي يستمر في انتهاكه الصارخ لسيادتنا الجوية انطلاقا من قواعدهم في الأردن والأراضي المحتلة.
1: حي فاز عدكم وحي الشراسة، يا صدى هيهات وابلاغ مجانس للحسين الصبي.
0: ومساء الثلاثاء، إعلام سعودي يعلن عن إطلاق إنذار في المنطقة الشرقية للتحذير من خطر، ومصادر سعودية سماع دوي انفجارات في المنطقة الشرقية. مساء الثلاثاء. بيانات فلايت رادار، توقف العمليات الجوية مجددا في مطار فهد الدولي بالدمام، ومصادر سعودية تعلن عن سماع دوي انفجارات في الرياض. وكالة رويترز عن 6 مصادر دوي انفجارات قوية باتجاه المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في الظهران، وتصاعد الدخان من مقر أرامكو السعودية في الطهران أو في الظهران.
2: وفي اليم بيد الله يداه ما صنعت للهدي رجالا من عزمي.
0: مساء الثلاثاء، وكالة رويترز عن مصادر، صدور توجيهات بإخلاء مبنى المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، وموظفو شركة أرامكو السعودية تلقوا تعليمات بالعمل من المنزل غدا الأربعاء، اليوم الأربعاء. مساء الثلاثاء، إعلام سعودي إطلاق إنذار في محافظة السليل للتحذير من خطر، وإطلاق إنذار في محافظة وادي الدواسر للتحذير من خطر.

من أهم وأبرز أخبار الثلاثاء آسيا تايمز. كشف الصراع مع إيران عن ثغرة صارخة في الاستراتيجية الحربية الأمريكية. آسيا تايمز تقول القادة الأمريكيون يسمحون بسقوط بعض الصواريخ الإيرانية توفيرا للصواريخ الاعتراضية الشحيحة. آسيا تايمز: تأثير الصراع على المخزونات بات يقوض قدرة الردع الأمريكية ويجعل واشنطن حليفا أقل قوة وموثوقية.

0: من أهم وأبرز أخبار الثلاثاء، رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك يقول دخل العالم مرحلة تتسم بتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وانتهى النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هاتوا الحرب الحقيقية صليات بقي واسحقي وفني ودقي كل من ضل الطريق.
2: هاتوا الحرب الحقيقية صليات بقي
0: عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 12 العبرية، عقب بلاغ مجهول عن وجود قنبلة في طائرة تابعة لشركة دلتا هبطت من الولايات المتحدة في مطار بن غوريون، عزلت الطائرة وجرى فحصها. أسعار الغاز في أوروبا قفزت إلى 96.3 دولار لكل ميجاوات في الساعة، في أعلى مستوى منذ كانون الأول ديسمبر 2022 للميلاد.
3: شعبنا اليمني أعظم خزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.

وثائق حصلت عليها قناة المسيرة كشفت طبيعة دور العدو السعودي في قاعدته المستحدثة بالمخا قبل دحره منها. الوثائق كشفت إنشاء العدو السعودي لجنة دائمة لاستمالة قيادات المرتزقة وتقييمها. الوثائق كشفت اعتماد عنوان الولاء للمملكة السعودية معيارا لتقييم قيادات المرتزقة. والوثائق تكشف وكشفت اشتراط الولاء للمملكة وتوافق الأهداف ضمن ضوابط استمالة قيادات المرتزقة. الوثائق تنص على خدمة أهداف المملكة باليمن كشرط لقبول قيادات المرتزقة. هذه الوثائق كشفت تولي القاعدة السعودية المتقدمة بالمخا برفع ملفات استمالة قيادات المرتزقة، وكشفت إخضاع قيادات المرتزقة لتقييمات تشمل الولاء والنفوذ العسكري والاجتماعي، وكشفت ارتباط ملفات الترشيح بقيادات القوات المشتركة السعودية وبمزايا مالية وغيرها للعمل تحت إمرة أو الإمرة السعودية. الوثائق كشفت إنشاء العدو السعودي لجنة دائمة لاستمالة قيادات المرتزقة وتقييمها.

كيف تختار السعودية عملاءها؟ وما هي لجنة الاستمالة التي تقوم بتجنيد العملاء في اليمن؟ تقرير بالوثائق من مخابئ العدو السعودي التي عثر عليها في المخا، لنستمع.

0: كل ما قيل عن الدور الوظيفي لمرتزقة العدوان وقادة تحشيداته سيبدو ضئيلا أمام ما سنكشفه في هذه الوثائق التي عثرنا عليها في مكاتب العدو في مديرية الساحل الغربي المحررة. طبعا جميع هذه المستندات والوثائق مصنفة بسر للغاية وغير قابلة للتداول، وهي مرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية. وقبل أن نبدأ بالمطالعة وتصفحها، نكشف أن هذه الترويسة التي تظهر لنا الجهة التي نتعامل معها ويظهر لنا اسم جهة سعودية ربما يكشف عنها للمرة الأولى، اللجنة الدائمة للاستمالة. جميع اليمنيين يعرفون اللجنة الخاصة السعودية سيئة الصيت المسؤولة عن إدارة الملف اليمني، لكن اللجنة الدائمة التي تظهر في هذه الوثائق جهة غير معروفة، فما عساها تكون؟ في هذه الوثيقة تذكر اللجنة الدائمة مقترنة بمسمها الوظيفي، اللجنة الدائمة للاستمالة، المرتبطة رأسا بوزارة الدفاع السعودية والمذيلة بتوقيع ضابط استخبارات سعودي أو ركن استخبارات القاعدة العملياتية، وهو المسؤول عن برامج الاستمالة واختبار الولاء، ويعمل تحت إشراف القائد السعودي الأول في اليمن المسؤول عن توجيه تحشيدات المنافقين اليمنيين. طبعا ننوه إلى أن التأخر في عرض هذه التقارير التي كنا قد بدأناها قبل فترة جاء نتيجة تأخرها لدى الجهات المعنية في وزارة الدفاع بعد تفحصها، وقد سمحت لنا بنشر بعض هذه الوثائق من بين هذه التي بين أيدينا والتي تتضمن من المعلومات ما يجهلها حتى قادة المرتزقة أنفسهم عن أنفسهم وكثير من التفاصيل. تبدأ هذه الوثائق بهذه الورقة المرسلة من قائد العمليات المتقدمة بالمخا، وهو القائد العسكري السعودي الأكبر المتواجد في الساحل، إلى سكرتارية اللجنة الدائمة، وفيها حرفيا الطلب من قيادة القوات بأسماء المرشحين لديكم من القيادات اليمنية المميزة والموالية للمملكة وفق الشروط والضوابط لإدراجهم ضمن برنامج الاستمالة مع تعبئة ما إلى ذلك من التفاصيل. وفقا لسجلات اللجنة الدائمة للاستمالة، يخضع كل مرتزق يمني من الصنف القيادي لتقييم سري دقيق، سواء كان عسكريا أو مدنيا. لكل منهم ملف متكامل يشمل كافة بياناته القديمة والحديثة وسيرته الذاتية وأنشطته الاجتماعية وحتى معتقده وانتمائه المذهبي، ضمن ما يعرف ببطاقة هوية قائد يمني ترشحه للقبول لدى السعودية. وجود هذه البيانات كجزء من كشوفات وملفات استخباراتية قد يبدو عاديا في جهة استخباراتية، لكن ما ليس عادي هو حجم الاشتراطات أو ما يمكن أن نسميها بالضوابط وفق ما هي مكتوبة لترشيح قائد يمني ليصبح مرتزق يمني ليصبح قائد للمرتزقة لخدمة السعودية. هذه الاشتراطات حرفيا، وهي الولاء للمملكة وتوافق الأهداف، كذلك قدرة التأثير في صنع القرارات التي تخدم أهداف المملكة في اليمن، هكذا حرفيا ضمن جملة الضوابط التي ترشح القائد اليمني ليصبح فعلا قائد للمرتزقة والتحشيدة السعودية في اليمن. من استمارة ترشيح الإقامة المتميزة إلى استمارة التقييم الدوري التي يخضع لها المرتزقة قبل قبولهم كقادة للتحشيدات، توضح الوثيقة التالية 10 تقييمات تخلو هي الأخرى عن أي معايير وطنية أو إشارة للمصالح اليمنية، تبدأ من تقييم مستوى الولاء للمملكة والامتثال للأوامر والتوجيهات، وتشترط التقيد الصارم بقواعد وأصول الخطابات والمشاركات الإعلامية المحددة أو الممجدة للمملكة، حتى على مستوى ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. يعتبر القائد مسؤولاً عن كل أفراده في هذا السياق. في مؤشرات القياس الموجودة أسفل الاستمارة يستبعد من تقل نسبته عن 60%، ويخضع للمراقبة من يحصل على نسبة 60-70%، ويقبل الحاصل على نسبة 70-80%، لكن لا يرقى إلى منصب قيادي إلا من يتجاوز نسبة 80%. الآن نستعرض جملة من استمارات أو نتائج تقييم مجموعة من قادة المرتزقة وتحشيدات العدو السعودي في اليمن، ونقرأ معكم ما الذي كتب في تقييمات هذه الشخصيات. مثلا هنا لدينا العميد زايد محمد يحيى منصر قائد الفرقة الثانية المنطقة العسكرية الخامسة، يتواجد هنا الانتماء الحزبي سلفي التأثير عالي الحديدة وما إلى ذلك. وكذلك هذه التقييمات تدخل في تفاصيل دقيقة جدا تتعدى مسألة مهنيته في أداء واجبه العسكري، وتحرص وتشدد على قضية الولاء للسعودية وقدرته على التأثير في صنع القرارات التي تخدم أهداف المملكة. هنا أيضا شخصية أخرى، أحمد محمد أحمد غانم أركان اللواء 15 سلفية الانتماء القوة السعودية التابع لها، فإن تتواجد في نجران أم في مناطق أخرى أم في المخا أم في جيزان أم الدعم والإسناد وما إلى ذلك. وهنا قائد آخر علي أحمد محمد سيف الضرافي، وهذه تفاصيل مماثلة لما سبقها. وهكذا لدينا عشرات الوثائق والمستندات التي تفصل في انتماءات وفي نتائج حصول القادة أو هؤلاء المرتزقة قادة التحشيد التابعة للعدو السعودي وفقا لهذه البيانات. طبعا لكل قائد نتيجة معينة. هنا لدينا علي الضرافي وحصل على نتيجة تساوي 81%، وهذه النتيجة النسبية المئوية هي تخص نسبة ولائه للسعودية وقدرته على خدمة المصالح السعودية وفق ما ذكر في هذه الأوراق الرسمية التي هي معمدة من القائد العسكري الأكبر السعودي القحطاني وسر الغاية وزارة الدفاع السعودية. إذن هذا القائد حصل على نسبة 81%، بينما هذا الآخر حصل على نسبة 82%، وهو أحمد محمد البادي نسبة 82%. وهذا القائد الآخر المرتزق سالم فتيني صديق عليان حصل على نسبة 83%. وهكذا زايد منصر حصل على نسبة 84%. لكل قائد رتبة معينة ونسبة مئوية معينة تؤهله لدور معين لخدمة المصالح السعودية في اليمن. يمنح القائد المجتاز لاختبار الولاء مكافأة وفق نتيجته التي حصل عليها، تتراوح بين إقامة فقط أو تأمين طبي له وأسرته. لكن الأسوأ ضمن ما تكشفه هذه الوثائق استخفاف العدو السعودي بشعيرة الحج وتحويلها إلى مكافأة أو جائزة ضمن هدايا كشوفات وتقييمات خدمته ومرتزقته، كما يظهر في استمارة تقييم الولاء.
1: مخصوص على مهزلة
2: إلى أبعد حد. وثائق بتدل على كيفية استمارة العملاء والمرتزقة لتجنيدهم خدمة للأجندات السعودية. من ضمن الشروط الولاء للسعودية. يعني الآن اللي بيسمعونا الآن، هؤلاء القادة، قادة المرتزقة اللي بيقلدوا وبيرفعوا شعارات وطنية أمام الجنود أو المدنيين، هؤلاء تم اختبارهم واختبار ولائهم للسعودية، ما طلع قيادي لو قد حصل على نسبة أكثر من 81% في اختبارات تقييم لولائه واندفاعه في خدمة الأجندات السعودية.

الدفاع عن الوطن والجمهورية في الأشعار الزائفة. الولاء الوطني للجمهورية اليمنية صفر، الولاء الوطني للسعودية 85%، القسم الذي أقسمه للدفاع والضوء عن اليمن صفر. أما للسعودية 90%، والنتيجة مكافأة يحج بيت الله، مؤمن مؤمن يحج بيت الله. أيضا السعودية تستخدم بيت الله يعني بهذه الأساليب القذرة من أجل تجنيد المرتزقة وشذاذ الآفاق والقتلة، علشان يجي حج بيت الله يغتسل من جديد ولد من جديد يرجع بحفاظات بامبرز مولاه.

هذا بلد التوحيد، ها بلد التوحيد. هذا الفتاوى بن تيمية محمد بن عبد الوهاب. ركن من أركان الإسلام أسقطوه، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. أما الآن الحج لمن استطاع إليه ولا أن للسعودية. من جند نفسه مرتزق للسعودية يصير حج ويصير يعتمر. أما من كان ضد النظام السعودي وضد هؤلاء المجرمين عيال أبستين الذين أهدوا كسوة الكعبة إلى أبستين، هذا ممنوع عليه الحج ولا العمرة، هذا كافر مجوسي. أما الخونة والمرتزقة والعملاء والمنبطحين فالحج لمن استطاع ولاء وعمالة وارتهانا.

المصعودين الوطنجيين الذين أو الذباب الإلكتروني، هؤلاء الذين يعملون من أجل آل سعود، هؤلاء اللي بتبصرهم بيكتبوا لليمنية الحرة، تحرر تحرر من الحوثي، مالك تحرر من الحوثي أنت يمني. هذا تشوف في جواز سفره وفي بطاقته أن جنسيته سعودي، هويتها الشخصية سعودي، أبو كان بيشتغل في مطار خالد آل سعود، وأمه اشتغلت مدرسة في مدرسة نورة آل سعود، مولود في مستشفى فيصل آل سعود، يسكن مع أبوه وأمه في حي السلطان آل سعود، تعلم في مدرسة نايف آل سعود، تخرج من جامعة سعود آل سعود، لم يجد وظيفة بعد كل هذا، خرج كي يبيع المسابح في تقاطع شارع متعب آل سعود مع شارع بندر آل سعود، لم يتزوج، ما أبش عدم قدرته على امتلاك سكن، بينما هناك أكثر من 5000 أمير سعودي من آل سعود، كل أمير لديه 4 قصور وأربع زوجات، ناهيك أن الميزانية الشهرية لكل أمير تكفي إلى 1000 أسرة سعودية، وطبعا 5000 أمير ليس لديهم أي عمل سوى الأكل والشرب والتكاثر والترفيه. عموما هذا الماعز السعودي كان داعشي على أيام فهد آل سعود، وهابي متشدد يحرم الشجارة وسواقة المرأة للسيارة على أيام عبد الله آل سعود، ثم متصهين منفتح عاهر لا ولاية له على أهل بيته، لا يستطيع لا منع زوجته ولا بنته ولا أخته من التبرج والهز في الميدل بيست في عهد الملك سلمان آل سعود. حاليا يعمل وطنجي مطبل للداشر المهفوف آل سعود، وبالتأكيد عندها اليوم حساب في إكس، وإذا شاف تغريدة اليمني حر ضد السعودية يدخل يعلق مباشرة ويقول سكوت يا زنبيل، وروح حرر نفسك من الحوثي المجوسي الذي احتل أرضك ونهب فلوسك باسم الخمس قبل أن تتكلم على السعودية مع بالله.

0: بسر بسر
1: وذا الحي عجي وذا الحي
0: عرفوا كلها
1: يا أخي بسرقة سبر وما وذا الحي
0: والله
1: والله.

مرة أخرى حاول العدو السعودي أن يعوض فشله وهزائمه بالتهويل الإعلامي، وفشل أيضا. ظن أن التحذير على الطريقة الإسرائيلية وتهديدات الذباب الإلكتروني مع مشاهد الحرائق والدخان ستصنع له صورة إنجاز ونصر، لكن المحطة طلعت فاضية فارغة. عاد بخيبة الأمل والغصة التي أصابت، ولا ننسى طبعا إنجاز الدفاعات الجوية اليمنية التي نجحت في تقليص حجم الاعتداء على صنعاء بشكل كبير. ولحسن حظ هذا العدو السعودي أن القوات المسلحة لديها خطة واضحة ولا تحرق أوراقها الاستراتيجية، لذلك اكتفت بتحديد مطار ومصفاة الرياض ومقر أرامكو في الدمام، واحتفظت بالمنشآت الأكبر أهمية لمستوى ردع أكبر. وإلا كان زمانه بيبلغ عملاء أرامكو بإلغاء شحنات نوفمبر وديسمبر ويناير فقط علشان قصب محطة فارغة ورجع. مع ذلك فإن توسيع حجم الدمار في الأهداف المحددة كان تأثيره هائلا، ولا تزال المنشآت النفطية الحساسة في السعودية معرضة للقصف في أي لحظة وبمستويات متفاوتة من الشدة.

العضو السعودي بيعتقد يتوهم يظن أن الضربات التي استهدفت منشآت أرامكو خلال الأسابيع الماضية هي أقصى ما لدينا. لا لا لا والله لا والله. تذكروا ضربة بقيقو خريس؟ تذكروها صح؟ أكيد تذكروها، اللي خرجتهم وخرجت أمراءهم بملابس النوم. تمام، حسب ما صرحوهم اللي قالوا خرجنا ملابس النوم. تذكروا هذه الضربة؟ القادم أضعاف أضعاف أضعافها بمئات المرات. مالك

0: هذا العدو السعودي حاول أن يصنع انتصار إعلامي كي يرمم فشله الذريع وعلى كل المستويات فأشل. لذلك أطلق حملة دعائية مكثفة ومسبقة لاستهداف منشآت شركة النفط اليمنية، لكنه ورط نفسه، بل حفز القوات المسلحة لتعلن عن استهداف منشآت محددة رغم أنها تستهدف المنشآت النفطية، لكنها في هذه المنشآت أرادت إغلاقها نهائيا. كما أنه تحدي واضح للقوات المسلحة، أناش استهدف مطار خالد. البعض يقول قد استهدفنا، لكن الآن بنعلن أنه الآن أول ما تضرب أنت إحنا نضرب مطار خالد ونضرب شركة أرامكو في الدمام وفي الرياض. يعني جهز نفسك، جهز صواريخ اعتراضك، جهز قوتك الدفاعية، جهز ما اشتيت. إذا ما وصلناش إحنا فاشلين وأنت ناجح، وإذا وصلنا فأنت فاشل مرتين، لأن إحنا بلغناك ما نضرب، ما هي الأهداف اللي نضربها الآن في الساعات القادمة واستهدفناها. يعني فاشل فاشل تمام. أيضا أوصلنا رسالة له ولكل العالم، زمن أضرب وهرب ولا خلاص، وسنحتفظ بالرد المناسب ولا حذرنا. مجرد يعني مجرد ما حذره وحاول أنه يصنع انتصار إعلامي بهذه الحملة والتحذير على الطريقة الإسرائيلية وإنزال الخرائط أنه هذه الأهداف عليكم إخلاءها سنضربها وكذا، القوات المسلحة حذرت مباشرة أن الرد سيكون قاسي ومؤلم، وحددنا 3 أهداف مباشرة سيكون الرد عليها مباشرة إذا نفذت ما أعلنت به. في الأخير جاء بصاروخ وضرب خزانات فارغة وضاعت فلوسك يا صابر، وأثبتنا لكل العالم أننا أصبحنا ندا لكل العالم، وأن الضربة بالضربة والعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاصة والبادئ أظلم.
1: تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

ما الذي أحرزه هذا العدو بالأمس من هذا التهديد وهذه الطريقة الإسرائيلية الصهيونية؟ ما الذي أنجزه؟ لا شيء أبدا، إلا أنه استطاع أن يحرك بعض ضعفاء النفوس الذين هرولوا إلى المحطات وشكلوا ازدحام وحاولوا تشكيل أزمة. ضعفاء النفوس أو من في قلوبهم مرض بيخدموا العدو بهذه التحشيدات أمام المحطات، أزمة على أساس كل شيء عندنا سابر، يعني الأموال وكل شيء وجاهز يعبي سيارة فل. كم قد تكلمنا، كم قد تحدثنا من بداية العدوان، ما حد بيموت من قلة البترول والغاز. ما لكم؟ مع أنه هناك تطمينات، نحن بنخوض الحرب لنا أكثر من شهر من بداية التصعيد. ماذا حدث؟ لا شيء، كل شيء مأمن، البترول موجود والغاز موجود لفترة طويلة ومؤمنة. شركة النفط عملت حسابها وبلغت وبتبلغ وبتطمن الناس، وإن فرضنا حتى ما بيش داعي ان احنا نهرول ونعمل هذه الضجة وهذه الأزمة. احنا بنقول احنا في معركة وعي. متى سنفهم؟ متى سنعي؟ متى سننظر إلى هؤلاء باحتقار؟ أقلها بازدراء. يعرف أنه في وضع مخالف، في وضع مشين، اللي بيسارب تخدم الجنب تقول ما لك عند والجنان حقك، هيا ما با روح البيت. ليش هذا اللهفة كل واحد يتصل بالثاني؟ تحرك قال أزمة، قال أزمة يضربوا، ما هو ما با هيا. وكيف احنا قلنا وعي واستشعار للمسؤولية. في ناس من المستمعين قالوا والله بيحلف لي يمين في بعض الرسائل، بعض المستمعين ان سيارته مصفرة قال والله ما جزمت اخرج اسارب، مع اننا ناوي اخرج عبيها بترول، يعني قبل ما يطلع هذا الخبر وكذا بين اقول يعني لا بعض العصر واخرج عبي لي دبة بترول حسب يعني حسب الإمكانية اللي معه. قال ما زد جزمت، تجلس مصفرة ولا أسيد أسير أشكل أنا نقطة في هذا السرب ولا هذا الطابور. عنده استشعار بالمسؤولية، عنده وعي، مع أن سيارتك مصفرة وكان ناوي يصير عبيها، بس قال لك لا الآن ما دام قد بالطوابير وسرة وأنا ما تكونش ضمن هؤلاء المتذبذبين أصحاب القلوب المريضة اللي بيدور الأزمة، يدور المشكلة، يصورها للعدو والسعودي يقول ها تمام عملنا شيء. الوعي مهم، والله الوعي مهم، أما مجرد كلام تسمعه أو كلام تبكبك به في المجالس والمقايل وعند أول اختبار تفشل فيه فشل ذريع، فعيد حساباتك في الوعي أمام هذا العدو.

بالأمس كان هناك حملة تغريدات تحت هاشتاج جرائم السعودية في اليمن. اللي ساربوا اليوم في المحطات، أنتوا شاركتوا في الحملة؟ أنت ناوي تشارك في الحملة عادي مدة أسبوع؟ أنت ناوي تفضح العدو السعودي وجرائمه في اليمن أمام الحملة الإعلامية اللي بيشنوها على أساس أنه تضامن كل العالم بيتضامنوا مع السعودية؟ ليش السعودية تواجه عدوان يمني؟ تخيل السعودية تواجه اعتداءات يمنية إرهابية تستهدف المطارات المدنية والأهداف المدنية والمعتمرين والمسافرين. 12 سنة مطاراتنا مغلقة، 12 سنة واستهدفوها كل يوم، 12 سنة والشعب اليمني محاصر، ممنوع على المريض أنه يسافر للخارج يتحالج، 12 سنة محاصر لنا، ممنوع دخول الغذاء والدواء حتى ترتفع أسعارها أضعاف مضاعفة وأحيانا تنتهي مدة صلاحيتها. أنت كيمني، أنت اللي بتعيش المعاناة والحصار 12 عام، أين الوعي أمام ما بيقوم به العدو السعودي اللي شغل في إعلامه وذبابه ومرتزقته وأدواته كي يجمع تضامنات العالم كلها؟ ولن تنفع، ما عاد تنفعش، لكن شغالين. الوعي أصبح خارج الحدود اليمنية لدى الأحرار، وبعض أبناء الشعب اليمني مش شوحر ولا كيف، مش مستشعر لمسؤوليته. هذا واحد من الأحرار يتحدث

0: ومن أرض رسول الله كل حب التراب ذر التراب فيها أغلى من روحنا. بس السؤال بالإسلام بالعروبة بالمروءة بالشهامة، ألا يستحق الشعب اليمني التضامن؟
1: أثيه رؤدات 14 عاما
2: بلدت جبدي أول فرحة دي في الدنيا، قلبي وجيع قلبي تعب عندي زارت جبدي.
1: طالبة في الصف السابع.
0: لكن السؤال، 40 مليون يمني بقالهم 12 سنة في حصار. يا عم الحاج، انت خرجت المتحدث باسم قوات التحالف وهو سعودي الجنسية جنرال خرج اسمه اللواء العسيري، خرج قال ايوه احنا فرضين حصار على اليمن برا وبحرا وجوا. انت اللي بدأت وقلت ايوه عملنا عملية عسكرية على مطار صنعاء، فهم بيردها لك في المطار. انت اللي بدأت يا عم الحاج، هم اللي بدأوا. مش انت عايز العمليات العسكرية تتوقف؟ ابدأ من عندك، ارفع الحصار وسيب الناس اللي في صنعاء منهم للشعوب العربية والإسلامية هي اللي تحط عليهم، انما انت اللي بادئ، انت اللي عامل كل حاجة. المهم يا اخوانا، حمل التضامن مرة واحدة، الاوامر من المخابرات المصرية تحولوا من الشماتة للتضامن. وشنا يا ريس، انت يدفع عندك كرامة انت وهو ولا رأي ولا اي حاجة؟ تضامن وقد كان. لكن انا هنا بقى عايز اروح لحضراتكم لجزئية مهمة جدا يا اخوان. بعض وسائل الاعلام المصرية المعارضة واللي موجود فيه منها في اسطنبول ومنها في لندن خرج علشان يهاجم الناس اللي في صنعاء ويدعم المملكة العربية السعودية ويتضامن مع الشعب السعودي اللي هو بعض العالقين من إخواتنا السعوديين بسبب مطار الرياض. السعودية عندها 35 مطار، اللي معرفش يرجع من مطار الرياض يرجع من المطار اللي بعد الرياض أو اللي قبل الرياض. لا، بيوتنا مفتوحة للشعب السعودي، وفعلا بيوتنا مفتوحة للشعب السعودي، بس مش مفتوحة للشعب اليمني. يعني يا جماعة، الكيل بمكيالين حرام، لا يرضي الله ولا الرسول ولا الشرع ولا الدين ولا العروبة ولا المروءة ولا الكرامة ولا الشهامة ولا حق الجيرة. مش كده يا اخي، ده احنا لو عرضنا لكم كلام الاعلام السعودي نفسه ذاته بذاته عن اليمن، عن صعدة، عن عن صنعاء، اعملوا كذا وكذا اثناء عاصفة الحزم، اللي ما حسمتش حاجة والله خالص. يعني بص، العربية صاعدة بالكامل هدف عسكري. يا عم صاعدة دي فيها ملايين الناس، فيها مئات الالاف، قال لك كلها هدف عسكري. بقى احنا بقى، انت هتهزر ولا ايه؟ انت عايز تقارن اليمني ها بالسعودي اللي معاه ريالات؟ يا جدعان ده ما يصحش بشرع الله. الاعلام اللي في الخارج المصري، بعض وسائل الاعلام اللي في الخارج المصرية، اما في عندهم قلق من تعليمات جت بشكل معين، اعمل اللي هتعمله على الناس اللي في صنعاء وتضامن مع المملكه وبيوتنا مفتوحه. يا عم الحاج، انت اصلا مطرد زي حالته، مش عارف ترجع بيتك، وبفتح بيتك لغيرك. خلتونا نقول كلام ما كانش ينفع يتقال. نروح مع حضراتكم لجزئيه مهمه جدا يا اخوانا، لازم حضراتكم تفهموها وتعرفوها وتسرش بنفسك، تبحث بنفسك على جوجل. شوفوا يا اخوانا، اول ما طياره مصاره كان بتطلع من اليمن رايحه للكيان كان بيعمل ايه؟ بيغلق مطار بن غوريون. اول ما طياره مصاره كان بتحصل من جنوب لبنان، اول ما اي تخرج من قطاع غزه حتى كان بيغلق مطار بن غوريون، كان بيلتزموا بالتعليمات. تتفق تختلف، كان بيلتزموا بالتعليمات. ارجع لوسائل الاعلام يا اخوانا، بقول لك بن غوريون، مطار بن غوريون. شوفوا مجموعه، شوفوا انت هتشوف هنا حاجه، الصوره كلها كامله اهي. مطار بن غوريون علق الرحلات، قال لك مفيش رحلات بسبب اللي بيحصل مع لبنان مرة، واللي بيحصل مع اليمن تانية، واللي بيحصل مع إيران تالتة. ليه احنا بقى نعيش شغل العنطزة والفشخرة الفاضية وما نعلقش الرحلات والناس يحصل اللي حصل لها؟ عندهم يا جماعة، لو ما علقش الرحلات وأغلق المطار هيتحاسب، انت بتقصر، انت مش عارف ايه، يتعزل من منصبه. كم مرة تم إغلاق مطار بن غوريون؟ بينما محمد بن سلمان غرر بالناس، وغرر بالناس هنا حاجتين، قاعد يقول حنا جنب المطار، حنا جوه المطار، حنا ورا المطار، حنا كلنا قاعدين في المطار. ما الصواريخ اللي بتطلع من صنعاء دي ورق، دي سجاير كليوباترا، دي مش عارف ايه، دي ملهاش لازمة، دي بتقع. الآن اللي حصل كان نتيجته ايه؟ مش انتوا اللي غررتوا بالناس؟ الناس اللي في صنعاء حذرت، والمشهد اللي خرج وعرضته قناة العربية مرفوض، حتى وإن كان تم عرضه من وجهة نظر الإعلام السعودي اللي هو نفسه عاملين منع التصوير. إحنا بنقرأ الرؤية اللي السعودية تعرضها لنا فقط لا غير، ما جابتش معاها حتة مكة والمدينة واستعطاف العالم، فجابت معاها بصراحة حتة المعتمرين وعملت شغل عالي. هي اللي بتعرض وجهة النظر، ما فيش وجهة نظر أخرى. لكن الناس اللي بصراحة حذروا، وفيديو مطار الرياض للمعتمرين مرفوض. لكن انت كنت خد التحذير زي مطار بن غوريون على محمل الجد، خد التحذير زي مطار موسكو. اول امبارح تم تعليق

0: خد التحذير زي ما حصل في لوس انجلوس من ايام، خد التحذير في اي مكان في العالم. انما انا من احسن ما عملتش كده، احنا مش عارف ايه من الجزيره يا عم الحاج، ارواح الناس حرام. مين اللي عمل كده يا اخوانا وقال حنا جنب المطار وحنا جوه المطار ومفيش حاجه في المطار وغرروا بالناس والناس تعرضت للعمل العسكري وكان في تحذير من الناس اللي في صنعاء؟ مش الحقيقه تتقال كامله ولا انت عز على مزاجك؟ ده السؤال الاول. الناس اللي في مطار بن غوريون علقوا الرحلات، محمد بن سلمان ما عملهاش في الوقت نفسه. حتى الناس اللي في صنعاء، ابحث على نفس جوجل، حتى الناس اللي في صنعاء فاكرين بدايه العمل العسكري اللي بدا الان كان ايه؟ ها اقعد 5 ثواني كده لغايه ما تفتكر بداية العمل العسكري اللي حالي كان ايه؟ ها كانت طيارة جاية من ايران فيها ايرانيين ويمنيين وهتنزل مطار صنعاء. المملكة العربية السعودية رفضت الطيارة تنزل. الناس اللي في صنعاء قالوا لا هتنزل. ليه يعرضوا الناس للخطر؟ تم تعليق الرحلة عن مطار صنعاء والطيارة نزلت في مطار الحديدة. السعودية لقد انتصرنا وفرضين الحصار برا وبحرا وجوا وسماء اليمن في عهدتنا او في قبضتنا. الناس اللي في صنعاء ساعتها عملت ايه؟ منعت الطياره تنزل. ارواح الناس مش ببلاش، انزلي يا بنتي يا طياره في مطار الحديده. انما عندنا في السعوديه لا، حنا جنب المطار، حنا ورا المطار، حنه العريس قدام المطار، وفي الاخر نضحي بارواح الناس. طيب نضحي بارواح الناس واحنا ابطال بقى واحنا احرار بقى واحنا عندنا قوه بقى، وما نعملش زي الاعلام السعودي او زي ابو ابراهيم لما قال لك ده في الفنادق والخنادق وده طالع من سيناء لايران. فاكرين اللي قالوا عن الراجل ده؟ وفي الاخر الراجل راح في شكل حتى الاعلام الاسرائيلي ما قدرش يتاجر باللقطه بتاعته لانه شايفين ان الراجل راح في الميدان، في الميدان. ولا انا ده كلام يا جماعه ولا ده ما حصلش؟ مش ده حصل؟ قاعد يقولوا لك عنه ايه صحيفه الشرق الاوسط دي سعوديه. شوف قناه العربيه بقى ومحمد الحسيني ونسمع ونرى ورشير نبيل على قناه العربيه وكل اللي حصل واللي جان والمشايخ. فاكرين المشايخ المداخله
1: وكل فئران بالانفاق هم داخل جحورتهم، داخل جحوره موجود.
0: طب اهو ها تغرر بالناس تروح المطارات وفي تحذير وتقوم انت تروح الاماكن المحصنه. يا اخي عيب، عيب لا من كرامة العرب ولا من مرؤته ولا الشهامة ولا أي حاجة. أنا بجيب لك كل حاجة بالدليل، ولا أنا غلطان ولا ده تأويل من عندي أنا، مش تأويل. نقطة تاني مرة أخرى، من حقك تتضامن مع الشعب السعودي وهو يستحق، لكن الشعب اليمني كمان يستحق، الشعب السوري يستحق أن تتضامن معاه، لكن الشعب المصري يستحق، من حقك تتضامن مع الشعب المغربي لكن الشعب الجزائري يستحق أن تتضامن معاه. ما ينفعش تتضامن مع الناس المدنيين اللي موجودين في موقع الجيش السوداني وترفض التضامن مع المدنيين اللي موجودين في موقع الدعم السريع. الكلب ميكيالين يا جماعة ده حرام، حرام في الدين والله. من حقك تتضامن مع الشعب السعودي وتتضامن مع الشعب اليمني، غير كده انت الريالات هزمتك وما قدرتش تقاوم الريال. هتقول لي أصل السعودي عنده كبسة،
2: أقول
0: لك اليمني عنده ماندي بس ما عندوش
2: ريالات. بس على وعي ذكر لك كل الأحداث، بيذكرك بكل الأحداث، ما يعني لا يملك ذاكرة السمكة مثل ما بيقولوا، لأن بعض اليمنيين مع الأسف يملك ذاكرة السمكة، ناسي إيش اللي حصل قبل يومين من جرائم العدو السعودي. ذكر لك صعدة أن العدو السعودي أعلن بأن صعدة هدف عسكري. كل صعدة، صعدة بأكملها بالمدنيين بالبيوت بكل شيء هدف عسكري. ذكرك بالعسيري لما أعلن أنه إحنا اللي فرضنا حصار على الجمهورية اليمنية في الجو والبحر، بيذكرك أنهم هم الذي ابتدأوا، هم من بدأوا الاعتداء. فلماذا هذا الإعلان والتضامن مع السعودية فقط واليمن؟ مطارات السعودية مدنية وإحنا مطاراتنا مش يعني مدنية ولا كيف؟ دمهم غالي وإحنا دمنا رخيص. ذكرهم أنه أصلا الذي ودب بالمدنيين حسب قولهم إذا كان هناك يعني أضرار أو قتلى أو جرحى بسبب النظام السعودي كان يمكنك، ما بش حاجة، إحنا في المطار ولا بحاجة، إحنا جنب المطار، إحنا داخل المطار. بيذكر بالعدو الإسرائيلي الصهيوني اللي لما حذرناهم بأن أجواء مطار اللد بن غوريون محظورة وقفوا المطار على طول. حماية لأرواح الصهاينة اليهود، وهذا لا. وعمل لك صور بالذكاء الاصطناعي. احنا نعرف ان المعتمرين يوصلوا الى مطار جدة، هذا المعروف عند كل الناس. اين المعتمرين في مطار الرياض؟ اين؟ العكاء بالصين. هذا العدو الذي بيحاول انه يتعلق باسرار الكعبة بيضحي بهذه الارواح من اجل انه يجمع لك كم تضامن من دول وأنظمة وشخصيات ورياضيين وممثلين. المهم أنه السعودية تتعرض، مع أنه هذا بيهين كرامته، هو نفسه بيعرض نفسه للتشهير بأنه اللي حاصرتهم 12 سنة واعتديت عليهم 12 سنة اليوم بيحاصروك وبيذلوك وبيضربوك وبيجعلوك مسخرة أمام كل العالم.

السعودية بما عملته يوم أمس الثلاثاء عصرا بالتحضيرات والهالة الإعلامية والطريقة الإسرائيلية بالإخلاء لموقع سيتم استهدافه وإنزال الخرائط، أهانت نفسها أمام شعبها وأمام العالم بأكمله، فوضعت في موقف محرج. ردت بقوة، تعرف جيدا أن ضرباتنا ستزداد شدة وتضاعف الإهانة والوجع لديها. الحل هياط بيان عسكري، ضربة خجولة في صنعاء وفي الحديدة، والذكاء الاصطناعي وذباب إلكتروني، وإعلام يتولى لملمة الكرامة المبعثرة. بس برضو سنرد لأن الكلام عندنا مثمن. أما هياتهم فأصبح المسؤول المسؤول عندهم المسؤول أحد مسؤول وزير أو كذا، أو بينشر صور قديمة ويقول لك بدأ الرد والعقاب. مفلسين مفلسين أمام هذا الإفلاس، أمام هذا الغباء. علينا أن نكون أكثر وعي، أن نستغل غباء هذا العدو. مش نخرج نطوبر ولا نصدق أعلامه وذبابها الإلكتروني اللي بيحاول يشغلنا عن هذه المعركة الأساسية. يقول لك استعادوا باب المندب 5 مرات 10 مرات 11 مرة، رجعنا عند باب وصلنا للمخاق، نحن في ذباب. كله انصارات في الإعلام، ويشغلوك بقناة العربية والعبرية والحدث والجزيرة وتحليلات، ويستضيف محلل وخبير عسكري. وقد احنا حررنا تعز وحررنا، يعني ولا حد بيحذر، ولا حد بيحذر. متابعين لهذه القنوات، مصدقين لهذه القنوات، متذبذبين مع الذباب الإلكتروني. أصغر شائعة أو إرجاب بيحركهم. العدو منهار، مهزوم، مدحور، أصبح مسخرة العالم بأكمله. السعودي بماله ونفوذه ومكانته وسياسته لا يستطيع أن يرد. مأزوم محمد بن سلمان انتهى. قال لك مطار خالد سالم ولا في حاجة. طيب وقفوا، هناك تحذيرات، هناك استهدافات حصلت. وقال لك ولا في حاجة، أنا كنت توي في المطار، قد خرج من القصر، قد خرج من القصر، قدوا في مكان آمن خوفا من الضربات اليمنية. أما شعبه مش مهم، المهم التضامن العالمي بس.

0: هنا نصيحة للمهفوف من أحد الأحرار اليمنيين الدكتور أحمد المؤيد. في نصيحة للمهفوف بيقول: عزيزي الأمير محمد بن سلمان، دعني أصارحك بما لا يجرؤ مستشاروك على قوله، وما لا يحتمله غرورك، وما سيستفز جيوش الذباب الإلكتروني التي اعتادت التصفيق لك حتى وأنت تقود بلدك نحو المجهول. أنت تخسر يا سمو الأمير وتغرق في مستنقع صنعته بيديك، ومن لا يخبرك بهذه الحقيقة فهو إما خائف منك أو منتفع بك أو شريك في خداعك. لقد أحاط بك رجال لا يرفعون إليك إلا ما يطربك، ولا يكتبون في تقاريرهم الاستخباراتية والعسكرية إلا ما يغذي أوهام السيطرة والانتصار، حتى أصبحت لا ترى الواقع كما هو بل كما يرسمه لك المنافقون من حولك. وهكذا استنزفت مئات المليارات في الحروب والمغامرات السياسية، بينما كان شعبك واقتصاد بلدك أولى بها. واليوم حين تصبح أرامكو والمطارات والممرات البحرية عرضة للتهديد، وتتراكم الضغوط الاقتصادية، أين ذهبت تلك المليارات؟ وأين الانتصارات التي بشرك بها مستشاروك؟ لقد أنفقت ثروات هائلة بحثا عن أمن لم تستطع ضمانه، وخدت حربا بحثا عن نصر لم تستطع تحقيقه. ألم تدرك بعد أن أسهل الطرق لإضعاف الحاكم هي توريطه في حرب لا يعرف كيف ينهيها؟ فالحروب تفتح خزائن الدول لتجار السلاح والمنتفعين، وتفتح أبواب المآسي على المدنيين، وتدفع الحكام المحاصرين بأخطائهم إلى تقديم تنازلات لم يكونوا ليقبلوا بها قبل تورطهم. وأتساءل: أين مستشاروك؟ أليس فيهم رجل رشيد؟ أم أنك لم تبقي حولك إلا من يتقن الانحناء والتصفيق؟ وكيف تنتظر الصدق ممن يعلمون أن مصارحتك قد تكلفهم مناصبهم؟ لقد صنعت حولك بيئة يخاف فيها الجميع من قول الحقيقة، ثم أصبحت أنت أول ضحايا هذا الخوف. أما الأمريكيون فلا تراهن كثيرا على وفائهم لك، فمصالحهم لا تتوقف عند عرشك، وانهيار دولة بحجم المملكة إن وقع قد يفتح أبواب الفوضى والتفكك والصراعات الطائفية، ويخلق سوقا جديدة للسلاح والتدخلات الأجنبية، بينما تتربص إسرائيل بالمنطقة بحثا عن أرض إضافية حين تحين الفرصة. وقد تجد من المرتزقة العرب من يبيع لها بندقية، ومن تجار الفتاوى من يبيع لها دينا، حتى يصبح الدفاع عن مصالحها فضيلة يثاب فاعلها. أما أنت فقد تجد نفسك خارج المعادلة بعدما دفعت من أموال بلدك ثمن الطريق إلى هذه الكارثة. سمو الأمير، لا تخلط بين الخوف والولاء، ولا بين الصمت والرضا، ولا بين التصفيق والمصداقية. لقد رأى الناس ما جرى لأبناء عمومتك وأقاربك ولرجال الدين والناشطين وأصحاب الرأي في بلدك، فكيف تنتظر ثقة ممن يخشى أن يكون الضحية التالية؟ إن الحاكم الذي يخافه الجميع قد يكون أكثر الحكام جهلا بما يجري حوله، لأن أحدا لا يجرؤ على إخباره بما لا يريد سماعه. وإياك أن تكون نهايتك في كتب التاريخ صدرا يقول: ورث ملكا عظيما فأضاعه بغروره، ثم ظل يكابر حتى لم يبق ما يستحق المكابرة عليه. لا يزال أمامك وقت، لكنه ليس مفتوحا إلى الأبد. أوقف المكابرة وتخلص من تجار الحروب وباعة الأوهام، وافتح باب التفاهم الجاد والمباشر مع صنعاء، وابدأ بمن يحيطون بك من أدعياء الشرعية اليمنية، أولئك الذين اتخذوا من فنادق السعودية مقرا لحكومتهم ومن خزائنها مصدرا لامتيازاتهم. 10 سنوات وهم يتحدثون عن تحرير اليمن من غرف الفنادق، ويخوضون المعارك بألسنتهم، ويتركون اليمنيين يدفعون ثمن حرب لا تنتهي. أي شرعية هذا التي تعيش خارج أرضها وتستهلك أموال غيرها وتطلب من الآخرين القتال نيابة عنها، بينما يتقن بعض رموزها جمع الامتيازات أكثر مما يتقنون إدارة الدولة؟ وأي انتصار تنتظره من رجال لم يستطيعوا حكم ما يدعون تمثيله، ثم يريدون منك تمويل عجزهم إلى ما لا نهاية؟ لقد تحولت الشرعية عند بعض هؤلاء من مسؤولية وطنية إلى مهنة مربحة، ومن قضية شعب إلى إقامة فندقية مفتوحة على حساب المملكة. افتح ملفاتهم أو افتح ملفاتهم المالية وراجع ما تقاضوه وما أنفق باسمهم، واعصر كل من اغتنى من أموال الحرب واسترد ما أخذه فقد أخفق في المهمة وقضي الأمر. فإنها والله جريمة أن يدفع المواطن السعودي فاتورة رفاهية مسؤولين يزعمون أنهم يقودون معركة تحرير بلادهم من وراء الحدود. استعد زمام المبادرة، ولا تجعل مصير المملكة رهينة المنتفعين الذين لا يخسرون شيئا كلما طالت الحرب، بينما تخسر أنت المال والوقت والنفوذ. وتعامل مع رجال صنعاء باعتبارهم قوة حقيقية على الأرض، لا صورة مشوهة في تقارير خصومهم. فوالله إنك تعلم صدقهم بالتفاوض والالتزامات والضمانات، بدلا من مواصلة الرهان على مرتزقة أثبتت السنوات عجزهم. يا محمد بن سلمان، المشكلة لم تعد في أنك أخطأت، فكل حاكم يخطئ، المشكلة أنك قد تجعل من كبريائك عائقا يحول دون إنقاذ ما يمكن إنقاذه. إن الاعتراف بالفشل اليوم أقل كلفة من انتظار كارثة تجبرك غدا على الاعتراف به. وإذا كنت لا تملك شجاعة سماع الحقيقة، فلا تنتظر من التاريخ أن يجاملك حين يكتب النهاية. أحمد المؤيد.
1: نستطيع أن نجتث الحوثي، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية
0: محفوظ لوحدها. أنا لكم محفوظ
1: في فقط في
0: لك نصيحة،
1: نجتث كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي. لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

0: الذاكرة. القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبتعد ما يقل عن 20 كيلو متر من العاصمة اليمنية صنعاء، وتستطيع تجداحها بريا غدا. لكن نعرف لو تم هذا الاجتياح سوف تكون هناك ضحايا كثيرة،
1: ضحايا في قواتنا بالآلاف، بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية.

الناس الأحرار مقتاضين والله مقتاضين من ما حصل من قلة الوعي لدى البعض في المساربة واختلاق فوضى أو اختلاق أزمة وهلع، اللي مطوبر عن محطات الغاز واللي مطوبر عن محطات البترول. الناس مضايقين والله مقتاضين. معقول بعد 12 عام وعاد الوعي عند هؤلاء قاصر إلى هذا الحد؟ عاد حنا بنتكلم أول أمس بنقول كيف نفعله بالشعب السعودي بالنظام السعودي، مع احترامنا لشعب نجد والحجاز، لكن بسبب صمتهم سكوتهم عن كل ما يحدث على مدى 12 عام بنتحدث أول أمس بطريقة ساخرة إن عاد إحنا بنعمل وبنعمل، وعاد الطائرات حتوصل لمطار الحديدة وحنحول مثل ما عملوها بيشة عن عمل الحديدة وحنسمح لهم برحلتين بوجهة واحدة إلى الصومال، وعاد عيطوبروا في محطات البترول والغاز. هم اللي يحدث لهم هذا الشيء مش إحنا. فلالو يقصف كل محطات البترول، المفروض ما يشوف العدو إلا عزة ورفعة ووعي من هذا المواطن المحاصر 12 سنة والصابر والصامد والثابت أمام كل مؤامرات العدو. جاء ضرب لي محطات وخزانات فارغة وإحنا نشكل أزمة، عدو مهزوم مدحور مأزوم خارج في مستنقع حانب، العالم كله بيتمسخر به. السعودية أصبحت وجهة خطرة لأول مرة في تاريخها. عارف ما معنى أنه شركات الطيران العالمية تعلق رحلاتها من وإلى السعودية؟ كارثة كارثة كارثة. ومن من؟ من الشعب اللي حاصرها السعودية 12 سنة. عارف ما معنى هذه الرفعة؟ وانسر زاحم والطوبر كبحك الله هيا وكيف ما يسبرش.

0: أبو رامي يقول هم يقول والله ما شاركنا ولا عن شارك ولو مشينا رجلة بس هم هول الطابور الخامس أصحاب الله يحق الحق. أبو عبد السلام الأسدي أخي سند هم ولا غيرهم من أول يوم للعدوان منذ 12 سنة ونفس ما ذكرت بعضهم لا يملك سيارة وتشوفيه طوبر هول لا يعرف وطن ولا فيهم رجولة. بعضهم يجننك طول هذه الأيام كلها ما بش حراف من ناكل جوعنا فعلنا تركنا لكن وقت الأزمات يطوبر الشعب بها فل هيا وكيب من أين الظلط
1: والإمارات عافت في اليمن من وساها دم وانا مع الله مستحيل ابتزازي.
0: صباح الخير يا مؤمن والله العظيم البار الرحيم لو يجيب ابن مردخي البترول بلاش بلاش ما أفكر مجرد تفكير ولو للحظة واحدة أني أسارب سيارتي على حقها البترول المجاني وأوصله لما يتمناه في إدلالي من أجل شوية بترول. عقل يا أخي غير جنان ارفع راسك أنت يمني عيب عليك وعلى دقنك أنك تخلي واحد من بقايا يهود خيبر وبني قينقاع يضحك عليك ويعيشك في أزمة والدنيا فاهنة والأمور مسلمة مسلمة. اصحوا يكفي لغاجة وثقالة يكفي والله عيب عيب الراجع عفو الله وغفرانه كلام من القلب قلب محروق والله. حسنات اقسم بالله يا الشخص الواعي والفاهم انه في البيت ولم يكن يسرب حتى ولو كان بحاجة ماسة لدبة بترول ولكن العملاء والطابور الخامس والذي لا يمكن أن يسمع طروحاتك فالخاين والمرتزق مرتزق والمرتزق مرتزق والخاين خاين عليها طولة وعمر ذيل الكلمة ينعدل ربنا يهديهم ويتعلموا ولو ذرة من الكرامة وعزة النفس. عبد اللطيف الغرسي

أحد من المستمعين بدون ذكر الأسماء، يعني ما ذكرش اسمه تمام، قال صدق إننا حانب وفي ورطة، لو حد يطلع في سيارتي ويشوف السيارة فلع يقول إن أنا من هؤلاء. والله والله والله أني عبيتها قبل هذا الموضوع بيوم. أحد يقول إن أنا طابور خامس؟ طبيعي عادي عبيها فل براحتك في الأيام العادية. قال أنا عبيتها قبل الحدث بيوم. الحين قال ما عاد شي حد يطلع معي فوق السيارة لا يبصروها فل ويقولوا إحنا بنقول لك من أول الذي ينبع على طول. بعض الشغلين التلفونات تمام، ما رضى يقوم ينفع مولاب وهو مخزن، يقول لك شانني وريح، وهذا يخرج من عز التخزينة. صلى الله قال كذا أمانة المحطة أين الذي هي خفيفة، وقال حطت كذا الآن. هيا يا شباب مالك، قالوا أزمة، هيا قوموا هيا هيا عدوا شي قوم هذه في المقيل.

0: تختار.
1: هذا بيدور دراجات ولا حباش قارة ويقوم عايز يلعب هافل. والله
2: ايمان ناس بالغدا هيك هنمي نرداها بوات وادنا بصح يا نرتهم لجلدينا
1: الله. انما بلا واعي الامانه واعي 12 سنه 12 سنه 12 سنه والعدو بيدومك دويم. اليوم وقت احنا ندومه ونعجنه ما عايزش يعجننا بخبيراتها عقلوا تقول الله

مثل هؤلاء اللي مش عاد يصير يطوبر تماما ويعبي السيارة فل. نقول له مستعد انك تقدم قيمة الفل للتصنيع العسكري، تنفقها للقوات المسلحة، للقوة الصاروخية، للطيران المسير، للدفاعات الجوية. من هنا ما باش يلا نصرف على الجهاد. من أين انفاق في سبيل الله، تدمير لهذا العدو، مشاركة في النصر؟ من أين يلا ما بيش رواتب. لكن قالوا أزمة، أتنبع تعبي عبي فل فل الفل، ولا عاد ما يعبوا لي دبات مستعد يا عيبة.

الشعب واعي أكيد وصامد وثابت، وله أولاق إلا قليلة لابد من ردعهم. خلاص 12 سنة، البعض بيقول أولاق إلا قليلة، ما لا تعطوهمش أكبر من حجمهم، لا نعطيهم حجمهم ونقزمهم. هذا احنا عم نخوض معارك مع هذا العدو، ما قد عاد ترحش من غدوة. العالم كله بيتآمر عليك، العالم بكله متآمر عليك، العالم كله تضامن مع السعودية، وانت 12 سنة ما حد ضامن معك، ما حد عبرك. الدم اليمني عندهم ولا هو بريال، والدم السعودي عندهم غالي، عيال الأبي الصيني هذا. ويقول لك هؤلاء أقلية، هؤلاء لابد من تحجيمهم وفضحهم. لذلك أنا بين أقول أنه كل الأحرار لابد أنك عندما تمر من محطة وفيها من هؤلاء المساربين انظرهم بازدراء باحتقار باحتقار، مش يعني ما مش داعي المشاكل، هذا على الجهات المعنية، لكن بين لهم بنظراتك أنهم هؤلاء حقراء أصحاب أزمات، هؤلاء المرجفين اللي بيساعدوا الإرجاف يعني والشائعات، هؤلاء هم سارب. ليش سارب؟ ليش؟ ما هو الداعي؟ والأمر كل مستتب عادي مستقر، البترول موجود وشركة أنا بتقول لك موجود، كما قد انعدم سارب. وإحنا بقول حتى لو ينعدم ما بالداعي إنك سارب، طرحها واختارج اختارج

قولوا يا رب يا الله يا الله. هناك بعض المواقع تتحدث بأن هناك هجوم يستهدف الخرج بالرياض. يا الله يا رب. مواقع أنباء، وكالة أنباء ومواقع تتحدث عن هجوم يستهدف الخرج بصواريخ يمنية. يا الله سدد يا الله.

تداعيات الضربات اليمنية، شلل إداري في أرامكو وأضرار واسعة تطال المنشآت الهندسية ومعامل الغاز. أفادت مصادر إعلامية بتعرض منشآت إدارية وهندسية في المقر الرئيسي لشركة أرامكو السعودية لأضرار بالغة وجسيمة جراء هجوم صاروخي يمني دقيق، وذلك بالتزامن مع التصعيد العسكري المتلاحق ومعادلة الردع التي فرضتها القوات المسلحة في صنعاء. وفي تطور متصل يؤكد حجم الارتباك والشلل في مفاصل الشركة الحيوية، أفادت وكالة رويترز بأن إدارة أرامكو أصدرت توجيهات عاجلة لكافة موظفيها بالعمل عن بعد من المنازل عقب قرارات إخلاء المقر الرئيسي وتصاعد المخاوف الأمنية. وعلى صعيد متوازن يبرز نجاح الضربات في العمق السعودي، كشفت صورة أقمار صناعية جرى التقاطها مساء الثلاثاء عن اندلاع حريق هائل وواسع النطاق في معمل الفاضل لمعالجة الغاز التابع لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وقدر شدة الحريق ب 31 ميجاوات عقب أنباء عن دوي انفجارات عنيفة هزت المنطقة الشرقية، حيث يعد معمل الفاضل من أكبر وأهم المنشآت الاستراتيجية لمعالجة الغاز في المملكة والمنطقة، ما يمثل ضربة قاسية للبنية التحتية والاقتصادية للنظام السعودي.

استهداف العمق السعودي وأثره المباشر على مشاريع التنمية والعمران. بعيدا عن الأبعاد العسكرية البحتة، يكشف المأزق الحالي عن اصطدام مباشر بين رهان المملكة على التوسع العمراني والخدمي السريع وبين حقيقة الجغرافيا الملتهبة. لقد استندت استراتيجية التنمية والإنفاق الضخم على قطاعات العمران والتشييد والخدمات اللوجستية إلى افتراض أساسي مفاده أن العمق الحضري والمرافق الكبرى بمعزل عن أي تهديد استراتيجي، إلا أن ارتدادات المواجهة والضربات الموجهة للبنية التحتية والمطارات تضع هذا النموذج تحت ضغط هائل. فعندما ترتبط خطوط الإمداد وشبكات النقل وتشغيل المرافق الحيوية بتهديدات أمنية مستمرة، تتراجع وتيرة المشاريع الكبرى وتضطر الشركات والمقاولون لإعادة تقييم المخاطر التشغيلية وارتفاع تكاليف التأمين والتشييد. هذا التحول يفرض على الدولة إعادة توجيه جزء معتبر من السيولة والموارد نحو تعزيز الحماية الأمنية للقطاع العمراني والخدمي، بدلا من المضي قدما في وتيرة التوسع المخطط لها. المأزق هنا عملي وبنيوي بحت، فالمملكة تدير صراعا تفرض تكلفته تباطؤ قسري في قطاعات التنمية والتشييد والتي تعتمد عليها خطط تنويع الاقتصاد، مما يحول التركيز من الإنشاء والنمو إلى التحصين وإدارة المخاطر، وهو ما يفرض أعباء مالية وتشغيلية ضخمة تعيق استدامة الطموحات العمرانية والخدمية على المدى القريب.